صنعاء من سام، والوطن حقنا كلنا. ثبتت امرأة فرعون، امرأة فرعون ثبتت وهي في بيت أكبر طاغية، وانتكست امرأة نوح وهي في بيت أكبر داعية. الواقع ليس عذراً.

الصديق. أحيانا يكون شخص لا يفيدك غالبا، لكنك تستمتع بوجوده، مثل الراديو. مش مذيع الراديو مثل الراديو، انتبهوا. سئل أحدهم: من هو الثرثار؟ فأجاب: الثرثار هو إنسان تسأله عن الوقت كما الساعة، فيشرح لك كيف صنعت الساعة. يا خبير، قل لنا كم الساعة؟ هو يكلمك كيف صنعت الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. صدق الله العظيم. علم ولدك قيمة الستر وضرورة الاستئذان.

الشياطين ثلاثة أنواع. نوع يخاف من آية الكرسي، ونوع يخاف من فقدان الكرسي، ونوع يصفق للجالسين على الكرسي. شياطين.

البس اللي تشتي واختار الذوق اللي تحب وما تغيرش طريقتك عشان تعجب حد. نصيحة: تعامل بطبيعتك مع أي حد. طبيعتك حالية وهي أحلى من التصنع بألف مرة. لذا لا تتعب نفسك من أجل لفت الأنظار. القبول من الله. والله.

0: قيل الأكثر غباء ثرثارون، والأكثر ذكاء صامتون، والأكثر بؤس حسودون، والأكثر رزق بسيطون، والأكثر جهل مزعجون، والأكثر علم هادئون، والأكثر قسوة منافقون، والأكثر قوة لطيفون، والأكثر حقدا مرتزقون، والأشد بأسا مجاهدون.
1: يا من الصمود، ها بس ولا يخرج خبر، ها

جاء رسيم بيتحاكم من دي الخبر يقول لك ضياع مروحية أمريكية من الرادارات. والله يا الله ما الله ما قال مني أنا داري

0: في الأخبار المتداولة. في الأخبار المتداولة: مروحية أمريكية تختفي من الرادارات، قبالة السعودية.
1: الحين يا أخي كيف لو ما دراني يا أخي قالوا فوق البحر الأحمر إن زر طحات تري، هذا اليوم مو موسم التيرك ولا السخلة، أمشي أطعم من الباغة. السمك بيقول هكذا، ما أمشي أطعم من الباغة. من موقع سبوتنيك عربي الروسي: فقدت هليكوبتر اسمها شنكري ماركي ماكوكي، اسمها بالانجليزي، هذا السع الانجليزي ما يجوز. يجي ما يضحكني لوحدي. ما كانوا شي قرونا ايام تعفش سوا، ولا لو جننا بين رضن رضي، ما لك لو جننا بين التيان نشرب بالعربي واكمل وتياب الانجليزي تكونوا تعوا علي. ما قررون السوى، ما قرينا انجليزي الا في ثاني اعدادي، قال واحد كبير ما عاد يجمعش. وفي يوم المعلم نضحك، ما لك انت
2: شويت حتى الاباتشي،
1: هذا الانجليزي الصوت
2: وترشوش ربنا على العز عرش.

0: بفضل من الله، بس انهم يسقطوا طائر مروحيه امريكيه هذا والله ما بالله ما شاء الله. وقباله السعوديه حكمتك يا رب حكمتك، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.
1: ربنا على العز عرش
2: العز عرشي
1: نعيش احرار من دلفنا يوم.
0: هكذا اخبار امام، هكذا اخبار ما نقول لا، جعل صدق جعل صدق.
3: على طلقات رشاش
1: ربنا على العز عرش
2: العز عرشي
1: نعيش احرار.
0: والله الله على لطف البحرين بيننا والله مو بيننا.
3: جواب حد الابد شيء
0: زامن وبرعه امامنا بين اسمع الزامن هذا ولطف البحوم وبين نفس الكبالي بالترع. صدقوا بالله رضوان الله عليه
3: جواب حد الابد شيء
1: وكبر بالمعارف على طلقات خشوع. ربنا على العز عرش العز عرشي معيش احرار من دل فينا يوم لا.

0: وصاحب البلد بزادي يكفل وحاش
1: حتى الرفسه تعش وتحدى الابد شي وكبت المعارك على طقات غشاش
0: يذوق الخصم باسي وغضباتي وبطشي ولا نقبل وصاياه ولا خاين
2: مغشاش
1: حتى الرفسه تعش
2: وتحدى الابد شي
1: وكبت
2: المعارك على طقات غشاش والله
0: قولوا للكونجرس تشكوا
2: ما هزر مشي
0: ولا قدر الخوارج ولا تحريق لوطه.

0: وبصرخ
1: فوق نعشي
0: ورب العرش بالحرب يا واشنطن اختاش
2: بحد الاف ستاعش وحد الابد
1: صدقوا بالله بين اتابع قناة المسيرة الان والله بين اتابع قناة المسيرة وبين اتابع مواقع الاخبار العالمية وبين اتابع مواقع الاعلام السعودي وبين اتابع حفظ الله زمن المخرج المناوب الان صدقوا بالله واشتيوا فيكم واتي لكم اطفازي واتيكم اخر الاخبار وجديد المواقع وما وعبر اذاعة سام واذاعة وطن وعبر صوت اليمن الكبير ساعة ما تقول الكبيرين قوي اذاعة صنعاء ما لك اين تسير بصليطك تذكروا لما كنا نستهدف المطار بن غوريون في عمليات اسنادنا الغزة والأخبار تجي من البحر والمدمرات وحملة الطائرة تعصر لو ما تزيد تعصر وتناك على الطائرة تحكم فضل من الله في تفاصيل الخبر مروحية أمريكية تختفي من الرادارات قبالة السعودية سبوتنيك عربي الموقع الروسي فقدت هليكوبتر سكورسكي شوك مش شوك قد ما خبر ام اتش 60 ار شنوك ايش اخبارك التابعة للجيش الامريكي فقدت ارتفاعها بشكل حاد قبل انقطاع اشارتها فوق مياه البحر الاحمر قرب سواحل المملكة بحسب بيانات رحلات اطلعت عليها سبوتنيك واظهرت البيانات انه عند الساعة 0:02 فوق بعض 24 بتوقيت موسكو كانت تحلق بسرعة نحو 220 كيلو متر في الساعة وعلى ارتفاع يقارب 91 متر مفرشة وبعد 11 دقيقة في تفاصيل الخبر والله وبعد 11 دقيقة تراجعت السرعة

إلى 17 كيلو متر في الساعة، كانت بسرعة نحو 220 كيلو متر في الساعة وعلى ارتفاع يقارب 91 متر، وبعد 11 دقيقة تراجعت السرعة إلى 17 كيلو متر. يا أول بوض عبد الله يتبوذني في الساعة، ووصل الارتفاع إلى 0 متر، يعني بتغزول شكلها يا ولد. ثم انخفضت السرعة بعد دقيقتين إلى الصفر. يعو يعو يعو ليك ليك ليك ليك شبع شبع من صلاك وانا شبع من صلايا. قبل توقف إشارة جهاز الإرسال والاستقبال، ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من القيادة المركزية الأمريكية أو البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية بشأن الحادث، كما لم تتضح ملابسات فقدان الاتصال بالمروحية أو مصير طاقمها. تقول أنت أخي يقول من قال

مروحية أمريكية ما جت تبع القبالة السعودية ولا جت تعتمر ولا تحج، لا هو موزم حج ولا هو موزم لقاط مذابح تري إمام عمانة. الزمن المخرج حفظ الله الحرازي، شغل من صريك شغل الخامس قبل أن نغادركم. المجرم الصهيوني الكافر الإبستيني ترامب: الحرب في إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى وعليها. المغرس مغرس ولو قم من النوم. كل الأخبار

قبل أن نغادركم، وقد أعذر من أنذر، الأجواء السعودية غير آمنة. تقول لي مروحية مش مروحية، يا مسهل الحرب على المتفرجين. الأجواء السعودية غير آمنة، نحلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل التحذير من مواصلة استخدام الأجواء السعودية. التوقيع، قواتنا المسلحة اليمنية المؤمنة المبدعة المجاهدة المطورة، دعوة المجاهدين.

أقول لكم بحاجة قبل أن نغادركم، ما قد شافوا من الجمل إلا ذنه، والقادم أجمل. سمعتوا؟ والقادم أجمل بإذن الله وبفضل الله، فإنما تمتلكه قوتنا المسلحة للدفاع عن شعبنا سيجعل الصراخ السعودي يملأ الدنيا. هذا إذا بقي للصوت. أعجبني الصدق، ما مش أحلى منه. وزارة الداخلية السعودية تنبه تحت عنوان تنبيه هام: تصوير أو نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بعمليات اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة أو مواقع سقوطها يعرضك للمساءلة القانونية. صوروا صوروا صوروا لأحرار شعب نجد والحجاز، صوروا وراسكم لكم.

قبل أن نغادركم، كل الأخبار، صور الأقمار الصناعية التي حللتها وحدة التحقق والمأخوذة عبر القمر سنتينل 2، حللتها وحدة التحقق في التلفزيون العربي، هكذا يقول الخبر. أظهرت تصاعد الدخان من منطقة محطة الضخ الثانية على خط أنابيب شرق غرب التابع لشركة أرامكو السعودية. مدخان يعمل. قبل أن نغادركم،

0: العملية الجارية ضد الحوثيين في اليمن ستمضي بشكل جيد.
1: إن هذا أستاذ الحياة ولا من هذا؟ ما شيء مشي أستاذ الحياة. هذا المجرم الكافر الصهيوني الإبستيني ترامب أبو أيفانكا.
0: عجبتني أبو أيفانكا الصدق،
1: الصدق عجبتني قوي.

عضو المكتب السياسي لأنصار الله قبل أن نغادركم كتب وقال: لو عاشت قناة الجزيرة في عصر رسول الله صلى الله وسلامه عليه وعلى آله لما فرحت بنزول آيات القرآن الكريم وابتهجت بها كما تفرح وتبتهج بتصريحات ترامب. إلا لو جني قناة الكفار قناة الجزيرة لو جنوا بيطلع فيها أبو جه وباقي سرازرة حق كفار قريش.

سجل أنا يمني، قالها محمود درويش. سجل أنا عربي بعد 12 سنة، هي بس في شكل يمني. سجل أنا يمني بعد 12 عاما من العدوان والحصار على بلادنا اليمن. سجل عندك يا خبير قرار الحظر الجوي بتوقيع يمني مع محبتي. كاظم الساهر، كاظم الساهر، يا ربي لك الحمد.

عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ حزام الأسد عضو مجلس الشورى قبل 6 دقائق فعل تغريدة على منصة إكس كتب فيها ولكن الله رمى. تقولوا ما قصده؟ كل شيء معقول وارد، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، والله

0: قبل أن نغادركم. هنا المخا مباشر مع الشاعر محمد الحربي من المخا من أمام مركز الإنزال السمكي في المخا.
1: 2026 من أمام الهيئة والله بالخير بتاريخ 15/2026 من أمام الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر المحار، يقول المملكة باخر خطوطها المسرى. البارحة صوت 100 صفارة. المملكة باخر خطوطها المسرى البارحة صوت 100 صفارة مكتفة يمناتها واليسرى تلعب وتستنجد من أول غارة. القتل والتعذيب ذيل الأسرى يوحي بهجمة ساحقة جبارة هجوم وفواه البنادق سكرة مضاعفة خلاقة واستغفارة. الروح تبطل والشهادة تشرى والنصر فينا محضرها وقرارها قرار ذي ما قدراش هي يدرى وعهد ما تلحقها كفارة. نسري وللغاية فقط نتحرى ما نقصد العالم ولفتة أنظار مشهد نسميها القيامة الصغرى على ملخفة لحيتها زنارة واخزاه ربي يلشانها وزرة وحان عزة وانت قسم الدارة واصبح حشيما في العواصفة قدرة وإحنا نواجه صوتها وحصارة نقرد سفنهم ليعتد بالأغرى وصنعهم واخر رموزة إصطارة وانتاجهم للنفطة يرجع صفرة والرد رمكوة مثل ما القطارة ننكس حروف الشر نكسى قبرة ننكس حروف الشر نكسى قبرة بقوة الخلاقة وقوة الله فوقهما جبارة ونزف للشعب العظيمة البشرة بالنصر من جيش اليمن وانصاره بالنصر من جيش اليمن وانصاره وسلامتكم الله سلام الله العدو.
0: الشاعر محمد الحربي من المخا.

0: فجأنا الله نحن.
1: قبل أن نغادركم رادار الأخبار. مؤشر الاضطراب في مطار الرياض يصل إلى الحد الأقصى وفقا لموقع فلايت رادار، وهو ما يعني وجود مشاكل كبيرة وتأخيرات طويلة وإلغاءات عديدة للرحلات. يا للهول يا للهول. رادار الأخبار. نفس ما كان يجي هذا الساع من مطار بن غوريون يا أصحابنا، ما بش فرق بين اليهود والسعودة.

رادار الأخبار. صدق أو لا تصدق أخي المستمع أختي المستمعة، من كل بستان زهرة. هذا ساعة. صدق أو لا تصدق أخي المستمع أختي المستمعة أن مرتزقة العدو السعودي، تحشيدات العدو السعودي الذين حاولوا الهجوم على باب المندب، يتعرضون منذ ساعات لضربات طاحنة في رأس العارة، لكن ما عندهم ملش، بينما السعودي يكافح للتعامل مع الحرائق في رابق ويعجز عن مساعدة الطائرات على الهبوط في مطار الرياض، ويكفن قتلاه في مناطق الحد الجنوبي. لم يهنأوا بأكاذيبهم 24 ساعة، يدوب مرت علي، هم يقولوا هكذا ولا تخالي. ولم يقف الأمر عند الفضيحة فقط، باب التصعيد الذي فتحته السعودية اليوم لن يغلق بسهولة، والقادم أعظم.

رادار الأخبار. الرحلات المتجهة إلى مطار الرياض، هذا في التحديثات عن مطار الرياض، اسمعوا أمانة. رادار الأخبار. الرحلات المتجهة إلى مطار الرياض تغير مساراتها وتبتعد مسافة كبيرة، تبتعد عن مطار الرياض 100 قدم وبقى.

الوضع فوضوي في مطار الرياض، اضطرابات لا تتوقف. منذ أكثر من نصف ساعة والطائرات المتجهة إلى مطار الرياض تحلق في دوائر على مسافة بعيدة من المطار غير قادرة على الهبوط. يا جناة باقي يكتبوها كذا. منذ أكثر من ساعة كاملة من الدوران والانتظار في الأجواء بدأت الرحلات التي كانت متجهة إلى مطار الرياض بالعودة أدراجها أو البحث عن مطارات أخرى للهبوط. وتسكن والكل من الواضح أن مطار الملك خالد بالرياض أصبح الآن خارج الخدمة بالفعل بعد تعرضه لهجمات من اليمن. رادار الأخبار. في آخر تحديث، مؤشر الاضطراب في مطار الرياض يصل إلى الحد الأقصى وفقا لموقع فلايت رادر، وهو ما يعني وجود مشاكل كبيرة وتأخيرات طويلة وإلغاءات عديدة للرحلات.

0: عاجل والله انه عاجل الان. ايه موقع فلايت رادار مطار الملك خالد الدولي بالرياض يصنف كأكثر المطارات اضطرابا يا قوة الله في حركة الطيران حاليا في العاجل الآن الآن. قد تعبت اليوم عواجل الصدق قد بين حس العاجل في حلقي حلاوة حلاوة هذا من حلاوة الطعم للعواجل عاجل عاجل. موقع فلايت رادار مطار الملك خالد الدولي بالرياض يصنف كأكثر المطارات اضطرابا في حركة الطيران حاليا. موقع فلايت رادار يأتي مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المرتبة الثانية عالميا عالميا على مستوى العالم من حيث اضطرابات حركة الطيران. هتصدقوا بالله عاجل عاجل عاجل الآن الآن. موقع فلايت رادار مؤشر الاضطرابات بمطار الرياض يصل المستوى الأحمر وسط تأخيرات طويلة وإلغاء لعدد من الرحلات. عاصمة السعودية مضطربة ومطارها مغلق يا قوة الله.
1: دقت قبل المعركة والله إن المعركة في المحطة العاصفة.

0: قبل 12 سنة سعودي شن علينا عاصفة الحز. بعد 12 سنة عاصمة العدو السعودي مقربة. كما إذن إذن وأسطاكش حكمتك يا رب.
1: الباد يظلم والقضاء بالمهدع والسن بالسن في الشريعة وفي الدين. تستقبل الغازي برشاشة
0: الفناعش
1: واسقيه من أخشان 23.
0: الشاعر المجاهد عبد الغني الحاكم سلام الله عليه.
2: والسن بالسن في الشريعة وفي الدين.
0: عبد المجيد الحاكم شبك عبد الغني
2: واسقيه من أخشام 23 واسقيه من أخشام 23.
0: إذن في آخر الأخبار العاجلة موقع فلايت رادار مطار الملك خالد الدولي بالرياض يصنف كأكثر المطارات اضطرابا في حركة الطيران حاليا. موقع فلايت رادار يأتي مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المرتبة الثانية عالميا من حيث اضطرابات حركة الطيران. بيتغزول وضالع ما عبش نازل لا إقلاع ولا هبوط. موقع فلايت رادار مؤشر الاضطرابات بمطار الرياض يصل المستوى الأحمر. يعني يا غارة غيروا عليهم ولا هكذا هم يقولوا هكذا ولا تخلي بيقول لك المستوى الأحمر. يعني أي جم لا عطضاق سعودية وسط تأخيرات طويلة وإلغاء لعدد من الرحلات. يا ربي لك الحمد.

ما تعيشه الرياض الآن، الآن بفضل من الله ومطارات العدو السعودي، هو لأجل دماء الطفلة أثير العامري الشهيدة، أثير العامري رضوان الله عليها، ودموع أمها المقهورة، ومظلومية الأسرى والجرحى الذين تم دهسهم بالمدرسة.

اضطرابات الملاحة الجوية مشلة في مطار الرياض على فكرة، بل في أكثر من مطار بجارة السوء في مملكة المهافيف. قرن الشيطان

0: قبل أن نغادركم في العاجل الآن من قناة روسيا اليوم. اختفاء مروحية أمريكية من طراز MH-60S فوق البحر الأحمر بعد بث إشارة استغاثة قرب ينبع السعودية. الله يحك الحق. وما زالت الأخبار العاجلة تريدنا الآن تباعا عن مطار الرياض. هذا ما عادش مطار، هذا ما عادش مطار، هذا كديس ومعه هذا كديس ومعه هذا ما عادش مطار، مطار الملك خالد في الرياض تأخير 384 رحلة يا قوة الله، يعني 56% من عدد الرحلات اليومية، النص. متوسط التأخير 68 دقيقة. عدد الرحلات الملغاة 15 رحلة. مؤشر الاضطراب 5، وهو أعلى تصنيف في مؤشر الاضطراب، ويشير إلى مشاكل كبيرة. هذا شكل مطار الرياض مديون ولا مطار ابن كلب. حظ
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمزات

0: من غزة. اسمعوا اسمعوا.
1: فعيل حلف مكة. ليه ليه ليه ليه ليه؟ عشان شو؟ عشان ايش هذا بالضبط؟ بينت قوتهم بس على بعض. وين قوتكم كانت عنا؟ واحنا ثلاث سنين مش نحكي في السبعين سنة، ثلاث سنين الحجر ذاب في القطاع، الحجر ذاب. وين كنتوا؟ بعتوا أكفان، أكفان بعتوا لهم. وين وين كنتوا؟ ما كذاب ملعون ابن حرام اللي قال الدم عمره ما بصير مي. هيو مي، مئة ألف روح بني آدم دمهم مي. هيو زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين بتشاطروا على بعض. بينت قوتهم على أخوان اثنين دقوا في بعض. وإحنا كل شيء واضح، وضوح الشمس، وضوح الشمس. ما صار أنا بيكو يستباح، برضو ما حركش فيكو إشي. كذبتوا الكذب وسددتوها، استهدفوا مكة واستهدفوا المدينة. ما ظلش مسجد واقف في القطاع، ولا مسجد خلو، ولا تحرك فيكو إشي. وهسا قاموا على حيلهم. بس تحياتي للشرفاء بكت إن بكي.
0: ابن غزة من فلسطين المحتلة،
2: سلام الله عليك.

هذا الساعة الأخبار عن مطار الرياض أمان كأنه وقع في الجلدة، شكله حيخرج مشلول فوق عربية. اضطراب اضطراب اضطراب اضطراب، قدوب يدوخ المطار. مطار خالد الدولي في الرياض يا أخي قدوب مغلق من قبل رجال ربي، فضل من الله.

عاجل عاجل في الأخبار المتداولة بعد أكثر من 90 دقيقة استمرار تعليق الرحلات الجوية فوق مطار الرياض بالسعودية وتحويل مسار الطائرات إلى مطار المدينة. وما عفش معاكم قد قلنا لكم بيان قوات المسلحة واضح وصريح مكة والمدينة كذا بيحولوا من الرياض بيحولوهم لنا للمدينة. عاجل هيئة بريطانية للأمن البحري مقذوف مجهول وعليه يستهدف ناقلة ويتسبب بحريق في غرفة التحكم بمضيق هرمز. حريق من ضالع لا نازل

من مصر الناشط المصري سامح عسكر، الناشط والمفكر المصري، كتب وقال: ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز عن مشاركة الولايات المتحدة للسعودية في القصف على اليمن سيجعل السفن الأمريكية ممنوعة من المرور من باب المندب، وتتكرر معارك حارس الازدهار في السابق. من الذي يتآمر الآن على مضيق باب المندب ويجعله عرضة للفوضى والإغلاق؟ سمعته ما بيقول ابن مصر سامح عسكر، قال: من الذي يتآمر على مضيق باب المندب ويجعله عرضة للفوضى والإغلاق؟ قلنا: لا حل مشكلة اليمن سوى دبلوماسيا سلميا، لا حل عسكري لمشكلة اليمن أبدا. سامح عسكر بيوضح، ولا حتى دبلوماسي. والله نشي نظر يا أستاذ سامح عسكر، يرفع يده السعودي المتكبر المتغطرس، يرفع يده عن بلادنا. ما دخل أمه، ما على أبوه. قد كان والحاجي حسسنا أنه وسيط، اليوم قال 100 طائرة، 100 طائرة، وشان ضربات جوية وغارات. اكتلب لي فندق محمد بن سلمان، اكتلب فندق 100 طائرة، أو جاني عن عندنا ولا معزمة عاد مش ضايرة. 100 طائرة يا ابن اليهودي،

في الأخبار العاجلة، في الأخبار العاجلة من حجة، قصف مدفعين لعدو السعودي يستهدف قرية أم الضهي بمديرية حرب.

منظمة أطباء بلا حدود في آخر الأخبار. الاحتلال الإسرائيلي يخنق قطاع غزة بشكل متزايد ويواصل حرب الإبادة الجماعية. قبل أن نغادركم يقول لك أرامكو اللي كانت معروضة ب 2 تريليون دولار شكل الحرب عتنتهي وهي ب 200 ريال قعيضي. أعجبني من حساب الأستاذ طالب الحسني.

من حساب الدكتور محمد طاهر، كتب وقال: الحلف السعودي الباكستاني التركي اجتمع لقصف اليمن، لكن حين ارتكبت المجازر في غزة كان اليمن هو من يضرب إسرائيل، بينما فتح الآخرون لها طرق الإمداد وزودوها بالنفط. أهذا إسلام أم انبطاح كامل؟ محمد طاهر. قبل أن نغادركم في التسريبات،

في التسريبات يقول لك بينهم قائد عسكري مصرع العشرات من القوات المدعوم سعوديا في مارب. ليش ما في مارب؟ تسريبات نيويورك تايمز. الصحيفة الأمريكية كشفت أن الحرب التي قادتها السعودية في اليمن منذ عام 2015 تحولت إلى حرب استنزاف طويلة لم تحقق أهدافها المعلنة. كالدفن والتنبو يا نيويورك تايمز، دفن والشرعية. المشكلة ما دفنوا شوية حية، مدري كيف دفنوا، دفنوا هذا الواس. شا أقول لهم يا أول؟ تسريبات. أنصار الله تحذر تركيا وباكستان من الانخراط في الحرب على اليمن. صنعاء تفرض معادلة الردع. أبلا بسلنا على أبو فاصل منس. صنعاء تفرض معادلة الردع وتستنزف مخزون التحالف. قال لك أدوم بيدوروا الفكس دوار. إعلام أمريكي وعبري. تسريبات. نحو 200 عنصر استخبارات أمريكي وصلوا إلى السعودية أو أي حجو لدعم معركتها في اليمن. وأنا سرحسي بعيد. تسريبات. صور أقمار صناعية رصدت عمود دخان يمتد 60 كيلو متر من مصفات أرامكو في رابغ. 60 متر دعبابي بوري يا ولد.

مصدر عسكري في صنعاء يكشف نتائج التصعيد السعودي للنظام السعودي وتحشيداته، مؤكدا إفشال كافة حملات الزحف والتسلل باتجاه مديرية ذوباب ومحيط باب المندب رغم الغطاء الجوي المكثف. فرانس بريس، سماع انفجارات قوية في الرياض. خارجية صنعاء، التصعيد السعودي لن يثنينا عن تثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد. من البحر الأحمر إلى العمق السعودي، كلفة المخاطر تسقط المظلات الدفاعية. لا أمريكية، لا يونانية، لا إيطالية، لا بريطانية، لا فرنسية، لا سعودية، ولا سعودي بعد اليوم. أنت بعد الجو كذي بصيحة كذا، وإحنا قنابل ترمي بنو. يجي ما يضحكني. تسريبات رويترز، توقف صادرات النفط عبر خط أنابيب شرق غرب السعودي بعد تعرضه لهجوم. والاحتياطي بلزق، والعضاق بيدخن، والمحمد بن سلمان قالوا مبنشر، والمهم وحظر جوي، والطيران مضطرب، ومدار الرياض خارج الخدمة، والمهم ما عاد حد بيرقص، قال لك شوارع الرياض فاضية. ما بلا بده تهزر الرياض بكله، ما عاد حد بيهز فيها. بعد تحذير صنعاء، توقف حركة الملاحة في مطار الملك خالد بالرياض.

صنعاء تجدد تحذير شركات الطيران من الأجواء السعودية وتستثني مكة والمدينة آمنة على الدوام.

0: مصدر عسكري: تم طرد القوات المدعومة سعوديا من مديريتي المعافر والمواسط بمحافظة تعز. تجميد سعودي في التسريبات، تجميد سعودي للرئاسي. حكى العليمي بعد ما بسروا المجاهدين قدوم في بيت العليمي في مسقط رأسه، بقول لكم قالوا جمدوا دخلوا هالفريزر ساعدتك حق زمان. لو ما كان الزعيم يتي لنا دكة هندي ابن الذين، ونراعي للدكة الهندية المجمدة. ولد خالك لا ماش معنا بقر ومعز، سار من كل شيء أحسنه حتى التنك. دكة هندي، دكة هندي يا ظلمه. إنه من بن حاكي دلعن يا أخي، بن حاكي الحفابيش. والله يا متزعين كان يتي دك من الهند. يرضيك يا محمد الشيعاني، قال لك الله. قال محمد الشيعاني جنا. لا والله كان يتي لنا دك من الهند الزعيم، ما نقدرش نجازي، ما قد أهاننا قصي، ما قد فعل لنا. دك من الهند عينو رشيد قعايش، المفروض يفعل احتجاج على الزعيم. وندخل البكال ونفتح الثلاجة ونخرج دكة هكذا معصودة صاع صميم ربع صميم ومكتوب دكة واردة الهند. تري يا حلال يا حرام، أيام الزعيم حرام.
1: ما بداي ما تبكى كل شيء، ما بداي ما تبكى كل شيء.
0: آخر الحلقة الزعيم
1: بطل وشباك وراها
0: في آخر الأخبار، مواقع متخصصة قد بنتي لكم المواقع متخصصة. بكل ما يقولوا قوات خاصة، احنا بنتي لكم المواقع متخصصة في الملاحة الجوية. تظهر استمرار اضطراب حركة الطيران في أكثر من مطار بالسعودية. والذي ناوي يصير سعودي تيل ومتين ننصحه انه لا يصير. نصيحة:
1: ونواجه التهديد بالتهديد، ونقول للأعداء فوق عروشهم.
0: انفجارات تهز أكبر المدن السعودية وتوقف أكبر مطارات، عاد باقي أكبر كبير فيها وتموا الناس.

0: آخر تسريب يقول لك مقتل قائد الكتيبة السادسة للواء 35 وإصابة آخر من القوات المدعومة سعوديا بتعز وخسائر في صفوفها بلحج. اسمعوا ما عاد نزيش في الهدرة، ندعي للمجاهدين حفظهم الله أيدهم الله نصرهم الله أيدهم بجنود من عنده. ادعوا للمجاهدين عند عاقب عند عاقب في الدنيا وفي الآخرة، نفلت رجال ربي الله المستعان. ما نستشعر مسؤوليتنا، ما نستشعر مسؤوليتنا بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله. وأقل شيء الدعاء الدعاء. ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات للمنافقين بلغ على 100 أو 199 تمينا. وما بدأ عليها العميد يحيى سريع، بدينا عليه كلنا في سم اف ام وفي وطن، في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، وفي الإذاعة الأم إذاعة صنعاء. المجاهد مع الله وحفظ الله وعبيد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، واعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد.

وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وافلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخير

ومن تحالف معهم من الطغاة والمجرمين، وصبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلِ قلوبهم من الأمنة، وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك، كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم، وتحصد به شوكتهم، وتفرق به عددهم.

وألح عليها بالكضوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم.

ملتك أو مجاهد جادهم ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن

أيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة الإنسان ما يشده إلى الحلال وما يبعده وينفر به من الحرام، ولذلك كما تحدثنا في الحلقات الماضية ولا زال حديثنا عن ذلك، كيف أن الإسلام يشد إلى الخير ويربي

النفس البشرية راقية في كل أقوالها وأفعالها وتصرفاتها، وكيف أن الكفر يؤدي بالإنسان إلى الانحطاط ويجعل حتى ذوق الإنسان منحطا سافلا وضيعا. مثلا الميتة تستخبثها النفوس لأنها أيضا تترك أثر خبيث في الجسد فتؤدي إلى انتشار الأمراض، ولذلك الله سبحانه وتعالى حرمها في الإسلام وجعل في فطرة الإنسان ما يستخبثها، ما يكرهها، ما يجعل الإنسان ينفر منها. لماذا؟ لأنها تضر الإنسان، لأنها قد أصبحت موبوءة بالميكروبات، لأنها تنشر المرض والداء في جسد الإنسان. ولذا حرم الله كل خبيث وأباح وأحل كل طيب. حرم الله مثلا الدم، لماذا؟ لأنه لا يهضم، لا تستطيع المعدة أن تهضمه، ولأنه أصبح مليء بالميكروبات تنتشر فيه بسرعة. حرم الله سبحانه وتعالى الخنزير لأنه يأكل القاذورات، يأكل الخبائث فتستخبثه النفوس، ولأنه أيضا أصبح مليء بالخبائث، ولأنه يضر جسد الإنسان ويضر نفسيته، فيبعد عنها الزكاة والطهارة والغيرة والشهامة والعزة والقوة المعنوية وأيضا الصحة والعافية، ويجعل الإنسان مريضا في نفسه ومريضا في جسده ومنحطا في مشاعره. ولذا فإن الإسلام يشد إلى المعالي والكفر يشد إلى الشيء السافل. فالله سبحانه وتعالى جعل الإسلام فيه كل الخير وهو مصلحة للإنسان، والكفر عبارة عن شيء سيء. ومن كل هذا نعرف أن الإسلام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن المحرمات مثلا تضرب زكاء النفس فتميت كل خير فيها. المحرمات أيضا تضرب الجسد فتظهر الأمراض والأوبئة والضعف فيها. الخمر يؤثر، الميتة، الخنزير، كل شيء محرم يؤثر على جسد الإنسان وعلى نفسيته. ولذا فإن الإسلام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. نقارن مثلا بين حال العرب قبل الإسلام، كيف كان ذوقهم؟ كان ذوقهم منحطا هابطا. كان العرب في الجاهلية يأكلون الميتة ويأكلون الدم، بل كانوا يعتبرون الميتة أفضل من المذبوحة، إنهم كانوا يدعون أن الميتة قتلها الله والمذبوحة قتلوها هم، فكانوا يرون أن الميتة أفضل لأنها مقتولة حسب زعمهم من الله أو مذبوحة من الله سبحانه وتعالى. بينما أصبح العرب بعد أن جاء الإسلام يستخبثون الميتة، لأن الإسلام رقي ورفعة. اليوم مثلا نجد أن هناك على مستوى العالم، رغم أن الزمن زمن حضارة، زمن رقي، زمن العلم وزمن الإبداع، وزمن وصل فيه الإنسان إلى درجة عالية من العلم والبصيرة والحضارة، رغم ذلك تجد شعوب اليوم على وجه الأرض تأكل ما تستخبثه النفوس، تأكل الأشياء القذرة كالحشرات كالصراصير كأشياء تتجزز منها النفوس، مثل ما قلنا، لأن الكفر هكذا يجعل النفس منحطة ويبنيها ويصنعها لتكون منحطة، بينما الإسلام يجعل النفس راقية. وإذا عندما تشاهد ما يحدث من قبل الآخرين تعرف أن الإسلام نعمة من نعم الله عليك أنت كمسلم. قد تجد في الصين أو في غيره من الدول المتحضرة المتقدمة علميا، قد تجد الإنسان قد نال شهادات متعددة، حصل على البكالوريا وحصل على الماجستير، حصل على الدكتوراه، حصل أيضا على شهادات ربما أكبر من ذلك، فتجده يأكل ما تستخبثه النفوس، يأكل من الحشرات والأشياء التي هي عبارة عن أشياء تتجزز منها نفوسنا نحن كمسلمين. لكن لماذا لا تتجزز نفوسهم؟ مثل ما قلنا، لأن هناك ذوق أصبح منحطا، لا يعني ذلك أنها مما تستطيبه النفوس، بل هي مما تستخبثه النفوس، ولكن عندما ينحط ذوق الإنسان يستطيب الخبيثات. تجد هناك مثلا رجل هندي، عالم هندي، لديه الشهادات ولديه الخبرات ولديه القدرات، ثم تجد أنه يشرب من بول الأبقار ويعبدها ويقدسها. الإسلام رفعة، الإسلام ذوق راقي، وكل ما يحدث حتى داخل الإسلام إذا وجدت أن هناك شيء يؤدي أو في ظاهره انحطاط في الذوق فعرف أنه ليس من الإسلام، لأن الإسلام رقي. الإسلام يصنع الإنسان راقيا في مظهره وفي جوهره وفي مشاعره وفي تفكيره وفي أقواله وفي أفعاله وفي مواقفه وفي كل شيء. ولذا تجد أن الأمراض الكثيرة في هذا الزمن انتشرت وجاءت من بلاد الكفر، ظهر السل وظهر الجدري وإنفلونزا، في كل فترة يظهر إنفلونزا بمسمى آخر، الجمرة الخبيثة، إنفلونزا

0: خنازير، إنفلونزا، وهكذا. أيضا ظهرت الكوليرا، ظهر فيروس كورونا وغيرها من الأمراض. ظهرت أيضا أمراض أخرى تصيب الأعضاء التناسلية لدى الإنسان بسبب الانحطاط الأخلاقي، كما سيأتي الحديث عن ذلك. ظهر أيضا الطاعون وداء الكلب والديدان الشريطية، الفيروسات التاجية، الالتهابات الشديدة التي تصيب الإنسان. ما هو السبب؟ نتيجة أكل الحشرات، نتيجة أكل القوارض، وهم يعترفون بذلك. أنه حتى إنفلونزا أو فيروس كورونا أنه ظهر بسبب أكلهم للخفافيش. الله سبحانه وتعالى لم يحرم إلا شيء ضار خبيث يضرك يدمرك يبعدك حتى عن الصحة والعافية التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان عليها ليستطيع أن يقوم بمسؤوليته في هذه الحياة. ولهذا عندما نقول يجب أن نقاطع ما يأتي من قبل أولئك، لأنه يعني بالنسبة للآخرين من الكافرين الذين ليسوا من أهل الكتاب، هم يريدون أن يربحوا ماديا ومستعد أن يبيع لك أي شيء سواء كانت حشرات أو غير ذلك، سيصنعها يحولها إلى صناعات أخرى، إلى نقانق، إلى لحوم مفهومة، إلى أشياء أخرى لا تعرفها، لأنه يريد الربح المادي. وبالنسبة لأهل الكتاب اليهود والنصارى، هو يتعمد أن يصنع لك أطعمة وأشربة من الأشياء المحرمة، لأن لديه خبرة ويعرف أن هذه الأشياء إذا أكلها المسلم انحط في نفسيته في مشاعره، ماتت غيرته وشهامته وعزته وكل ما يحمله من مبادئ سامية تموت وتنحط، فيقبل كل ما يأتي من أولئك من احتلال، من نهب، من سيطرة، من إذلال، من انتهاكات. ولذا عندما نقاطعهم نحن نحمي أنفسنا مما يمكن أن يوصلوه إلى أجسادنا من أمراض، من أوبئة. لأنه يعني عندما تأتي لتشتري لحما مفروما، جاء من بريطانيا، جاء من فرنسا، جاء من البرازيل، جاء من الصين، جاء من هنا ومن هناك، ما الذي جعلك تشتري من كافر وهو لحم مفروم لا تعرف ماذا فرموه؟ ما الذي يمنعه أن يعطيك المحرمات، أن يؤكلك المحرمات؟ لا قيم، لا مبادئ، لا أخلاق، كل هذه الأشياء لا توجد إلا في الإسلام. أكثر إنسان لديهم هو يريد أن يربح ماديا، إن لم تكن لديه أهداف أخرى، يريد أن يدمر نفسيتك ومشاعرك. وهذا ما هو موجود لدى أهل الكتاب، أنهم يريدون أن تنحط الأمة في مشاعرها وفي فهمها وفي وعيها وفي نفسياتها، يستطيعوا أن يسيطروا ويعرفوا أن ما حرمه الله أكثر ما يدمر النفوس، فلذا يتعمدون أن يأتوا بالأشياء المحرمة. ولذا فإن الإسلام رقي والكفر انحطاط، وأيضا الإسلام طهر والكفر نجس، ولا يتورع عن أكل النجاسات وعن أن يوصل النجاسات إلى كل مكان. ولهذا مثلا الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ريقه، شعره، كل شيء فيه نجس. مثلما أن الله سبحانه وتعالى جعل حليب المرأة المسلمة طاهر وحليب المرأة الكافرة نجس. لماذا؟ لأنهم نجس. الله سبحانه وتعالى ومن ميز الإنسان وكرمه وشرفه بهذا الدين العظيم. من هنا نعرف أن الإسلام نعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا من كافة الجوانب. والكفر عبارة عن نقمة، ولم يحذر الله ويمنع الإنسان من الكفر إلا لأن الكفر يضر هذا الإنسان ويبعده عن كل رقي وعن كل عزة وعن كل قوة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على خير الأعمال. الله أكبر. الله أكبر.

لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا والكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود واعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن فننصت وإياكم لآية بينات من الذكر الحكيم.

معقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة

لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. حياكم الله أيها الأخوة المؤمنون. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. حياكم الله أيها الأخوة المؤمنون. نستمر اليوم في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع. وبالأمس كان من أبرز مما جاء أنه أولا يجب أن نفهم قضية الجنة والنار وفق النظرة القرآنية التي تدل على أن الاستقامة هنا في الدنيا هي قضية مهمة جدا، وأن الجنة والنار في واقعهما تخويف وترغيب لنا لنستقيم هنا في الدنيا، فالمطلوب أن نستقيم هنا في الدنيا. ثانيا، أن مهمة الإنسان في هذه الحياة كبيرة وواسعة جدا. هذه المهمة هي أن يكون خليفة لله في أرضه، وأن يسير في هذا العالم في عمارته وفي تطوير الحياة فيه على وفق هدي الله الذي رسمه لبني آدم جيلا بعد جيل على أيدي رسله وفيما أنزله من كتبه. ثالثا، أنه عندما قدمت المسألة على هذا النحو، يعني مسألة الوعد والوعيد، أن الوعد والوعيد مرتبط بالآخرة دون الدنيا، نتيجة لهذا المفهوم أصبحت لدينا مفاهيم مغلوطة كثيرة، وأصبحت نظرتنا إلى الدنيا هذا بأنها دنيا لا علاقة لنا بها أبدا، وفهمنا الدين في أنفسنا وفهمنا الآخرين بأنه دين لا علاقة له بالدنيا، وهذه الدنيا هي الحياة، أي لا علاقة لهم بحياتنا، فصلنا الدين عن الحياة بكلها. رابعا، أن الذي يجب أن نفهم وعدا ووعيدا، وعدا ووعيدا يبدأ من الدنيا هنا وينتهي في الآخرة، وينتهي بالآخرة، لأنه حول مسألة الوعد والوعيد، وكأن الوعد، أو عندما أتوا ليبحثوا في علم الكلام، وكأن الوعد والوعيد أطروه تحت هذا العنوان الواسع الوعد والوعيد، أتوا ليبحثوا موضوع الشفاعة وموضوع الخلود من عدمه وانتهى الأمر. وعندما قدمت أيضا مسألة الوعد والوعيد بأن الوعد والوعيد الجنة والنار وانتهى الأمر، أصبح الناس غير فاهمين أن المطلوب هنا أن يكونوا خلفاء لله في أرضه، أن ينطلقوا في عمارتها، أن يمثلوا شاهدا على عظمة الله في هذه الحياة. هذا أبرز ما جاء. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، وفي إطار الحديث عن الوعد والوعيد، وأن المطلوب الاستقامة هنا في الدنيا، وثمار أن تفهم الوعد والوعيد بالمفهوم القرآني. يقول رضوان الله عليه الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين: وأن تؤمن بأن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا، أنت ستستطيع أن تفهم واقعك، تستطيع أن تعرف وضعيتك التي أنت فيها، هل أنت في وعد أو في وعيد، هل أنت داخل مثوبة من الله أو داخل عقوبة من الله. لو كنا نفهم أن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا لما اختلطت الأوراق علينا، فأصبحنا نتعبد الله بالبقاء على حالة الذلة التي نحن عليها. كيف هذا؟ أصبحت العقوبات هنا في الدنيا لا نحس بها، العقوبات الإلهية. ألم يقل عن بني إسرائيل عندما ضرب عليهم الذلة والمسكنة بأنه بما عصوا وكانوا يعتدون، أي هكذا سيعمل بالعصاة وسيعمل بالمعتدين. هذه الأشياء التي نؤكد على ضرورة اعتماد القرآن الكريم فيها بالذات، أن نفهم الوعد والوعيد الإلهي بمعناه الكامل الذي يبدأ من هنا من الدنيا وينتهي في الآخرة، وينتهي في الآخرة، وأن كل ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة عندما يحدثنا عنه بأنه لن يتخلف، كله كل ذلك الحديث ليدفعنا إلى الاستقامة على هديه والثبات على ما أرشدنا إليه. وأن نستقيم على هديه أين؟ هنا في هذه الحياة، هنا المطلوب أن تستقيم. جهنم، أليست جهنم هي لدينا وقدمت في القرآن الكريم هي العذاب الشديد؟ فعلا نعوذ بالله من جهنم. جهنم هي مستقر غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه. جهنم جعلها الله عذابا شديدا فوق ما يمكن أن يتصور الناس، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الجنة هي النعيم العظيم، النعيم الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبارة موجزة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف نؤمن بهما؟ وما هو الأثر الذي يتركه الإيمان بهما؟ وكيف نؤمن باليوم الآخر بتفصيلاته تلك المهولة، بتلك الأهوال التي تأتي في ذلك اليوم؟ ما علاقته بمعرفة الله؟ الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، يجب أن يكون إيمانا بالشكل الذي يترك أثره في نفوسنا، إيمانا يشدنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الجنة بيده والنار بيده، وهو من يبعث عباده ويحشرهم ويحاسبهم، وهو من يصنع كل تلك الأهوال في ذلك اليوم. أوليس من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الجبار؟ ألم يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه شديد العقاب؟ أن نؤمن بأنه جبار، جبار على من يتمردون عليه، على من لا يهتدون بهديه، على من يعاندون ما أنزله على أنبيائه من الهدى، من الآيات البينات، شديد العقاب، لا أحد غيره يمكن أن تصل عقوبته إلى معشار العقوبة من الله سبحانه وتعالى. هذا نفسه سيربطنا بالله سبحانه وتعالى، بالجبار، بشديد العقاب، يربطنا به فنعرفه بهذا سبحانه وتعالى بأنه جبار وشديد العقاب، فيدفعنا ذلك إلى أن نخشاه، إلى أن نخاف على أنفسنا من مخالفة ما هدانا إليه وأرشدنا إليه. إذن الإيمان بمسألة الوعد والوعيد، أنه إيمان، أن الوعد والوعيد يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة، وإيمانك بالوعد والوعيد أنه يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة سيجعل منك تعرف وضعيتك. يعني عندما تخالف، لأن الإنسان إذا لم يؤمن بالوعد والوعيد أنه يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة، عندما يخالف ثم تحصل له عقوبات، والعقوبات بشكل آلام نفسية، بشكل مرض في القلب، بشكل فقر، بشكل ابتلاءات ومصائب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإذا لم يكن الإنسان مؤمنا بمسألة الوعد والوعيد أنه يبدأ من الدنيا سيخالف، ثم يذيقه الله من العذاب الأدنى لكي يتذكر، فلا يتذكر ولا يرجع، لأنه لا يؤمن بمسألة أنه ما مر به من ظروف أنها قد تكون عقوبة يجب أن يراجع من خلالها حسابه، أن يراجع نفسه، أن يتأكد هل هو قصر، هل هو فرط. ولذلك فرط الناس في مسؤولياتهم فعوقبوا كما عوقب بني إسرائيل أو بنو إسرائيل بالذلة والخزي في الدنيا، ويتعبدون لله على حالة الذلة والخزي التي هي عقوبة دون أن يرجعوا ليكتشفوا أنفسهم وواقعهم. إذن هنا نقطة مهمة. أولا هذه النقطة، أنك عندما تؤمن بأن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا، أنت ستستطيع أن تفهم واقعك، وتستطيع أن تعرف وضعيتك التي أنت فيها، هل أنت في وعد أو وعيد، هل أنت داخل مثوبة من الله أو داخل عقوبة من الله؟ لأن الله بيقول لك وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْكَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فالله يجازيك هنا في الدنيا إما بالحسنات أو يعاقبك هنا في الدنيا لترجع. ثانيا، أننا لو كنا نفهم أن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا لما اختلطت الأوراق علينا، فأصبحنا نتعبد الله بالبقاء على حالة الذلة التي نحن عليها والتي سببها أننا فرطنا فعوقبنا بها. ثالثا، أن هذه الأشياء التي نؤكد على ضرورة اعتماد القرآن الكريم فيها بالذات، أن نفهم الوعد والوعيد الإلهي بمعناه الكامل الذي يبدأ من هنا من الدنيا وينتهي في الآخرة. رابعا، أن كل ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة عندما يحدثنا عنه بأنه لن يتخلف، كل ذلك ليدفعنا إلى الاستقامة على هديه والثبات على ما أرشدنا إليه. هذا هو الغاية من وراء الوعد والوعيد، ليدفعنا إلى الاستقامة على هديه والثبات على ما أرشدنا إليه هنا في الدنيا. بما أن الإنسان يحب العاجل ويخاف من العاجل أكثر من الآجل، والله يعرف وضعية ونفسية الإنسان، جعل له عقوبات عاجلة وعقوبات آجلة، ينفع فيك الآجل أو هناك أشياء عاجلة ستعاقب بها لترتدع لتستقيم هنا في الدنيا. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا من الهدى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه هي الآيتان 46 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تؤكدان على حقيقة هامة، هي أن المتكبرين في الأرض ضالون عن طريق الحق، غافلون عن آيات الله، ولهذا فهم يتخبطون خبط عشواء في ليلة ظلماء، فلا يعرفون الرشد ولا ينكرون الغي، بل يلجون في غيهم وعليه يعمهون. وكيف لا، والله قد صرفهم عن آياته، ولتفاهتهم ونقصهم لم يقل سأصرف عنهم آياتي، بل قال سأصرف عن آياتي. فآيات الله لا تزول ولا تصرف، بل هي ثابتة باقية، لأنها الحق، والحق لا يزهق. إذن فهم الذين يصرفون عنها ويبعدون عن نورها، ويسقطون في مكان سحيق سافل عن سمو آيات الله وعلوها، يسقطون مزقا عن ثبوتها وشموخها. هذا هو ما يستحقه المتكبرون في الأرض بغير الحق. فمن ذا الذي خول لهم في الاستكبار والكبرياء لله وحده؟ ومن الذي أجاز لهم استعباد عباد الله والناس كلهم سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى؟ إذن فالمستكبرون معتدون على الحق، طاغون في الميزان. والله يقول ألا تطغوا في الميزان، ولكن المتكبرين خالفوه، وعليه فإن الجدير بهم أن تصرف آيات الله عنهم، فالله لا يعبأ بهم بل يذرهم في طغيانهم يعمهون، وفي غيهم يتخبطون، وفي كبرهم ينتكسون. لقد غلبتهم الشهوات على الآيات، وأخذتهم العزة بالإثم عن طريق الرشد، وأصمهم الغي فهم لا يسمعون، وأسكرهم الكبر فهم لا يعقلون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. وهل هناك سفاهة أكثر من الذين يقول الله عنهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها؟ إنهم يرون الآيات ويوقنون بها ويعلمون أنها حق ويتضح لهم صدقها كالشمس، ولكنهم مع ذلك لا يؤمنون بها، بل يلاقونها بالإعراض، لاهية قلوبهم في الشهوات والأهواء، جامحة نفوسهم في المنكر والفحشاء، مقتحمة ظلام الغي بإصرار، هابطة في مزابل الطغيان بافتخار، فارحة بالفساد والإسراف باستكبار. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم يقصدون طريق الخسران ظانين أنهم غانمون، ويسلكون سبيل الإعوجاج ويتوهمون أنهم مستقيمون، ويتردون في درك السفاهة ويتخيلون أنهم حذاق وحصفاء، ويعتدون على الحق ويدعون أنهم راشدون. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأي ظلمات أشد وأقوى من أناس يسبحون ضد التيار، ويسيرون عكس المسار، ويفرون من وضح النهار. إنه العمى الراكض في ظلمات بعضها فوق بعض، ولهذا يصفهم الله بقوله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إنهم يرون الرشد ويتضح لهم ويعلمونه علم اليقين، ولكنهم يرفضونه ويميلون عنه قاصدين. هكذا المتكبرون يفرون عن سلوك هذا السبيل ويأنفون عن اتخاذه سبيلا، يفعلون ذلك اعتزازا بما آتاهم الله من مال وجاه وأعوان، واتباعا لما يزينه لهم الشيطان، واستسلاما للشهوات والمصالح التي تجمعهم مع أخلاء السوء والخسران. إنهم يخافون سبيل الرشد لأنه ضد الطغيان الذي ألفوه، ولأنه يعطل مصالحهم الباطلة التي اعتادوها، ويفرون من سبيل الرشد لأنه يؤدي إلى العدل بين الناس، وهم يريدون أن يستأثروا بالخير من دون الناس. إنهم يفرون من سبيل الرشد لأنه يوصل إلى المساواة بين الشعب العامل وبين المستغلين لجهوده بالباطل، ولكن المتكبرين لا يريدون إلا أن تستمر الجهود الكادحة إلى جيوبهم قادحة، ويستمر الشعب بكل عمره وجهده مسخرا لهم. إن المتكبرين يخشون اتخاذ سبيل الرشد لأنه يعني إلغاء الفوارق بين الطبقات، ومحو آثار الربا والامتيازات والاحتكارات، وهم يريدون أن تبقى هذه لهم ولو على حساب الناس وعلى رغم أنف الأزمات والمجاعات. هكذا هو موقف المتكبرين في الأرض بغير الحق أمام سبيل الرشد، يحاربونه بكل وسيلة، ويقصدون من ويصدون من سلك فيه، ويسكتون صوت من دل عليه وأرشد، بل ويقتلونه إن دعا الأمر إلى ذلك. إنه سبيل لا يتفق مع مصالحهم ولا ينسجم مع أنانيتهم. إن اعوجاجهم لا يتناسب مع سبيل الرشد أبدا، فهم يطمئنون إلى سبيل الغي أبدا، كما يقول الله وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا هو المعتمد عندهم وهذا هو سبيلهم. إنهم يرونه غيا وباطلا، ولكنهم يقصدونه ويعتمدونه سبيلا. إنهم يرونه ضد مصالح الناس وضد خير الأمة، ولكنهم يمضون فيه بكل إصرار وهمة، ويعلنون للناس أنهم يسوقونهم إلى القمة. إنهم يرونه يؤدي إلى التخلف والتأخر والفقر والتقهقر، ولكنهم يسارعون فيه ويعلنون أنهم يمشون بالناس إلى التقدم والتحضر والنمو المستمر. هكذا المتكبرون هم حلفاء الغي وأقرناء البغي. إنه طريقهم الذي يرتضون وسبيلهم الذي يحبون. إنهم لا يحسبون إلا لأنفسهم ولا يحسبون للناس حسابا، ولو أدى هذا السبيل إلى تلفهم أجمعين. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولكن لا عجب ولا استغراب، فذلك هو مسلك الفجار وطبع أعداء النهار في كل زمان ومكان وباستمرار. والسبب واضح، السبب يبينه الله بقوله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فمن كذب بالحق عامدا عالما به فهو مكابر عنيد، لا يمكن للحق أن يعود. ومن أنكر النهار الواضح فلا تطمع منه في عمل صالح، ومن أدبر عن آيات الله فلا تنتظر منه أن يهتدي إلى سبيل الله. ولا تصدق كل مكابر عتل لئيم، مناع للخير معتد أثيم، فأنى له أن يستقيم. ولهذا يزيدنا الله إيضاحا عن حالهم فيقول: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نعم، إن من كذب بآيات الله فهو بلا شك مكذب بالآخرة، ومن كذب بهما فهو للطغيان مؤهل وعن طريقه لا يتحول. ومن لم يخش الله ولا عذاب الآخرة فهو ظالم عنيف، وللظلم حليف، وللظالمين تابع أليف. فهل ينتظر من هؤلاء خير للناس؟ كلا، بل إنهم يحسدون الناس على القليل، فكيف بالكثير، ويقودونهم إلى سوء المصير، إلى عذاب أليم، وإلى نفق مظلم وخيم. كيف لا، وإن أعمالهم لحابطة وباطلة، ونهايتهم سيئة في العاجلة والآجلة، ولا يغني عنهم ما كسبوه إذا حلت بهم النازلة. إنهم لا يصح أن يقتدى بهم، ولا يصح أن يتبعهم الناس. ولو عدنا إلى ثنايا سورة الأعراف التي نقبس منها هذه الآيات لوجدنا أن أول المستكبرين هو إبليس، فكيف نتبع إبليس؟ وكذلك نجد المتبعين له مستمرين في كل زمان ومكان وعلى مدى الأزمان. إن المتكبرين هم قادة الفساد والطغيان، وهم المبادرون إلى الضلال والبغي والعدوان. فها هم أول من يواجه شعيب الذي يدعو إلى الرشد في التجارة والأموال. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. وهكذا نجدهم مع هود وصالح ولوط، ومع نوح وموسى. أرسل الله لهم الآيات تفصيلا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ولهذا يحذرنا الله تعالى من اتباعهم، ويمقت من صدقهم وسار في سبيل غيهم. كيف لا، وهم يدعون إلى النار، ويدعون إلى الضلال، وإلى كل شر وشنار. ولكنهم رغم ذلك يتخلون عن من اتبعهم ويتركونهم لمصيرهم. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يغنوا عنهم من الله شيئا. ها هو الله يوضح: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وهكذا المطرفون المتكبرون يسوقون الناس إلى الهاوية وإلى الغي، ثم إذا حل الخطر فروا وركضوا، تاركين الناس لسوء المصير، فلا يجب أبدا أن نتبعهم، حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وختاما أحب أن أنبه إلى أن هذه الآيات قد جاءت في معرض قصة موسى مع بني إسرائيل، وكأن الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن المستقبل يخبرنا بأن بني إسرائيل هم الذين يقودون الكبرياء في الأرض، وهم الذين يقودون الناس إلى سبيل الغي ويصرفونهم عن سبيل الرشد. وهذا ما رأيناه عبر تأريخهم مدى الأزمان، وما نراه اليوم ملء الأرض والدنيا وفي كل مكان. فهل نحن منتهون؟ وهل نحن حاذرون؟ وهل نحن مجتنبون سبيلهم أيها المسلمون؟ نرجو الله أن يجعلنا ممن اتبع سبيل الرشد واتخذه سبيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

جاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادك.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس.

هذا الجهد مني وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد مني وعليك التكلان، ولا حول ولا

على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 21.
2: السلام على مولاي الإمام.
3: وعليك السلام ورحمة الله. أراك عدت سريعا.
2: نعم يا مولاي.
3: تفضل بالجلوس، تفضل إلى أن أكمل حديثي مع أبي محمد العيزري. ها، وماذا عن أخبار الدول الإسلامية؟
4: الأخبار تتحدث عن أن بعض الدول العربية والإسلامية تتحالف مع الأتراك.
3: يتحالف بعض الأعراب معهم ولا يتحالفون معنا، لأنهم يخافون من سطوة الأتراك ومن نواياهم في احتلال أراضيهم.
4: الأفضل لهم أن يتحالفوا معنا، مع يمن الإيمان والحكمة والجهاد، وكوننا الطرف الوحيد الذي تصدى لهم بين العرب والمسلمين جميعا.
3: بناء على هذه الأخبار، فإن الأتراك يسعون إلى مد نفوذهم بالتحالف مع جيراننا ضدنا.
4: فماذا نحن صانعون يا مولاي؟
3: لن ننتظر الأتراك حتى يفرضوا علينا العزلة على اليمن.

0: ولكنك كنت في كثير من قصائدك تسلك فيها طرائق من سبقك من الشعراء، كالاستهلال بالغزل ثم الانتقال إلى المديح، كقولك في المتوكل: كم ذا يذوب أسا وكم يتجلد، أين المعيد له وأين المسعد؟ ولكنك مؤخرا لم تفعل ذلك، فلماذا؟
1: انظر يا أحمد، أنا صحيح أسمح لك بكتابة شعري وتدوينه، ولكن لا أسمح لك بالتدخل في طريقة شعري.
0: هاه صديقي، يبدو أنك فهمتني خطأ.
1: أنا كتبت الشعر قبل أن أعرفك يا أحمد.
0: ولكني عرفتك وعرفت الشعر أيضا. ما بال صديقي العزيز، كأنك الليلة لم تعد على عادتك.
1: عفوا يا صديقي، فمزاج الليلة ليس على ما يرام، أعتذر منك.
0: لا تقل إن رأي شيخنا ابن أبي الرجال قد أزعجك، أو أن الوشاية الجديدة عند الإمام المتوكل قد أزعجتك.
1: لا هذا ولا ذاك، فقدوتي هو الإمام علي عليه السلام يا صديقي، الذي حورب وأقصي حتى قتل شهيدا في سبيل الله.

0: مقالة من الشاعر الحسن الهبل.
1: خذها يا إبراهيم الهندي واقرأها أنت لتعرف رد الهبل على دعواك.
2: حسنا يا مولاي كما تريدون.
1: ها أسمعنا ما قال الهبل.
2: هذا كتابه، بدأه بعد بسم الله الرحمن الرحيم بقوله: ماذا أقول مادحا في مرسل قد أفحمت أوصافه مداحة، من كان جبريل إذا ما جاءه يخفض تعظيما له جناحة، من جاء والشرك ظلام دامس فحين وافى بالهدى أزاحة، فما حكى برق السماء عزمه ولا حكت أنواؤها سماحة. أما بقية الكتاب فهي تخصكم.
1: حسنا، هل في هذا الشعر ما أراح خاطرك عن الهبل؟
2: نعم يا مولاي، نعم.

0: ما بك يا حسن؟
1: أفكر يا صديقي، أفكر.
0: في أي أمر؟
1: مولاي أحمد،
0: ما به؟
1: لقد أرسل في طلبي،
0: ولكن الإمام المتوكل على الله قادم في زيارة إلى صنعاء، ألا تبقى وتستقبله؟ فهذه فرصة.
1: أحقا ذلك؟ هو قادم إلى صنعاء؟
0: نعم، وقد يأخذك معه لمرافقته في سفره.

أثناء تفقد الإمام المتوكل على الله إسماعيل لمدينة صنعاء سنة 1072 للهجرة، ما يوافق عام 1662 للميلاد، سن الأنظمة والقوانين التي تحدد معايير التعامل بين التجار والأهالي من الأسعار ومن السلع المحلية المعروضة للبيع.

0: واحرص يا أبا محمد على ألا يبقى شاعر إلا ويدعى للجلسة الأدبية التي سأجمع فيها كافة الأدباء والشعراء والمتعلمين مساء غد إن شاء الله تعالى.
1: سيكون ذلك يا مولاي إن شاء الله تعالى.
0: أريد أن أبني أماكن خاصة للعلماء والمتعلمين والأدباء والشعراء، وأشيد هنا في صنعاء مكتبة تضاهي مكتبات بغداد وغيرها، ولكن قل لي ما أخبار مساجد صنعاء وسدودها؟
1: هناك بعض السدود تحتاج لإصلاح، وبعض المساجد في صنعاء تحتاج إلى ترميم.
0: حسناً، سنصرف بإذن الله تعالى ما تحتاج إليه هذه الأعمال من أموال، وليكن أولاً إصلاح السدود ثم ترميم المساجد.
2: أنا آسف.

أضعت العمر في إصلاح حالك، وما فكرت ويحك في مآلك. أراك أمنت أحداث الليالي، وقد صمدت لغدرك واغتيالك، وملت لزخرف الدنيا غرورا، وقد جاءت تسير إلى قتالك. فمهلا فهي عند الله أدنى وأهون من تراب في نحالك.

0: ويا عذولي ترفق لا تلم كلفا يهيم ما بين أنجاد وأغواري عار علي سلوي عن هواي وما عليك في ترك عضل الصب من عاري لقد تزينت فيها بالغرام كما تزينت بعماد الدين أشعاري أجل آل رسول الله أعلمهم منزه العرض عن حوب وآصاري.
1: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

0: وأفرج همي وأحقق مرادي وأغفر ذنوبي جميعا روح معك يا خير هادي
1: وأشرح بدينك صدري وبالهدى والرشاد بالحق أنطق لساني وفق لك

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: في مولد المختار دون يا قلم، حب النبي يفتح جميع أقفالها، يهناه منه بالنبي وآله اعتصم، ما تخدع الدنيا ولا دجالها. يوم أشرقت أنوار شمس في الظلم، الكون أزهر من عظيم جلالها، وسعد أقبل والفرح والخير عم، والرحمة المهدات آن وصالها. نعمة ويا ما خس كفران النعم، إبليس في مكة يبا يغتالها، يدعو 13 سنة القوم الصمم، وقريش ربي عوضوا بابدالها. هاجر إلينا وعاف عباد الصنم، فوق سحابة تتبعوا بظلالها، قالت عساني نعم واحضنها القدم، دي عطرت بالمسك كل رمالها. هاجر لمن طاعوه قالوا له نعم، لرجال طيبة والنعم برجالها. نحن اليمانيين يا فاهم فهم، أنصار طاها والحروب أبطالها، معه فتحنا مكة طهرنا الحرم، وطينا فيها رؤوسكم يندالها، وصنامكم ماشي بقي منها سلم، طفنا وبرجلنا نثرنا وصالها، مد الناس البيت العتيق وما انهدم إلا بشر هند أمكم وعيالها، بيزيد والحجاج وعوان الظلم، أجدادكم ذي سمسر وبحوالها، هم أحرقوا الكعبة وهدوها شقم، وتولوا عن أمة يريدوا ذلالها.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. طبعا مستمعينا الأعزاء، حلقتنا لهذا اليوم سنخصصها لرحيل الشاعر المجاهد العظيم الرائع مصطفى المحضار، الشاعر الذي غادرنا بعد صراع طويل مع المرض. رحمة الله على هذا الشاعر الكبير مصطفى المحضار، هذا الشاعر الذي وقف مجاهدا بالكلمة منذ الأيام الأولى للعدوان. مصطفى المحضار لم يكن مجرد شاعر، بل كان شاعرا ثائرا، حيث تميزت قصائده بالكلمات والمعاني وحتى بالبحور الثورية، وأيضا كان ثائرا بإلقائه، إلقائه الثوري العظيم، إلقائه الذي يمتلئ قوة وعنفوان وإباء وشموخ، ويمتلئ أيضا عظمة وكبرياء وغيظا على الأعداء. مصطفى المحضار منذ الأيام والأشهر الأولى للعدوان كان له موقف صريح وواضح، وطبعا كان القصيدة التي أشهرته كثيرا ربما في اليمن هذا غير وارد، التي جاءت بعد خطاب للسيد القائد سلام الله عليه، عندما تحدث في خطاب طويل أنه يريدون لليمن أن يكون كذا، وتريدون أن تعملوا في اليمن كذا، هذا في اليمن هذا غير وارد. اشتهر الأخ مصطفى المحضار، المرحوم مصطفى المحضار، بعد هذه القصيدة، لكنه قبلها كان له إسهامات أيضا شعرية في مواجهة العدوان، وكان لإذاعة صنعاء وبرنامج يمن الصمود السبق في ظهور مصطفى المحضار كأول منبر إعلامي يظهر فيه هذا الشاعر الرائع في فترة العدوان والصمود. كان لنا الشرف في الأشهر الأولى للعدوان في العام 2015 أن استضفنا الشاعر المرحوم مصطفى المحضار هنا في استوديو برنامج يمن الصمود، وكان ضيفي في إحدى حلقات برنامج يمن الصمود في العام 2015. طبعا كان لقاء طويلا، استمر اللقاء 4 ساعات، وكنا أنا ومصطفى أيضا حتى نستقبل الجمهور، وكان يعلق على الجمهور، فاستمرت الحلقة 4 ساعات. اليوم سنعيد لكم الجزء الأول من هذا اللقاء الذي أجريناه مع الأخ مصطفى المحضار، وبإذن الله سنحاول في حلقات تالية أن نستكمل ما أمكن من هذا اللقاء. دعونا نذهب نعود إلى العام 2015 وإلى هذا الاستوديو قبل 11 عاما وبصحبة المرحوم الشاعر مصطفى المحضار، فإلى اللقاء.
2: سلام يا تاريخ بالنور انكتب، عز وكرامة ومجد في كل سطور، سلام يا رجال المروة في النوى، يا مجاهدين مرابطين على الفغور، سلام للشهداء لكل دم من سكن، والشعب صامد على الأذى دايم صبور. مهد العروبة اليوم عادوها العرب، استكثروا على شعبها الصابر يثور، امتى صحوا من الرقص والهز والطرب، امتى افاضوا من الحشيشة والخمور، متى فارقوا الحلوات لمثل اللعب واللهو والميسر وجلسات الفجور، ومنين جبتوا النخوة هذه والغضب، يا هل التحالف دي على الأمة غيور، 60 عام القدس فيها تغتصب، ولا سمعنا غير الشجر من وسط القصور، وحلفكم في حربكم ماشي عجب، أمريكا وإسرائيل قطبين الشرور، رأسين أفعى بس لها أكثر من ذنب، داعش وإخوتها ملاعين الجذور، من العراق تلفلفوهم من حلب، جبتوا الكلاب السود أم عيون عور، وجيوش مرتزقة على حسب الطلب، من كل بقاع الأرض تتباهى بغرور، بس حقدها على الأبرياء ينزل لهب، ما يحرق الأطفال في عمر الزهور، وجيشكم من بأسنا فر وهرب مثل الأرانب دي تطاردها النمور، خلص كلام اللوم وكلام العتب، واليوم على الباغي الدواير باتدور، الثاقب وقاهر يقوم بما وجب، وتوشكا وسكوت من عزم الأمور، هاتوا جيوش الكون كله والنخب، بقوى سلاح الجو والبر والبحور، وخذوا يمين ويلعن الله من كذب، على أرضنا ماشي لهم غير القبور، على أرضنا ماشي لهم غير القبور.
5: انظروا إلى سحنتهم، إلى لهجتهم، إلى لغتهم، إلى شعرهم، إلى أدبهم، إلى بلاغتهم، إلى فصاحتهم، وانظروا إلى شهامتهم وشجاعتهم وحماستهم وأبوتهم وإبائهم للضيم ونخوتهم وغيرتهم وكرمهم وجودهم. إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟ فمن العرب؟ فمن العرب؟
2: يمني، وحطيت اليمن بين الأدب وطبقت عيني لأنها للعين نور، اسمي لها عاشق متيم واللقب مفتون فيها بكل إحساس وشعور، مفتون فيها بكل إحساس وشعور، ترابها من الماس أغلى والذهب، وهواها أزكى من دخوني والعطور، مخلص لها مهما قسى الوقت وجدب، أنذرت عمري لها ولا وافي النذور، كل شبر فيها ملكي بالماضي استلب، بارجع بكسر الجماجم والظهور، حقي حقي وما حد قال حقي إلا غلب، بالحق يزهق كل باطل كل زور، والنصر آتي بعون ربي مرتقب، سنين ولت وابتدى ملك الشهور، وازكى صلاتي على الحبيب المنتجب طه وآله نبعنا الصافي الطهور.
4: نرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا هنا في الاستديو على الهواء مباشرة، الشاعر الثوري الرائع مصطفى المحضار. مصطفى المحضار من مواليد عام 1982، شاعر يكتب القصيدة الشعبية ويكتب الشعر النبطي، وربما خلال اللقاء معه ستتضح أشياء كثيرة، ولكن برز بشكل واضح وجلي ربما خلال هذه الفترة، فترة العدوان. مساء الخير أخي مصطفى.
2: يسعد مساك حبيبي، أهلا وسهلا،
4: حياك. بداية أخي مصطفى، يعني أسألك، فين مصطفى المحضار طوال هذه المدة، يعني نقول فترة العدوان من 26 مارس برز نجم مصطفى المحضار قبل شهر، خلال الفترة السابقة بالتأكيد أنه يعني كنت موجود، ولكن ربما أين كنت خلال الفترة هذه؟
2: والله أنا كنت في مقر عملي.
4: أنا كنت شعريا أقصد
2: عيادة خاصة بايك.
4: أيه.
2: كنت في مقر عملي في عيادة خاصة في منطقة هنا قريبة من صنعاء. نزحت بعض القصف المكثف، تضررت العيادة وكذا، ونزحت إلى صنعاء، ومنذ 5 شهور وأنا أسجل، مش من شهر، أنت قلت من شهر، من 5 شهور
4: يعني ظهرت بشكل واضح، يعني أنت كنت تسجل بس ربما
2: يمكن القصيدة، القصيدة هنا الرهان هي اللي ظهرتني بشكل،
4: نعم هنا الرهان ظهرتك بشكل قوي،
2: ولا في قبلها قصائد 3 و4 كانت تبث في الإذاعات. كان في قصائد، كان في قصيدة عقارب وقصيدة خوان يوسف وقصيدة سينشين كانت تبث، بس هذه القصيدة يمكن هي اللي بعد ما طلعوها في قناة المسيرة، بعد ما عملوها كليب فلاش، يمكن هي اللي ظهرتني بهذا الشكل.
4: نعم. هذا مصطفى المحضار في فترة العدوان، الشاعر مصطفى المحضار قبل العدوان، يعني ما الذي كنت تكتب؟ ما هي القصائد اللي كنت تكتبها؟ يعني كان ينشر لك، ما كانش ينشر؟ ليش، ما هي أسباب اختفائك شعريا وأدبيا؟
2: يا أخي ما في اختفاء.
4: طيب،
2: أنا أكتب الشعر من زمان ولي مشاركات في اتحاد الكتاب والأدباء في علن، كان في فعاليات مستمرة وكنت أشارك فيها.
4: نعم.
2: وأيضا لي مشاركات في الاحتفالات الرسمية أكتوبر وسبتمبر
4: نعم،
2: في المحافظة اللي يكون موجود فيها يستدعوني وأشارك. نعم. وبثوها في الفضاء اليمني، وبثوها في أكثر من قناة على مدار السنين السابقة. تمام. آخر مشاركة كانت لي في احتفالات سبتمبر، هذا ما قبل العدوان،
4: هذا قبل العدوان، نتحدث عن قبل العدوان،
2: احتفال سبتمبر 2013 يمكن أو 2014.
4: إيش كان؟ كان 2014. كان أبريت؟
2: لا مش أبريت، كان مشاركة، حضور إلقاء قصيدة،
4: ألقيت قصيدة.
2: ألقيت قصيدة. وبعدين ولي أبريت هذا بعد العدوان،
4: بس ما ظهرت يعني في القصائد المغنى والمسجلة، يعني سواء أغاني أو أناشيد، بقدر ما ظهر مصطفى المحضار واشتهر أكثر وهو يؤدي قصائده. هل اضطريت مثلا للتسجيل بصوتك أو كذا؟
2: لا. أنا معي مشروع من قبل العدوان، وصادف أنه قبل العدوان بشهر واحد، اسمه القصيدة كليب، قصيدة كليب
4: يعني.
2: أيوة. يعني قصيدة
4: تصور فيلم يعني، كأنها زي الفيديو كليب للأغاني، تعمل فيديو كليب.
2: أيوة. في منها اللي مكتوبة بشكل سيناريو وحوار، بشكل فيلم سينمائي قصير، مثل قصيدة الثار، قصيدة بعنوان دمعة عن الثار، بشكل يعني لها سيناريو، والحوار هو القصيدة.
4: طيب، إذن القصيدة كليب.
2: أيوة. كان معي المشروع هذا قبل العدوان بشهر، وكان معي مجموعة قصائد اجتماعية عن غلاء المهور، عن معاناة الناس.
4: نعم. أنت شاعر اجتماعي ربما، تكتب يعني المجتمع.
2: ركزت على القصائد الاجتماعية. تمام. يعني عن العيد، عن الأم، ما لها ما عليها. تمام. عن الثار، غلاء المهور. وكان غرضي أطلع صنعاء وأشوف جهات تبنى العمل،
4: اللي هي قصيدة كليب،
2: اللي هي قصائد بحيث
4: قصيدة
2: يعني مش بصوتي، بعضها بصوتي
6: وبعضها أصوات ممثلين
4: ممثلين
6: أيوة. أيوة. بعضها بس جهات تبناه ومش مكلفة مش مكلفة كثير
4: أيوة إنتاج حين. إنتاج العمل هذا أيوة إنتاج القصيدة كليب يعني ربما أنت بتقول مش مكلف بس أعتقد أنا أنه فيه شوية من التكلفة
6: لا لا المسألة تحتاج مخرج وثلاث كاميرات ولا كاميرتين وشوية كومبارس والممثلين الرئيسيين ويتصور في يوم إذا جهز الملف الصوتي
4: تحتاج لك خلفيات
6: إذا جهز الملف الصوتي تصور في يوم يتصور كله يتصور في يوم ملف يعني يسجلوها بأصواتهم أول تمام
4: استشرت صوت. حد استشرت مثلا حسن الزبيري استشرت ناس من ال
6: ما استشرت حد أنا أصلا أنا كاتب السيناريو أنا مكان ممكن أشرف عليه وأنا وأشرف على التنفيذ حتى
4: لا أقصد أنه العمل الإنتاج التلفزيوني أو الإنتاج السينمائي أو كذا يعني ما تكونش عندك معرفة بقدر ما يكون عند
6: أنا مطلع أنا نعم. أقرأ في
4: طيب طيب أتوقف المشروع بسبب
6: لا بقول لك أنا رحت
4: زرت إحنا الآن في عدوان وبالعكس ربما المشروع هذا يكون أكثر نجاح الآن وأنت بتصور قصائد ثورية وقصائد ضد
6: طيب أنا توجهت إلى أكثر من قناة تلفزيونية ما بذكر أسامي وكلهم يعني بعض القنوات اعتذروا بعض القنوات قالوا احنا همنا الأول هو البرامج السياسية وبعض القنوات قالوا ما عندنا برامج الشعر ها
4: يعني تنصلوا
6: مش تنصلوا يعني ما اقتنعوا بالفكرة والله ما يعرفوني وكذا عنده ما في معرف
4: لا اللي يعرفك مفروض عملك يعني مادتك اللي مقدمها لهم يعني احنا عندما سمعنا انا بالشاعر مصطفى المحضار كنا حريصين جدا انك تكون ضيفنا وانه يعني نتبنى ما استطعنا من ابداعاتك يفترض انه المؤسسة الاعلامية عندما يأتيها مادة بهذا الشكل انه تتمسك بها لكن ان شاء الله هذا اللقاء طبعا احنا يشرفنا كثيرا انه اول لقاء اول ظهور اعلامي ولقاء ربما لمصطفى المحضار في وسيلة إعلامية إذاعة صنعاء تتفرد وتكون الأولى والسباقة في استضافتك هذا شرف لنا احنا في الإذاعة وإن شاء الله اللقاء هذا يفتح الأبواب أمامك في المؤسسات الإعلامية المؤسسات المنتجة لأنه مثلما الأعمال اللي سمعناها واللي حنسمع الآن تؤكد أنها أعمال جديرة أنها يعني يتبنوها
6: إن شاء الله إن شاء الله مع الأيام يعني أنا المتفرغ أكتب عن العدوان
4: نعم
6: وأعزز صمود الناس
4: جميل
6: تمام
4: نعم
6: هذا همي الآن الأول
4: وهذا واجب
6: ولكن بقول لك فين جت العرقلة الرئيسية أنا رحت للأستاذ عبد العزيز المقالح
4: الدكتور عبد العزيز المقالح
6: الدكتور عبد العزيز المقالح رحت له إلى مركز الدراسات والبحوث والظاهر كان معها اجتماع
4: ايوه
6: حدثت الساعه 10
4: حدثتني
6: الظاهر كان اجتماع فلما دخلت عليه وسمعته جزء من القصيده يعني انبهر بها كثير ما اخفى انبهر وبالعكس خرج فتح الباب ودعا
4: وطلب منك اول تكملها وبعدين طلب منك
6: ايوه وخلاني اعيدها للضيوف اللي كانوا عندهم مجتمعين وعرضت عليه الموضوع
4: القصيده ايش كانت
6: سمعته القصيدة الكاملة اللي سمعتها له هي قصيدة العيد عن معاناة الناس في العيد وبعدين سمعته مجرد ما سمعته جزء من قصيدة الثار دعا
4: طبعا هذا كان قبل العدوان بشهر
6: قبل العدوان بشهر ونص يمكن وتحمس كثير وقال لي هذه ممكن تعمل فيلم سينمائي قصير ممكن تشرف عليه وزارة الثقافة ولازم يعني بكتب لك الاستاذه هدى
4: أبلان
6: هدى أبلان او
4: هدى أبلان
6: لا مش هدى أبلان
4: هدى أروع عبد عثمان أروع عبد عثمان كانت وزير الثقافه
6: ايوه وكان في اظن معد برامج هو صديق الدكتور عبد المقالح كان موجود وقال لي خذوا معك الاذاعه سجل قصيده
4: عندنا في الاذاعه
6: ايوه يجي هنا سجل قصائد
4: نعم
6: و ما كانت فكرتي تسجل قصائد أنا شيها إنتاجها كأعمال فنية وطلب
4: ربما الدكتور سمع أدائك
6: أيوة الدكتور تحمس الأداء وكان يعني متحمس لتسجيلها في الإذاعة بصوتي
4: نعم
6: تمام وأنا كان همي الأول إنتاجها، فما حصل ما تم، ورجعت سافرت وحصل عدوان، ومن هنا كبيت الموضوع الأول.
4: وانتقلت للفكرة اللي أو حالك بها يمكن الدكتور عبد العزيز، اللي هو الأداء بصوتك.
6: نعم
4: نعم،
6: بديت أكتب قصائد. أول قصيدة كتبتها طبعا ليز العدوان، صباح العدوان، هو كان العدوان بعد الساعة 12 صباح العدوان، بعد ما تم قصف صنعاء وبعد ما شفت الأخبار. يعني مجرد ما انفصل التيار الكهربائي في كان يفصل الكهرباء يقطعوها في وقت محدد.
4: ايش كتبت ايش قلت؟
6: أول قصيدة كتبتها أخوان يوسف،
4: نسمع.
6: أخوان يوسف ما تغيرهم تصاريف الزمن، يتعذروا بالذيب، قالوا الذيب ذي أكل اليمن، وهم اللي ابتلونا بالدواعش والمصايب والمحن، 50 عام وهم يصبوا الزيت على نار الفتن، ولا غاب نجمي أو أفل منذ الأزل، ما هدني عدوان ولا هزني طغيان، يا العشر الدول منذ الأزل، يبوا يكسروا ظهري وأنا ظهري أبد ما ينكسر، يمني أنا ومخلوق للميدان في اليوم العسر، كل من يعاديني في آخرته في الدنيا خسر، من دعوة المختار عندي 1000 أيقونه وسر، شامخ بها شموخ الجبل منذ الأزل، ما هدني عدوان ولا هزني طغيان، لعشر الدول منذ الأزل، الحروب أنا غلابها ولا لي سوى ربي ملك، أنا لو فتحت أبوابها يا أبواب منه يقفلك، أنا ذلك الطوفان لمن قام قدامه هلك، أنا مقبرة ينعد عليها البوم في الليل الحلك، وكل من يبى دفنه دخل منذ الأزل، ما هدني عدوان ولا هزني طغيان، العشر الدول منذ الأزل
4: منذ الأزل. ما شاء الله. طبعا بنسمع القصيدة هذه بس ما كانت عندنا الفكرة أنها أول قصيدة، الآن عندما هي أول قصيدة بيتوارد إلى الذهن مجموعة أسئلة. تكلمت عن داعش وأنت قلت لي كتبتها صباح العدوان، يعني اتضحت يعني رؤية يعني معرفتك للعدوان، وتكلمت عن العشر الدول أيضا من أول يوم للعدوان، ومع ذلك البعض ما زال إلى الآن يقول أنه داعش ضد المملكة والمملكة هي ضد داعش. واضح في الـ
6: هو أصلا واضح أصلا تسلسل أحداث. يعني قبل عدوان بشهرين كثفوا أعمالهم الجرامية،
4: نعم،
6: تفجيرات المساجد، تفجيرات الحشحوش ومركز بدر،
4: جامع بدر، نعم،
6: وبعدها وقبلها الذبح،
4: نعم،
6: في علن،
4: في لحج أعتقد، وفي حضرموت
6: قوات الأمن الخاص،
4: لا هذا دعسوهم بالجنازير طبعا، جنازير الدبابات.
6: أيوة كان يعني كان في هجمة شرسة تمهد العدوان،
4: نعم
6: تمام،
4: نعم، وكان واضح إنه فعلا العدوان جاي هو المسألة،
6: هو من تفجير العرضي من الدواعش اللي هجموا على المستشفى،
4: هو العرضي، مستشفى العرضي،
6: أيوة مستشفى العرضي،
4: أيوة،
6: ولا وفي تفجير ثاني في عرض عسكري،
4: هذاك في السبعين،
6: طيب هذه كل أحداث كانت
4: المركزي، نعم،
6: والاغتيالات كانت يعني مع كل قبل العدوان، كل مقترب العدوان تتكثف، تمام،
4: نعم،
6: بشكل واضح، وارتباطها بالعدوان ما يحتاج ذكي واحد ذكي عشان
4: يربط. العكس، في ناس للأسف نقول يعني ما نشيش نوصفهم بالأغبياء، لكن فعلا
6: لا أغبياء فعلا،
4: ممكن يجادلك أنه لا داعش ضد السعودية، وداعش عادي بتوصل للسعودية ومش عارف بتذبحهم، يعني بالرغم أن الأمور واضحة أنها أداة من أدواتها. طيب ندخل أيضا في العدوان شوي ونشوف ربما في 14 أكتوبر كان يعني وإحنا في
6: لحظة خلني أعطيك بالترتيب.
4: طيب
6: كتبت القصيدة هذه طبعا ما نشرتها،
4: ما هزني عدوان،
6: هذه أخوان يوسف،
4: أخوان يوسف، نعم،
6: ما نشرتها وأبقيتها معي،
4: ما طلعت إلا قبل،
6: لا ما هي بعطيك أنا شوي بعطيك إيش اللي حصل. بعدين هذا كانت أول طبعا كان عدوان صدمة وتفاعلت معه وكتبت القصيدة هذه.
4: نعم.
6: وجنبتها على جنب. يمكن بعض الأقارب الأصدقاء المقربين أرسلت لهم أرسلتها نص بالواتساب. شفت كيف؟ انغماس الإمارات في العدوان كان الصدمة الثانية. يعني كانت هي تذكر ضمن 10 دول بس لما شفت محمد بن زايد لما زار المطار العسكري والطيارين وهذا اللي يقصفوا صنعاء.
4: أيوة.
6: تمام. كانت هذه صدمة ثانية الأمانة. يعني
4: ما توقعتش من الإمارات، ربما متوقع من السعودية ما توقعتش من الإمارات.
6: يعني قلت ممكنهم باب المجاملة سمي طائرتين
4: لأنها خليج لأن ممكن يأيد وبس
6: ما يأيد. لا أما كانت لا كان الغماس مش طبيعي يعني حقد وإجرام
4: وتأكيد يعني على أنهم رايحين اليمن يحرروا الإمارات
6: وزيارة الطيارين وتكريمهم هذا شيء. فكتبت 7 أبيات اللي هي قصيدة عقارب.
4: عقارب
6: أيوة 7 أبيات كتبتها. وهذه القصيدة اللي بعدين رسخت الفكرة أني لازم أسجل ولازم الناس يسمعوا. لأن أول شخص سمعته قصيدة عقارب شفت انفعاله
4: لأدائك
6: الكلام الأدائي
4: لأدائك
6: انفعال. شفت في عيونه كذا جدوى اشتعلت. يعني كأني عبرت عما في نفسه
4: بالفعل.
6: وقال لي بالله عليك سجلها لي. وفتح المسجل في التلفون وسجلتها له. تمام. وبعدين يسمع هذا ويسمع هذا ويسمع هذا ويتصلوا بي. وهي 7 أبيات قصيرة، هي قصيرة ولا فيها.
4: نعم.
6: شفت كيف؟
7: واللي نحسب أخونا أجانا يحارب يرمي القنابل طيارته فوقنا تحوم ليكسبونا بليل بعد المغارب.
4: إذن مستمعينا الأعزاء استمعتم إلى هذا الجزء من هذه الحلقة للشاعر مصطفى المحضار، كان ضيفي. وبإذن الله في حلقة قادمة سنستكمل ما تبقى من هذا اللقاء وهذا الحوار مع الشاعر الكبير مصطفى المحضار رحم الله، الشاعر العظيم الذي طبعا مات بعد صراع طويل مع المرض. نسأل الله له الرحمة والمغفرة والرحمة لكل الشهداء والشفاء للجرحى. رحمة الله عليك مصطفى المحضار. ومستمعينا الأعزاء بإذن الله سيكون لنا لقاء أو جزء آخر من هذا اللقاء مع الشاعر المرحوم مصطفى المحضار. حتى ذلكم الحين دمتم في أمان الله.
0: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية،
2: مواقف أدبية،
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوه؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوه؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: الله يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن.
15: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
15: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
1: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: في محافظة تعز وتحديدا في جبل صبر تتوسط مديرية مشرعة وحدنان مديريتي الجبل الأخريين صبر الموادم والمسراخ بتعداد سكاني يصل إلى حوالي 30,000 نسمة تقريبا في عزلتين فقط هما حدنان ومشرعة. وفي قرية حدنان بالضبط صبغ التراب بالدم واختلطت أشلاء الصغار بالكبار وقتل المحارب والمسالم الصغير والشيخ الجليل واستشهدت الأم وولدها وأسر الوالد مع ابنه واختفى من شباب القرية الكثير وهجر ساكنها جميعا بعد أن نهبت بيوتهم وأحرقت. كان شهر أغسطس من عام 2015 وبعد 4.5 أشهر من بدء العدوان على بلادنا كان شهرا أسودا بكل ما تعنيه الكلمة على كل سكان قرية حدنان ومعظمهم من آل الرميمة. فمن هم آل الرميمة؟ ولماذا تعرضوا لكل ذلك؟ ومن هم ضحايا تلك المجزرة من شهداء آل الرميمة وأسراهم وجرحاهم ومهجريهم؟ هذه الأسئلة وجدنا إجاباتها في كتاب صدر في أغسطس الفائت عن مركز الرائد للدراسات والبحوث تحت عنوان آل الرميمة تاريخ صمود. صدر الكتاب بمناسبة الذكرى 3 لأحداث قرية حدنان المريرة أغسطس 2015، جزء مهم من تاريخ آل الرميمة مع قصة صمودهم في صفحات هذا الكتاب. كتب جزءا من تاريخ آل الرميمة وقصة صمودهم في صفحات هذا الكتاب الأخوان الأستاذ ضياء آل الرميمة والأستاذة أم الكرار وردة آل الرميمة التي نتشرف بأن تكون ضيفتنا هنا بالأستوديو. مرحبا بك أستاذة وردة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
8: الله يحييكم.
7: أستاذة وردة، اسمحي لي في البداية أن أعرف المستمعين من هي ضيفتنا الكريمة. وردة علي رميمة التي عندما رأت الدواعش يهجمون على قريتها حدنان من كل حدب وصوب بعد بدء العدوان على بلادنا تركت الأوراق والأقلام جانبا وأخذت بندقية أخيها الشهيد مجيب بعد استشهاده بلحظات لتدافع عن نفسها وأهلها وكرامتهم وأعراضهم. وردة علي رميمة التي فقدت أخاها مجيب في أحداث أغسطس الأسود وهجرت من قريتها بعد أن نهبت دواعش أموال أسرتها وهدمت منازلهم وتم تهديدها بالإسم من قبل مرتزقة العدوان وتم ملاحقتها من منزل إلى آخر حتى وصلت إلى صنعاء. وردة علي رميمة التي نذرت ابنها الوحيد عمر أو الكرار فداء للدين ونصرة للوطن فظل يتنقل مجاهدا في عدة جبهات حتى فاضت الروح إلى بارئها في جبهة نهم وتحديدا في قمة جبل يام بعد أن عشق الشهادة وتمنى على أمه أن تزفه عند استشهاده. وردة علي رميمة التي خافت على الحقيقة أن تضيع خصوصا مع تشرد آل رميمة من ديارهم فقررت توثيق الأحداث كما حصلت فكان هذا الكتاب آل رميمة تاريخ صمود جامعا بين دفتي قصص أكثر من 20 شهيدا واثني عشر أسيرا من آل رميمة. هذه هي ضيفتنا وردة علي رميمة. طبعا أستاذة وردة أنا اختصرت، يعني لو أعطيك حقك أحتاج إلى ساعات وإلى ساعات، لكن هذا ما استطعت أن ألخصه حتى يعرف المستمع الكريم والمستمع الكريمة من هي ضيفتنا وردة علي الرميمة. أنا عرفت المستمع من هي وردة علي الرميمة، فلو أنت تعرفي المستمعين وتعرفين معهم من هم آل رميمة ولماذا تعرضوا لكل ما تابعناه من أحداث في بداية العدوان على بلادنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آل بيتي الطيبين الطاهرين وعلى صحابتي الغر الميامين. آل الرميمة هم أسرة هاشمية، يرجع نسبهم إلى السيد علي بن أحمد بن يوسف بن علي بن إبراهيم، يعني يلتقي مع يحيى بن يحيى الحمزي من حمزات صعد على أساس يلتقوا في جد واحد عند جدهم يوسف. السيد علي بن أحمد الرميمة هو مولود من مواليد شمال صعدة، عندما بدأ يكبر وبدأ ينمو في أسرة علماء، كلهم علماء، عبد الله الحمزة ولا يحيى الحمزة ولا علي بن أحمد الرميمة، هم تاريخ واحد، أسرة واحدة، يرجعون إلى الإمام الحسين بن علي عليه السلام ابن الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين.
7: يقال أنهم قادمون من العراق، قادمون
8: مصادر
7: من العراق.
8: هناك مصادر تقول على أن الجد جد السيد علي بن أحمد الرميمة أتى من العراق، ومصادر أخرى تقول على أنه في صعدة وتنقل عن طريق صعدة صنعاء جنوب اليمن حتى وصل إلى صينة، كانت تسمى فيما قبل الوحيز، في تعز. حورب كثير. آل الرميمة ما هم ذا الحين، ما هي الإبادة الأولى، هناك عدة إبادات حصلت لآل الرميمة معنا، هم في الدولة الرسولية والدولة الأيوبية والأتراك، هم حاربوا في كل مرة تقع لهم مجزرة بيت الرميمة.
7: نعم،
8: مجازر يعني ما يسكتوا للظلم ولا يقبلوا الظلم. ولو جينا نعرف من هم آل الرميمة، ما هم كلهم الآن حاليا أنصار الله، علشان المستمع يفهم إنه هناك من آل الرميمة، هي آل الرميمة أسرة متكاملة هاشمية، انقسم منا ثلاثة أقسام، قسم سلفي وقسم إصلاحي وقسم يتبع أنصار الله. لماذا حورب آل الرميمة؟ الجزء الذي هو يتبع أنصار الله لماذا حورب بالاسم؟ لأن ما حوربت آل الرميمة بالكامل،
7: يعني الموضوع ليس له علاقة بالعرق بالنسب،
8: إلا هي كان اكتثاث أسري، لكن هم عدهم زي الذي ما هو الموت السريع، هو الموت البطيء، يشتوا يكتثون عبر ذرائع، يدخلوهم عن طريق ذرائع. كيف يبيدوا آل الرميمة؟ وزعوهم عبر الطائفية، هذا يتبعوا كذا وهذا يتبعوا كذا وهذا يتبعوا كذا، تتبع الحوثي وهذا يتبع السلفي وهذا يتبع الإصلاحي، علشان إيش؟ هي إبادة عرقية بالكامل، لكن الهدف منه كان أولا كذريعة اتخذوها المرتزقة علشان يوصلوا للتعز. كيف بيوصلوا لبيت الرميمة؟ إلا عن طريق الذريعة هذا. احنا حوربنا لأي أساس الآن؟ حتى حقهم القائد العسكري إيش يقول؟ إنه بيحارب، إنه بيجتث آل الرميمة لأنهم إيرانيين. ما علاقة إيران؟ أنت تصاحب إيران، ما علاقة صبر، ما علاقة آل الرميمة، فئة قليلة، ما هي فئة كبيرة. وهي يقول لك بيحارب بالروافض الإيرانيين، بيردهم لبلادهم، إما بيردنا لا صعدة بلادنا، ومن صعدة بيخرجون عن طريق لإيران الذي إحنا مجوس روافض على ما يسمونه. عندما أقيمت الحرب، ما أقيمتش الحرب إلا لاجتثاث عرقي وأسري وديني.
7: هي التهمة الإيرانية، هي تهمة جاهزة،
8: تهمة إيرانية ذريعة
7: جاهزة. نعم، لكل أنصار الله. أيوة، حزب الله، محور المقاومة بشكل عام.
8: الاحتلال عندما يدخل أي دولة أشمعه مع ذرائع، يتخذهم وسائل علشان يدخل الدولة هذه، مثل المحافظة، احنا لما اشتي يدخل تعز عن أي طريق دخل تعز؟ دخل عن طريق إيران.
7: نعم،
8: إيران في صبر، إيران في حدنا، طلع لي ولو إيراني واحد طيب الحكي قليل، هذيك العجوز ما كانت تحمل، أو هي كانت على مدرعة.
7: نعم، أكيد سنتطرق لقصة الحجة جليلة، لكن بالعودة إلى أصل آل الرميمة، يعني كما جاء في الكتاب الشيخ الرباني وهو أحد علماء الصوفية، الشيخ علي بن أحمد الرميمة، يعني ينسب إليه حتى اسم الرميمة، يقال أنه كان خطه جميل،
8: يرمم الخط،
7: فسميت هذه العائلة بهذا اللقب.
8: وقيل أنه على أساس اسم جبل في صعدة سمى جبل الرميمة، حسب المصادر والله أعلم. والأكثر يقول على أنه كان في من الزهور، يأخذ من الزهور تبع الأشجار، يمشي يشوف الزهر وأخذ حقهن المي ورمم الخط عن طريق هذا الذي يجمع الأزهار.
0: نعم، فاللقب الرميمة جاء نسبة إلى الشيخ علي بن أحمد. أيضا فيما يخص حتى تسمية القرية حدنان،
8: حدنان أيوة، عندما حورب هو السيد علي بن أحمد الرميمة كان وين ما يحل يحارب، دايما الحق هو يحارب، وعداء النجاح كثيرين، والوهابية هي شغالة من زمان بس ما حد يركز عليه، كان يحارب وين ما حضر يحارب، يحاربوا ما يخلوا يستقر، إلى أن وصل في تعز حورب. فعندما كانت وصل أبيان حورب، وصل في الوحيز وحورب، أول ما وصل لحدنان طرح العصا حقه، تسمية حدنان هي جت من السيد علي بن أحمد الرميمة، طرح العصا وقال حدنا هنا،
0: حدنا
8: حدنا،
0: فصارت حدنان،
8: فصارت حدنان خلاص. نعم. هذا المكان حقنا. عاد في معه الضريح بس هدموه لحتى الآن، هدموا
0: مع أحداث أغسطس 2015 ولا قبل؟
8: حالي قريب
0: الآن
8: أيوة. هدموا الضريح مكان التعبد حق السيد مسعود ابنه، وهدموا الآن التربة الذي هي تحوي حق الضريح، هدموها ولدرجة هدوها بالكامل، مع أنه كان يرتاد الناس كثير، يأكل الفقير، يأكل حتى الناس الذي حاربونا، لو جيت تشوفين

0: إخراج هذا الكتاب بهذه النسخة اللي هي نسخة إنسانية. أكيد من يطلع عليها سيكتشف أنها نسخة إنسانية. أنت كتبت الجزء الأبرز والجزء الأكبر، واسمحي لي أقول أنه الجزء الأهم، لأنه الفصل الأول اللي هو أيوة. اللي هو الجزء التاريخي، والفصل تاريخ آل رميمة، من هم آل رميمة إلى آخرة. الجزء الثالث اللي هو جغرافية تعز وأهم معالم تعز وأهم معالم القرية. الجزء اللي في الوسط اللي هو الفصل الثاني اللي قصص الشهداء وقصص الأسرى، أنت توليتي مسؤولية كتابة هذا الجزء. يعني لا يملك من يقرأ هذا الكتاب أو هذا الجزء بالذات لا يملك أن يمسك نفسه عن البكاء والتفكير أيضا. هذه الأحداث حصلت هنا في اليمن فعلا؟
1: هل هذه الشخصيتي موجودة في اليمن حقيقة أم هي يعني قصص روائية؟
0: نعم، هذا فيلم شاهدتيه أستاذة وردة ولخصته لنا في هوليود ولا بوليود؟ هذا الأبطال هؤلاء يمنيون وقاتلهم أيضا يمنيون، يعني شيء لا يعقل. وأنا أقرأ الكتاب مش مصدقة. طيب أنا مش مصدقة وأنا أقرأ، كيف استطعت أنت أن تكتبي؟
1: أولا شيء أقدم رسالة شكر الأستاذ عم عبد الله هاشم السياني، هو الإنسان الذي ساعدني في هذا الكتاب،
0: صاحب مركز الرائد للدراسات نعم. والبحوث الذي أخرج نعم. هذا الكتاب إلى النور،
1: والذي ساعدني والذي دعمني في هذا الجانب.
0: الشكر والتحية له
1: الشكر
0: أيضا من إذاعتنا
1: الإنسان.
0: وهو الذي كتب مقدمة الكتاب أيضا.
1: أيوة، فلذلك أشتي أشكره من لأنه الذي ساعدني وحاول أن يبرز هذه مثل هذه القصص. أني كتبتهم في التليجرام، وهو كان معي مشترك في التليجرام ومع الأستاذ حمود، بعدين حاول أنه يتواصل بي بأي طريقة علشان يوصل لكاتب هذا القصص. إلى أن توصلنا إلى هذا الحمد لله، وقدرت أنني كنت أوثق في البيت.
0: أنت ما كنتش عندك فكرة أنه يتحول إلى كتاب؟ أنت كنت توثق؟
1: كنت أوثق، كنت أوثق للزمن زي ما يقول هذا التاريخ، هذا الناس أشتيا أوثق قصصهم، هذا العالم الحقير الذي عشنا معه لازم يتوثق للعالم كله يشوف إيش الذي حصل،
0: من أجل كشف القناع ولا توثيق الأحداث ولا الأخذ الثأر ولا يعني إيش كان الهدف؟
1: ما هو الهدف أخذ الثأر؟ كربلاء العراق هي كربلاء حدنان، هي نفسها تعيد نفس الأسماء، تعيد نفس الأشخاص، نفس الأحداث هي. فعندما كتبت كربلاء البعض أخذها للتباكي
0: نعم.
1: كربلاء العراق، والبعض أخذها يقدم رسائل من خلاله. أنا عندما كتبت كربلاء حدنان كتبت للتوثيق لهذا الأمور، ما هو للتباكي فقط، علشان بس تشوف إنه أعداء الدين كثيرين، سواء في زمننا الآن أو في زمن الحسين عليه السلام أو في زمن سيدي بدر الدين أو في زمن سيد حسين. هي أحداث تتجدد، معاوية يتجدد، يزيد يتجدد. فعندما وثقت الكتاب حاولت من خلاله ما هو اللي يكون للتباكي، هناك شخصية نسوية عظيمة، هناك رجال في بيت الرميمة ما كانوا كثيرين، هم كانوا قليل، فئة قليلة، لأنه زي ما قلت لك بيت الرميمة انقسموا، فما كان القسم الأقل هو الذي هو يسمى أنصار الله،
0: جزء صار مع السلفيين وجزء مع الإصلاح وجزء مع أنصار الله، هو الذي حورب وتعرض
1: الذي
0: للمأساة،
1: حورب هو الذي تعرض للمأساة. بيت الرميمة السلفي والإصلاحي إيش عملوا؟ سكتوا
0: كما قلنا، يعني جزء مع السلفيين وجزء مع حزب الإصلاح وجزء مع أنصار الله، وهو الجزء الذي استضعف وتعرض للمأساة،
1: مع ذلك كان بطل، مع ذلك كان بطل الفئة الأقل وكانت البطل، وكان فيها محور الانتصار هم رغم القلة، شباب فتية لكن كانوا قوة، كانوا منتصرين بكلام الله عز وجل، ما همهم القلة حقهم أو تخاذل المتخاذلين أو سكوت بني عمومتهم، ما همهم. ابن عمهم سكت وجلس داخل، غطى على نفسه وغلق الباب على نفسه. حاليا الآن مستضعفينهم، الآن بدأ الدور عليهم، خلاص انتهى دور أنصار الله، الاكتتاث هو لبني الرميمة بالكامل،
0: يعني كانوا مجرد أداة
1: فقط
0: للوصول للجزء الأول،
1: تخدير
0: نعم.
1: كان هو تخدير علشان أبدأ بك، أنت الذي أنت الأشرس، أنت صاحب العقيدة الثابتة الذي ما أقدر عليك، لكن هذا وهابي ركيك ما بيش عنده مبدأ ولا عقيدة الذي بيقاتل علشانه، هو بيقاتل في زلط مرتزق
0: نعم.
1: لكن صاحب الذي هم على المسيرة القرآنية هم عارفين أنه الصلب هو الثابت بمبدأ البسيرة القرآنية والقرآن الكريم، فكانوا مضطرين أنهم يخلصوا من هذا الجزء
0: نعم. طيب أستاذ وردة، الكتاب يعني أكثر من يعني طبعا هو من القطع المتوسط، أكثر من 300 صفحة، وثقتي فيه ليس شهداء فقط، شهداء أحداث أغسطس الأسود 2015، لكن كان هناك شهداء مثل الكابتن عبد الباسط هاشم الرميمة مع ابنه أسامة، والشهيد رياض عبد الغني الرميمة، هؤلاء شهداء تفجيرات مسجد البدر.

0: الزوج. نعم، كان هناك شهداء الجبهات مثل ابنك فلذات كبدك الكرار عمر شهيد جبهة نهمة، معه أيضا شهيد آخر في جبهة نهمة هيثم علي الرميمة أبو حيدر، أيضا هناك شهيد محمد عبد الله هاشم الرميمة في جبهة الجوف. يعني هؤلاء شهداء جبهات وشهداء غدر وتفجيرات،
1: معنا أيضاً
0: ومعنا شهداء غارات جوية أيضا
1: في المخا من بيت الرميمة، أيضا ما تطرقناهم في الكتاب.
0: نعم،
1: ما كوننا ما حصلنا من يكتب عنهم، فلازم نتحرى المصداقية، ما حصلت من يكتب عنهم.
0: نعم،
1: أولاد محمد عبد الغني الرميمة، بدرية محمد عبد الغني الرميمة ونزار محمد عبد الغني الرميمة، هؤلاء الذي كانوا في المخا أيام ما ضربت الطائرة، الإبادة هذه الجماعية الذي حصلت للذي في المخا كان من ضمنهم من بيت الرميمة. يعني شاركوا في الأحداث سواء كان في التفجيرات سواء كان في المواجهات، مواجد حاضرين بيت الرميمة في كل المواجهات.
0: نعم، وهناك أيضا كما جاء في الكتاب الشهيد شجاع عبدالله الرميمة كان شهيد غارة جوية على القصر الجمهوري في تعز.
1: نعم، مواجد أيضا.
0: نعم، يعني هؤلاء هم شهداء الرميمة الذين أنت حكيتي قصصهم كما سمعتيها ممن رأى الحوادث والأحداث بعينه، إما أم الشهيد أو ابنة الشهيد أو زوجة الشهيد أو نعم. أخت الشهيد، هؤلاء أنت جالستيهم بعد أن نزحوا إلى نعم. صنعاء ونقلت القصة من على لسانهم تحريا من كين المصداقية، وحتى لا يكون هناك قيل وقال أو معلومة أيوه. مغلوطة أو معلومة زائدة أو ناقصة.
1: أكيد إن في ناس بيتطرقوا لهذا وبيقول لك هذا كذا، لكن أنا حاولت أنه أحيانا ما وثقت الذي كتبه، أخذت رؤوس أقلام، ولكن في ناس مسجلت لهم وفي ناس أخذت عنهم كتابات يكتبوهم بنفسهم، فهمتي كيف؟ في ناس ما كنت أقدر، كنت أقدر أسمع عنهم أشي الذي يتكلمون ورول الكلام منهم أنفسهم
0: نعم.
1: على ما سمعت، لأنني الذي عاينت الأحداث عاينت أحداث مجيب وأبو بكر.
0: نعم، مجيب أخوك.
1: أيوة،
0: وأبو بكر جاركم،
1: هو ابن أختي حتى من الرضاعة. في الوقت الذي كان فيه زحف شديد ما كان بالهم.
0: نعم، هذه أحداث أنت اللي شاهدتيها وأنت وثقتيها.
2: بينما كانت الشمس تنسج خيوطها الدافئة على قرى جبل صبر، كانت رايات داعش والقاعدة وميليشيات حزب الإصلاح تفرض حصارها على مديرية مشرع وحدنان، وتمارس إجرامها بغطاء عنصري وطائفي ضد أبناء تلك القرى من آل الرميمة الذين رفضوا الانصياع لمخططات العدوان.
3: بدأوا حاصرونا، سجلوا أسماء، منعوا البقالة أنهم يبيعوا بيت الرميمة، حصار يعني حاصرونا كتير، ما عاد كناش نقدر نعمل أكل ولا نقدر نعمل حاجة، حاصرونا من كل جهة، هجموا علينا وإحنا نتغدى، آمنين يعني ما كناش متوقعين هجوم للبيوت.
2: في 16 من أغسطس 2015 هاجمت ميليشيات العدوان القرية وبدأت بإحراق المنازل والتنكيل بسكانها بكل وحشية، لم تستثن الأطفال والنساء والمسنين كالسيدة جليلة محمد الرميمة البالغة من العمر 88 عاما.
4: طبعا أحرقوا الكثير من البيوت في قرابة 35 منزل، ولا ننسى أنهم قتلوا 3 نساء كأول ظاهرة تحدث في اليمن. الحق جليلة عبد الله محمد سعيد الرميمة تم قنصها في مؤخرة الرأس من بيت عمر عبد العزيز مقبل المليكي جارهم، يعني سمح للدواعش بأن يدخلوا بيته وتم اغتيالها، وفي نفس اليوم اغتالوا ابنها وضاح الذي كان موجود معها. طبعا وضاح كل تهمته أنه كان يؤذن ويقول حي على خير العمل، فقط هذه التهمة. وكذلك تم قنص يعني شيماء عبد محمد عبد العزيز الرميمة في عينها وماتت على الفور، وهدى عبد الله محمد عبد العزيز الرميمة الذي لا يزال أبوها مختفيا حتى اليوم ظلت تنزف قرابة 3 أيام ومنعوا إخراجها من القرية فماتت بنزيفها هناك.
3: كان هذا الزحف كله على هذا المستوى كامل، ما بيش صد من أي مكان، ما بيش تنقط رصاص تطلع، رحنا لحالنا. كان في معنا منفذ وحيد من البيت حقنا لبيت واحد من عيال عمنا قريب مننا، خرجت مع أمي تمشي الأول ونمشي بعده، على الرغم أن ما تشوفش كان إلا شيء بسيط، والرصاص كان بعدنا الثنتين حتى ما فرقوش، إنما العود ضربوا علينا رصاص. واحد قال احنا هكذا يتكلم بالمفتوح يقول جئناكم بالذبح، سنة النبي الأعظم، جئناكم بالذبح.
2: مشاهد تخنق الأنفاس وتنزف دما بكل أوجاع المرارة والأنين والقهر عاشت تفاصيلها وردة الرميمة بكل قوة وصمود.
3: كان الرصاص زي المطر إلى البيت هذا الذي نحن داخله. سبحان الله، بس كل من دلت من يده أصطفاه الله. الرصاص هذاك يعني بشكل مطر يمطر علينا. سمعت أم الشهيد أبو بكر وهم يطلعين الدرج يصيحين وحسينها وقلة الناصر. قلع السر عبد الله أبو بكر استشهد. غطينا أبو بكر وكان الوقت خلاص. قد تعب علينا قد ولي والرشاش الرصاص مؤشر كان يأشر خلاص يطلع الضوء. جو جماعة من شباب أنصار الله من عين عمنا معظمهم استشهدوا. ما كنتش عارف إن ابني قد ضربوه على أربيجي وحرق الوجه حقه. ما كنتش داري لهذا الموضوع لأن كان الوضع الذي كان بمؤلم بأخي. شوف أخي قدامي وأخي أيضا توقعت الثاني إنه خلاص قد قتله. خرجنا من البيت الذي بتلسه عبد الله، طلعنا بيت واحد من عين عمان. بدأت مشاهد أعظم وأعظم. كل يوم هجوم، كل يوم ثلاثة نستقبل شهداء.
2: رغم كل ذلك الإجرام والتوحش، لم يستطع دواعش ومرتزقة العدوان اقتحام منازل القرية، فلجأوا إلى المكر والخداع لينالوا ممن بقي صامدا مدافعا عن كرامته، وأخذوهم أسرى وقاموا بإحراقهم أحياء والتعزير بجثثهم وسحلها في الشوارع وتعليقها لتنال منها سكاكين داعش الإجرامية.
3: رفعوا الراية البيضاء إنه ما عاد بش مشاكل يا بيت الرميمة، تعالوا نرجع مثل ما كنا جيران وأهل نأكل في مائدة واحدة. نزلوهم للمجمع وأخذوهم أسراء. بعدين الدكتور عفيف رموا فيه من ثالث طابق من المجمع لأن توزع مخه في الطريق، ومع ذلك كان يأكلوا حقهم الساقة ويرموا في البول فوق الشهيد بكل بجاحة، يعني ما بش قلب ولا رحمة.
4: وايضا تم قتل الاستاذ عبد الله عبد الرحمن الرميمه اول تربوي في مديريه مشرع وحدنان، وهو الذي درس معظم الدواعش الذين قتلوا. فعندما نزل ليتوسط لمن اخذوهم، لانهم اخذوا اكثر من 35، سجنوا 30 فرد وقتلوا طبعا اربعه في نفس اليوم: عباس عبد الله، محمد سعيد، الدكتور عفيف، والاستاذ محمد عبد القوي الرميمه موجه الاجتماعيات، وكذلك الأستاذ عبد الله الرميمة. هناك كذلك في نفس اليوم اختطفوا من تعز الأستاذ صادق عبد الله محمد الرميمة من الخط الدائري، تم اختطافه من الخط الدائري وليس من القرية، وهو مغيب إلى اليوم ولا نعرف مصيره.
5: المجزرة يعني بكل العرف الإنساني والمبادئ الإنسانية تدين وتستنكر هذه المجزرة. تخيل أن يتم الإبادة العرقية لأجل اللقب، هذه هي كارثة بحد ذاتها. عندما يتم إبادة الطفل والشيخ والعجوز وكل من يحمل ذلك اللقب، ومن الناس الذين هم يعني جيرانهم وأهلهم وبنفس القرية وربوا عمر مع بعض، ولكن بسبب المال السعودي والخطة الصهيونية والأفكار الإصلاحية تحول الأمر إلى ثأر ما بين جارك الذي عمر يعني عمر على مدى عمر كامل وانت هو معك. يعني هذه قمة الانحطاط وقمة لا، يعني اعتقد ان الكلمات لا تصف هول هذه المجزرة، مجزرة آل الرميمة.
2: ما حدث لأسرة آل الرميمة في مديرية مشرعة وحدنان تكرر ضد آل الجنيد في السراري مديرية صبر الموادم، التي ظلت عصية على الفكر الوهابي ورفضت الانصياع لمخططات العدوان. فقررت ميليشيات حزب الإصلاح والجماعات التكفيرية عقابها وإبادتها في عملية تطهير عرقي وجريمة حرب معاصرة يندى لها جبين الإنسانية.
6: من الإرشيف
7: إذاعة صنعاء الأثير الحي والتجربة الرائدة في سماء الإعلام الوطني.
6: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
8: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
6: من الإرشيف.
9: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
10: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم وسننكل بهم.
11: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
12: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
13: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
14: اشتعل البحر الأحمر
10: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
6: البحر المسجون.

البحر المسجور وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجور من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجور، البحر المسجور من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: من غزة الجريحة المحاصرة الصامدة. جاءت نذر الطوفان على لسان القائد الكبير يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وسمع العالم رسالة ليست كأي رسالة.
1: سنأتيكم بطوفان جنود دون حد، سنأتيكم بملايين من أمتنا مدا بعد مد.
2: هذا الإنذار سبق النار وكان الإنذار الأخير، ولكن العدو الصهيوني المتغطرس لم يحسب لذلك الإنذار أي حساب، كما أصموا آذانهم وأعموا أبصارهم عن كل تحذير من قادة المقاومة الإسلامية ولم يأخذوها على محمل الجد.
3: لقد حذرنا كل العالم مع هذه الحكومة الفاشية التي أطلقت العنان للمستوطنين وللمغتصبين أن يعيثوا فسادا في المسجد الأقصى المبارك وفي القدس. قلنا لهم لا تلعبوا بالنار، وقلنا لهم لا تتجاوزوا الخط الأحمر، ولكن صموا آذانهم وأعموا أبصارهم.
0: فجر السبت 7 من أكتوبر عام 2023 أذن مؤذن السلاح، وبدأت المعركة بفاتحة الكتاب وسورة الأنفال، وقرئ البيان على لسان قائد هيئة الأركان محمد الضيف.
4: يفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب، فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
5: اقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، لا تقتلوا الشيوخ والأطفال، وأزيلوا هذا الدنس عن أرضكم ومقدساتكم، قاتلوا، والملائكة سيقاتلون معكم مردفين، وسيمددكم الله بملائكته مسومين، وسيوفي الله بوعده لكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
2: أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية عسكرية نوعية، عملية طوفان الأقصى، فكسرت جدار العدو الصهيوني كما كسرت هيبته وأذلته، وجعلت العالم كله في حالة ذهول من هول الصدمة وقوة الفعل.
0: تغيرت قواعد اللعبة وانهارت العجرفة الصهيونية، وجثت إسرائيل على ركبتيها في ضربة واحدة من أقوى الضربات على مدى تاريخها.
6: إسرائيل تختنق، تحترق، تحتضر. 7 من أكتوبر 2023 أدخل الفرحة في قلوب ملايين العرب والمسلمين وأذل الإسرائيليين. فجر السبت أعلنت كتائب المقاومة بدء العملية العسكرية طوفان الأقصى من غزة، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية لإسرائيل. وكشفت إذاعة إسرائيل أن المقاومة الفلسطينية أسرت عشرات الإسرائيليين. الجديد هذه المرة هي القوة والجرأة الاستثنائية في عدة مشاهد موثقة بالصور ومقاطع الفيديو، مذلة حقا للإسرائيليين، وأساليب في المواجهة لم يعتد العالم رؤيتها من الفلسطينيين. ردا على ذلك أعلنت إسرائيل المذعورة لأول مرة منذ 1973 أنها في حالة حرب. العالم كله تفاجأ بهذه المشاهد التي لم يرها من قبل، أسفرت عن صدمة هائلة داخل أروقة تل أبيب، وكبدتها خسائر فادحة على كل المستويات.
7: كان الاحتلال في حالة صدمة كبيرة، فنظرية الأمن ديست بأقدام المقاتلين. استيقظ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من النوم، بدا في حالة هستيرية وصدمة غير عادية.
8: مواطني إسرائيل الأعزاء، لقد شنت حماس هجوما قاسيا هذا الصباح، صباح يوم عطلة السبت.
2: أرسلت أمريكا حاملة الطائرات وهي في حالة من الذعر على مستقبلها وعلى مصير وجودها في المنطقة، وخرج الرئيس الأمريكي ليؤكد دعم بلاده لإسرائيل.
9: وللعالم بأن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل. لن نخذلكم أبدا، وسنضمن بأنكم ستحصلون على المساعدة لمواطني إسرائيل للدفاع عن أنفسهم.
0: تسارعت الأحداث وتباينت المواقف بين مؤيد ومعارض لإسرائيل وبين مؤيد ومعارض للمقاومة الإسلامية في غزة. الشعوب العربية أشادت بالعملية، أما الأنظمة فكانت محكومة بالقلق والخوف من السقوط في دائرة الحرب والعداء مع أمريكا وإسرائيل، وفضلوا الصمت وإصدار بعض البيانات الخجولة.
7: إنما قامت به غزة خلال عملية طوفان الأقصى ليس فقط انتصارا لها، بل انتصار للمنطقة العربية ولكل من يؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان. لقد شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف الأقطار العربية تفاعلا غير مسبوق، وسادت حالة من الفرحة الكبرى افتخارا بالمقاومة الفلسطينية وعملياتها البطولية التي كانت في عقر دار إسرائيل وخلفت الرعب لدى جنودهم وشعبهم. كما تظاهر الآلاف في الأردن واليمن والمخيمات الفلسطينية في لبنان احتفالا بعملية طوفان الأقصى التي أسفرت عن قتل وأسر عشرات الإسرائيليين، في حين أعلنت دول عربية وأحزاب سياسية ومؤسسات دينية عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني حتى النصر. فاليوم هو يوم النصر، هكذا تعالت الأصوات مطالبة بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
2: في المقابل برزت أصوات عربية تعالت في سماء الإسناد والمقاومة وأشادت بالعملية وبركتها، وصفة الطوفان بالحق الطبيعي في الرد على الجرائم الإسرائيلية، كما أكدت دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، وكان الصوت الأقوى من اليمن.
0: بعد 3 أيام من عملية طوفان الأقصى في 10 أكتوبر 2023، وفي خطاب تاريخي أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي خطوطا حمراء أكد فيها الجهوزية الكاملة للتدخل بكل ما نستطيع لمساندة الشعب الفلسطيني بكل أشكال الدعم، سياسيا وإعلاميا ومعنويا وعسكريا، وطمأن المجاهدين والشعب الفلسطيني بأنهم ليسوا وحدهم ولن يكونوا وحدهم.
10: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم، أحرار هذه الأمة إلى جانبكم. لا تكترثوا بكل الحملات الإعلامية لكل الإرجاف والتهويل، هذه العملية الكبرى وفقكم الله لها، وهي إن شاء الله تعالى إيذان من الله تعالى ببدء مرحلة جديدة يمنحكم الله فيها المزيد من تأييده ومعونته ونصره، وهي إن شاء الله تعالى مؤشر من مؤشرات اقتراب الفرج الإلهي إن شاء الله تعالى. نحن إن شاء الله سنكون في حالة متابعة مستمرة وتنسيق مستمر مع إخوتنا في المحور، مع إخوتنا المجاهدين في فلسطين، وسنكون إن شاء الله تعالى جاهزين للمشاركة في إطار هذا التنسيق بحسب المستويات المخطط لها في إطار هذه المعركة إن شاء الله تعالى.
2: أعلنت حالة الاستنفار الشامل شعبيا وعسكريا، وتصدر الشعب اليمني الموقف معلنا المشاركة وخوض المعركة دعما وإسنادا لغزة مهما كانت التضحيات وكانت النتائج. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في 18 أكتوبر 2023 أولى عملياتها تحت شعار الفتح الموعود والجهاد المقدس بإطلاق دفعة من الصواريخ إلى أم الرشراش.
11: وما رميت إذ رميت ولكن الله.
12: وجاءهم طوفان اليمن
11: بسيول من المسيرات والصواريخ حاملا النبأ من أرض سبا: إنا لغزة منتقمون.
12: وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
11: وما هذا بشهاب؟ إنما صاروخ صنع في اليمن خبأته القوات المسلحة ليوم إسرائيل الأسود، وما هي إلا البداية، فكل الخطوط الحمر أسقطتها صنعاء ثأرا لدم يسفك في فلسطين المحتلة على مرأى ومسمع عالم يشتري الصمت ويبيع الضمائر.
10: بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة، في شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
11: اليمن رسميا وشعبيا في قلب طوفان الأقصى، عمليات متتالية تهز عمق إسرائيل، مسيرات وصواريخ متنوعة تتجاوز القباب الحديدية، تتخطى الأنظمة الدفاعية، ثم تصل إلى إيلات فتقذف الرعب في قلوب المستوطنين لتستبدلهم من بعد طغيانهم خوفا.
0: دخل اليمن على خط المعركة العسكرية وأعلن الحرب رسميا على العدو الصهيوني في مراحل تصعيد دراماتيكي. اعتمدت الاستراتيجية العسكرية اليمنية على مسارين: الأول هو استهداف عمق الكيان الصهيوني بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما تمثل الثاني في معركة بحرية تحظر مرور السفن الإسرائيلية في مياه البحر الأحمر وباب المندب.
10: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية. ولعلم الجميع وليعرف الكل أن العدو الإسرائيلي يعتمد في حركته في البحر الأحمر وبالذات من باب المندب على التهريب والتمويه، ولم يجرؤ أن يرفع الأعلام الإسرائيلية على سفنه، بل يرفع أعلام دول أخرى ليموه على سفنه ويغلق أجهزة التعارف حتى يسعى لألا يتم رصدها. ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم، وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا وإمكاناتنا لن نتردد باستهداف العدو الإسرائيلي.
2: بينما كان القادة الإسرائيليون والأمريكيون يعكفون على دراسة احتمالات التنفيذ لما أعلنه السيد القائد ومدى جدية التهديدات وخطورتها على السفن الإسرائيلية، جاء الظفر والإنجاز بعون الله تعالى للقوات البحرية ترجمة حقيقية لكلام القائد، وفي تفاصيل البيان: إنجاز أبهر العالم.
12: تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابة لمطالب أبناء شعبنا اليمني العظيم وكل الأحرار من أبناء الأمة، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وما يتعرض له من حصار ظالم، واستمرار المجازر المروعة والبشعة من قبل العدو الإسرائيلي، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر، كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيادها إلى الساحل اليمني.
11: تغير الزمن، فليس كل ما تتمناه إسرائيل تدركه. تجري السفن في البحر الأحمر بما يشتهيه اليمن. 6 أيام بين القول والفعل، بين التهديد والتنفيذ، بين اليمن المنتصر لغزة وإسرائيل الغارقة ببحر من الدم والعجز. ظفر بها اليمن فكان وعداً مفعولاً، تركت القوات اليمنية البحر رهوا لتعبره السفينة الإسرائيلية جالكسي ليدر الموجود على متنها 52 شخصا والمتخفية خلف علم دولة أخرى، ظنا بأن إطفاء أجهزة التتبع سيعصمها من خطر محدق. لكن ما حدث كان مغايرا، فهناك من كان يرصد ويستعد ليرمي شباكه على الصيد الثمين لسحبه إلى ميناء الصليف في الحديدة. عملية نوعية، دقة وسرعة في التنفيذ، إنجاز استخباري وعسكري لن تنحصر تداعياته في إسرائيل فحسب، التي تعتمد بنسبة 90% من تجارتها على النقل البحري، وإنما سيشكل ورقة ضغط على اللاعبين الدوليين وتطورا في مسار الحرب نحو خطر توسيع رقعتها. فلا أمان للسفن الإسرائيلية العابرة في البحر الأحمر، وغزة تنزف أحمر قانيا وتوصد المعابر في وجه شعبها المحاصر بالجوع وحتمية الموت والإبادة. وهذا قرار يمني لا عودة عنه مهما بلغت الأثمان. وما جالكسي ليدر إلا البداية.
0: اعتبرت العملية إحدى الضربات الحاسمة والقوية في المعركة البحرية، وحدثا مفصليا في مسار الحرب، وضعت العالم أمام نذر حرب واسعة ومفتوحة لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة وفك الحصار.
2: كما فاجأ الطوفان العالم، كانت مفاجأة اليمن بعد الطوفان هي الأقرب إلى الأساطير والمعجزات التي أصبحت تروى وتحكى على كل لسان عربي حر وشريف.
13: اليمن تكتب التاريخ اليوم، نهاية يوم 19 نوفمبر 2023 لازم نسجل التاريخ ده. أنا لا أبالغ، اليمن النهاردة علمت على الاحتلال، اليمن النهاردة علمت على الأمريكان، اليمن النهاردة علمت على أوروبا، اليمن النهاردة علمت على الأنظمة العربية، اليمن النهاردة أعطت دروسا للعرب والمسلمين.
14: أهل اليمن،
15: أهل اليمن،
16: يا اليمن،
17: يلي ما بربي الزمن بتربي اليمن.
13: بس إنه تنحج السفينة لا هيك
18: بيه. أبو يمن، الأشقاء في اليمن، هؤلاء حقيقة هددوا ونفذوا. يعني في الأول هددوا بأنهم سيضربوا أي سفن إسرائيلية أو ملك لإسرائيليين في البحر الأحمر، وعملوا في هذا وهاجموا 3 سفن وجروا سفينة يعني اعترضوها إسرائيلية أو يملكها إسرائيلي وجروها لميناء الحديدة. أشقاء في اليمن هذولا رجال، رجال هذولا يعني يعدوا شيء اسمه فلسطين، بيقدسوا شيء اسمه فلسطين، عندهم كرامة وعندهم عزة نفس، مش زي 21 دولة عربية أخرى معظمها يعني حقيقة معظم هاي الدول يعني باعت فلسطين للأسف ورضخوا للإسرائيليين وأصبحوا عبيدا عند الإسرائيليين. لا، اليمن إذا قال فعل.
0: تصدر اليمن بقيادته الحكيمة والشجاعة المشهد العربي والإسلامي والعالمي في مواجهة العجرفة الصهيو أمريكية، وبدأ عصر الغرب الأمريكي بالأفول والهرب بعيدا عن البحر الأحمر وتغيير خطوط الملاحة البحرية.
2: نجحت القوات البحرية في مرحلة التصعيد الأولى في البحر الأحمر بإحكام الخناق بحظر الملاحة على السفن الإسرائيلية أو السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي، وقد أثمرت هذه المرحلة تحولا كبيرا في معادلة الصراع، ما أدى إلى إعادة تشكيل السياسات العسكرية في المنطقة بشكل عام وفي البحر الأحمر وباب المندب بشكل خاص.
19: فينا شرفا ويكفينا فخرا في هذا الشعب أن احنا سطرنا موقف يشهد لها التاريخ، وأن احنا وقفنا أفضل موقف وأشرف موقف على وجه الأرض من خلال يعني ضربنا لإسرائيل وللكيان الصهيوني الغاصب بالطائرات بالصواريخ، من خلال ما نعمله في البحر الأحمر. اليوم بفضل الله وصلنا إلى مرحلة ما تجرؤ سفينة إسرائيلية أنها تمر من البحر الأحمر. ما يكفي هذا الشعب فخرا أن احنا خففنا عن إخوتنا في غزة إلى هذا المستوى، إنها اليوم بفضل الله ولا سفينة إسرائيلية أو مملوكة لإسرائيليين أو تتعامل مع إسرائيل إنها تمر من البحر الأحمر. هذه نعمة. تخيلوا إن إحنا في ظل الحرب القائمة علينا، حرب طويلة، حرب 9 سنوات في القوات المسلحة اليمنية، والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ما استخدم هذا الخيار، خيار البحر الأحمر، في ظل العدوان علينا. ومتى استخدمنا هذا الخيار؟ عندما تم الاعتداء على إخوتنا في فلسطين. ولذلك بيدل هذا الاستخدام لهذا الخيار بيدل على أهمية القضية الفلسطينية لدى الشعب اليمني ولدى السيد القائد يحفظه الله ولدى القوات المسلحة. نحن استخدمنا أهم الخيارات وأقوى الخيارات في مواجهة هؤلاء الأعداء. هذه نعم، الإنسان يكفيه شرفا. يعني أنتم بتلاحظوا كيف العالم كله منبهر، كل العالم مندهش من موقف اليمن، موقف يرفع الرأس في الدنيا والآخرة. نحن وقفنا موقف يرضي الله سبحانه وتعالى، وموقف بنحس نحن جسدنا فيه إنسانيتنا وقيمنا وديننا وأخلاقنا في مواجهة هذا العدوان الغاشم.
2: البحر المسجون. البحر المسجون
14: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
2: البحر المسجون
14: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون،
2: البحر المسجون
14: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: مستمعينا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجات الحرارة. وسنتقل وإياكم الآن للمركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ عبد القادر السهلي. صباح الخير أستاذ عبد القادر. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: نعم تفضلوا.
1: بكل سرور، بسم الله الرحمن الرحيم، على عجالة نستعرض إياكم اتجاه الطرق المتوقع بمشيئة الله تعالى. أقوى إجمالا مستقر على معظم المحافظات، على المرتفعات الجبلية الغربية قد تشهد في فترة ما بعد الظهر تشكل سحب رعدية ممطرة، لذا وجبت أنبياء الإخوة المواطنين القاضين في هذه المناطق بضرورة أخذ الحيطة والحذر. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بمشيئة الله تعالى في صنعاء اليوم العظمى 27 والصغرى متوقعة 11 يوم غد، عدن 34-28، تعز 29-17، في المكلا 32-27، الحديدة 35-30، سيئون العظمى 36 والصغرى 22، سقطرى 33-27، دمار 24 العظمى والصغرى 9 درجات، 28-12، الغيضة 32-25، أبيان زنجبار 34-27، في الضالة 28-16، الحوطة لاحق 34-27، عسق 36-21، مارب 34-19، في صعدة 28-10 درجات، المحوي 27-14، عمران 28-11، في الجوف 34-21، حقة 29-18، في البيضاء 27 العظمى الصغرى 11، وفي الجبير ريمة 23 العظمى والصغرى 14. وهذا كله بمشيئة الله تعالى، شاكرين تواصلكم إلى أن نلتقي، نستدعكم الله وفي رعاية الله.
0: إذن هي التحية لكم والأستاذ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
1: يا أمان الله.

سمعنا الأكارم، ومن أخبارنا العاجلة متحدث القوات المسلحة نفذنا عشرات الضربات على تحشيدات العدو السعودي شرقي الجوف، وكذلك الضربات شرقي الجوف أسفرت عن قتلى وجرحى واحتراق عدد من الآليات التابعة للعدو السعودي. وأيضا استهدفنا تحشيدات العدو السعودي شرقي رغوان بمحافظة مارب. متحدث القوات المسلحة يقول عمليات شرقي رغوان أسفرت عن قتلى وجرحى واحتراق عدد من الآليات. نواصل مطاردة تحشيدات العدو السعودي فيما تبقى من مديريات تعز. وأيضا إرباك كبير في أوساط تحشيدات العدو السعودي بتعز وهروبه عدد كبير منهم.

0: البداية بالعناوين. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن معادلتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم. القوات المسلحة تستهدف مطار الملك خالد بالرياض ومصفات أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع حساسة بعسير والنجران وجيزان. مركز تنسيق العمليات الإنسانية يصدر تحذيرا لكل شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية باستثناء أجواء مكة والمدينة. وإيران تؤكد أن أي حرب جديدة ضدها ستطال دول المنطقة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن معادلتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا. أعلنت قواتنا المسلحة عن تنفيذ 3 عمليات عسكرية نوعية استهدفت مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخا مستهدفا بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودية على بلدنا منذ بدء التصعيد 1576 غارة جوية وصاروخا. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفات أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: أكد مصدر عسكري أن قواتنا المسلحة استهدفت أمس تحشيدات العدو السعودي ما بين راس العارة والسقية بأكثر من 20 ضربة ما بينها صاروخ ومسير. وأوضح المصدر أن استهداف تحشيدات العدو السعودي أسفرت عن سقوط العشرات ما بين قتلى وجرحى مع احتراق عدد الآليات، وأشار إلى أنه تم نقل عدد كبير من المصابين إثر الاستهداف لهم إلى مستشفيات عدن والأحجة. وقال إن القوات المسلحة المسلحة اليمنية تؤكد استهدافها للتحشيدات السعودية، وتؤكد أن الأخبار الوهمية التي تكررها قنوات العدوان إنما تدل على فشلها وتحاول تغذية جمهورها بالانتصارات الوهمية. واختتم المصدر العسكري تصريحه بالقول: القوات المسلحة اليمنية تؤكد إنجازاتها المستمرة والمتواصلة في طرد تحشيدات العدو السعودي في مديريات محافظة تعز. وفي ذات السياق أكد مصدر عسكري أنه تم بعون الله طرد ميليشيا التابعة لتحشيدات العدو السعودي في مديريتي المعافر والمواسط بمحافظة تعز، فيما أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة استطلاع نوع وينغ لونغ 2 أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة تعز بسلاح مناسب. بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية لاستهداف القوات المسلحة لاجتماع عدد من التحشيدات التابعة للعدو السعودي في رأس العارة بصواريخ بالستية مناسبة محلية الصنع، ووثقت مشاهد الإعلام الحربي لحظة وصول الصواريخ البالستية وإصابتها الدقيقة للمدرعات العسكرية وتحويلها إلى قطع متناثرة مع تصاعد الدخان في المنطقة وهروب جماعي للمرتزقة. كما بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية لعمليات استهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي وآلياتهم في عدة جبهات بطائرات شواظ الانقضاضية محلية الصنع، ووثقت مشاهد الإعلام الحربي الخسائر الفادحة التي تكبدها العدو واحتراق آلياته وتصاعد الدخان منها والفرار الجماعي لمرتزقته على وقع عمليات الاستهداف لطائرات شواظ الانقضاضية. أصدر مركز تنسيق العمليات الإنسانية تحذيرا لكل شركات الطيران بأن الأجواء السعودية باتت غير آمنة نتيجة للعدوان السعودي على بلدنا بطيرانه. وأشار المركز إلى أن أجواء المملكة السعودية ستكون مسرحا لعمليات قواتنا المسلحة والجمهورية اليمنية تخلي مسؤوليتها بعد هذا الإعلان، وأكد على جميع شركات الطيران المدنية أن أجواء المملكة السعودية غير آمنة باستثناء أجواء مكة والمدينة فإنها آمنة على الدوام من جانب قواتنا المسلحة. أفادت وزارة الصحة والبيئة أمس باستشهاد وإصابة 9 مواطنين بينهم طفلة جراء استهداف طيران العدو السعودي لمحافظة صنعاء، وأوضحت أن الطيران السعودي شن غارة على مزرعة في بيت الشاطبي بمديرية سنحان ما أدى إلى استشهاد امرأة. أشارت أيضا إلى أن طيران العدو السعودي شن غارتين على منطقة سعوان ما أسفر عن استشهاد طفلة وإصابة 7 مدنيين بينهم نساء وأطفال. وشن الطيران السعودي غارات أخرى على العاصمة صنعاء، كما استهدف بثلاث غارات شبكة الاتصالات في مديرية كتاف والبقع بمحافظة سعدة. واستهدف العدو السعودي بغارتين جنوب مدينة سعدة وبسبع غارات مديريتي سحار والصفراء. أما في محافظة الحديدة استهدف العدو مديرية الصليف وجزيرة كمران. إلى ذلك أدانت عدد من الجهات الرسمية والحقوقية التصعيد العسكري للعدوان السعودي على عدد من المحافظات بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي الذي استهدف مناطق سكنية وأعيانا مدنية أسفرت عن شهداء وجرحى من المدنيين في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية المدنيين وتحظر استهداف الأعيان المدنية. لاقت الجريمة الشنيعة التي ارتكبها مرتزقة العدو السعودي بحق أعداد من أسرى القوات المسلحة اليمنية في أطراف مدينة ذباب إدانات رسمية وحقوقية، حيث أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى هذه الجريمة الوحشية. وقالت اللجنة إن العالم تابع عبر القنوات التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ما قام به مرتزقة العدو السعودي بنشره من مشاهد إجرامية لتصفية أعداد من أسرى القوات المسلحة اليمنية من خلال الرمي بالرصاص والدهس بالمدرعات الأمريكية الصنع. وأشارت أن هذه الجريمة الشنيعة تكشف الوجه الحقيقي للنظام السعودي وتحشيداته من التنظيمات التكفيرية والإرهابية. وأكدت لجنة شؤون الأسرى أن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام ولن تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبها من العقاب، فيما أدانت وعدد من الجهات الرسمية والحقوقية هذه الممارسات الإجرامية، واعتبرت هذه الجريمة انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وجريمة تستوجب التحقيق والمساءلة وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب. فلسطينيا استشهد مواطن في فلسطين وأصيب أكثر من 5 آخرين بينهم إصابة حرجة في قصف طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي على منطقة المواصل الجنوبية غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما أصيبت طفلة وامرأة ومواطن آخر جراء استهداف طائرة مسيرة صهيونية خيمة في المخيم الجزائري بذات المنطقة. وفي الضفة الغربية أصيب 6 مواطنين فلسطينيين في حادثتين منفصلتين بينهم 3 برصاص قوات العدو قرب مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل، و3 آخرون جراء اعتداء مستوطنين عليهم أثناء قطف الزيتون جنوب غرب جنينة. كما أصيب 4 مواطنين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في قرية إيماتين شرق كلخيلية، فيما اقتحمت قوات العدو مدينة طولكرم وبلدتي ترمسعية وكفر الديك واعتقلت عددا من الشبان في مدينة طولكرم. وفي الجنوب اللبناني شن الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي أمس سلسلة غارات على عدة مناطق جنوب لبنان، كما نفذ جيش العدو عدة تفجيرات في مدينة الخيام وفي بلدة أرنون، وأطلقوا قنابل حارقة فوق بلدة مجدل زونة. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء الطيار علي عبد اللهي أمس من أن أي حرب جديدة ضد إيران ستطال دول المنطقة، مؤكدا استعداد القوات المسلحة الإيرانية لمواجهة أي تهديد. وأكد أن الشعب الإيراني لن يخضع للظلم أو الضغوط وسيواصل مساره في مواجهة أي تهديد لسيادته واستقلاله. بدوره أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد قلابيف أن أمريكا لم تحقق أي من أهدافها العسكرية في مواجهة إيران وتعرضت للهزيمة، مشيرا إلى إخلالها بتعهداتهم السياسية عند تنفيذ مذكرة التفاهم، الأمر الذي ألحق ضررا آخرا بمصداقيتها. من جانبه أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي حسن قشقاوي أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه قبل تحقيق الشروط الإيرانية 7 التي طرحت بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسلام أباد. مستمعينا، كان ذلكم هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها نذكر بأبرز عناوينها. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن معادلتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم. القوات المسلحة تستهدف مطار الملك خالد بالرياض ومصفاة أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع حساسة بعسير ونجران وجيزان. مركز تنسيق العمليات الإنسانية يصدر تحذيرا لكل شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية باستثناء أجواء مكة والمدينة. إيران تؤكد أن أي حرب جديدة ضدها ستطال دول المنطقة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى.

الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا التجول السريع بين طيات صحيفة لا الورقية الصادرة يومنا هذا الثلاثاء 6 أكتوبر للعام 2026 الموافق 25 من ربيع الثاني لسنة 1448 للهجرة. أهلا بكم إلى هذا التطوف.

0: مركبات بني سعود الانحطاط يتقدم.
1: وفي غرب آسيا ركلة حظ تحرم صغار اليمن وتحرمنا الفرحة من الكأس وتتوج لبنان.
0: من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي طيات صحيفة لا، شهداء وجرحى بينهم 4 طالبات بغارات العدوان على صنعاء، والسعودية تعلن عدوانها رسميا، واليمن يرد بعمليات واسعة في العمق.

0: وفي طيات صحيفة لا أيضا انفجارات وحرائق في منشآت نفطية ومطارات الرياض وجدة وتعليق الملاحة الجوية. صنعاء تحذر شركات الطيران من المرور في أجواء المملكة باستثناء مكة والمدينة وعبد السلام. النظام السعودي أعلن التصعيد وعليه تحمل تبعاته. هيئة حقوق الإنسان دهس الأسرى بالمدرعات يعكس نهجا داعشيا، واللجنة الوطنية تصفية الأسرى تكشف الوجه الحقيقي للنظام السعودي ولن تسقط بالتقادم. الرئيس المشاط معادلتنا مستمرة حتى إنهاء العدوان والحصار على اليمن. وفي عملية نصر 2 أمريكا تسحب قاذفات بواحد من قاعدة بريطانية وسط مخاوف أمنية. إيران نيران أي حرب جديدة ستطال الجميع وردنا سيكون ساحقا. رئيس أرامكو يحذر من تراجع مقلق لمخزونات النفط العالمية وسط تفاقم أزمة الطاقة. وكل العيون على اليمن، هذا في أصداء للكاتب ناصر قنديل. وحلف الضلال وتحالف الضلال، الحرب ذات الطواقبق الأربعة، قراءة في المشهد اليمني لعلي عطروس. وفي قلب المحور، 35 شهيدا وجريحا بنيران الاحتلال في غزة والضفة الغربية.
1: وأما عن الشأن الرياضي، ركلة حظ تحرم ناشئي اليمن من لقب ثالث في غرب آسيا وتتوج لبنان. الهلال الأحمر وأبو عبدل في نهائي بطولة الشهيد المولد في حجة.
0: ومجددا دعمه لفلسطين مدرب إيرلندا، لا نريد اللعب أمام إسرائيل مجددا.
1: وواشنطن تطلق يد الكيان في سماء العراق.
0: والسلفية ترفع راية النفير.
1: ويقول ماريو فيرغاس يوسا: الإنسان لا يرث الكرامة أو المهانة، بل يصنعها بنفسه.
0: إذن مستمعينا، كانت هذه هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم.
2: الصمود والتماسك يعود بالدرجة الأولى على الروحية الإيمانية التي يتسم بها شعبنا العزيز، ومجاهدون الصابرون والصادقون في جبهات القتال. الله جل شأنه من على شعبنا المسلم المظلوم، على الإخوة المجاهدين المتصدين

هذا العدوان في كل الجبهات من على الجميع برعايته الكبيرة لطفا وتأييدا وهداية، من على شعبنا في واقعه الداخلي بالتماسك رغم المعاناة الكبيرة، المعاناة على المستوى الاقتصادي بشكل كبير جدا لكثير من الناس، المعاناة نتيجة للقصف والدمار وتدمير الكثير من المساكن والمنشآت واضطرار البعض للهجرة من منطقة إلى أخرى، وكذلك المعاناة نتيجة الأذى والتضرر المباشر من القصف الجوي الذي تسبب في استشهاد الآلاف من الرجال والنساء من الأطفال والصغار والكبار، تسبب أيضا في جرح الكثير. كل أشكال المعاناة موجودة، ولكن مع ذلك هناك صمود، هناك روحية عالية أدهشت الأعداء وصدموا بها في هذه المرحلة من العدوان. نركز في هذه الفترة على حث الجميع على العناية بالتعبئة الجهادية، ونؤكد على أهمية النفير بكل ما تعنيه الكلمة بمدلولها القرآني.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، وأسعد الله صباحكم بكل خير عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء في هذه الفترة المفتوحة. تحية اليمن لكم والتحايا من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار يحيى الأديب، صايمة إبراهيم وعبد الرزاق الباشا. نظم معلومات هشام العيزري، ومن الصيانة صالح الشيحاني. مكتبات بسام الحمامي. هندسة صوتية أمين السنحاني. ومن الإخراج أسمهان يحيى. أهلا ومرحبا بكم.

0: اللهم يا عظيم الجلال، يا قوي، يا متعال، يا من لا يعجزه أمر في الأرض ولا في السماء، نسألك أن تحيط المجاهدين بعنايتك، وأن تكلأهم برعايتك، وأن تجعل لهم من لدنك قوة وثباتا، ومن لدنك سكينة ونورا. اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، واكلأهم بركنك الذي لا يضام، وأيدهم بتوفيقك، وثبت أقدامهم، واشرح صدورهم، وقوي عزائمهم، واملأ قلوبهم يقينا بك وثقة بنصرك وحسن توكل عليك. اللهم إنهم خرجوا يحملون في قلوب ما يرونه حقا، فاحفظهم من كل سوء، وردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، وأبعد عنهم الخوف والاضطراب، وارزقهم الحكمة والبصيرة، واجعل الحق والقوة والثبات في الخير والرحمة بالضعفاء والمظلومين. اللهم انصرنا نصرا عظيما طيبا مباركا.
1: وفي مسيرة عباده على مر التاريخ، وفق القاعدة التي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لأنه على مر التاريخ ومنذ بداية الوجود البشري يتحرك الأشرار والمجرمون والطغاة ابتداء بشرهم وإجرامهم وظلمهم باستهداف المظلومين، ثم تكون النتيجة حينما لا يتحرك الناس المستضعفون المظلومون أصحاب الحق في إطار ما هم عليه من المظلومية وما يمتلكونه من الحق والقضية العادلة، تكون النتيجة أن يتفاقم الشر وأن يعظم الطغيان وأن تكبر المأساة. لكن حينما يكون التحرك في الاتجاه الصحيح المنطلق من منطلق المسؤولية الإيمانية والدينية التي تعلمنا أن نتحرك دائما في إطار الموقف الحق، وأن نلتزمه ولا نتعداه، ثم أن نتحرك وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى. وتعليمات الله سبحانه وتعالى لنا نحن البشر للذين يستجيبون له، يتحركون في مسيرة الحق والإيمان والعدل، هي تعليمات عظيمة، تعليمات قيمة، تعليمات هادية، ثمرتها الحرية الحقيقية التي تحصن من يستجيبون لله سبحانه وتعالى من كل أشكال العبودية لغير الله، والتي تمكنهم لأداء مهامهم في هذه الحياة ودورهم الإيجابي في هذه الحياة على أساس من المبادئ العظيمة والقيم الراقية والأخلاق الكريمة، وعلى أساس من مبدأ العدل والحق والخير. تلك هي مسيرة الله التي رسمها لعباده مع رسله وأنبيائه ومع خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

سامعنا الأكارم، ومن أخبارنا العاجلة تواصل القوات المسلحة مطاردة تحشيدات العدو السعودي فيما تبقى من مديريات محافظة تعز وسط حالة إرباك كبيرة في أوساط تلك التحشيدات وهروب عدد منهم. متحدث القوات المسلحة: نفذنا 10 ضربات على تحشيدات العدو السعودي شرقي الجوف. الضربات شرقي الجوف أسفرت عن قتلى وجرحى واحتراق عدد من الآليات التابعة للعدو السعودي. استهدفنا تحشيدات العدو شرقي رغوان بمحافظة مأرب. وأيضا عمليات شرقي رغوان أسفرت عن قتلى وجرحى واحتراق عدد من الآليات، ونواصل مطاردة تحشيدات العدو السعودي فيما تبقى من مديريات محافظة تعز وإرباك كبير في أوساط تحشيدات العدو السعودي بتعز وهروب عدد كبير منهم.

إذن مستمعينا الأعزاء، بفضل الله سبحانه وتعالى قواتنا المسلحة أحكمت سيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية وما يروج له العدو بطولات وهمية لإرضاء أسياده، كما هي أساليبه الخبيثة التي يعيها أبناء شعبنا سواء في الساحل الغربي أو في غيره. أكدت قواتنا المسلحة أيضا مصرع وإصابة أكثر من 200 من تحشيدات العدو السعودي خلال الساعات الماضية، وذلك بعشرات الضربات التي نفذتها قواتنا المسلحة على تحركاتهم في رأس العارة والسقيّة.

أيضا الخسائر في أوساط تحشيدات العدو السعودي لم يسبق لها مثيل خلال كل المواجهات السابقة في الأفراد والآليات. وأيضا نفذت قواتنا المسلحة خلال الساعات الماضية عشرات الضربات استهدفت بها تحشيدات العدو السعودي شرقي محافظة الجوف، أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات.

أيضا نفذت قواتنا عمليات استهدفت تحشيدات العدو السعودي الشرقي نغوان بمحافظة مارب وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات. وتواصل القوات المسلحة مطاردة تحشيدات العدو السعودي فيما تبقى من مديريات محافظة تعز وسط حالة إرباك كبيرة في أوساط تلك التحشيدات وهروب عدد كبير منهم.

إذن مستمعينا الأعزاء، بفضل الله سبحانه وتعالى تتحقق هذه الانتصارات على أيدي الرجال في الميدان بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثبات لرجالنا الأبطال في ميادين الجهاد والمقاومة. شاهدنا الكثير من المشاهد التي بثها الإعلام الحربي وكيف دكت عروش المستكبرين وكيف وصل يوم أمس بفضل الله سبحانه وتعالى مجاهدين الأبطال إلى منزل الخائن رشاد العليمي ورفع علم الجمهورية اليمنية من هناك. هذه هي الانتصارات التي تحققت، والانتصار لمن هو موجود في الميدان، ليس لمن هو موجود في الرياض ولمن يتعلق بعباءة الملك السعودي. الانتصار لمن جاهد وبذل وقدم أبناءه شهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءنا الأبرار وأن يثبت مجاهدين الأبطال في ميادين الجهاد. وفي الحقيقة الآن عادت هذه المحافظات الحرة إلى حضن الوطن حينما كانت من قبل في يد المرتزق والعميل للسعودية الذي كان يبيعها ويريد بيعها بثمن بخس، لكن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى عادت هذه المناطق إلى حضن الوطن. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لمجاهدين الأبطال وأن تكون هذه الانتصارات دافع لنا لأن نذكر الله سبحانه وتعالى ونسبحه ونستغفره.

0: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أدل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.
1: هات والحرب الحقيقية يا صنيات تبقي وسحقي وفني.

0: أيها الفاضل، لاقت الجريمة الشنيعة التي ارتكبها مرتزقة العدو السعودي بحق أعداد من أسرى القوات المسلحة اليمنية في أطراف مديرية ذباب إدانات رسمية وحقوقية واسعة، حيث أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى هذه الجريمة الوحشية، وقالت إن العالم تابع عبر القنوات التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ما قام به مرتزقة العدو السعودي بنشره من مشاهد إجرامية لتصفية أعداد من أسرى القوات المسلحة اليمنية من خلال الرمي بالرصاص والدهس بالمدرعات الأمريكية.
1: سبحان الله العظيم، يعني هذه المشاهد الذي بيفعلها العدو، بينشرها العدو، بيبين لنا حجم الدناء الذي هو موجود فيها.
0: صحيح.
1: وحجم الموجة الحق، وكيف تعامل مجاهدين الأبطال. يعني مثلا عندما بيتم السيطرة على موقع معين وبيكون فيه بقايا الجنود التابعين للعدو السعودي، كيف بيتم استقبالهم؟ يعني مرحبا بكم، أهلا وسهلا بين إخوانكم،
0: أخلاق.
1: لا تقلقوا، بيطمنوهم، تروحوا أسلحتكم، تروحوا تلفوناتكم لأجل لأجل العدوان. يعني حتى بيوجد له مبرر، يعني ومؤثر. يعني إحنا ما عنشلش تلفونك لأنك بس علشان العدو، لأجل نستكبر فوقك أو نستعلي فوقك، لأجل العدو لا يستهدف فقط لا غير. يعني الصدق أنا دمعت عيني، يعني لما كنت بسر هذه المشاهد، الشخص الذي بتعاديه والشخص الذي كنت متوقع منه الأذى والشخص الذي أنت موجه البندقية تجاهه، في الأخير بيكون مصدر الأمان لك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبين أخوانكم، ولا تقلقوا ما حد عيعسكم. هذه هي أخلاق المجاهدين، هذا هو المجاهدين. من أجل هذه الأخلاق الله سبحانه وتعالى هيئ لنا هذه الانتصارات، ومن أجل هذه الأخلاق الدنيئة الله سبحانه وتعالى سبب الأسباب لأجل يكون الخسائر على العدو. يعني اليوم إذا فعلا ما تحققتش هذه الانتصارات، وإذا ما بذلوش مجاهدين الأبطال هذه أرواحهم ودماءهم وواجههم، كان يعني هذه مشاهد الدهس أتعمم. يعني مشي مسألة دهس واحد، هذه بتكشف النفسية الدموية الذي بينتمي لها الطرف الآخر، خاصة أنه باع نفسه إلى السعودي والمال السعودي. الترويج الذي بيروج لها العدوان، يعني بعض الإنسانيين مثلا يمني يقتل يمني، تمام يمني، بس هذا خرج عن إنسانيته وعن فطرته. خرج ليش؟ خرج نتيجة الجهة الذي هو تابع لها، نتيجة الجهة الذي هو متولي لها. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أن العدو دائما بيفضح نفسه. هذه هي من المشاهد الذي فعلها العدو وصورها العدو ونشرها العدو، يعني ما حد تبلى عليهم.
0: صحيح.
1: ما حد قال مشاهد مصطنعة، الحوثي صور، الحوثي فعل، الحوثي فبرك، هم نفسهم.
0: صحيح.
1: صوروا يعني ونشروا.
0: وبعدين يا أماني، الحرب هي أخلاق، ولا أخلاق في هذه الحرب. للأسف الشديد ما حدث بالأمس يوجع القلب قوي قوي قوي، وتذرف له الدموع، والقلب أيضا يبكي ألما وحزنا وأسا أن وصلنا إلى هذا الحد من المستوى الانحطاط الأخلاقي الذي يوجد الآن في المعركة. يعني في النهاية إحنا أبناء بلد واحد، إحنا أبناء وطن واحد، أن يحدث بيننا ما يحدث شيء مؤسف جدا. صحيح إحنا في خندق الحق وهناك من هو في خندق الشر، لكننا نفتح ذراعينا دائما وأبدا وقلوبنا لإخواننا، مستغلين العفو العام الرئاسي الذي أصدره الرئيس المشاط. لكن للأسف الشديد ما يحدث مؤلم، مؤلم إلى أبعد الحدود. طبعا هذه الجريمة الشنيعة تكشف كما تحدثتي عن الوجه الحقيقي للنظام السعودي وتعشيداته من التنظيمات التكفيرية الإرهابية، وأن هذه الجريمة طبعا لن تمر مرور الكرام ولن تسقط أبدا بالتقادم، ستكون ساكنة في وجدان الإنسانية ولن يفلت مرتكبوها من العقاب الشديد. طبعا الكثير من الجهات الرسمية والحقوقية أدانت هذه الممارسات الإجرامية واعتبرت هذه الجريمة انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والجريمة تستوجب التحقيق والمساءلة وعدم الإفلات هذا المرتكبين لهذه الجريمة من العقاب الشديد جدا لما حدث.
1: نعم، العقاب يعني على مستويين، على مستوى تقدم مجاهدين بإذن الله سبحانه وتعالى في ميادين الجهاد، وعلى المستوى النفسي لهم أيضا. يعني من يرتكب هذه الجرائم لابد أن تعود وبال عليه.
0: نعم.

0: سعرت حاربي.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. قال فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن معادلاتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تحكم سيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية، وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن ما يروج له العدو هي بطولات وهمية لإرضاء أسياده، كما هي أساليبه الخبيثة التي يعيها أبناء الشعب اليمني سواء في الساحل الغربي أو غيره، وأشار إلى مصرع وإصابة أكثر من 200 من تحشيدات العدو السعودي خلال الساعات الماضية، وذلك بعشرات الضربات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية على تحركاتهم في رأس العارة والسقية. أوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن قصفا صاروخيا للعدو السعودي استهدف مديريتي مران والظاهرة، كما استهدف شمال مدينة صعدة بأربع صواريخ. أعلنت القوات المسلحة أمس عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية استهدفت مطار الملك خالد في الرياض ومصفاة أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان. أصدر مركز تنسيق العمليات الإنسانية تحذيرا لكل شركات الطيران بأن الأجواء السعودية باتت غير آمنة نتيجة العدوان السعودي على بلادنا بطيرانه، وأكد على جميع الشركات الطيران المدنية أن أجواء المملكة السعودية غير آمنة باستثناء أجواء مكة والمدينة فإنها آمنة على الدوام من جانب القوات المسلحة اليمنية. لاقت الجريمة الشنيعة التي ارتكبها مرتزقة العدو السعودي بحق أعداد من أسرى قوات المسلحة اليمنية في أطراف مديرية ذباب إدانات رسمية وحقوقية واسعة. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء الطيار علي عبد الله أمس من أن أي حرب جديدة ضد إيران ستطال دول المنطقة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
4: عض كلب، داء الكلب، السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة لخمسة عشر دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
6: بينكتب رسالة حب واعتذار.
5: لمن؟
6: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
5: ما رأيك تغني لهن؟
6: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة على النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
5: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء، واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين. أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
6: ولو تحاكى الرصيف لقال: أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت: أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
5: ولو تحاكوا كلهم لقالوا: خيرة الله عليكم، لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
6: كلام في محله.
0: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورايحة الغاز بتفوح.
9: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
8: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
9: نسينا.
8: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
9: وهذا ما يقع به؟
8: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
9: خلاص، جل من لا يسهو.
8: السلامة تشتي الحرص.
9: وما نفعل؟
8: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
9: إن شاء الله.
8: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
9: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
10: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
11: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، ما نعيشه في هذه الفترة هو نتاج لثورة بدأت ضد الهيمنة.

لم تكن ثورة 21 من سبتمبر عام 2014 حدثاً منفصلاً عن سياق الواقع اليمني، بل جاءت امتداداً لمسار طويل من التحولات السياسية والاجتماعية، وتشكلت من تراكمات الغضب الشعبي الذي بلغ ذروته في فبراير عام 2011.

0: كانت مطالب ثورة 11 من فبراير مطالب محقة وعادلة، جاءت نتيجة إخفاقات سياسية وتنموية متراكمة جعلت حياة المواطنين شديدة الصعوبة ودفعت إلى تحرك شعبي واسع للمطالبة بالتغيير ومعالجة الأوضاع القائمة. لكن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية جاءت بصيغة أخرى، أعادت توزيع السلطة والثروة بين ركني النظام السابق، ولم تلبي تطلعات قطاعات واسعة من الجماهير التي خرجت مطالبة بالتغيير السياسي.
1: المبادرة الخليجية هي أمريكية أصلا من البنتاغون، إنما أمريكا طلبت من السعودية تبنيها ومن دول الخليج. عندما كون السعودية يعني كون الأمريكيين أصلا أعطوا السعوديين اليمن كخلفية كمزرعة كعمق سمي ما شئت، يعني كل ما يتصل باليمن كانت السعودية أمام أمريكا المسؤولة عنه، وبالتالي من هي أقرب دولة إلى اليمن، من هي الدولة التي بتعطي مرتبات لكل المشايخ، من هي الدولة التي قد الفكر الوهابي سيطر عليها بدعم سعودي، من هي يعني السعودية. وبالتالي السعودية تدخلت بناء على الطلب الأمريكي وجاءت مع الإمارات.
2: المبادرة الخليجية التي فرضت على مسار الثورة ثورة 11 فبراير وتقبلتها غالبية الأحزاب السياسية حينذاك كانت على الضد من مسار الثورة، وكان الثوار بشكل عام كانوا ضد المبادرة الخليجية، لكن كثير منهم انساقوا وراء المبادرة الخليجية وراء المواقف الحزبية، وبقي هناك ثلة من الثوار المستقلين الذين بقوا في الساحات يرفضون هذه التدخلات الخارجية ويطالبون بمعالجات جذرية وبحلول جذرية للمشكلة اليمنية.

0: وفي ظل ذلك الترتيب تشكلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، وقسمت الحقائب الوزارية وفق المحاصصة بين أطراف النظام السابق. لكن الحكومة لم تستطع معالجة المشكلات القائمة، بل أصبحت هي الأخرى ساحة لصراع القوى والنفوذ. لم يكن الصراع على السلطة قد انتهى، بل انتقل إلى مرحلة جديدة، مرحلة أصبح يجري من داخل مؤسسات الدولة نفسها وتحت عناوين متعددة، من هيكلة الجيش إلى ما عرف بثورة المؤسسات، وصولاً إلى الصراعات الأمنية والاستخباراتية. وفي كل عنوان من هذه العناوين كانت مراكز القوى تتنافس وتتصادم وتصفي حساباتها.
1: عندما تم تقاسم السلطة على ذلك الأساس، مثل ما قلنا، وحيد البرلمان كان بالتوافق، وأصبحت بنود الاتفاقية أو المبادرة هي الحاكمة لليمن قبل الإصلاح للأسف الشديد، والمؤتمر الشعبي والاشتراكي والناصري، هذه المنظومة قبلت بالتدخل الخارجي الفج والسيطرة على اليمن، قبلت ووافقت على أن تكون عبارة عن حكم ذاتي تحت الإدارة الأمريكية والسعودية والخليجية. هنا نستطيع أن أقول كانت هذا أول خطيئة قامت بها هذه الأحزاب، وقدمت من نفسها كأحزاب عميل للقوى الخارجية.
2: من وجهة نظرنا نستطيع إنهاء عمل الانتقال السياسي خلال العامين المحددين، ونأمل أنه بحلول فبراير عام 2014 سنكون قادرين على الانتقال إلى الانتخابات مع حكومة جديدة ورئيس جديد وبرلمان جديد. وهذا هو التعهد الذي قطعه الجميع، وليس القيادة اليمنية السياسية فحسب، بل مجموعة العشر التي تعهدت بتسهيل إنجاز هذه المهمة. آمل أن تتبلور الأمور على هذا النحو، وإذا تعذر إنجاز هذه العملية خلال فترة عامين على نحو ناجح، سنعمل على النظر في بعض التعديلات.
3: أن القوى التقليدية هي التي تفرض أجندتها على المجتمع اليمني، ما دامت قد استكانت أو ما دامت قد اطمأنت إلى الموقف الخارجي. فكان دائما تحركات الرئيس هادي في إطار ما تمليه عليه السفارات، وخصوصاً

0: الخليجية وآليتها التنفيذية من مشكلات، لكن الطريق إلى الحوار لم يكن خالياً من الإشكالات، فقد كان هناك اتفاق على مجموعة من الإجراءات التي عرفت بالنقاط 20 والنقاط 11 باعتبارها إجراءات لبناء الثقة، وكان من أبرزها رفع المظالم الاجتماعية والاقتصادية والتعويض وإعادة الاعتبار السياسي والثقافي للقوى السياسية والاجتماعية التي تعرضت للحروب وفي مقدمتها أنصار الله والحراك الجنوبي.
1: هنا بدأت الحوارات من تحت الطاولة، وبدأت القوى التقليدية التي حكمت البلد لأكثر من 30 عاما تعيد إنتاج نفسها من خلال تفاهمات ولقاءات من خارج مؤتمر الحوار الوطني، سواء مع الرئيس هادي أو مع سفراء الدول العشر وعلى رأسهم السفير الأمريكي والسفير السعودي.
2: القوى السياسية في هذه اللحظة وفي حالة الصراع كل منها بيفكر في المستقبل ومستقبل النظام وأين سيكون موقعه. الجميع تشبثوا بالموقف الأمريكي والتدخل الأمريكي، جاء بعدها السعودي، جاء بعدها الإماراتي، وما يسمى بعشر دول، 14 دول كلها بدأت تنخرط وجدت لنفسها فرصة للتواجد في الساحة اليمنية.
0: وقد حظيت هذه النقاط بإجماع وطني وافق عليها الرئيس هادي وحكومة الوفاق وباركتها الأمم المتحدة، لكنها لم تنفذ بالشكل الذي كان مأمولا، وبدأ الخلاف منذ مرحلة الإعداد للحوار، فقد أصر الرئيس هادي بمساعدة المبعوث الأممي على البدء بالحوار الوطني قبل تنفيذ النقاط 20، واعتبرت المكونات المعنية أن ذلك مؤشرا على عدم الجدية في معالجة الاختلالات التي سبقت الحوار.
1: المبادرة كان للخارج بصمته في نقاطها الأولى أو في مرحلتها الأولى، ثم جرى التفاهم ما بين الأمريكي وعلي محسن وعلي صالح على أن تكون هذه المبادرة باسم دول الخليج، وبدأ الحديث عن توسيع في نقاط المبادرة.
0: وفي ظل هذا التراكم جاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية المعروف شعبيا باسم الجرعة السعرية ليضيف عبئا جديدا على واقع مثقل بالأزمات، وتحول الرفض لها من موقف سياسي إلى حالة شعبية متصاعدة.
3: لماذا تتجهون إلى أن تقدموا هديتكم السيئة جدا لشعبنا العزيز في هذا الشهر الكريم بجرعة جديدة، برفع للأسعار، بالتضييق على الناس في معيشتهم؟ ومن واقع مظلوميتنا كيمنيين الذين ستنعكس عليهم هذه الجرعة زيادة في البؤس والعناء وزيادة في الفقر والبطالة.
0: لم يكن هذا القرار مفاجئا في سياق الأحداث، فقد كانت الثقة بالسلطة الانتقالية وحكومة الوفاق قد تراجعت بعد أن لمس الشارع تنصلا عن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وعجزا عن وقف التدهور الاقتصادي والأمني. ومع اتساع الأزمة بدأ يتشكل اعتقاد شعبي بأن رفع الجرعة لن يتم التراجع عنه إلا بضغط جماهيري واسع.
1: الخطوات الأولى، شرارة الثورة كما هو معروف، كانت رفع أسعار المشتقات النفطية ويعني جرعة سعرية جديدة لهذه المشتقات من قبل حكومة كانت افترض أنها عارضت النظام السابق بسبب هذه الجرعة السعرية.
0: في 5 أغسطس 2014 بدأت أولى التحركات الشعبية الواسعة بمسيرات خرجت في عدد من محافظات الجمهورية استجابة لدعوة السيد عبد الملك الحوثي، وجمعت تلك التحركات بين رفض الجرعة وبين مواقف تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة آنذاك، بينما كانت صنعاء تشهد حشودا كبيرة تراقبها السلطة بقلق واضح.
3: فإنني أتوجه إلى شعبنا

0: الغني العظيم الحر ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لا لهذه الجرعة.
1: اليمن طول الزمن بالفكر والجوع احترق ولا لقي من يسمعه ولا لقي منهم رفاق.
2: شرك شرك شرك شرك ثورة على كل الشرك ثورة أسد جمهورية ترجع بقلب من خرج. شرك
3: شرك. عندما دعا السيد عبد الملك حفظ الله إلى أن يتحرك الناس، عندما تحرك أنصار الله لم يكن تحركهم ليصلوا إلى رسول الله، لم يكن تحركهم من أجل مثل ما يقولوا تصفية حسابات. عندما جاءوا أنصار الله وجدوا أن هذا هو الصوت الذي يمكن أن يعبر عنهم فالتفوا حوله.

0: حلفاء بصمات العدوان السعودي الأمريكي واضحة في بلادنا. الكثير من المصادر تؤكد أن المملكة مملكة الشيطان تحشد الكثير من الجنود إلى أراضينا اليمنية. إذن عمليات شرقي رغوان أسفرت عن قتلى وجرحى واحتراق عدد من الآليات، ونواصل مطاردة تحشيدات العدو السعودي فيما تبقى من مديريات تعز، وإرباك كبير في أوساط تحشيدات العدو السعودي بتعز وهروب العدد الكبير من هؤلاء المرتزقة.
1: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

وناصل عن إذاعة الجمهورية اليمنية فترة تحيا اليمن وكل العيون على اليمن. كتب ناصر قنديل كل العيون على اليمن منذ بيان المنامة الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي ووزراء الخارجية دول مجلس التعاون الخليجي وبعد أسبوع على توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والعودة لطرح مطالب تفكيك برامج الصواريخ والمسيرات وإنهاء قوى المقاومة. كان السؤال عن الركيزة التي يستند إليها الرهان الأمريكي الخليجي لتغيير الموازين، فالمطالب التي عجزت الحرب عن فرضها لا تصبح قابلة للتحقق بمجرد إعادة إعلانه.

وكان فتح مسارات جانبية من المعبر العماني إلى الاتفاق اللبناني الإسرائيلي يوحي بمحاولة تفكيك ترابط الجبهات وانتزاع مكاسب منفصلة. تعيد واشنطن جميعها في ميزان جديد بوجه إيران، لكن هذا البرنامج بقي يحتاج إلى واقع عسكرية تمنحه القوة التي افتقدها على طاولة التفاوض. وهكذا جاء التصعيد السعودي في اليمن بعد 3 شهور عن بيان المنامة وما تبعه من تحشيدات وخطاب حكومي عن الحسم وصولا إلى صنعاء ليكشف موقع الرهان اليمني في هذا البرنامج، فإسقاط قدرة أنصار الله على التأثير في الملاحة وإخراج جبهة فاعلة من معادلة المقاومة يتيحان تقديم اليمن بوصفه بداية لتفكيك المحور وعزل إيران، غير أن النتيجة الأولى جاءت معاكسة مع تقدم قوات صنعاء على الساحل ووصولها إلى باب المندب، فتحولت الجبهة المرشحة لتغيير الموازين إلى مصدر إضافي للضغط على هذا الرهان.

0: اليمنيون لا يحتاجون إلى شهادة على عروبتهم ولا يحتاجون إلى شهادة على إسلامهم، بل أقول من يعتدي على الشعب اليمني اليوم هو الذي يجب أن يبحث عن شهادة على إسلامه وعلى عروبته.
1: وكما قال السيد حسن نصر الله، اليمن لا يحتاج إلى تعريف، اليمن هو أصل العروبة والأخلاق في الحرب وفي كل ما هو يستحق الحياة والنظر إليه باحترام وتقدير. أيضا في هذا السياق جاء الكشف عن الاجتماع العسكري المغلق في ألمانيا، فاللقاء الذي نظمته القيادة المركزية الأمريكية بمشاركة رئيس أركان جيش الاحتلال وقادة جيوش عربية جمع أطرافا تتقاطع مصالحها عند الحرب في إيران وأمن الملاحة والتصعيد اليمني. أيضا المعلومات المنشورة وإن لم تكشف خطط عمليات مكتملة تؤكد أن البحث في الجبهات يجري ضمن حساب إقليمي واحد، وأن اليمن حاضر في محاولة تعديل الميزان الذي أنتجته الحرب. ثم جاء اجتماع كامب ديفيد ليضع الخيارين اليمني والإيراني على طاولة أمريكية واحدة وبحسب أكسيوس. هنا بحث كبار مسؤولي الأمن القومي برئاسة نائب الرئيس الحرب في إيران والمواجهة السعودية مع أنصار الله اليمن. وتفيد تقارير الموقع بأن الرياضة طلبت مشاركة أمريكية بضربات جوية، بينما يميل ترامب إلى تجنب المشاركة المباشرة حاليا مع إبقاء احتمال تغيير موقفه مفتوحة. والسؤال الذي تلخصه هذه الموازنة هو كيف تمنح واشنطن الرهان السعودي فرصة من دون أن تتحمل منذ البداية كلفة الانخراط في حرب يمنية جديدة. أيضا تكشف تفاصيل الحملة التي نشرتها رويترز موضع الضعف في الرهان، فالخيارات تتراوح بين هجوم محدود لاستعادة المناطق المحيطة بباب المندب وحملة أوسع تشمل البيضاء ومارب وتعز والجوف، لكن العمليات البرية ستبقى على عاتق القوات التي تشرف عليها الرياض وبإسناد جوي سعودي، فيما لا تتوقع المصادر مشاركة قتالية للحلفاء. وتقدم واشنطن معلومات استخبارية، بينما توفر دول أخرى مساعدات دفاعية، أما إمكان تعبئة أكثر من 100,000 مقاتل ضد اليمن واليمنيين، فيصف حجم الحشد المحتمل ولا يثبت قدرته على إنجاز المهمة. وهنا نتحدث عن كل هذا الكم الهائل والكبير لمحاربة اليمن واليمنيين. لماذا يحاربون اليمن؟ لأنهم على موقف واحد، على قلب رجل واحد، جميعهم مع الوطن، جميعهم مع كل الخيارات الممكنة ليمن سعيد، ليمن قادر على الوقوف ثانية، وهو قادر منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة وإلى يوم القيامة. سيظل اليمني واليمنيين أصحاب المواقف المشرفة والعظيمة أمام هذا العالم المترامي الأطراف، هذا العالم الذي يسكت دائما وأبدا عن الجرائم المرتكبة بحق اليمني واليمنيين.
2: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق درمدات العالم.

0: مستمعينا الكرام، لاقت الجريمة الشنيعة التي ارتكبها مرتزقة العدو السعودي بحق أعداد من أسرى القوات المسلحة اليمنية البطلة في أطراف مديرية ذوباب إدانات رسمية وحقوقية وواسعة جدا، وهناك إدانات إنسانية لما حدث من جريمة يندى لها جبين الدهر. للحديث عن هذه الجريمة وعن الموقف القانوني والأخلاقي والإنساني، معنا على خط الهاتف الأستاذ نايف حيدان، عضو مجلس الشورى الناشط الحقوقي. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
1: صباح الخير، أحييكم في إذاعة صنعاء البرنامج العام، كما أحيي جميع المستمعين والمستمعات.
0: سيد الكريم، شاهدنا جميعا وشاهد العالم بأسره ما حدث بالأمس من جريمة شنيعة ارتكبتها قوات المرتزقة، مرتزقة العدو السعودي، بحق أعداد من أسرى قواتنا المسلحة البطلة والمجاهدة. تعليقكم على ما حدث من عملية الدهس لأولئك الأسرى.
1: ما حدث بالأمس في الساحل الغربي من عمليات نستطيع أن نسميها بأنها عمليات إرهابية في حق الأسرى من الجيش اليمني، تلك الأفعال لا يقوم بها إلا من تعبى بالفكر الوهابي الإرهابي. ليست أعمال بطولية أو أعمال جيش منظم، بل هي أعمال جماعات إرهابية تعودت على سفك الدماء وتعودت على تفجير العبوات الناسفة في حق المدنيين وفي الأسواق، وتعبيث السيارات والدراجات النارية بالعبوات الناسفة والمفخخات. تلك أعمال إرهابية بامتياز. ما شاهدناه بالأمس من دهس متعمد لأسرى وهم أحياء، ربما قد شاهدنا مرارا وتكرارا في التنظيمات الإرهابية أو ما يسمى داعش. تلك أعمال إرهابية بامتياز، وبنفس الوقت يفاخرون ويصوروا وينشروا وهم على ثقة بأن تلك الأعمال ستدخلهم الجنة. هؤلاء الخارجين عن النظام والخارجين عن الإنسانية والخارجين عن الأخلاق يمارسوا أعمالهم ويتلذذوا في تلك الأعمال. مورست تلك الأعمال في العراق ومورست في سوريا، واليوم تتجدد أيضا الأعمال في سوريا، وكلها ذات تنظيم يشوه بالإسلام وبنفس الوقت مدعوم سعوديا وأمريكيا وصهيونيا. تلك عنوان لما يريده أو لما تريده السعودية وما تريده أمريكا، لأن تكون كل اليمن على تلك الطريقة، دفن وقتل الأحياء بصورة شنيعة، تفجير لكل مناطق ذات كثافة سكانية. هكذا هو ديدنهم وهكذا هي أفكارهم. بالأمس ربما أن الصناعة التي يصنعها الإرهاب في مختلف المناطق العالم هي التي تعجل بزوال هذا الفكر، وهي التي تقف أو تجعل الجيش اليمني يقاتل بشراسة وبشجاعة لكي يخلص اليمن ويخلص العالم العربي والإسلامي من هذا الفكر المتطرف. طبعا كنا نشاهد كل وسائل الإعلام والناشطين مع الطرف الآخر أو مع العدو السعودي والأمريكي يفاخروا بتلك الأعمال القذرة وينشرونها وأنه تحدي وأنها انتصارات، بل على العكس هذه هزيمة وهذه عنوان للغة أو عنوان للغة المهزوم الذي لا يستطيع أن يجابه. فلو قارنا مقارنة بما يقوم بها الجيش اليمني من أعمال إنسانية ومن أخلاق يخوضها في الحروب، فهو عندما يتمكن من أسر أحد المخدوعين يقوم بمعالجته وإسعافه، وربما أنه يضحي بنفسه ويتعرض للخطر من أجل سلامة هذا المخدوع، بينما الآخر يدوس دوسا في عرباته وهو حي وقد أعطاه الأمان. هؤلاء لم يتم أسرهم بالأمس، هما أسرى سابقين وأخرجوهم ليقوموا بهذه الأعمال القذرة وهم مسلوبين من السلاح. لو كانوا مسلحين ولو كانوا في الجبهة لما طرحوا أنفسهم أمام هؤلاء الأوغاد. سيقاتل حتى يقتل. رأينا بطل الحجارة، رأينا الكثير من الشجعان الذين لم يتمسكوا بالحياة وإنما تمسكوا بالنص ووقفوا وقفة ثابتة يعيشوا أو ينتصروا. ليست تلك المناظر إنسانية. تلك ما شاهدناها بالأمس هي دالة على هزيمتهم وهي الطريق إلى هزيمتهم وخسرانهم. لا نستطيع أن نسمي تلك الأعمال أو نقول بأنها ممارسات جنوبيين، لا، هي ممارسات إرهابية ذات فكر وهابي مدعوم سعوديا. أما كل مناطق الجنوب فهي حرة ولا تريد إلا الخير للجمهورية اليمنية بأجمع.
0: أيضا سيدي الكريم، كيف تكشف هذه الجريمة عن حقيقة التحشيدات التي يقودها النظام السعودي في اليمن؟
1: نظام مملكة آل سعود هي تحشد وجربت كل الوسائل، جلبت الجنجويل، جلبت مرتزقة العالم، جلبت بلاك ووتر، جلبت مرتزقة سودانيين ومن كل أصقاع العالم لكي يقاتلوا في اليمن. ورأينا في السنوات الماضية عندما تم أسر سودانيين، لماذا أتيت تقاتل؟ قال لكي أدافع عن مكة. هي اليوم السعودية تحشد، استعانت الآن بتركيا، استعانت بباكستان، وستستعين بكل العناصر الإرهابية لكي تحقق غايتها من الجمهورية اليمنية، وهي نشر الاقتتال والإرهاب والفوضى داخل أراضي الجمهورية اليمنية. لكن بعيد عليهم كبعد الأرض عن السماء، لن يستطيعوا أن يحققوا ذلك المشروع الوهابي الإرهابي في الجمهورية اليمنية ونحن أحياء. رأينا البطولات التي يقوم بها الجيش اليمني في مختلف الجبهات، يد تطلق على الأراضي السعودية ويد تدافع ويد تتقدم، وكل إمكاناتنا مسخرة وإمكاناتنا العسكرية في تطور أكثر وأكثر. وما رأينا بالأمس التهليل والتكبير والفرحة المؤقتة التي سيطرت على وسائل إعلام المرتبة قائل لا خير، دليل على هزيمتهم. استطاعوا أن يصوروا مشهد قصير، ولكن هذا المشهد القصير كان على نهايتهم وكان على فنائهم. وبإذن الله إن من قاموا بتلك الأعمال الإرهابية سيكونون إما أسرى أو جرحى أو قتلى، لأن عقابهم سيكون كبير جدا من قبل الجيش اليمني الذي يؤذب كل من يخترق أو يخرج عن النظام والقانون.
2: نعم أستاذ، إذا سمحت نريد أن نتعرف يعني كيف يمكن أن تكشف هذه المشاهد الحقيقة الجلية لهذا العدو الذي نتعامل معهم؟ يعني هناك ترويجات وهناك مجموعة من المصطلحات التي يروج لها العدو خلال يعني من خلال وسائل إعلامه عندما يريد، يعني مثلا يمني يقتل يمني، وكيف هو هذا اليمني الذي أصبح تابع للسعودية؟ كيف تكشف هذه المشاهد بشاعة هذا اليمني الذي أصبح تابع للنظام السعودي، وأيضا على خلاف ذلك المشاهد التي شاهدناها لمجاهدين الأبطال وهم يقبلون رأس بعض من عادوا ومن تمت السيطرة على مواقعهم وتم القبض عليهم كأسرى وهم تابعين للنظام السعودي ويؤمنوهم ويطمنوهم وبأنهم بينهم وبين إخوتهم ولن يمسهم أي سوء؟ كيف يعني بين هذين النقيضين كيف يمكن اليوم أن تتضح الصورة بشكل أوسع؟
1: نحن منذ اليوم الأول للعدوان على الجمهورية اليمنية ونحن نناشد ونحاور ونطلق كل نداءاتنا لإخواننا اليمنيين بأن يبعدوا عن الجبهات المعادية وأن يتركونا نتواجه مع الصهيوني أو مع الأمريكي أو حتى مع السعودي. لا نقول تعالوا وقاتلوا معنا، وإنما ابعدوا عن طريقنا ودعونا نتواجه رأسا برأس مع الجيش السعودي الذي يريد أن ينشر الدمار والخراب في الجمهورية اليمنية. ولكن المال السعودي والإغراءات التي تقدم لهم من السعودية ضحكت على عقولهم واستطاعت أن ترجمهم إلى المحرقة، واستطاعت السعودية أن تحقق خطتها في أن تصبح مواجهة يمنية، واستطاعت السعودية أن توظف هذه العقلية السلفية الجهادية في مواجهة الجيش الوطني. ورأينا ما يحدث في مختلف الجبهات من أعمال تنكيل من قبل الجيش الوطني بحق هؤلاء الجهاديين السلفيين، ولكنهم نظرا للهزيمة التي تلحق بهم بين الوقت والآخر يشفوا غليلهم ويبردوا قلوبهم في خطوات إرهابية كما شاهدنا أمس العربات وهي تدهس الأسرى العزل من السلاح. رأينا الفرق الكبير والشاسع بين تعامل الجيش الوطني مع الأسرى اليمنيين وحتى السعوديين وأيضا سودانيين أو أمريكيين أو أيا كانوا، معاملة حسنة تنم أو تدل على الأخلاق الرفيعة التي يتمتع بها الجيش الوطني، وعلى صوابية الطريق التي نسير عليها، وعلى قضيتنا أيضا العادلة، معاملة حسنة ومعالجة واهتمام وتوفير الماء والعيش وغيره، وحتى وضعهم في أماكن آمنة كي لا يتعرضوا سواء لقصف طيران أو قصف مدفعي أو غيره من قبل من كانوا يدعمهم ويسيرون وهم يخدمونهم. وأيضا يحصل الكثير والكثير من تضحيات لأجل سلامة هؤلاء الأسرى، بينما هم يرتكبوا أبشع الجرائم بحق الأسرى. رأينا المشاهد التي يندى لها الجبين في أن يخلصوهم من ثيابهم وهم شهداء، رأينا كيف تقوم العربات بدهسهم وهم أحياء، أعمال تنكيلية كبيرة. هذا ما يظهر في الإعلام، لأن الفكر الداعشي الإرهابي يمارس أعمال أبشع وأكبر وأفظع مما نشاهده على قنوات وسائل الإعلام.
0: إذن سيد الكريم، وهنا كيف ترد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على محاولات التبرير أو التهرب من المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء؟ أستاذ؟
1: نعم، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أعلنت في تقرير وفي تقارير متعددة عن إدانتها لمثل تلك الأعمال الشنيعة والإرهابية، وكذلك ناشدت منظمات العالم والأمم المتحدة ومنظمات الحقوقية العالمية أن تعلن بيانات إدانة لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي يحرمها القانون الإنساني والأخلاقي وكل قوانين العالم، وأيضا توقف كل منظمات المحلية بعمل رائع وممتاز في إدانة كل هذه الأعمال اللا أخلاقية والتي تنم عن الفكر المستورد أو الفكر الوهابي المتطرف التي تدعمها السعودية وتريد أن تنشره في أوساط أو في أوساط المجتمع اليمني. لا شك أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدورها البناء وتقوم بدورها الذي يليق بعملها، وتدين وتستنكر وتوثق بنفس الوقت، بينما المنظمات الدولية والحقوقية والعربية أيضا تقف صامتة ولا تدين إلا ما جرى أو ما يجري في السعودية من صواريخ تطلق من اليمن على أهداف عسكرية فتحولها إلى أنها استهدفت مدنيين وغير ذلك من الغراء، وهذا كله بالأموال السعودية.
0: إذن ضيفنا الكريم، إن تحدثنا عن حجم هذه المأساة وأثرها المنعكس على سواء كان من هم مع صف الحق في صنعاء وحتى الطرف الآخر كون الموضوع إنساني بحت،
1: ربما أن هذه الجرائم تعكس نظرة سلبية على مجتمع عربي إسلامي يمارس مسلم أيضا، كيف له أن يمارس مثل هذه الأعمال الشنيعة وهو يقول الله أكبر؟ كيف ممكن أن يقتل أخيها المسلم وهو يرفع شعار الإسلام ويكبر بنفس الوقت؟ هو بالأول وبالأخير من دم يمني واحد ودين إسلامي واحد. شاهدنا الأعمال اللا أخلاقية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بالأمس في قصف للطيران بجانب مستشفى السبعين، وشاهدنا المناظر التي تدمي القلب، الحالة الذي وصل إليها الأطفال والمرضى في داخل المستشفى. الإنسانية تعرض تماما عن السعودي وعن من يخدم السعودية، لذلك ننصح بأن يرجعوا أو يعودوا إلى رشدهم، وننصح بأن يبتعدوا عن تلك الأعمال أو تلك الأفكار التي تعطل وتنشر الفساد في أوساط المجتمع اليمني، كونهم بالأول وبالأخير يمنيين ولن تنفعهم إلا اليمن، أما السعودي فسيرفع يده عنهم تماما ولن يكون لهم بحامي أو داعم بعد أن يعريهم العالم أجمع بتلك الأعمال القذرة.
0: إذن ضيفنا الكريم الأستاذ نايف حيدان، كلمة أخيرة تود قولها وإضافة في مثل هذا الحدث المؤلم الذي أوجع الملايين من اليمن، وكذلك من لديه إنسانية أن يرى مثل هذه الجرائم التي ترتكب في أرض الإيمان والحكمة؟
1: نشكر الجيش اليمني على ما يقولوا على ما يقومون به من تحلي بأخلاق رفيعة في تعاملهم مع الأسرى، ونشكر الرئيس المشاط على ما صدر منه من عفو عام شمل كل من كل المخدوعين الذين يقاتلون في صف المملكة العربية السعودية، ونتمنى من كل المخدوعين أن يستغلوا العفو العام وأن يعودوا إلى أسرهم وإلى قراهم وإلى أهلهم سالمين، يشعروا أو ينعموا بالأمن والسلام، وأن يبعدوا عن المحرقة التي تريد السعودية أن تدفعهم إليها.
0: إذن هي تحية لكم الأستاذ نايف حيدان عضو مجلس الشورى الناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.

كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

0: إذن العدو السعودي هو مرتزقتين من خلال الأعمال التي يقومون بها، ومنها تصفية الأسرى تكشف الوجه الحقيقي لهذا النظام، وهذه الجرائم لن تسقط أبدا. وبالتأكيد أن هذه المشاهد التي يحاول العدو من خلال نشرها أن يضعف عزيمة ووهن مجاهدين الأبطال والشعب اليمني لن تؤثر على معنوياتنا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن تفت من عضد مجاهدي القوات المسلحة اليمنية، وستزيدهم قوة وحسما وإصرارا على مواجهة هذه المجموعات الإجرامية الإرهابية وتطهير كامل تراب الوطن منهم بإذن الله سبحانه وتعالى. كانت هناك إدانات واسعة لهذه الجريمة البشعة التي شاهدنا مثلها في سوريا، وشاهدنا مثلها في النهج التي تمثل النهج الداعشي. لذلك بفضل الله سبحانه وتعالى هناك من يطهر هذا الإجرام على هذه الأرض، وهناك من يطهر مثل هذه القبائح التي يرتكبها النظام السعودي ومرتزقته على أرض اليمن. مستمعينا نأتي إلى التأثير أو تأثير هذه العمليات التي يحاول العدو من خلالها أن يكسر بها عزيمة الشعب اليمني، لكن ما حصل حقيقة هو فضح نفسه، هو أيضا بيّن للطرف الذي ما زال يؤمن به وما زال معه حجم الجرم وحجم بشاعة وخبث هذا الطرف الذي يقف معه. الكثير من ينتمون حتى إلى هذه الأطراف وما زال لديهم إنسانية، يعني نركز على هذا الموضوع، لأنه من فقد إنسانيته فقد كل شيء. استنكر هذا الفعل، يعني حقيقة إذا كنتم أنتم يعني من تدعون الإسلام ومن تحملون راية الإسلام ومن تحملون راية لا إله إلا الله، هكذا هو إسلامكم؟ فنحن بريئون من هذا الإسلام الذي تدعونه، ونحن أيضا مع الإسلام الذي يكرم الأسير، مع الإسلام الذي يعزز هذا الأسير ويعطيه مكانته، لأنه في الأول والأخير هو أسير حرب، ويجب التعامل معه بطريقة معينة وفق المنهج الإسلامي وليس وفق النهج الداعشي الذي تدعونه وتتمسكون به وتدعون أنه من الإسلام والإسلام منه براء. أيضا على الجانب الآخر تحاولون من خلال هذه المشاهد أن تكسروا من عزيمة الشعب اليمني، لكن في الحقيقة نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المنهج القرآني الحق نعرف هذه الحقيقة من قبل أن تكون واقعا على أرض الميدان، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا حقيقة هذا الخبث وحقيقة العداء الذي تكنوه في صدوركم وفي نفسياتكم. من أجل ذلك لن تزيدنا هذه المواقف إلا ثباتا على ما نقوم به وثباتا على النهج الذي نتحرك عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على نهج الحق وعلى منهج القرآن الكريم وعلى هذا المنهج الحق، وأن يثبت مجاهدين الأبطال في ميادين الجهاد.
1: على غرار هذا الحديث، أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى جريمة تصفية أسرى من القوات المسلحة اليمنية ودهسهم أحياء من قبل تحشيدات العدو السعودي، ونشرت مشاهدها الوحشية. وسائل الإعلام التابعة للعدو قالت أنها بالأمس في أطراف مديرية ذباب بمحافظة تعز، وأكدت اللجنة في بيانها أمس أن هذه الجريمة تمثل جريمة حرب شنيعة تكشف الوجه الحقيقي للنظام السعودي وتحشيداته المتمثلة في التنظيمات التكفيرية الإرهابية، أيضا محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية إذا هذه الجريمة البشعة باعتبار الجهة التي تبنت هذه المعركة وأعلنت عنها. وشددت على أن هذه الممارسات الإجرامية لن تؤثر على معنويات الشعب اليمني ولن تفت في عضد المجاهدين مجاهدي قواتنا المسلحة اليمنية البطلة والباسلة، وستزيدهم قوة وحماسا وإصرارا على مواجهة هذه المجموعات الإجرامية والإرهابية وتطهير كامل تراب الوطن منهم، ولن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب.

أيضا أوضحت أن العالم تابع عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي المشاهد الإجرامية المروعة التي نشرتها ونشرها مرتزقة العدوان السعودي، والتي وثقت عملية تصفية عدد من أسرى القوات المسلحة رميا بالرصاص والدهس بالمدرعات الأمريكية الصنع في أطراف مديرية ذباب، ودعت كل وسائل الإعلام والأحرار في العالم للقيام بدورهم في فضح هذه الجرائم وتعرية مرتكبيها أمام مرأة العالم العام. وأيضا دعت أبناء الشعب اليمني وكافة أحرار العالم والمنظمات المحلية والدولية إلى إدانة هذه الجرائم البشعة والتحرك الفاعل لملاحقة مرتكبيها لينالوا جزاءهم الرادع والعادل. أيضا من جهتها الهيئة تحدثت عنها بأشد أقصى العبارات، الجريمة النكراء التي يندى لها جبين الدهر.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة نفذت خلال الساعات الماضية عشرات الضربات استهدفت بها تحشيدات العدو السعودي شرقي محافظة الجوف. وفي تصريح سابق أوضح العميد سريع أن ما يروج له العدو هي بطولات وهمية لإرضاء أسياده. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تحقق مسيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية. أكدت وزارة الخارجية المغتربين أن العدو السعودي واصل بصورة يومية جرائمه بحق اليمن أرضا وإنسانا، بما في ذلك استهداف المدنيين والأعيان المدنية. استشهدت أسرة مكونة من 4 مواطنين وجرح طفلة أخرى بقصف مدفعي العدو السعودي صباح اليوم على مديرية حرض بمحافظة حجة. كما واصل العدو السعودي اليوم استهدافه لعدد من مديريات محافظة صعدة. أدانت اللجنة الوطنية للمرأة استمرار تصعيد العدو السعودي في استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية والمناطق الأهلة بسكان في مختلف محافظات الجمهورية. استشهد مواطنان فلسطينيان أحدهما متأثرا بجروحه، وأصيب آخرون اليوم بنيران قوات العدو الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل تصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. شنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها اقتحام المنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها. النبأ الأخير. قال المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد محمد أكرمينية إن المعدات الدفاعية والهجومية الجديدة فيما بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة كانت تنتج يوميا خلال الحرب التي استمرت 40 يوما، مؤكدا استمرار إنتاجها بكثافة ووجود مخزون كبير منها لدى قوات الجيش. سامعين الأكرم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينة. الموعد 17، 18، و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221833 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب، يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. لأن السعودي لا يمتلك أجندات له، ليس له مشروع، له المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه الأمة لمصلحة هذه الأمة وشعوب هذه الأمة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. السعودية تعلن عدوانها رسميا، واليمن يرد بعمليات واسعة في العمق السعودي. القوات المسلحة تحبط زحوفات العدو في الساحل ومارب وتواصل تقدمها في تعز.

0: انفجارات وحرائق في منشآت نفطية ومطارات الرياض وجدة وتعليق الملاحة الجوية. وصنعاء تحذر شركات الطيران من المرور في أجواء المملكة باستثناء مكة والمدينة. عبد السلام، النظام السعودي يعلن التصعيد وعليه تحمل تبعاته. دخل التصعيد بين اليمن والسعودية أمس مرحلة جديدة مع إعلان الرياض رسميا قيام 100 طائرة تابعة لسلاح الجو السعودي بتنفيذ مئات الغارات، توازيا مع الدفع بتحشيدات كبيرة من الفصائل الموالية للسعودية في محاولة لاستعادة السيطرة على الساحل الغربي وباب المندب. وفي المقابل شنت قواتنا المسلحة عملية واسعة في العمق السعودي استهدفت منشآت الطاقة الحيوية وعددا من المطارات، معلنة أجواء المملكة مسرحا عسكريا عدا مكة والمدينة. شهد الساحل الغربي في محافظة تعز أمس معارك عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وبين الفصائل الموالية للعدوان السعودي، إذ تصدت قواتنا المسلحة لزحوفات كبيرة نفذتها فصائل العدوان تحت غطاء جوي مكثف من قبل الطائرات السعودية. وطبقا لمصادر مطلعة فإن السعودية حشدت قوات كبيرة من الفصائل السلفية وما يسمى العمالقة الجنوبية ودرع الوطن إلى محوري رأس العارة والمضاربة غرب محافظة لحج، ودفعت بها فجر أمس صوب باب المندب ومديرية ذباب. أيضا طبقا لمصادر مطلعة فإن السعودية حشدت هذه القوات وبدأت في عمليات زحف استمرت طوال النهار تعاقبت على شكل أفواج متدافعة، فيما نفذ طيران السعودية عشرات الغارات في مسعى لتعبيد الطريق أمام مرتزقته، إلا أن قواتنا المسلحة بفضل الله تعالى تصدت لهم بقوة وأوقعت فيهم خسائر كبيرة.
1: الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا.
0: إذن إضافة إلى ما حدث، زعمت وسائل إعلام تابعة للعدوان السعودي أن أدوات السعودية تمكنوا من التقدم في مديرية ذباب، وهو ما نفاه مصدر عسكري في تصريح لوكالة سبأ، وصفا تلك الأخبار بالكاذبة ولا أساس لها من الصحة. وفيما لم يضف المصدر أي معلومات أو تفاصيل حول المعركة، بث الإعلام الحربي يوم أمس لقواتنا المسلحة مشاهد نوعية لاستهداف تجمعات وتحشيدات فصائل العدوان في منطقة رأس العارة غرب محافظة لحج بصواريخ بالستية مناسبة محلية الصنع. أظهرت مشاهد الرصد الدقيق لتحشيدات العدو على متن عربات ومدرعات عسكرية، إضافة إلى وصول أبتال أخرى. أظهرت المشاهد أيضا لحظة وصول الصواريخ وإصابتها الدقيقة جدا للمدرعات وتحويلها إلى قطع متناثرة مع تصاعد الدخان الكثيف في المنطقة المستهدفة وهروب جماعي للمرتزقة، إلى جانب انفجارات متتالية في نقاط أخرى متفرقة وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان عقب الضربات. إذن مستمعينا الأعزاء، لنخوض في هذه التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد حليصي وكيل محافظة الحديدة. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
2: يا مرحبا، حياكم الله. أهلا وسهلا،
0: كل التحايا لك. بداية أستاذ محمد، يعني يوم أمس شهد الساحل الغربي بمحافظة تعز معارك عنيفة بين قواتنا المسلحة وبين الفصائل الموالية للعدوان السعودي. زعمت وسائل إعلام تابعة للعدوان السعودي أن

0: الحركة العسكرية الفائقة التي من خلالها استطعنا بفضل الله أن تسحق التحشيدات السعودية، وتحشيدات السعودية بطبيعتها تحمل الأكاذيب المزيفة، وزي ما أشار في إعلانهم بالأمس هذا ليس له أساسا من الصحة، فإن قواتنا المسلحة لا زالت متمكنة في مواقعها المحررة تماما، باب المندب وتعز والمخاء وحيس والخوها وغض الأنابري قريب في مدينة تعز. وهذه الانتصارات التي شاهدناها في محافظة تعز انتصارات عظيمة، لكن هناك الإعلام المفبرك والإعلام الفاشل الذي من خلاله يروج من أجل تحقيق أهداف استعمارية وتحقيق أهداف مالية وتحقيق أهداف كاذبة لا لها أساس من الصحة. فنحن السلطة المحلية بمحافظة الحديدة نؤكد بأننا في أتم الجهودية والاستعداد في استكمال ما تبقى من الأراضي اليمنية من العدوان السعودي الذي يريد أن يسيطر على اليمن أرضا وإنسانا، ولكن بفضل الله وبفضل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء الذي من خلالها ومن خلال الواقع جسدت الانتصارات العظيمة بفضل الله، وكان هناك انتصارات مشهودة عبر تاريخنا المعاصر. ولذا اليوم نحن لا نتعامل مع الأكاذيب والمفاهيم الخاطئة للعدوان، لأن العدوان السعودي كما أشار في دعوته الكاذبة بأننا استهدفنا مكة واستهدفنا هذا والمدينة المنورة وما إلى ذلك، ولكن الإعلان الرسمي لدولة حكومة صنعاء الذي من خلالها أكدت لا صحة للأقوال والأفعال الذي تقوم بها السعودية وعدوانها على اليمن، ولكن نحن نؤكد بأننا في أتم الجهودية والاستعداد في مواجهة القرصنة السعودية. وبفضل الله كما لمسنا وشاهدنا أن القوات المسلحة أثبتت قدراتها في مطاردة التحشيدات من العارة والسقية وما إلى ذلك، وغدا ستتحرر اليمن وسيطرد العدو السعودي الماكر الذي لا يهمه إلا تحقيق أهداف العدوان الأمريكي والصهيونية والماسونية العالمية. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى إن شعبنا اليمني العظيم وقواتنا المسلحة ستبقى وستظل على رؤيتها الاستراتيجية الصادقة جنبا إلى جنب تفويضا شرعيا مطلقا القائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي من خلالها اليوم وغدا ناصر أخواننا في غزة وفلسطين ولبنان وإيران وغيره، رغم الظروف الاستثنائية إلا أن قدراتنا العسكرية استطعنا أن نستهدف العمق الاستراتيجي للصهيونية والماسونية العالمية
1: بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم السؤال يأتي عندما أو حيث توقفت أستاذ محمد، دلالة انتقال اليمن والرد اليمني من استهداف المواقع العسكرية الحدودية وتحشيدات العدو السعودي إلى أهداف مرتبطة بالمطارات المنشآت الاقتصادية والنفطية داخل العمق السعودي.
0: نحن بفضل الله عندما نشاهد بالأمس عندما قامت التحشيدات للعدوان السعودي انطلقوا وكأنهم قد حققوا انتصارات عظيمة وإنهم فعلوا وصنعوا، إلا إننا أكدنا واستطعنا بفضل الله أن نضرب الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للعدوان الصهيوني في مطار خالد وفي القواعد العسكرية في خميس مشيط وأبها وما إلى ذلك. هذا ما يؤكد بأننا في أتم الجهوزية والاستعداد في مواجهة العدو السعودي الذي يتربص باليمن، ولكن احنا اليوم نؤكد شعبا وارضا وانسانا ان قدراتنا في الساحل الغربي ستتحرر جميعا باذن الله عاجلا وليس عاجلا، وكل الالاعيب والاكاذيب الذي تبركها النظام السعودي والنظام العالمي لا يهمنا من ذلك، وعلى شعبنا اليمني العظيم ان يجعل الاعلام المكذب لا يحمل اي دقه من المسؤوليه والصحه، ولكن نحن ثابتين على الارض في السقية وفي باب المندب وفي المخا وفي حيس والخوخة وتعز كما شاهدتم، استطعنا أن نلمس وأن نطلع على قلاعهم ومنازلهم، هذا انتصارا عظيم. لذا أهدافنا العسكرية اليوم هي العمق السعودي الذي لا محالة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وسننتزع حقوقنا وأراضينا من عسيرة ونجران وجيزان وانتزاع حقوقنا من الغاز والنفط.

0: إلى ذلك. واليمن قادمة بإذن الله في انتزاع أراضيها وممتلكاتها وقدراتها بإذن الله. قد وصلت إلى إسرائيل واستهدفنا العمق الاستراتيجي لإسرائيل والسعودية، والعدوان السعودي لا يمثل شيئا اليوم بإذن الله تعالى، لأننا أعوانا إلى رسول الله صلوات الله عليه من آبائنا وأجدادنا من الأوس والخزرج، وإلى يومنا هذا سنثبت وسنصمد وسنجاهد وسنعمل بكل ما في وسعنا لتطهير الأرض والإنسان.
1: نعم أستاذ محمد، إلى أي مدى اليوم تستطيع السعودية الرياض تحمل معركة تصبح فيها منشآتها الاقتصادية والحيوية جزءا من بنك أهداف قواتنا المسلحة، خصوصا وأنها أصبحت مكشوفة بفضل الله سبحانه وتعالى أمام قواتنا المسلحة وأمام الانتصارات التي تتحقق ومواقعها التي تتهاوى يوما بعد يوم؟
0: نحن عندما نلمس بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل حكمة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي حديثه ورأيه وكلامه ومنطقه وعقله ومتمسكا بالله وبرسوله ولن يخافنا شيء في هذه الدنيا، نحن متمسكين بالله ورسوله. ولذا عندما تشاهد القدرات العسكرية اليمنية في ظل الحصار الجائر وفي ظل المظلومية العالمية وفي ظل الأهداف العالمية الذي تتواكب على استهداف اليمن، إلا أننا بفضل الله اليوم استطعنا أن نضرب العمق السعودي، وهذا ليس العمق السعودي بل العدو الأمريكي والصهيوني بطبيعته، وهذه الانتصارات التي حققت بفضل الله وبقواتنا المسلحة الباسلة الذي ترجمت ترجمة واقعية وانتزعنا النصر في عشية وضحاها، يعني أياما بسيطة، أسبوع واحد إلا واليمن قد تطهرت بشكل لن يتوقع أحد. وهذا لمن؟ هذا ببركة الله وبمولد الرسول الأعظم الذي جسد في نفوسنا وحيويتنا وقدراتنا. واليوم نحن نؤكد بأن قواتنا المسلحة يجب أن تعرف البشرية بأكملها أن قدراتنا العسكرية منطلقة لا رجعة فيها بتحرير الأراضي وانتزاع الحقوق والحصار بالحصار كما قال قائد الثورة، والنصر لناظره قريب
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. أستاذ، كان هناك يوم أمس تحذير من قواتنا المسلحة لشركات الطيران من المرور في أجواء المملكة السعودية باستثناء مكة المكرمة والمدينة. هذا التحذير يأتي في إطار معركة مفتوحة بدأها العدو السعودي بتحشيداته وردت عليها قواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى. ماذا يعني عسكريا وسياسيا أن تنتقل الرسالة اليمنية من استهداف أهداف محددة إلى إعلان الأجواء السعودية نفسها منطقة عمليات؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، ماذا يعني استثناء مكة المكرمة والمدينة؟
0: أولا بفضل الله سبحانه وتعالى عندما ظهر الحصار على اليمن منذ 12 عاما والعدوان السعودي لن يتراجع بأي أمر ما، ولكن نحن صبرنا هذا الزمن 12 عاما ونحن نعيش في حصار جائر وظالم على بلدنا، ولكن حان الوقت عندما تحدث قائد الثورة بأن المعركة معركة مفصلية. واليوم نحن استطعنا بالأمس وما قبل الأمس في محاصرة السفن السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي ولن تمر أي سفينة، وهذا ما يؤكد تباشير وقدرات بلدنا وقواتنا المسلحة بالحصار على النظام السعودي. ونحن بالأمس القريب عندما استهدفنا مطار خالد واستهدفنا القواعد السعودية للنظام السعودي واستهدفنا أماكن أخرى عسكرية، هذا يؤكد بأن اليمنيون أبلغوا من قيمهم وإخلاقهم، أبلغوا رسالة للعالم بأكمله إننا في هذه المرحلة قادرين وسنبقى نستهدف كل مكونات وقدرات العدوان السعودي. حاصر مطار صنعاء، اليوم نحن محاصر مطار الرياض كمرحلة الأولى، وغدا سنحاصر المطارات المتواجدة على مستوى الأراضي السعودية. إذا لم ينصاع للحق ويرفع الحصار عن بلدنا نحن مستمرين في المعركة، نحيا أو نموت، وهذا الدور الذي تلعبه قواتنا المسلحة. وعندما أعلننا مكة والمدينة المنورة الذي يحاول النظام السعودي بإعلان أننا سنستهدف مقدساتنا. هذا الكلام ليس له أساسا من الصحة، وهذه كلها إعلام مبرك من النظام السعودي والعدو السعودي والمخابرات الأمريكية والصهيونية والعالمية الذي تريد أن تحيي في نفسها أمرا فاشلا. ولكن نحن اليمانيين حديثنا ورأينا وحصارنا على مرأى ومسمع الكون تكمله، إننا نعلن إن المطارات السعودية والأجواء السعودية مغلقة على أي تحركات، وهذا ما يجعلنا من قيمنا وإخلاقنا الإنسانية والدينية أن نبلغ شعوب العالم بأكمله إن الأراضي السعودية أصبحت مستهدفة بكل مكوناتها ومطاراتها وقواعدها وخيراتها مستهدفة أمام قواتنا المسلحة، ونحن نحترم مقدساتنا مكة والمدينة المنورة، وأعلننا إعلانا شاملا بأننا على أتم الجهوزية والاستعداد، ولا وألف لا أن تقوم أي طيران من قدراتنا العسكرية باستهداف مكة والمدينة المنورة. وهذا من الإعلام المفبرك الذي تقوم به النظام السعودي، وهذا كلام ليس له أي أساس من الصحة. فنحن نحافظ على مقدساتنا في المدينة المنورة ومكة، ونحن نستهدف القدرات الاقتصادية والعسكرية والمطارات، ونغلق الأجواء ونحاصر كما تم حصارنا 12 عاما، وغدا اليوم لناظر قريب لنحاصر السعودية أكثر من أي وقت حتى تنصاع وتمتثل للعرف والقيم والإخلاق الدينية والإنسانية للشعب اليمني العظيم. شعبا عظيم، شعبا له تاريخ من القيم والإخلاق، وليس من النظريات المستوردة من الماسونية والقوى الأخرى التي تحاول تدمير اليمن. لكن لا وألف لا، الله معنا وسينتصر اليمن بإذن الله عاجلا أم آجلا.
1: نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. أستاذ محمد، اليوم بعد هذا الإعلان وبعد هذا التحذير من قواتنا المسلحة لشركات الطيران من المرور في أجواء المملكة السعودية باستثناء مكة والمدينة، يعني إذا بدأت شركات الطيران الدولية بإعادة حساب مساراتها بسبب المخاطر الأمنية، وبعد هذا التهديد بأن الأجواء السعودية ستتحول إلى مسرح للمعركة، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على السعودية يعني بشكل عام، بحكم أنها تعتمد بشكل كبير على الطيران سواء في الرحلات التي مخصصة لأداء المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة، أو فيما يخص الرحلات التي تسير وتذهب من وإلى السعودية؟
0: فما يعيش شعبنا اليمني العظيم من مظلومية منذ 12 عاما من الحصار في مطاراته وموانعه وكل ومناطق البرية والساحلية والجوية. نحن اليوم نؤكد للعالم بأن هذه الدولة العدو السعودي لا تمثل شيئا أمام القدرات العسكرية اليمنية، ونحن من إخلاقنا وقيمنا كيمنيين بفضل الله، ونحن أنصارا لرسول الله، لذلك التاريخ لا يومنا هذا. أبلغنا الشركات العالمية وأبلغنا الجهات المعنية أن لا وصول لكم في مطارات السعودية. لماذا؟ لأننا قد الجبهة قائمة، والحصار يعتبر جزء لا يتجزا من الحصار البحري. نحن محاصرين للسفن السعودية وغدا واليوم وما قبل أمس محاصرين للمطارات، وبعد ذلك سنحاصر الجهات البرية والبحرية والجوية حتى ينتهي.
1: يعني هو هناك حصار بحري، يعني نعم هناك حصار بحري أيضا إضافة إلى الحصار الجوي الذي أضيف يوم أمس.

0: القوات المسلحة عندما استهدفت المطارات والقواعد العسكرية والأشياء الاقتصادية الهامة للعدوان السعودي. نحن أيضا من حيث الإخلاق والقيم أبلغنا وأشعرنا كل الجهات أن تعرف إن المساحة الكاملة للعدوان السعودي مناطق مستهدفة من قواتنا المسلحة الباطلة. وعندما يعرف الرأي العام لأن اللعبة والمكايدات السياسية الذي يبنيها النظام السعودي والتحالفات الدولية الذي تناصر النظام السعودي تعرف تماما أننا نتكلم عن الحق ومنطلقنا منطلق رفع الحصار وأيديهم من أراضينا وممتلكاتنا. نحن لازلنا خيراتنا من النفط والغاز وغيره يستثمره العدوان السعودي والأمريكي وغيره. ولكن اليوم بهذا الحصار الذي بدأنا بالأمس بهذه من الله أن تستمر وأن تقوم قواتنا المسلحة بفضل الله لاستهداف المواقع الاستراتيجية من المطارات والمناطق الصناعية والبرية والبحرية. ومن هنا سينفع النظام السعودي ويسلم برفع الحصار عن اليمن أو يفتح الحوار، لأن العدوان السعودي لا يمتلك القيم والإخلاق ولا حق الجوار ولا حق الإنسانية ولا حق الضمير. مئات عام ونحن نعاني من هذه الظروف القاهرة التي تهيمن عليها النظام السعودي على شعبنا، لكن بفضل الله اليوم كما نشاهد على مرعى ومسمع البشرية بأكملها إننا قادرين أن نصل لكل الأهداف الاستراتيجية للنظام السعودي الاقتصادية والسياسية والعسكرية ومحاصرتهم بالجو حتى ينصاعوا ويرجعوا ويثبتوا أننا أصحاب حق وليس أصحاب باطل.
1: نعم أستاذ محمد، يوم أمس بفضل الله سبحانه وتعالى نشر الإعلام الحربي مشاهد لعمليات ضرب آليات عسكرية موالية للعدوان بطائرات شواظ الانقضاضية محلية الصنع. أظهرت المشاهد أيضا لحظات إطلاق هذه الطائرات الانقضاضية باتجاه أهدافها. ماذا تعني هذه المشاهد؟ ما الذي تكشفه هذه المشاهد لطائرات شواظ الانقضاضية عن مستوى التطور الذي وصلت إليه قواتنا المسلحة في تنفيذ عمليات هجومية دقيقة ضد أهداف معادية؟
0: احنا بفضل الله سبحانه وتعالى عندما شاهدنا هذا الطيران الجديد، الطيران المسير الشواظ الذي أكد هيمنته وقدرته واستطاع أن يلاحق التحشيدات العسكرية في جبهة الساحل الغربي، هذا ليس من فراغ، وإنما هناك بفضل الله نؤكد للعالم بأننا قد وصلنا إلى مرحلة قوية من الإنتاج الحربي ومن واجهة العدوان. وكنا وشاهدنا بالأمس عبر الإعلام كاملا أن القدرات الطيران هذا الذي انطلق باستهداف كل القواعد والتحركات والتحشيدات السعودية يعني على امتداد الساحل، هذه نعمة كبيرة، بمعنى أننا لا زالت قواتنا المسلحة ما خفي كان أعظم من قدرات خفية لا زالت لم تشارك معنا في الجبهة. ولكن اليوم حان الوقت بخروج كل ما نملك من قدرات عسكرية من طيران مسير من صواريخ من وإلى، لأننا عندما نشاهد الصواريخ اليمنية استهدفت في الجوف وفي العبر وفي المناطق بأكملها على امتداد النظام السعودي، على امتداد المعرض، على امتداد السواحل والمخاء وحيس والخوخة وما إلى ذلك. هذا اليوم الطيران الذي ظهر بالأمس انتصار كبير واستطاع وعجز تماما العدوان التحشيد السعودي أن يعمل شيئا أمام ردع هذه الطيران الذي أثبت أحقيته وجدارته وقوته في استهداف كل القدرات العسكرية للتحشيدات على مستوى الساحل الغربي.
1: نعم يعني في مقابل ما بثه الإعلام الحربي، ماذا يعني أن تمتلك السعودية عدد كبير من الطائرات؟ يعني يوم أمس أعلنت السعودية مشاركة 100 طائرة مقاتلة في العدوان على اليمن وتنفيذ 324 غارة جوية خلال الساعات الأولى من يوم أمس. ماذا يعني أن تمتلك السعودية هذا العدد الكبير من الطائرات المقاتلة وتنفذ مئات الغارات الجوية بينما تستطيع قواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى بإمكانات محلية الوصول إلى آليات وتحشيدات عسكرية واستهدافها بدقة؟ كيف تقرأ هذه المفارقة في ميزان الحرب؟
0: نحن عندنا

0: عندما نتكلم عن هذه التحشيدات العسكرية من الطيران، هذا من العجز والفشل السعودي في مواجهة القوات البرية وقواتنا المسلحة الباسلة، فاستعانت بالتحالفات الدولية من باكستان ومن تركيا ومن أمريكا ومن إسرائيل وغيرها أن تستغل هذه القدرات من الطيران. ونحن نشاهد هذا الطيران الذي لا يمثل شيئا أمام شعبنا اليمني، إنما يستهدفون المنازل والأماكن الاستراتيجية من المواطنين وثرواتهم وخيراتهم والأسواق وما إلى ذلك. هذا ما أدى إلى فشل، رغم الغارات العديدة إلا أن احنا لساعة واحدة استطعنا أن نغلق المنفذ الشرقي كامل من الجوف إلى مأرب إلى الوديعة إلى غيره، إننا استطعنا أن نضرب كل التحديدات العسكرية، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. إضافة لذلك عندما انطلقنا للساحل الغربي أيضا قدراتنا العسكرية من القدرات الصاروخية والطيران المسير استطعنا أن نغلق وأن نستهدف كل الأهداف التي كانت تواجه قواتنا المسلحة. ونحن اليوم لا نفكر بطيران النظام السعودي والعدو السعودي ولا نفكر بحد، نحن ملاكا للأرض وسنباشر قتالنا بصورة دائمة ومستمرة انتزاع كل ما يجب علينا من أراضينا اليمنية على امتدادها من حضرموت إلى شبوة إلى صعدة إلى مأرب إلى المخا إلى تعز إلى كل مكان. ونحن نؤكد بأن التحالفات الدولية كانت في الصادق من 15 إلى ما نحن فيه اليوم ماذا لعملت، سواء كانوا يستهدفوا المنازل والقصور والطرقات ما حققوا، لكن احنا اليوم استطعنا بفضل الله أن نضرب أهدافهم العسكرية على مرعى ومسمع العالم بأكمله، وهذا بفضل الله انتصار عظيم. إن قواتنا المسلحة اليمنية ليس بالسهل، نؤكد ونعلن إننا كلنا بأتم الجهوزية في نصرة قواتنا المسلحة وما عليها إلا الاستماتة، كما شاهدنا بالأمس الذين تم ضربهم واستهدافهم رغم المكايدات الإعلامية ورغم الإعلام المضلل ورغم الكذب والكذب، إلا أننا ثابتين في أقوالنا وثابتين في جبهاتنا وثابتين في أراضينا، وسنتحرر المناطق المتبقية بإذن الله من مدينة تعز وغيرها. وغدا لنا بر قريب سيلتقي اليمن شعبا وأرضا وإنسانا.
1: نعم أستاذ محمد، الرسالة الأخيرة التي تحملها هذه الانتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى من طمأنا للشعب اليمني الحر، والرسالة أيضا التي تحملها هذه الانتصارات للعدو السعودي، يعني أن يتراجع وأن يعي مع من يخوض المعركة هذا اليوم.
0: هذه الأشياء التي نحن نتحدث فيها، العدوان السعودي رأى وشاهد بأن القدرات العسكرية اليمنية والشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية موقفا واحد، لن تهزنا الشرق ولا الغرب من العدوان السعودي وغيره. وبفضل الله سبحانه وتعالى عندما نشاهد التحالفات الدولية التي عجزت تماما في مواجهة القوات المسلحة اليمنية، لأن النظام السعودي ولن يمتلك شيئا في هذه الحال سواء الاستعانة باليهود والنصارى، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فنحن في هذه الانتصارات ندعو المغرر بهم من أبناء شعبنا اليمني العظيم العودة إلى صنعاء، العودة إلى منازلهم، العودة إلى قراهم، مستغلين هذا العفو العام الذي تكرم به قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس الجمهورية الرئيس مهدي المشاط. هذه المكرمة مكرمة عظيمة، وهذا الشيء هذا الإعلان وهذا العفو الإخلاقي والديني والإنساني اللي هزم النظام السعودي وهزم النظام الأمريكي وكل المتحالفين من المنبطحين العرب، لأن الموقف اليمني موقف إخلاق. ولذا نحن في ظل هذه المرحلة نؤكد بأننا في قيمنا وإخلاقنا، وإننا ندعو العالم بأكمله في معالجة والسعي إلى حلحلة الأمور بين العدوان السعودي والشعب اليمني، ما لم نحن جيشا وشعبا وحكومة وقيادة مستمرين في كل المواجهات العسكرية حتى يشمل الحق وينتزع الحق وتنتصر اليمن بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. الشكر الجزيل لك أستاذ محمد. إذا كانت هناك أي إضافة قبل أن نختم هذا اللقاء.
0: نتمنى من الله سبحانه وتعالى من أخواننا وأبناء جلدتنا المغرر بهم الذين لا زالوا يحملون السلاح على أخوانهم وأبنائهم وذويهم العودة إلى بلدهم، ونشترك جميعا في مواجهة العدوان السعودي، وننتزع حقوقنا، وسيستقر اليمن وسيتوسع اليمن وسيتحسن اليمن برجاله وعلمائه ومثقفيه. لكن إذا ظلينا على هذا المنهج لا وألف لا، فعليكم العودة والعفو العام كما حدده فخامة الرئيس وقائد الثورة وغدا لنا قريب من الثورات العظيمة.
1: نعم، إذن شكرا جزيلا لك وكيل محافظة الحديدة الأستاذ محمد حليسي، كل الشكر الجزيل لك.
0: شكرا جزيلا.
2: فالمعتدي السعودي الذي يشن هذا العدوان على بلدنا استهدف في بلدنا كل شيء ولم يرعى أي حرمة على الإطلاق، على الإطلاق لا حرمة النفوس والدماء التي انتهكها بشكل كامل، قتل آلاف الأطفال وهي من أهم الحرمات، حياتهم حياة أطفالنا، أطفال هذا الشعب المسلم لها حرمتها عند الله سبحانه وتعالى من أعظم الحرمات. قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، قتل المدنيين، قتل الناس في مساكنهم، استهدف المدن، الأحياء المزدحمة في المدن، الأسواق لقتل الناس في إبادة جماعية، لقتل الناس في الطرقات، استهدف المجتمع اليمني والشعب اليمني في كل الأماكن، في الأسواق، في المساكن، في الطرقات، في المستشفيات، في المدارس، في كل مكان.

0: بسم الله الرحمن جهز وعد نبتديها مع إسرائيل مسحرة حرب كبرى وصلنا حرب صادق وجد بين مسلم وكافر جات متأخرة امتشج سيف جدك ديقة العمر ود عبر صاروخ ابن البدر ومسيرة ما الهلنت والجيش الذي مستعد يدعس اليهودية على منخرة ما الهلنت والجيش الذي مجتهد في صناعات حربياته متطورة اشعل الحرب يا جيش اليمن واستمد من قوة الله قوة قادرها تقهره خلي لا تشعل خلها تتقد ردها لصليافة كل شي غيره المصافي تولع والمفاعل قد والمواني تغلق والمطار هجرة حان يوم العدو الظالم المستبد وقتها يا الفقير الحيدري تنحرى صد هاجم سفن وابراج فجر وهد اقتصاده وجيشه ذي بنا دمره شبها حرب لا توقف ولا بانسد والعدو كل ساعة يرتكب مجزرة حرب والشرق الأوسط منها يعتصد من تفرج بغيره باصل منحرة حرب شعوة شديدة شاملة تسترد قدس الإسلام من صهيون وتحرره ما تقف غير لا من اليهودية يشد من وطن له زمن وجع المستعمرة وانت يا شعب نركم جيشنا بايرد رد يلقيك من بين العرب مفخرة رد يلقي ولا الصهيون يصبح يمد للسلام المحالي ذات متكسرة حينها دق راسك في السحابة وزد مد رجله في وجه القرداء واستفسره قل لغال انت واليد الطويلة تعد كم مصافي وخزانات متدمرة صبحه رد عشه رد لا ما يخد رد في رد لا ما تحجر المحجرة ما ولد من يدل ابن اليمن ما ولد والله انه وقع في الوقعة المدبرة ما حدا كفو في حرب اليماني وند كل غازي غزانه في يمن نقبرة والعرب كان لحراب العرب نتحد كان ما الكلب مشى جمعهم مسطرة والمطبع وعبد المال والمنتجد فلهم من مسك بالله بينصره
1: إذا كان لنا أن نخاف فإن من نخاف منه ومن جبروته ومن بطشه هو الله الملك الجبار المتكبر ملك السماوات والأرض.

إذن مستمعينا المبارك، هذه الانتصارات التي تتحقق على أيدي مجاهدين الأبطال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يثبت أقدام مجاهدين على الأرض بإذنه سبحانه وتعالى. يوم أمس إضافة إلى مشاهد الإعلام الحربي التي بفضل الله سبحانه وتعالى أثلجت صدورنا، وشاهدنا كيف كانت طائرات شواظ الانقضاضية محلية الصنع تستهدف آليات العدو ومرتزقته، كان هناك أيضا انتصار آخر وتقدم جديد في جبهة عز. واصلت قواتنا المسلحة تقدمها في الجبهات الداخلية بمحافظة عز، وأعلنت السيطرة على مديريتي المعافر والمواسط وأجزاء من مديرية المسراخ، وإحكام السيطرة على الطريق الرئيسي الرابط بين عدن وتعز. يأتي هذا الإنجاز بعد يوم واحد من تحرير مديريتي الشمايتين وسامع، والسيطرة الكاملة على السلسلة الجبلية المطلة على الساحل الغربي.

0: إضافة إلى الانتصارات التي تحققت في محافظة تعز، كان هناك في محافظة مارب تصدي للمرتزقة. أفادت مصادر مطلعة بأن معارك عنيفة دارت بين قواتنا المسلحة وبين فصائل موالية للعدوان السعودي إثر هجوم الفصائل على مواقع للقوات المسلحة بإسناد جوي سعودي. أوضحت المصادر أيضا أن المرتزقة حاولوا التقدم صوب البلق الشرقي ومعسكر أمريش في مديرية الجوبة جنوب مدينة مارب، غير أن قواتنا المسلحة تصدت لهم وأجبرتهم على الانكسار بعد أن كبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
1: إذا أتت أي جيوش لاحتلال بلدنا فسيثبت شعبنا اليمني العظيم من جديد أن اليمن مجبرة الغزاة.

أعظم خزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته،

عدنا مستمعين الأعزاء بجانب الانتصارات التي تحققت لمشاهدين الأبطال في الميدان، كان هناك في المقابل هجوم واسع في العمق السعودية، حيث شهدت السعودية انفجارات وحرائق بالجملة في الرياض وجدة ومناطق عدة جراء أوسع هجوم صاروخي كبير نفذته قواتنا المسلحة ردا على العدوان على اليمن. نقلت وسائل إعلام ومنصات إخبارية عن شهود عيان أن سلسلة انفجارات هزت العاصمة الرياض ومنطقة جدة ومنشآت رابع النفطية شمال جدة، فيما رصدت الأقمار الصناعية حرائق ضخمة في عدد من المنشآت الحيوية السعودية. تزامنت هذه الانفجارات مع اضطرابات في الحركة الملاحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطارات الرياض وأبها والدمام، إلى جانب توقيف الملاحة في جيزان ونجران. وبالتوازي أوقفت السعودية نقل النفط عبر خط أنابيب شرقي غرب خط أنابيب شرق غرب للمرة الثانية بعد تعرض المنشأة الاستراتيجية لهجوم جديد طبقا لمصادر نقلت عنها وسائل إعلام غربية. أوضحت المصادر أيضا أن محطة ضخ تقع في خريص شرق الرياض استهدفت لافتا إلى أن الأضرار جسيمة وتوقفت عمليات الضخ مجددا.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها القوة المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي شرق الجوف ومأرب وتحكم سيطرتها على كل المكتسبات الميدانية، وما يروج له العدو بطولات وهمية. استشهاد مواطنين فلسطينيين بقصف إسرائيلي في قطاع غزة. ضربات مسيرة روسية تدمر محطتي رادار أوكرانيتين في بولتافا وأوديسا. التفاصيل: استشهدت أسرة مكونة من الأب والأم وأربعة من أطفالهما، وجرحت طفلة أخرى بقصف مدفعي للعدو السعودي صباح اليوم. استهدف قرية أم الضهي بمديرية حرض بمحافظة حجة. وندد مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ باستمرار كيان العدو السعودي في استهداف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان في المحافظة في ظل صمت دولي مخزن. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه اليوم أن القوات المسلحة نفذت خلال الساعات الماضية عشرات الضربات استهدفت بها تحشيدات العدو السعودي شرق محافظة الجوف، أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات. وأشار إلى أن القوات المسلحة نفذت أيضا عمليات استهداف لتحشيدات العدو السعودي شرق رغوان بمحافظة مأرب، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات. وجدد التأكيد على أن القوات المسلحة تواصل مطاردة تحشيدات العدو السعودي فيما تبقى من مديريات محافظة تعز وسط حالة إرباك كبيرة في أوساط تلك التحشيدات وهروب عدد منهم. وفي بيان سابق اليوم أكد المتحدث الرسمي أن القوات المسلحة تحكم سيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية، وأوضح أن ما يروج له العدو هو بطولات وهمية لإرضاء أسياده، كما هي أساليبه الخبيثة التي يعيها أبناء الشعب اليمني سواء في الساحل الغربي أو غيره. وأشار إلى مسرع وإصابة أكثر من 200 من تحشيدات العدو السعودي خلال الساعات الماضية، وذلك بعشرات الضربات التي نفذت القوات المسلحة على تحركاتهم في رأس العارة والسقيا. وأفاد بأن الخسائر في أوساط تحشيدات العدو السعودي لم يسبق لها مثيل خلال كل المواجهات السابقة في الأفراد والآليات. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العدو السعودي يواصل بصورة يومية جرائمه بحق اليمن أرضا وإنسانا، بما في ذلك استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأوضحت في بيان صادر عنها أن آخر هذه الجرائم تمثل في جريمة استهداف قرية أم الضهي بمديرية حرض، والتي أسفرت عن استشهاد أسرة مكونة من الأب والأم وأربعة من أطفالهما تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات، وجرح طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات.

0: وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الجريمة تضاف إلى سجل العدو السعودي الإجرامي في اليمن وتعكس انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني. وشددت على المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية أن يكسر حاجز الصمت ويدين الجرائم البشعة التي ترتكب في اليمن، مشيرة إلى أن السكوت عنها هو تواطؤ مع المجرم ومشاركة له في جريمته. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن استمرار سفك دماء أبناء الشعب اليمني سيجرف نظام مملكة نجد. أفادت وكالة الصفاء الفلسطينية باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخر اليوم إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة هوائية في شارع عمر المختار في مدينة غزة. وأشارت إلى أن مواطنا استشهد متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي أمس قرب أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. وذكرت الوكالة أن مواطنا أصيب إثر إطلاق نار إسرائيلي مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بئر 19 جنوب مواصي مدينة خان يونس. وفي السياق أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيرانها قرب مدينة رفح جنوب القطاع، وأطلقت الدبابات نيرانا مكثفة على المناطق الشرقية من مخيم جبالية شمال القطاع. كذلك قصفت المدفعية المناطق الشرقية من المخيم بالتزامن مع استمرار إطلاق النار من الآلية العسكرية. وفي مدينة غزة نفذ جيش العدو عمليتي نسف في المناطق الشرقية للمدينة. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية إن المعدات الدفاعية والهجومية الجديدة بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة كانت تنتج يوميا خلال الحرب التي استمرت 40 يوما، مؤكدا استمرار إنتاجها بكثافة ووجود مخزون كبير منها لدى قوة الجيش. وحسب ما ذكرت وكالة التسنيم الإيرانية اليوم، أوضح أكرمينية في مقابلة صحفية أن الجيش اكتسب خلال الحرب تجارب مهمة وحدد نقاط ضعف العدو وكيفية التعامل معها، مشيرا إلى ارتفاع مستوى الثقة بالنفس في مواجهة العدو. وأضاف أن الجيش استخدم أيضا معدات جديدة سيعلن عنها إعلاميا في الوقت المناسب وعند الضرورة. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن ضربات مسيراتها من طراز غيران أصابت محطتي رادار تابعتين للجيش الأوكراني في مقاطعتي بولتافا وأوديسا، كما أعلنت عن تدمير نقطة انتشار مؤقت لوحدة من اللواء 15 المنفصل التابع للحرس الوطني الأوكراني في بلدة سفيتو غروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك باستخدام قنابل فاب 500 موجهة أطلقتها طائرات حربية روسية. في ختام النشر نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي شرق الجوف ومأرب وتحكم سيطرتها على كل المكتسبات الميدانية، وما يروج له العدو بطولات وهمية. استشهاد مواطنين فلسطينيين بقصف إسرائيلي في قطاع غزة. ضربات مسيرة روسية تدمر محطتي رادار أوكرانيتين في بولتافا وأوديسا. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إننا تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أنا زوجة المؤمن علي جمال يحيى محسن نهشل. زوجي توفى الله يرحمه، وكان يشتغل في القطاع الخاص، وأمن على نفسي وعلى عيالي بهذا الموضوع، واشترك في التأمينات الاجتماعية، والآن أجي أسلم المعاش من بعده. أنصح كل واحد أنه يأمن على نفسه وعلى عيالي في هذا الموضوع، لأنه سبحان الله التأمينات لها دور كبير. الصدق أنا أقول لكم بشكل عام، أولا قبل كل شيء التأمينات لها أول حاجة ما يلجأ واحد يده إلى الناس قبل كل شيء. ثانيا يعني يحصل مرض، يحصل عرض، يحصل أي حاجة سبحان الله العظيم للإنسان، صدق التأمينات لها دور كبير. أنا أنصح كل واحد يعني أنه يأمن على عياله في هذا الموضوع.

0: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
1: والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب، يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام، ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. لأن السعودي لا يمتلك أجندات له، ليس له مشروع، له المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه الأمة، لمصلحة هذه الأمة وشعوب هذه الأمة.
2: ونلقنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعين الأعزاء، في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة وفي إطار التغطيات لفعاليات التي تقام في العاصمة والمحافظات، زميل محسن الشعبي وفنا بهذه الرسالة الصوتية.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعين ومستمعي إذاعة صنعاء. تحية اليمن تحت شعار عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ضمن برنامج تحسين فرص الإمداد الدواعي، تدشن مؤسسة الجرحى أدوية ومستلزمات طبية بتكلفة 8,682,281 للجهات المستشفى العسكري تاز، الشعبة الطبية بالمنطقة الرابعة، المستشفى الميداني حزم الجوف، الشعبة الطبية رب الشعب، القوات الخاصة، النقطة الطبية المتقدمة صادة، دائرة الإنشاءات العسكرية، مركز الطوارئ الجرحى، بدعم وتمويل من عدد من الشركات والمصانع وكلاء الأدوية والمستلزمات الطبية، القضاء الخاص صنعاء.
2: مع الكلمة الترحيبة يلقيها علينا المدير التنفيذي لمؤسسة الجرحى الدكتور علي محمد الضحياني، فليتفضل وله التحية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ناصر المستضعفين وقاهر الجبارين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يؤتي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على

0: ضربات لم يكونوا يتخيلونها في يوم من الأيام. كانوا بيستهينوا بهذا الشعب، كانوا بيستضعفوه. في العام 2015 شنوا عدوان، وكان الناطق العسكري باسمهم يقول سنجتاح اليمن خلال أيام. ألم تذكروا هذا الكلام؟ والآن أين أصبحوا وكيف أصبحنا؟ وهذا كله بفضل الله، بفضل التضحيات، بفضل الرجال. الجرحى بيقدموا أعضاءهم في سبيل الله، والشهداء بيقدموا أرواحهم في سبيل الله، وإحنا على الأقل كعاملين في سبيل الله بنساهم مساهمة في خدمة هؤلاء الجرحى العظماء. نسأل الله أن يتقبل منا وأن يتقبل منكم ومنا جميعا. وهناك نقطة أيها الإخوة مهمة جدا، وهي تعزيز الروحية الإيمانية. يجب أن لا تغيب عنا هذه الروحية الإيمانية. الإنسان عندما ينطلق في سبيل الله ينطلق بإخلاص، ينطلق بهمة عالية. يجب على الإنسان أن يحافظ على هذه الروحية محافظة دائمة ومستمرة في كل يوم. الإنسان المؤمن يتلو كل يوم في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، في كل يوم. ما جاء يوم من الأيام ويتسأل الإنسان لماذا يفرض الله عليك هذه الصلة؟ لتتصل بالله سبحانه وتعالى وتحافظ على روحيتك الإيمانية. أنت اعتبر نفسك مجاهد في سبيل الله، عندما تتحرك في هذا الميدان تساهم ولو مساهمة بسيطة في إنقاذ أرواح هؤلاء، وفي المساهمة فقط أنت تساهم. يجب علينا أن نحافظ على هذه الروحية. وما بيثبت الإيمان ويدلل على عظمة الإيمان وقيمة الإيمان هو أثره في نفسية المؤمن، ثم نفسية تترك أثرا في واقع الحياة وفي ميدان الحياة. لأن الإنسان بقدر إيمانه تكون فاعليته. لا تقدر أنك أيها الإنسان عندما تكون مدعم ما بلا مسألة دوام وحضور شكلي وما تكون إنسان فاعل أنك ما يكون لك يعني أثر في هذه الحياة بالشكل المطلوب، قد لا تكون من المقبولين. فنسأل الله أن يجعلنا من المجاهدين وأن يجعلنا حتى من العاملين في سبيله ومن المقبولين. أتقدم أيضا بالشكر والتقدير لكل الداعمين ولكل المساهمين الذين أسهموا في دعم هذا المشروع المتواضع، ولكل العاملين الذين قدموا وعملوا وبذلوا جهودهم، لهم منا كل الشكر وكل التقدير. كما أدعو أيها الأخوة الأعزاء إلى الداعمين أن يستأنفوا دعمهم كما كانوا في الأعوام الماضية وكما كانوا في الفترة السابقة من الدعم لهذه المؤسسة ولمشاريعها، وهم يعرفون بأن هذه المؤسسة تقدم دعمها لفئة مهمة وهي الجرحى الذين يقدمون أعضاءهم في سبيل الله دفاعا عني وعنك وعن بلدي وبلدك وعرضي وعرضك وشرفي وشرفك. نحن نرى أيها الإخوة ما يعمل المرتزقة من جرائم لم تكن في الحسبان، والله لم تكن في الحسبان. أن يمثلوا بجثة شهيد في سبيل الله قتل في الجبهة، عادة حتى الجاهلية لم يعملوها وأولئك عملوها. فلا تستغربوا أيها الأخوة من إنسان ومن أمة ومن فئة ضالة مضلة أن تتولى اليهود والنصارى وتتولى أهل سعود، يعملوا أي عمل ومن الممكن أن يعملوا أي عمل، با يسحلوا با يجرموا با يقتلوا با يسطروا أي قضية، ما عندهم أي مشكلة. في نهاية هذه الكلمة المتواضعة والمختصرة أقدم أيضا شكري وتقديري لكل العاملين الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع، لهم منا كل التقدير وكل التحية. ونقدم اعتذارنا لجرحانا الأبطال الأعزاء أننا لم نستطع أن نقدم لهم إلا الشيء البسيط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أيها الإخوة وإياكم لما يرضيه عنا. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
2: نبقى وإياكم مع مشاركة شعرية مع الشاعر سامي عردان، فليتفضل وله التحية.
3: عبيد ولا حفزان.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الموضوع قليل لكن ما كتبنا فيه إلا أبيات قليلة، وإذا أنتم كيفون كان في قصيدة عن الرب وتكيفوا إن شاء الله. قال في غمرة أحداث ما تحتاج كثر حبة، في غمرة أحداث ما تحتاج كل سلحقة ومعركة حامية سلاح حركة، الشعب فيها على حد المصالنك، لا تجرح المملكة حرضه وتنتهك. كم يخجل الحر منا لا وقف وحكى عنها ولا خاف الميدان معترك. النصر من كبر حجمه كل حر البكى، والشعب له شهر كامل فاتح

0: شبكة ما في مثل نصر هذا لا يبيع شكا عن علاجه وهو موجود في شركة. قال النصر منكم الحجمة كل الحر بكى والشعب الانشهر كامل فاتح الشبكة ما قيمة النصر هذا لا يبيع شكا عوزة علاجه وهو موجود في شركة. البعض قد يعتقد بأن الحياة ذكاء ما يدري أنه رمى نفسه إلى الهلكة. للنصر في معركة ناكلنا شركاء والكل يهده وربي يضع البركة والكل يهده وربي يضع البركة وسلامه.
1: الموت
0: لأمريكا،
1: الموت
0: لإسرائيل،
1: اللعنة عليهم،
0: النصر.
2: الله
0: رسول الله ما
2: الله
0: أكبر.
2: اللي
0: يقول
2: على
0: الوضعين. قال بالله ويا الكتاب البين. وشعبنا الصامد وربي عونه. والقائد الحر الشجاع المؤمن. على جناح الثورة الميمونة. نطوي سواء عام الصمود الراهن والمعنوية لأنه مشحونة. نطوي سواء عام الصمود الراهن والمعنوية الهامية مشحونة رغم الجرائم وحصار المزمن والمملكة وحقادها المدفونة بالرغم من حجم دمار المحسن في دورنا والبنيها المطحونة رغم الأمم رغم الأمين المذعن بطن مجلس أمنها المدهونة برغم صمت العالم المستجبن رغم البضاحة الأمة المقبولة يتآمر العالم علينا لكن العزم للمتقي مضمونة. يتآمر العالم علينا لكن العزم للمتقي مضمونة. بنص ربي شعبنا مطمن وانصار دينه ما يجو من دونه والكل واعي بالهدى متحصن يعرف عدوه من تغير لونه ونحاول تضليلنا لا يمكن لنا يمن الدرة المكنونة. ومن هي أمريكا؟ من هي أمريكا مجرد كاين ضد حجرة تحفيز في هرمونه مثل فراء مو مستشاقة بالسن عجوز لكن جالسة مفتونة. بالقدس ما هي اليهودي موطن مناخها ما يحتل تربونه مملكة داعش ورم سرطن أصابت الإسلام في قولونه. وإحنا كل شيء لا قال له كن يكون لأن الكون هذا كونه نسرين ضعف الناس كان من هيين من البنادق حق أمه.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
0: النصر. وإحنا كل شيء لا قال له كن يكون لأن الكون هذا كونه نسرين ضعف الناس كم من هيين من البنادق حقهم والمولد. من يكون الشيء لا قال له كن الملك له الكون هذا كونه الرفع في كل الأقوام متوازن والحق بانصاره طرف قانونه والمملكة ما نقولها في دخل وتبقى احنا والقارونه. من يكون الشيء لا قال له كن الملك له الكون هذا كونه من وصل صار وقبل الباطن بأن ربي يصر ديمونه والمرتزق ذي من عساكر محسن ذي قال با يأكل على فرنا اليوم فيما ابنك حط من صنباب روحان بطن ملونه. والمرتزق ذي من عساكر محسن ذي قال با يأكل عنب فرونها اليوم في مارب بيقحط بنسن ضارح وحالم بندقة مرهونة. والدب بن سلمان جالس يعجن عجين عمياء خطبت مجنونة كم جهدنا وحنا نقول هون باب اليمن يتغيروا كيلونا القحشي بهم لو تقول له من والله ظلانا بحقره مقرونه. أقبل مهنجم فوق رايم خطبل لكن على أنداز دي غدونه بأن اليمن ما بات حالك ساكن وأن على هذا الولد بيلقونه ومساي وجرع وفلا مكشن كنا دخل في منطقة مسكونة في جارها يطامروا مثلين كلا مغلب منهم ضبونة. صاب على جيش دماهم بتشين رحمهم بالخط مثل التونة. وأحسن عمل سواه هذا المدمن عجل زوال الأسرة الملعونة طيحوا النايب وعمه مقلن والنفط الأمريكي كان فرض مخزونة واظهر قضايا المذهب المتعفن في فرق الإسلام المضمونة. فك المراقص للشباب الناجل حول الحرم والكعبة المسجونة والداعية خلاه يرجع كاهن والغبن في نيت أصبحت مسنونة. وهي المعروف كم من ديان اليوم يبنوا على درعونة.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
0: كلام مثل الشمس واضح بين لا أحد يقول لك آلهة معجونة بما ذهب اليوم ما هو داهن خلوه يرقد قام ولا دونه لا هو يماني قال قل له بله.
3: مصد الجرحى مستمرة في خدمة الجرحى لا سيما في هذه الأيام وأبطالنا ورجال الرجال يخوضون أروع الملاحم البطولية ويسطرون أروع الملاحم البطولية في مختلف الجبهات هذه الانتصارات هي بفضل دمائهم الطاهرة وفضل هؤلاء الجرحى الشهداء الأحياء الذين وهبوا أجزاء من أجسادهم في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله. إذن الحضور الكرام، أهلا ومرحبا بكم شركاء التنمية، لكم كل التحية والتقدير. نبقى وإياكم مع كلمة المستفيدين عنهم، الأخ حسين العريض فليتفضل وله التحية.
4: السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة الجرحى على نتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة الجرحى على دعمهم المتواصل لنا في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وندعوهم إلى الاستمرار في الدعم فما يقدمه يصل إلى خدمة الجرحى العظمى، ونكرر لهم الشكر والتقدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
5: معنا في هذه اللحظات دكتور محمد الحمزي، مدير مسؤول برنامج الدواء، حدثونا عن هذا التدشين وأهميته.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وفقنا لهذا المشروع المتواضع الذي سعينا من خلاله إلى إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية لجرحانا العظماء الذين قدموا دماءهم في سبيل الله ونصرة لهذا الوطن العظيم. ونتقدم بالشكر والتقدير للشركات الداعمة، وكالات الأدوية ومصانع الأدوية المحلية الذين كان لهم الفضل بعد الله في إنجاح هذا المشروع، فلولا جهودهم المبذولة لما استطعنا إيصال هذه الأدوية إلى المستهدفين من الجرحى. وأدعو الشركات، لا نقول التي تنصلت أو لم تدعم، ولكن نقول التي لم يحالفها الحظ في المشاركة في هذا المشروع العظيم أن يبذلوا، فلدينا مشاريع قادمة، وكل ما تقدمونه للجرحى نعدكم أنه يصل إلى كل جريح، وأنتم بهذا العمل تشاركون في النصر، فكل نصر فكل لحظة نصر تتحقق لهذا الوطن أنتم مشاركون فيها بما تبذلوه وبما تقدموه. ونقول لكم كما قال في المثل، يعني ما تعاونت عليه الرجال خف وغرامه ولا ملك. بإذن الله في ظل وجود الشركات الداعمة من شركات الأدوية ووكلاء الأدوية والمصانع المحلية، في ظل وجودكم إن شاء الله لن نحتاج إلى أحد ما دمتم متواصلين وداعمين لهذه لمثل هذه المشاريع.
5: معنا في هذه اللحظات اسمكم؟
7: حسين الحمدي.
5: حدثونا عن هذا التدشين وأهميته.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أولا نهنئ السيد القائد والمجاهدين في كل بقاع الدنيا بالانتصارات العظيمة التي يقدمها أبطال الجيش والجان الشعبي في جبهة تعز والساحل الغربي. ونتقدم بالشكر لمؤسسة الجرحى والقائمين عليها على ما يقدمونه من دعم لإخوانهم المرابطين في الجبهات.
5: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء. تحية اليمن.

0: بعد بوابة الوحدة وأمن المضيق.
1: يقول محمد الجوهري في مقاله، يذكر الدكتور سلطان ناجي في كتابه الشهير تاريخ اليمن العسكري أن الإنجليز أرادوا أن يجعلوا من تعز دولة أخرى فاصلة بين الشمال والجنوب بهدف القضاء على أي محاولات يمنية لإعادة توحيد الشطرين في المستقبل، وأرادوا أيضا رسم هوية منفصلة للحجرية بالتحديد قائمة على الاستعلاء المناطقي والتنكر للهوية اليمنية، وتزامن ذلك مع شحن مماثل في الجنوب ضد أبناء الشمال من جهة، وفيما بين الجنوبيين أنفسهم من جهة أخرى، وذلك كجزء من سياسة فرق تسد التي اعتاد الإنجليز ممارستها في مناطق نفوذهم.
0: ولأن العدو السعودي ومعه جماعة الإخوان في اليمن يمثلون امتدادا للمشروع الغربي، فقد لعبوا على الخط نفسه الذي ابتدعه الإنجليز. ولذلك في عدوان 2015 وحتى اليوم مارس المرتزقة كل أشكال الشحن المناطقي بهدف تفجير الوضع في المحافظة وإفشال أي جهود وحدوية تعمل عليها حكومة صنعاء.
1: وكان من نتائج ذلك الشحن حملة اعتداءات واسعة طالت أبناء المحافظات الشمالية بهدف اهتزاز أو استفزاز صنعاء وإجبارها على اتخاذ إجراءات مماثلة بحق أبناء تعز في مناطق سيطرتها، وهو ما لم يحدث بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة، إلا أن أبناء تعز لم يسلموا من المصير نفسه في المحافظات الجنوبية حيث كان العدوان وأدواته يؤججون الجميع ضد الجميع. ورأينا في عدن الكثير من حالات القتل والتهجير التي طالت الشماليين وفي المقدمة أبناء تعز كونهم الضحية الأولى لأي مشروع انفصالي في اليمن.
0: وقد أراد العدوان أيضا لأبناء تعز أن يكونوا وقودا لمعركة الصهيونية في اليمن. رمي عشرة الآلاف منهم في محارق الساحل الغربي تحت رايات مناطقية، حتى إذا تسنى له احتلال المخا ومناطق الساحل الغربي عهد بها إلى صنف آخر من المرتزقة، وهم أسرة عفاش لخبرتهم الطويلة في حماية الملاحة الصهيونية التي دأب عليها نظامهم منذ وصول عفاش الكبير إلى السلطة في يوليو 1978. هذه النهاية ينبغي أن تبقى ماثلة أمام أعين المرتزقة من الفصائل الأخرى، فدماؤهم النازفة وخسائرهم الكبيرة ستذهب لصالح صنف آخر من الخونة، فالعدو ينظر للجميع كأدوات رخيصة في مشروعه الشيطاني. كما أن الرياض لا تفرق بين يمني وآخر، فهي تحرض الموالي ضد المعادي لأنها امتداد لسياسة فرق تسد القديمة نفسها،

مخططات الصهاينة والسعودية باءت بالفشل مؤخرا، ولعل أهم أسباب الفشل هو ظهور السعودية على حقيقتها كنظام صهيوني يدعم كل المشاريع التدميرية في اليمن والمنطقة. وما حديثه عن حماية السنة في اليمن إلا ذريعة لضرب الوحدة الوطنية، ولو أنهم صدقوا في حماية أهل السنة لرأينا بني سعود يدعمون الشعب الفلسطيني بدلا من دعم الصهاينة. فحرب غزة كشفت الجميع، أما بالنسبة لأنصار الله فقد صدق فيهم قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهم خير من يقدم التضحيات الجسام في سبيل الله صيانة للأرض والعرض وحماية للمقدسات واستبسالا في الدفاع عن قضايا الأمة الكبرى.

يسطرون ملاحم الصمود بصمت مطبق، بعيداً عن البهرجات الإعلامية والزيف الذي يمارسه معسكر النفاق، ذلك المعسكر الذي لا يجيد سوى تنميق الخطابات وإطلاق الشعارات الرنانة، عاجزاً عن تقديم أي فعل حقيقي أو نصرة صادقة للمستضعفين. فبينما يختفي الخصوم بالتنظير والمزايدة، يترجم المجاهدون أقوالهم إلى أفعال على أرض الواقع، مضحين بدمائهم وأرواحهم وذودا عن كرامة الأمة وعزتها.

على مستوى العناية بتماسك الجبهة الداخلية والتصدي على الجبهة الإعلامية لأنكر الأصوات لأبواق العدوان للذين يتحركون للتضليل وللتثبيط وللتخذيل. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، صوت الحمير الصوت الذي يثبط، الذي يخذل، الذي يشجع الناس على التنصل عن المسؤولية، الذي يحاول إلهاء الناس بافتعال قضايا وعناوين هامشية أو لا تستحق أن تكون هي في الصدارة على حساب القضايا الكبيرة في مقابل التهميش للقضايا الكبيرة والرئيسية. أنكر الأصوات في مضمونه الهدام الذي يثير الفرقة بين أبناء شعبنا ويلهيهم عن قضاياهم المهمة والرئيسية ويشوش ذهنيات البعض من ضعفاء الوعي وناقص الوعي. أنكر الأصوات صوت الحمير، الحمير الذين لا يحملون الوعي ولا يتحلون بالمسؤولية، الذين مثل الله لهم هذا المثل في كتابه الكريم لأنهم لم يتحملوا المسؤولية كما ينبغي بمقتضى الوعي، بمقتضى الإيمان، بمقتضى الهدى، فكانوا كما قال الله عنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا.

في الساحل الغربي رهان عسكري معتل باعتلال نظام العليم لمحمد القيرعي. يحاول نظام العميل العلمي اليوم وبشكل يائس تماما من خلال هجماته المباغتة والمدعومة بالطيران الحربي لأسياده في تحالف الرذيلة، استعادة ماء وجهه أمام العالم بعد الهزائم العسكرية الماحقة والساحقة التي منيت بها قواته وتشكيلاته العسكرية الممولة من أعداء الوطن والشعب على أيدي بواسل الجيش واللجان الشعبية على امتداد جبهات الصدام في مناطق غرب وجنوب غرب تعز.

0: يقول الكاتب محمد القيرعي: كنت هناك خلال الأيام الفائتة في منطقتي المركز وبني شيبة حينما فتحهما بحمد الله أشاوس الجيش واللجان الشعبية، ورأيت بأم عيني كيف راقبت النسوة من على أسطح الشرفات منازلهن وتهاوي جموع قوات المرتزقة، وسمعت بأذني تنظرهن وهن يراقبن عمليات الفرار الجماعي وغير المنظم لجموع المقاتلين المرتزقة أمام الفهود الحوثية اليمانية المتقدمة.
1: رجال الله تمساحل فضل الله ما هانوا، رجال الله تمساحل فضل الله ما هانوا، سلام الله يغشاهم ولطف الله جوده صف، سروا في مليل مثل أمسيل بم إقدام طوفانه، بنصر سهل الباري لذلك نحمدك يا رب تأييدك وتوفيقك دحرنا اليوم إخوانه، علينا مجهد متواصل ومن كم نصر يترتب، وكم يا رب يا رب بيدينا أبيد المملكة تانو وبيدينا مكاتلنا أدو الله يتأذب تسهيلك وتوفيقك، جعلنا الجو ميدان ونقلنا المعركة بينه وخلينا السماء تلهب صواريخه محلية صنعناها بإتقانه، على الأعداء نطلقها بأثرهن إذا تضرب قيادة ومنهج وأمه قياداته وأركانه، خوض الملحمة الكبرى إليها المسخرة تنسب، ظلت يا عظيم الشان أصبح لليمن شانه، عظيم بين ذا الآلم وهذا الرب والمكسب، سرينا وكلنا غزة أدف كل من خانه، أدنى الساحل الغربي من الخوخة إلى المندب، ويا خسران من باء مواقف كل شيطانه، ويا فوز الذي بالله يتوكل وله يذهب، رجال الله تمساحل هنا مروا هنا كانوا هنا صلوا هنا هبوا يا إدوان مشتاهب، وهذا الشعب له مشهود أزمانه ورزمانه بأنه قبر لم غازيه من كذب أتجرب، الله أكبر،
2: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
3: في الساحل الغربي رجال الله يا كم من أسد كل الوطن يشتم، في الساحل الغربي
0: إذن يصف الكاتب المشاهد التي شاهدها حينما دخل أنصار الله إلى محافظة تعز وسيطروا على مجموعة من المواقع، يقول بأنه كان مشهدا عاد إلى ذهنه بعض المرويات المؤثرة لأحداث الثورة الكوبية الظافرة في الكاريبي حينما اقتحم طلائعها الثورية المتقدمة في 3 يناير 1953 بقيادة الرفيقين القائدين فيدل كاسترو وأرنستوتشي جيفارا، حينما أطلت نسوة وفتيات هافانا للتلويح لهم بفرح مستطير، ولعل مواقف النسوة تلك كانت تعكس حقيقة المشاعر والمواقف الاجتماعية المتضاربة حيال المرتزقة من جهة الذين أذاقوا الويل والثبور، وحيال الفاتحين الجدد لما يشاع عن عدلهم وبساطتهم ودماثة أخلاقهم، والذين ما إن وطأت أقدامهم منطقة سوق المركز شمايتين صبيحة يوم الأحد تنهى إلى مسامعي، يأتي على لسان الكاتب هدير الصرخة المنطلقة هذه المرة من حناجر أبناء المنطقة كبادرة ترحيب اجتماعي عفوية بمقدم فاتحي منطقتهم الذين ينظر إليهم على نطاق واسع كمخلصين للمنطقة وأهلها من براثين الطاغين في نفوسهم، وفي خطاب أحد المجاهدين عبر مكبرات الصوت ومن فوق أحد الأطقم العسكرية بما معناه: لا تخافوا أمنكم من أمننا، ولا تصدقوا أننا همج، ولسنا سبابة الرسول والصحابة كما يلقنوكم، بل نحن سبابة أصحاب المرتزقة في بلاطي الرياض وأبو ظبي، وخصوصا بالنسبة لمنطقة أصبحت خلال سني الحرب أشبه ما تكون بنقطة التقاء وتجمع غير رسمي للجماعات السلفية الشوفينية المتشددة التي فرضت هيمنتها على مساجدهم ومدارسهم وأحيائهم السكنية في حلقة من التبشير الجهادي الدموي المتواصل.

وظيفة الكاتب محمد القيرعي لدرجة سمعت مع إحدى النسوة تخاطب جارتها بصوت تهكمي مسموع: أين اختفت سماخة هؤلاء الذين ملأوا أسماعنا ضجيجا خلال السنوات الماضية عن استعدادهم التام وجاهزيتهم المزعومة لحمايتنا وحماية مناطقنا، عوضا عن قيامهم خلال فترات هيمنتهم بسرقتنا وترويع رجالنا وأبنائنا بتهم التحوث. يا من داخل أرضي تعدى

أنا والخاطر. ويتساءل الكاتب في ختام مقاله: أين اختفى عزم هؤلاء وتصميمهم اليوم أمام أولئك الذين يلاحقونهم بالصرخة وبأقدامهم العارية وأسمائهم البالية المعززة بجعب السلاح والذخيرة وبدون أطقم وعربات مدرعة حديثة كتلك التي بحوزتهم أي المرتزقة؟

أما على مستوى الأنشطة الشعبية فاليمن في كفة، وكل دول العالم التي فيها تحرر في كفة، وكفة اليمن أرجح.

سمعنا الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصمودية النهارية، فترة تحيا اليمن. تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم، عددا وتقديما أماني عامر وأمل إبراهيم، مشرف الفترة طاهر الحرازي، والإشراف العام عبد الرحمن الحمران، من إدارة الأخبار يحيى الأديب، صيمة إبراهيم، عبد الرزاق الباشا، من النظم والمعلومات هشام العيسري، صيانة صالح الشيعاني، مكتبات بسام الحمامي، تنفيذ على الهواء أمين السنحاني، ومن الإخراج أسمهان يحيى. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: قمامة الجيران الطيبين.
2: مالها؟
1: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
2: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
1: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
2: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
2: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
1: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
2: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله مع تحيات
2: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
4: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا قدموا لحضراتكم موجزا للأنباء. استشهدت أسرة مكونة من أب وأم وأربعة من أطفالها، وخرجت طفلة أخرى بقسم مدفعي للعدو السعودي صباح اليوم، استهدف قرية أم ضاهي بمديرية حرث في محافظة حجة. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه اليوم أن القوات المسلحة نفذت خلال الساعات الماضية 10 ضربات استهدفت بها تحشيدات العدو السعودي شرق محافظة الجوفة، أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات. أشار العميد سريع إلى أن القوات المسلحة نفذت أيضا عمليات استهداف لتحشيدات العدو السعودي شرق رجوان بمحافظة مارب، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات. وفي بيان سابق اليوم أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن القوات المسلحة تحكم سيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية، وأوضح أن ما يروج له العدو هي بطولات وهمية لإرضاء أسياده، كما هي أساليبه الخبيثة التي يعيها أبناء الشعب اليمني سواء في الساحل الغربي أو غيره. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر اليوم إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة هوائية في شارع عمر المختار في مدينة غزة، كما استشهد مواطن متأثر بإصابته في قصف إسرائيلي أمس قرب أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأصيب مواطن إثر إطلاق نار إسرائيلي مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بئر 19 جنوب مواصي مدينة خان يونس. وفي الضفة الغربية جرفت آلية العدو الإسرائيلي اليوم أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في قرية عراق بورين جنوب نابلس. استشهد شاب سوري برصاص قوات العدو الإسرائيلي قرب قاعدة الحميدية بريف القنيطرة الشمالي وسط تصاعد وتيرة التوغلات والاعتداءات في المنطقة. وتوغلت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم مجددا في الجنوب السوري، حيث دخلت دبابات وآليات عسكرية إلى سرية الدريعات بريف القنيطرة الجنوبي بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء الريف الغربي لمحافظة درعا. وختاما، أعلنت الدفاع الروسي في بيان لها اليوم أن ضربات مسيرتها من طراز جيران أصابت محطتي رادار تابعتين للجيش الأوكراني في مقاطعتي بولتافا وأوديسا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجز للأنباء، ونلفت عنايتكم مستمعين الأعزاء أنه ينادى الآن لأذان صلاة الظهر.
6: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها،

حي على

حي على خير العمل. حي على

الله.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة الإنسان ما يشده إلى الحلال وما يبعده وينفر به من الحرام، ولذلك كما تحدثنا في الحلقات الماضية ولا زال حديثنا عن ذلك، كيف أن الإسلام يشد إلى الخير ويربي ويبني النفس على الإنشداد نحو الخير ونحو الطيبات ونحو المكارم ونحو العزة ونحو النور ونحو البصيرة وهكذا، ونحو الرحمة والشفقة والرفق وكل ما فيه علو، بينما الكفر يربي ويبني النفس البشرية على الانحطاط والضعة والضياع والظلام والقسوة وكل شيء سلبي سيء. وصلنا إلى الحديث على الإسلام والمقارنة بينه وبين الكفر في جانب الذوق والجانب الصحي، وكيف أن الإسلام يجعل النفس البشرية راقية في كل أقوالها وأفعالها وتصرفاتها، وكيف أن الكفر يؤدي بالإنسان إلى الانحطاط ويجعل حتى ذوق الإنسان منحطا سافلا وضيعا. مثلا الميتة تستخبثها النفوس لأنها أيضا تترك أثر خبيث في الجسد فتؤدي إلى انتشار الأمراض، ولذلك الله سبحانه وتعالى حرمها في الإسلام وجعل في فطرة الإنسان ما يستخبثها، ما يكرهها، ما يجعل الإنسان ينفر منها. لماذا؟ لأنها تضر الإنسان، لأنها قد أصبحت موبوءة بالميكروبات، لأنها تنشر المرض والداء في جسد الإنسان، ولذا حرم الله كل خبيث وأباح وأحل كل طيب. حرم الله مثلا الدم، لماذا؟ لأنه لا يهضم، لا تستطيع المعدة أن تهضمه، ولأنه أصبح مليء بالميكروبات تنتشر فيه بسرعة. حرم الله سبحانه وتعالى الخنزير لأنه يأكل القاذورات، يأكل الخبائث فتستخبثه النفوس، ولأنه أيضا أصبح مليء بالخبائث، ولأنه يضر جسد الإنسان ويضر نفسيته، فيبعد عنها الزكاة والطهارة والغيرة والشهامة والعزة والقوة المعنوية وأيضا الصحة والعافية، ويجعل الإنسان مريضا في نفسه ومريضا في جسده ومنحطا في مشاعره. ولذا فإن الإسلام يشد إلى المعالي والكفر يشد إلى الشيء السافل. فالله سبحانه وتعالى جعل الإسلام فيه كل الخير وهو مصلحة للإنسان، والكفر عبارة عن شيء سيء. ومن كل هذا نعرف أن الإسلام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن المحرمات مثلا تضرب زكاء النفس فتميت كل خير فيها. المحرمات أيضا تضرب الجسد فتظهر الأمراض والأوبئة والضعف فيها، الخمر يؤثر، الميتة، الخنزير، كل شيء محرم يؤثر على جسد الإنسان وعلى نفسيته. ولذا فإن الإسلام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. نقارن مثلا بين حال العرب قبل الإسلام، كيف كان ذوقهم؟ كان ذوقهم منحطا هابطا. كان العرب في الجاهلية يأكلون الميتة ويأكلون الدم، بل كانوا يعتبرون الميتة أفضل من المذبوحة، إنهم كانوا يدعون أن الميتة قتلها الله والمذبوحة قتلوها هم، فكانوا يرون أن الميتة أفضل لأنها مقتولة حسب زعمهم من الله أو مذبوحة من الله سبحانه وتعالى. بينما أصبح العرب بعد أن جاء الإسلام يستخبثون الميتة، لأن الإسلام رقي ورفعة. اليوم مثلا نجد أن هناك على مستوى العالم، رغم أن الزمن زمن حضارة، زمن رقي، زمن العلم وزمن الإبداع، وزمن وصل فيه الإنسان إلى درجة عالية من العلم والبصيرة والحضارة، رغم ذلك تجد شعوب اليوم على وجه الأرض تأكل ما تستخبثه النفوس، تأكل الأشياء القذرة كالحشرات كالصراصير، كأشياء تتجزز منها النفوس. مثل ما قلنا، لأن الكفر هكذا يجعل النفس منحطة ويبنيها ويصنعها لتكون منحطة، بينما الإسلام يجعل النفس راقية. وإذا عندما تشاهد ما يحدث من قبل الآخرين تعرف أن الإسلام نعمة من نعم الله عليك أنت كمسلم. قد تجد في الصين أو في غيره من الدول المتحضرة المتقدمة علميا، قد تجد الإنسان قد نال شهادات متعددة، حصل على البكالوريا وحصل على الماجستير، حصل على الدكتوراه، حصل أيضا على شهادات ربما أكبر من ذلك، فتجده يأكل ما تستخبثه النفوس، يأكل من الحشرات والأشياء التي هي عبارة عن أشياء تتجزز منها نفوسنا نحن كمسلمين. لكن لماذا لا تتجزز نفوسهم؟ مثل ما قلنا، لأن هناك ذوق أصبح منحطا. لا يعني ذلك أنها مما تستطيبه النفوس، بل هي مما تستخبثه النفوس، ولكن عندما ينحط ذوق الإنسان يستطيب الخبيثات. تجد هناك مثلا رجل هندي، عالم هندي لديه الشهادات ولديه الخبرات ولديه القدرات، ثم تجد أنه يشرب من بول الأبقار ويعبدها ويقدسها. الإسلام رفعة، الإسلام ذوق راقي، وكل ما يحدث حتى داخل الإسلام إذا وجدت أن هناك شيء يؤدي أو في ظاهره انحطاط في الذوق، فاعرف أنه ليس من الإسلام. الإسلام رقي، الإسلام يصنع الإنسان راقيا في مظهره وفي جوهره وفي مشاعره وفي تفكيره وفي أقواله وفي أفعاله وفي مواقفه وفي كل شيء. ولذا تجد أن الأمراض الكثيرة في هذا الزمن انتشرت وجاءت من بلاد الكفر، ظهر السل وظهر الجدري وإنفلونزا، في كل فترة يظهر إنفلونزا بمسمى آخر، الجمرة الخبيثة، إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا وهكذا. أيضا ظهرت الكوليرا، ظهر فيروس كورونا وغيرها من الأمراض، ظهرت أيضا أمراض أخرى تصيب الأعضاء التناسلية لدى الإنسان بسبب الانحطاط الأخلاقي كما سيأتي الحديث عن ذلك. ظهر أيضا الطاعون وداء الكلب والديدان الشريطية، الفيروسات التاجية، الالتهابات الشديدة التي تصيب الإنسان. ما هو السبب؟ نتيجة أكل الحشرات، نتيجة أكل القوارض، وهم يعترفون بذلك، أنه حتى إنفلونزا أو فيروس كورونا أنه ظهر بسبب أكلهم للخفافيش. الله سبحانه وتعالى لم يحرم إلا شيء ضار خبيث يضرك يدمرك يبعدك حتى عن الصحة والعافية التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان عليها ليستطيع أن يقوم بمسؤوليته في هذه الحياة. ولهذا عندما نقول يجب أن نقاطع ما يأتي من قبل أولئك، لأنه بالنسبة للآخرين من الكافرين الذين ليسوا من أهل الكتاب، هم يريدون أن يربحوا ماديا ومستعد أن يبيع لك أي شيء سواء كانت حشرات أو غير ذلك، سيصنعها يحولها إلى صناعات أخرى، إلى نقانق، إلى لحوم مفرومة، إلى أشياء أخرى لا تعرفها، لأنه يريد الربح المادي. وبالنسبة لأهل الكتاب اليهود والنصارى، هو يتعمد أن يصنع لك أطعمة وأشربة من الأشياء المحرمة، لأن لديه خبرة ويعرف أن هذه الأشياء إذا أكلها المسلم انحط في نفسيته في مشاعره، ماتت غيرته وشهامته وعزته وكل ما يحمله من مبادئ سامية، تموت وتنحط، فيقبل كل ما يأتي من أولئك من احتلال، من نهب، من سيطرة، من إذلال، من انتهاكات. ولذا عندما نقاطعهم نحن نحمي أنفسنا مما يمكن أن يوصله إلى أجسادنا من أمراض، من أوبئة. لأنه يعني عندما تأتي لتشتري لحما مفروما، جاء من بريطانيا، جاء من فرنسا، جاء من البرازيل، جاء من الصين، جاء من هنا ومن هناك، ما الذي جعلك تشتري من كافر وهو لحم مفروم لا تعرف ماذا فرموه؟ ما الذي يمنعه أن يعطيك المحرمات، أن يؤكلك المحرمات؟ لا قيم، لا مبادئ، لا أخلاق، كل هذه الأشياء لا توجد إلا في الإسلام. أكثر إنسان لديهم هو يريد أن يربح ماديا، إن لم تكن لديه أهداف أخرى، يريد أن يدمر نفسيتك ومشاعرك. هذا ما هو موجود لدى أهل الكتاب، أنهم يريدون أن تنحط الأمة في مشاعرها وفي فهمها وفي وعيها وفي نفسياتها. يستطيعوا أن يسيطروا ويعرفوا أن ما حرمه الله أكثر ما يدمر النفوس، فلذا يتعمدون أن يأتوا بالأشياء المحرمة. ولذا فإن الإسلام رقي والكفر انحطاط، وأيضا الإسلام طهر والكفر نجس، ولا يتورع عن أكل النجاسات وعن أن يوصل النجاسات إلى كل مكان. ولهذا مثلا الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ريقه، شعره، كل شيء فيه نجس. مثلما أن الله

القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه هي الآيتان 46 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تؤكدان على حقيقة هامة، هي أن المتكبرين في الأرض ضالون عن طريق الحق، غافلون عن آيات الله، ولهذا فهم يتخبطون خبط عشواء في ليلة ظلماء، فلا يعرفون الرشد ولا ينكرون الغي، بل يلجون في غيهم وعليه يعمهون. وكيف لا، والله قد صرفهم عن آياته، ولتفاهتهم ونقصهم لم يقل سأصرف عنهم آياتي، بل قال سأصرف عن آياتي. فآيات الله لا تزول ولا تصرف، بل هي ثابتة باقية، لأنها الحق، والحق لا يزهق. إذن فهم الذين يصرفون عنها ويبعدون عن نورها، ويسقطون في مكان سحيق سافل عن سمو آيات الله وعلوها، يسقطون مزقا عن ثبوتها وشموخها. هذا هو ما يستحقه المتكبرون في الأرض بغير الحق. فمن ذا الذي خول لهم في الاستكبار والكبرياء لله وحده؟ ومن الذي أجاز لهم استعباد عباد الله والناس كلهم سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى؟ إذن فالمستكبرون معتدون على الحق، طاغون في الميزان، والله يقول ألا تطغوا في الميزان، ولكن المتكبرين خالفوه، وعليه فإن الجدير بهم أن تصرف آيات الله عنهم، فالله لا يعبأ بهم، بل يذرهم في طغيانهم يعمهون، وفي غيهم يتخبطون، وفي كبرهم ينتكسون. لقد غلبتهم الشهوات على الآيات، وأخذتهم العزة بالإثم عن طريق الرشد، وأصمهم الغي فهم لا يسمعون، وأسكرهم الكبر فهم لا يعقلون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. وهل هناك سفاهة أكثر من الذين يقول الله عنهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها؟ إنهم يرون الآيات ويوقنون بها ويعلمون أنها حق، ويتضح لهم صدقها كالشمس، ولكنهم مع ذلك لا يؤمنون بها، بل يلاقونها بالإعراض، لاهية قلوبهم في الشهوات والأهواء، جامحة نفوسهم في المنكر والفحشاء، مقتحمة ظلام الغي بإصرار، هابطة في مزابل الطغيان بافتخار، فارحة بالفساد والإسراف باستكبار. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم يقصدون طريق الخسران ظانين أنهم غانمون، ويسلكون سبيل الإعوجاج ويتوهمون أنهم مستقيمون، ويتردون في درك السفاهة، ويتخيلون أنهم حذاق وحصفاء، ويعتدون على الحق ويدعون أنهم راشدون. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأي ظلمات أشد وأقوى من أناس يسبحون ضد التيار، ويسيرون عكس المسار، ويفرون من وضح النهار. إنه العمى الراكض في ظلمات بعضها فوق بعض، ولهذا يصفهم الله بقوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إنهم يرون الرشد ويتضح لهم، ويعلمونه علم اليقين،
ولكنهم يرفضونه ويميلون عنه قاصدين. هكذا المتكبرون يفرون عن سلوك هذا السبيل ويأنفون عن اتخاذه سبيلا، يفعلون ذلك اعتزازا بما آتاهم الله من مال وجاه وأعوان، واتباعا لما يزينه لهم الشيطان، واستسلاما للشهوات والمصالح التي تجمعهم مع أخلاء السوء والخسران. إنهم يخافون سبيل الرشد لأنه ضد الطغيان الذي ألفوه، ولأنه يعطل مصالحهم الباطلة التي اعتادوها، ويفرون من سبيل الرشد لأنه يؤدي إلى العدل بين الناس، وهم يريدون أن يستأثروا بالخير من دون الناس. إنهم يفرون من سبيل الرشد لأنه يوصل إلى المساواة بين الشعب العامل وبين المستغلين لجهوده بالباطل، ولكن المتكبرين لا يريدون إلا أن تستمر الجهود الكادحة إلى جيوبهم قادحة، ويستمر الشعب بكل عمره وجهده مسخرا لهم. إن المتكبرين يخشون اتخاذ سبيل الرشد لأنه يعني إلغاء الفوارق بين الطبقات ومحو آثار الربا والامتيازات والاحتكارات، وهم يريدون أن تبقى هذه لهم ولو على حساب الناس وعلى رغم أنف الأزمات والمجاعات. هكذا هو موقف المتكبرين في الأرض بغير الحق أمام سبيل الرشد، يحاربونه بكل وسيلة، ويقصدون من ويصدون من سلك فيه، ويسكتون صوت من دل عليه وأرشد، بل ويقتلونه إن دعا الأمر إلى ذلك. إنه سبيل لا يتفق مع مصالحهم ولا ينسجم مع أنانيتهم، إن اعوجاجهم لا يتناسب مع سبيل الرشد أبدا، فهم يطمئنون إلى سبيل الغي أبدا، كما يقول الله: وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا هو المعتمد عندهم، وهذا هو سبيلهم. إنهم يرونه غيا وباطلا، ولكنهم يقصدونه ويعتمدونه سبيلا. إنهم يرونه ضد مصالح الناس وضد خير الأمة، ولكنهم يمضون فيه بكل إصرار وهمة، ويعلنون للناس أنهم يسوقونهم إلى القمة. إنهم يرونه يؤدي إلى التخلف والتأخر والفقر والتقهقر، ولكنهم يسارعون فيه ويعلنون أنهم يمشون بالناس إلى التقدم والتحضر والنمو المستمر. هكذا المتكبرون هم حلفاء الغي وأقرناء البغي. إنه طريقهم الذي يرتضون، وسبيلهم الذي يحبون. إنهم لا يحسبون إلا لأنفسهم، ولا يحسبون للناس حسابا، ولو أدى هذا السبيل إلى تلفهم أجمعين. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولكن لا عجب ولا استغراب، فذلك هو مسلك الفجار وطبع أعداء النهار في كل زمان ومكان وباستمرار. والسبب واضح، السبب يبينه الله بقوله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فمن كذب بالحق عامدا عالما به فهو مكابر عنيد، لا يمكن للحق أن يعود. ومن أنكر النهار الواضح فلا تطمع منه في عمل صالح، ومن أدبر عن آيات الله فلا تنتظر منه أن يهتدي إلى سبيل الله. ولا تصدق كل مكابر عتل لئيم، مناع للخير معتد أثيم، فأنى له أن يستقيم. ولهذا يزيدنا الله إيضاحا عن حالهم فيقول: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نعم، إن من كذب بآيات الله فهو بلا شك مكذب بالآخرة، ومن كذب بهما فهو للطغيان مؤهل وعن طريقه لا يتحول. ومن لم يخش الله ولا عذاب الآخرة فهو ظالم عنيف، وللظلم حليف، وللظالمين تابع أليف. فهل ينتظر من هؤلاء خير للناس؟ كلا، بل إنهم يحسدون الناس على القليل، فكيف بالكثير، ويقودونهم إلى سوء المصير، إلى عذاب أليم، وإلى نفق مظلم وخيم. كيف لا، وإن أعمالهم لحابطة وباطلة، ونهايتهم سيئة في العاجلة والآجلة، ولا يغني عنهم ما كسبوه إذا حلت بهم النازلة.
إنهم لا يصح أن يقتدى بهم ولا يصح أن يتبعهم الناس. ولو عدنا إلى ثنايا سورة الأعراف التي نقبس منها هذه الآيات لوجدنا أن أول المستكبرين هو إبليس، فكيف نتبع إبليس؟ وكذلك نجد المتبعين له مستمرين في كل زمان ومكان وعلى مدى الأزمان. إن المتكبرين هم قادة الفساد والطغيان، وهم المبادرون إلى الضلال والبغي والعدوان. فها هم أول من يواجه شعيب الذي يدعو إلى الرشد في التجارة والأموال. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. وهكذا نجدهم مع هود وصالح ولوط ومع نوح وموسى، أرسل الله لهم الآيات تفصيلا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ولهذا يحذرنا الله تعالى من اتباعهم، ويمقت من صدقهم وسار في سبيل غيهم، كيف لا وهم يدعون إلى النار ويدعون إلى الضلال وإلى كل شر وشنار. ولكنهم رغم ذلك يتخلون عن من اتبعهم ويتركونهم لمصيرهم. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يغنوا عنهم من الله شيئا. ها هو الله يوضح: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وهكذا المطرفون المتكبرون يسوقون الناس إلى الهاوية وإلى الغي، ثم إذا حل الخطر فروا وركضوا تاركين الناس لسوء المصير. فلا يجب أبدا أن نتبعهم، حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وختاما أحب أن أنبه إلى أن هذه الآيات قد جاءت في معرض قصة موسى مع بني إسرائيل، وكأن الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن المستقبل يخبرنا بأن بني إسرائيل هم الذين يقودون الكبرياء في الأرض، وهم الذين يقودون الناس إلى سبيل الغي ويصرفونهم عن سبيل الرشد. وهذا ما رأيناه عبر تاريخهم. هل نحن منتهون؟ وهل نحن حاذرون؟ وهل نحن مجتنبون سبيلهم أيها المسلمون؟ نرجو الله أن يجعلنا ممن اتبع سبيل الرشد واتخذه سبيلا. والسلام عليكم ورحمة الله.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى

فلم أرى غير حكم الله حكما ولم أرى دون باب الله بابا

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة 21.
4: السلام على مولاي الإمام.
5: وعليك السلام ورحمة الله. أراك عدت سريعا.
4: نعم يا مولاي.
5: تفضل بالجلوس، تفضل إلى أن أكمل حديثي مع أبي محمد العيزري. ها، وماذا عن أخبار الدول الإسلامية؟
6: الأخبار تتحدث عن أن بعض الدول العربية والإسلامية تتحالف مع الأتراك.
5: يتحالف بعض الأعراب معهم ولا يتحالفون معنا، لأنهم يخافون من سطوة الأتراك ومن نواياهم في احتلال أراضيهم.
6: الأفضل لهم أن يتحالفوا معنا، مع يمن الإيمان والحكمة والجهاد، وكوننا الطرف الوحيد الذي تصدى لهم بين العرب والمسلمين جميعا.
5: بناء على هذه الأخبار، فإن الأتراك يسعون إلى مد نفوذهم بالتحالف مع جيراننا ضدنا.
6: فماذا نحن صانعون يا مولاي؟
5: لن ننتظر الأتراك حتى يفرضوا علينا العزلة على اليمن.

0: ولكنك كنت في كثير من قصائدك تسلك فيها طرائق من سبقك من الشعراء، كالاستهلال بالغزل ثم الانتقال إلى المديح، كقولك في المتوكل: كم ذا يذوب أسا وكم يتجلد، أين المعيد له وأين المسعد؟ ولكنك مؤخرا لم تفعل ذلك، فلماذا؟
1: انظر يا أحمد، أنا صحيح أسمح لك بكتابة شعري وتدوينه، ولكن لا أسمح لك بالتدخل في طريقة شعري.
0: هاه صديقي، يبدو أنك فهمتني خطأ.
1: أنا كتبت الشعر قبل أن أعرفك يا أحمد.
0: ولكني عرفتك وعرفت الشعر أيضا. ما بال صديقي العزيز، كأنك الليلة لم تعد على عادتك.
1: عفوا يا صديقي، فمزاج الليلة ليس على ما يرام، أعتذر منك.
0: لا تقل إن رأي شيخنا ابن أبي الرجال قد أزعجك، أو أن الوشاية الجديدة عند الإمام المتوكل قد أزعجتك.
1: لا هذا ولا ذاك، فقدوتي هو الإمام علي عليه السلام يا صديقي، الذي حورب وأقصي حتى قتل شهيدا في سبيل الله.

0: مولاي الإمام.
1: نعم نعم، عفوا نسيناك لانشغالنا بمواضيع مهمة.
0: هذه رسالة من الشاعر الحسن الهبل.
1: خذها يا إبراهيم الهندي واقرأها أنت لتعرف رد الهبل على دعواك.
2: حسنا يا مولاي، كما تريدون.
1: ها أسمعنا ما قال الهبل.
2: هذا كتابه، بدأه بعد بسم الله الرحمن الرحيم بقوله: ماذا أقول مادحا في مرسل قد أفحمت أوصافه مداحة، من كان جبريل إذا ما جاءه يخفض تعظيما له جناحة، من جاء والشرك ظلام دامس فحين وافى بالهدى أزاحة، فما حكى برق السماء عزمه ولا حكت أنواؤها سماحة، أما بقية الكتاب فهي تخصكم.
1: حسنا، هل في هذا الشعر ما أراح خاطرك عن الهبل؟
2: نعم يا مولاي، نعم.

0: ما بك يا حسن؟
1: أفكر يا صديقي، أفكر.
0: في أي أمر؟
1: مولاي أحمد،
0: ما به؟
1: لقد أرسل في طلبي،
0: ولكن الإمام المتوكل على الله قادم في زيارة إلى صنعاء، ألا تبقى وتستقبله؟ فهذه فرصة.
1: أحقا ذلك؟ هو قادم إلى صنعاء؟
0: نعم، وقد يأخذك معه لمرافقته في سفره.

أثناء تفقد الإمام المتوكل على الله إسماعيل لمدينة صنعاء سنة 1072 للهجرة، ما يوافق عام 1662 للميلاد، سن الأنظمة والقوانين التي تحدد معايير التعامل بين التجار والأهالي من الأسعار ومن السلع المحلية المعروضة للبيع.

0: واحرص يا أبا محمد على ألا يبقى شاعر إلا ويدعى للجلسة الأدبية التي سأجمع فيها كافة الأدباء والشعراء والمتعلمين مساء غد إن شاء الله تعالى.
1: سيكون ذلك يا مولاي إن شاء الله تعالى.
0: أريد أن أبني أماكن خاصة للعلماء والمتعلمين والأدباء والشعراء، وأشيد هنا في صنعاء مكتبة تضاهي مكتبات بغداد وغيرها، ولكن قل لي ما أخبار مساجد صنعاء وسدودها؟
1: هناك بعض السدود تحتاج لإصلاح، وبعض المساجد في صنعاء تحتاج إلى ترميم.
0: حسناً، سنصرف بإذن الله تعالى ما تحتاج إليه هذه الأعمال من أموال، وليكن أولاً إصلاح السدود ثم ترميم المساجد.
2: لدي نوعية ممتازة، ما رأيك؟

أضعت العمر في إصلاح حالك، وما فكرت ويحك في مآلك. أراك أمنت أحداث الليالي، وقد صمدت لغدرك واغتيالك، وملت لزخرف الدنيا غرورا، وقد جاءت تسير إلى قتالك. فمهلا فهي عند الله أدنى وأهون من تراب في نحالك.

0: ويا عذولي ترفق لا تلم كلفا يهيم ما بين أنجاد وأغواري أعر علي سلوي عن هوايا وما عليك في ترك عضل الصب من عاري لقد تزينت فيها بالغرام كما تزينت بعماد الدين أشعاري أجل آل رسول الله أعلمهم منزه العرض عن حوب وآصاري.
1: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا، نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. استشهدت أسرة مكونة من الأب والأم وأربعة من أطفالهما، وخرجت طفلة أخرى بقصف مدفعي للعدو السعودي صباح اليوم استهدف قرية أم الضهي بمديرية حرض في محافظة حجة. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه اليوم أن قواتنا المسلحة نفذت خلال الساعات الماضية عشرات الضربات استهدفت بها تحشيدات العدو السعودي شرق محافظة الجوفة، أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات. وأشار العميد سريع إلى أن القوات المسلحة نفذت أيضا عمليات استهداف لتحشيدات العدو السعودي شرق رغوان بمحافظة مارب، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات. وفي بيان سابق اليوم أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن القوات المسلحة تحكم سيطرتها على كل لمكتسباتها الميدانية، وأوضح أن ما يروج له العدو هي بطولات وهمية لإرضاء أسياده، كما هي أساليبه الخبيثة التي يعيها أبناء شعبنا اليمني سواء في الساحل الغربي أو غيره. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر اليوم إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة هوائية في شارع عمر المختار في مدينة غزة، كما استشهد مواطن متأثر بإصابته في قصف إسرائيلي أمس قرب أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأصيب مواطن إثر إطلاق نار إسرائيلي مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بئر 19 جنوب مواصي مدينة خان يونس. وفي الضفة الغربية، جرفت آليات العدو الإسرائيلي اليوم أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في قرية عراق بورين جنوب نابلس. استشهد شاب سوري برصاص قوات العدو الإسرائيلي قرب قاعدة الحميدية بريف القنيطرة الشمالية وسط تصاعد وتيرة التوغلات والاعتداءات في المنطقة. وتوغلت قوات العدو فجر اليوم مجددا في الجنوب السوري، حيث دخلت دبابات وآليات عسكرية إلى سرية الدريعات بريف القنيطرة الجنوبي بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء الريف الغربي لمحافظة درعا. أعلنت الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أن ضربات مسيراتها من طراز جيران أصابت محطتي رادار تابعتين للجيش الأوكراني في مقاطعتي بولتافا وأوديسا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء. دمتم بخير.
3: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك.
4: سند للتوحد، لأن العطاء أمانة. لكل طيف حكاية، ولكل حكاية سند.
5: صحتك في وعيك.
6: تعتبر المياه الراكدة الموجودة في البرك والأحواض وخزانات المياه المكشوفة أو المخزنة في الأواني التالفة والمكسرة المستخدمة لحفظ المياه موطناً مناسباً لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ولكي نمنع البعوض من التوالد والتكاثر ونحمي أنفسنا من الملاريا وحمى الضنك، يجب علينا الآتي: أولاً، الحرص على تفريغ برك الماء بشكل أسبوعي. ثانياً، التخلص من أحواض المياه. ثالثاً، الحرص على تغطية خزانات المياه. رابعاً، التخلص من الأواني التالفة الخاصة بحفظ المياه واستبدالها بأخرى سليمة، والحرص على تغطيتها جيداً. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
7: أخي المزارع، انظر إلى الفرق. هنا تجد نباتات قوية وسليمة ونموا خضريا جيدا وإنباتا متحسنا وكثافة نباتية أفضل ونباتات خالية من مظاهر الإصابة بالأمراض والآفات. أما هنا فتجد نباتات ضعيفة ونموا غير متجانس ومساحات فارغة ونباتات مصفرة ومتفاوتة في النمو. ما السبب؟ السبب أن المزارع الأول زرع ببذور مغربلة خالية من الشوائب والبذور المكسرة وبذور الأعشاب، فكانت النتيجة كما رأيت، بينما زرع المزارع الآخر ببذور غير مغربلة.
8: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
10: وقفة أعلانية.
11: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17، 18، و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221833 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
12: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
13: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: في مولد المختار دون يا قلم، حب النبي يفتح جميع أقفالها، يهناه منه بالنبي وآله اعتصم، ما تخدع الدنيا ولا دجالها. يوم اشرقت أنوار شمسه في الظلم، الكون أزهر من عظيم جلالها، وسعد أقبل والفرح والخير عم، والرحمة المهدات آن وصالها. نعمه ويا ما خس كفران النعم، إبليس في مكة يبا يغتالها، يدعو 13 سنة القوب الصمم، وقريش ربي عوضوا بابدالها. هاجر إلينا وعاف عباد الصنم، فوقوا سحابة تتبعوا بظلالها، قالت عساني نعم واحضنها القدم، دي عطرت بالمسك كل رمالها. هاجر لمن طاعوه قالوا له نعم، لرجال طيبة والنعم برجالها. نحن اليمانيين يا فاهم فهم، أنصار طاها والحروب أبطالها، معه فتحنا مكة طهرنا الحرم، وطينا فيها رؤوسكم ينذالها، وصنامكم ماشي بقي منها سلم، طفنا وبرجلنا نثرنا وصالها. مد الناس البيت العتيق ومن هدم إلا بشر هند أمكم وعيالها، بيزيد والحجاج وعوان الظلم، أجدادكم ذي سمسروا بحوالها، هم أحرقوا الكعبة وهدوها شقم، وتولوا عن أمة يريدوا ذلالها.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. طبعا مستمعينا الأعزاء، حلقتنا لهذا اليوم سنخصصها لرحيل الشاعر المجاهد العظيم الرائع مصطفى المحضار، الشاعر الذي غادرنا بعد صراع طويل مع المرض. رحمة الله على هذا الشاعر الكبير مصطفى المحضار، هذا الشاعر الذي وقف مجاهدا بالكلمة منذ الأيام الأولى للعدوان. مصطفى المحضار لم يكن مجرد شاعر، بل كان شاعرا ثائرا، حيث تميزت قصائده بالكلمات والمعاني وحتى بالبحور الثورية، وأيضا كان ثائرا بإلقائه، إلقائه الثوري العظيم، إلقائه الذي يمتلئ قوة وعنفوان وإباء وشموخ، ويمتلئ أيضا عظمة وكبرياء وغيظا على الأعداء. مصطفى المحضار منذ الأيام والأشهر الأولى للعدوان كان له موقف صريح وواضح، وطبعا كان القصيدة التي أشهرته كثيرا ربما في اليمن هذا غير وارد، التي جاءت بعد خطاب للسيد القائد سلام الله عليه، عندما تحدث في خطاب طويل أنه يريدون لليمن أن يكون كذا، وتريدون أن تعملوا في اليمن كذا، هذا في اليمن هذا غير وارد. اشتهر الأخ مصطفى المحضار المرحوم مصطفى المحضار بعد هذه القصيدة، لكنه قبلها كان له إسهامات أيضا شعرية في مواجهة العدوان، وكان لإذاعة صنعاء وبرنامج يمن الصمود السبق في ظهور مصطفى المحضار كأول منبر إعلامي يظهر فيه هذا الشاعر الرائع في فترة العدوان والصمود. كان لنا الشرف في الأشهر الأولى للعدوان في العام 2015 أن استضفنا الشاعر المرحوم مصطفى المحضار هنا في استوديو برنامج يمن الصمود، وكان ضيفي في إحدى حلقات برنامج يمن الصمود في العام 2015. طبعا كان لقاء طويلا، استمر اللقاء 4 ساعات، وكنا أنا ومصطفى أيضا حتى نستقبل الجمهور، وكان يعلق على الجمهور، فاستمرت الحلقة 4 ساعات. اليوم سنعيد لكم الجزء الأول من هذا اللقاء الذي أجريناه مع الأخ مصطفى المحضار، وبإذن الله سنحاول في حلقات تالية أن نستكمل ما أمكن من هذا اللقاء. دعونا نذهب نعود إلى العام 2015 وإلى هذا الاستوديو قبل 11 عاما وبصحبة المرحوم الشاعر مصطفى المحضار، فإلى اللقاء.
2: سلام يا تاريخ بالنور انكتب، عز وكرامة ومجد في كل سطور، سلام يا رجال المروة في النور، يا مجاهدين مرابطين على الثغور، سلام للشهداء لكل دم سكب، والشعب صامد على الأذى دايم صبور. مهد العروبة اليوم عادوها العرب، استكثروا على شعبها الصابر يثور، امتى صحوا من الرقص والهز والطرب، امتى افاضوا من الحشيشة والخمور، متى فارقوا الحلوات لمثل اللعب واللهو والميسر وجلسات الفجور، ومنين جبتوا النخوة هذه والغضب، يا هل التحالف دي على الأمة غيور، 60 عام القدس فيها تغتصب، ولا سمعنا غير الشجر من وسط القصور، وحلفكم في حربكم ماشي عجب، أمريكا وإسرائيل قطبين الشرور، رأسين أفعى بس لها أكثر مننا، داعش وإخوتها ملاعين الجذور، من العراق تلفلفوهم من حلب، جبتوا الكلاب السود أم عيون عور، وجيوش مرتزقة على حسب الطلب، من كل بقاع الأرض تتباهى بغرور، بس حقدها على الأبرياء ينزل لهب، ما يحرق الأطفال في عمر الزهور، وجيشكم من بأسنا فر وهرب مثل الأرانب دي تطاردها النمور، خلص كلام اللوم وكلام العتب، واليوم على الباغي الدواير باتدور، الثاقب وقاهر يقوم بما وجد، وتوشكا وسكوت بنعزم الأمور، هاتوا جيوش الكون كله والنخب، بقوى سلاح الجو والبر والبحور، وخذوا يمين ويلعن الله من كذب، على أرضنا ماشي لهم غير القبور،
5: انظروا إلى سحنتهم، إلى لهجتهم، إلى لغتهم، إلى شعرهم، إلى أدبهم، إلى بلاغتهم، إلى فصاحتهم، وانظروا إلى شهامتهم وشجاعتهم وحماستهم وأبوتهم وإبادتهم.

0: أنذرت عمري الهوى لوافي النذور، كل شبر فيها ملكي بالماضي استلب، بارجع بكسر الجماجم والظهور. حقي حقي وما حد قال حقي إلا غلب، بالحق يزهق كل باطل كل زور، والنصر آتي في عون ربي مرتقب. سنين ولت وابتدى ملك الشهور، وازكى صلاتي على الحبيب المنتجب، طه وآله نبعنا الصافي الظهور.
1: ونرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا هنا في الاستديو على الهواء مباشرة، الشاعر الثوري الرائع مصطفى المحضار. مصطفى المحضار من مواليد عام 1982، شاعر يكتب القصيدة الشعبية ويكتب الشعر النبطي، و ربما خلال اللقاء معه ستتضح أشياء كثيرة، ولكن برز بشكل واضح وجلي ربما خلال هذه الفترة، فترة العدوان. مساء الخير أخي مصطفى.
2: يسعد مساك حبيبي، أهلا وسهلا،
1: حياك. بداية أخي مصطفى، يعني أسألك، فين مصطفى المحضار طوال هذه المدة، يعني نقول فترة العدوان من 26 مارس برز نجم مصطفى المحضار قبل شهر، خلال الفترة السابقة بالتأكيد أنه يعني كنت موجود، ولكن ربما أين كنت خلال الفترة هذه؟
2: والله أنا كنت في مقر عملي.
1: أنا كنت شعريا أقصد
2: عيادة خاصة بايك. كنت في مقر عملي في عيادة خاصة في منطقة هنا قريبة من صنعاء، و نزحت بعد القصف المكثف، تضررت العيادة وكذا، ونزحت إلى صنعاء، ومنذ 5 شهور وأنا أسجل، مش من شهر، قلت من شهر، من 5 شهور.
1: لا يعني ظهرت بشكل واضح، يعني أنت كنت تسجل بس ربما
2: يمكن القصيدة، القصيدة هنا الرهان هي اللي ظهرتني بشكل،
1: نعم هنا الرهان ظهرتك بشكل قوي،
2: ولا في قبلها قصائد 3 و4 كانت تبث في الإذاعات. كان في قصائد، كان في قصيدة عقارب وقصيدة خوان يوسف وقصيدة سينشين كانت تبث، بس هذه القصيدة يمكن هي اللي بعد ما طلعوها في قناة المسيرة، بعد ما عملوها كليب فلاش، يمكن هي اللي ظهرتني بهذا الشكل.
1: نعم، هذا مصطفى المحضار في فترة العدوان، الشاعر مصطفى المحضار قبل العدوان. يعني ما الذي كنت تكتب؟ ما هي القصائد اللي كنت تكتبها؟ يعني كان ينشر لك، ما كانش ينشر، ليش؟ ما هي أسباب اختفائك شعريا وأدبيا؟
2: يا أخي ما في اختفاء.
1: طيب،
2: أنا أكتب الشعر من زمان، ولي مشاركات في اتحاد الكتاب والأدباء في علن، كان في فعاليات مستمرة وكنت أشارك فيها.
1: نعم،
2: وأيضا لي مشاركات في الاحتفالات الرسمية، أكتوبر وسبتمبر
1: نعم،
2: في المحافظة اللي يكون موجود فيها يستدعوني وأشارك، وبثوها في الفضاء اليمني، وبثوها في أكثر من قناة على مدار السنين السابقة. تمام، آخر مشاركة كانت لي في احتفالات سبتمبر، هذا ما قبل العدوان،
1: هذا قبل العدوان، نتحدث عن قبل العدوان،
2: احتفال سبتمبر 2013 يمكن، أو 2014.
1: إيش كان؟ كان كانوا بريت؟
2: لا مش بريت، كان مشاركة حضور إلقاء قصيدة.
1: ألقيت قصيدة.
2: ألقيت قصيدة. وبعدين ولي أبريت. هذا بعد العدوان.
1: بس ما ظهرتش يعني في القصائد المغنى والمسجلة، يعني سواء أغاني أو أناشيد، بقدر ما ظهر مصطفى المحضار واشتهر أكثر وهو يؤدي قصائده. هل اضطريت مثلا للتسجيل بصوتك أو كذا؟
2: لا، أنا معي مشروع من قبل العدوان، وصادف أنه قبل العدوان بشهر واحد، اسمه القصيدة كليب، قصيدة كليب،
1: قصيدة كليب، يعني
2: أيوة. يعني قصيدة
1: تصور فيلم يعني كأنها زي الفيديو كليب للأغاني، تعمل فيديو كليب.
2: أيوة، في منها اللي مكتوبة بشكل سيناريو وحوار، بشكل فيلم سينمائي قصير، مثل قصيدة الثار.

0: قصيدة بعنوان دمعة عن الثار بشكل يعني لها سيناريو والحوار هو القصيدة.
1: طيب إذن القصيدة كليب.
0: أيوة كان معي المشروع هذا قبل عدوان بشهر وكان معي مجموعة قصائد اجتماعية عن غلاء المهور عن معاناة الناس.
1: نعم. أنت شاعر اجتماعي ربما تكتب يعني عن المجتمع.
0: ركزت على القصائد الاجتماعية. تمام. يعني عن العيد، عن الأم، ما لها ما عليها. تمام. عن الثار، غلاء المهور. وكان غرضي أطلع صنعاء وأشوف جهات تبنى العمل
1: اللي هي قصيدة كليب،
0: اللي هي أيوة قصائد بحيث قصيدة يعني مش بصوتي، بعضها بصوتي وبعضها بأصوات ممثلين
1: أيوة.
0: أيوة بعضها بس جهات تبناه مش مكلفة كثير.
1: أيوة إنتاج العمل هذا أيوة إنتاج قصيدة كليب يعني ربما أنت بتقول مش مكلف، بس أعتقد أنه فيه شوية من التكلفة.
0: لا المسألة تحتاج مخرج وثلاث كاميرات ولا كاميرتين وشوية كومبارس والممثلين الرئيسيين، ويتصور في يوم إذا جهز الملف الصوتي.
1: تحتاج لك خلفيات.
0: إذا جهز الملف الصوتي تصور في يوم يتصور كله، يتصور في يوم ملف يعني يسجلوها بأصواتهم أول. تمام.
1: استشرت حد؟ استشرت مثلا حسن الزبيري؟ استشرت ناس من ال
0: استشرت حد. أنا كاتب السيناريو، أنا ممكن أشرف عليه وأنا وأشرف على تنفيذه حتى.
1: لا أقصد أنه العمل الإنتاج التلفزيوني أو الإنتاج السينمائي أو كذا يعني ما تكونش عندك معرفة بقدر ما يكون عند
0: أنا مطلع. أنا نعم. أقرأ في
1: طيب أتوقف المشروع بسبب
0: العدوان؟ لا بقول لك أنا رحت زرت.
1: إحنا الآن في عدوان، وبالعكس ربما المشروع هذا يكون أكثر نجاح الآن وأنت بتصور قصائد ثورية وقصائد ضد ال.
0: طيب أنا توجهت إلى أكثر من قناة تلفزيونية ما بذكر أسامي، وكلهم يعني بعض القنوات اعتذروا، بعض القنوات قالوا إحنا همنا الأول هو البرامج السياسية، وبعض القنوات قالوا ما عندنا برامج الشعر. ها
1: ويعني تنصلوا؟
0: مش تنصلوا يعني ما اقتنعوا بالفكره، والله ما يعرفوني وكذا، عنده ما في معرف.
1: لا اللي يعرفك مفروض عملك يعني مادتك اللي مقدمها لهم. يعني احنا عندما سمعنا انا بالشاعر مصطفى المحضار كنا حريصين جدا انك تكون ضيفنا، وانه يعني نتبنى ما استطعنا من إبداعاتك. يفترض أنه المؤسسة الإعلامية عندما يأتيها مادة بهذا الشكل أنه تتمسك بها. لكن إن شاء الله هذا اللقاء طبعا إحنا يشرفنا كثيرا أنه أول لقاء، أول ظهور إعلامي ولقاء ربما لمصطفى المحضار في وسيلة إعلامية إذاعة صنعاء تتفرد وتكون الأولى والسباقة في استضافتك. هذا شرف لنا احنا في الإذاعة، وإن شاء الله اللقاء هذا يفتح الأبواب أمامك في المؤسسات الإعلامية، المؤسسات المنتجة، لأنه مثلما الأعمال اللي سمعناها واللي حنسمع الآن تؤكد أنها أعمال جديرة، أنها يعني يتبنوها
0: إن شاء الله. إن شاء الله مع الأيام يعني أنا الآن متفرغ لأكتب عن العدوان.
1: نعم.
0: وأعزز صمود الناس.
1: جميل.
0: تمام.
1: نعم.
0: هذا همي الآن الأول.
1: وهذا واجب.
0: ولكن بقول لك فين جت العرقلة الرئيسية. أنا رحت للأستاذ عبد العزيز المقالح.
1: الدكتور عبد العزيز المقالح.
0: الدكتور عبد العزيز المقالح، رحت له إلى مركز الدراسات والبحوث، والظاهر كان معها اجتماع.
1: أيوة.
0: الساعة 10.
1: حدثني.
0: الظاهر كان اجتماع، فلما دخلت عليه وسمعته جزء من القصيدة يعني انبهر بها كثير، ما أخفى انبهره، وبالعكس خرج فتح الباب ودعا
1: وطلب منك أول تكملها وبعدين طلب منك.
0: أيوة. وخلنا عيدها للضيوف اللي كانوا عندهم مجتمعين، وعرضت عليه الموضوع.
1: القصيدة إيش كانت؟
0: سمعته القصيدة الكاملة اللي سمعتها له هي قصيدة العيد عن معاناة الناس في العيد. وبعدين سمعته، مجرد ما سمعته جزء من قصيدة الثار دعا.
1: طبعا هذا كان قبل العدوان بشهر،
0: قبل العدوان بشهر ونص يمكن. وتحمس كثير وقال لي هذه ممكن تعمل فيلم سينمائي قصير، ممكن تشرف عليه وزارة الثقافة، ولازم يعني بكتب لك الأستاذة هدى
1: أبلان.
0: هدى أبلان أو
1: هدى أبلان؟
0: لا مش هدى أبلان،
1: ها هدى أروى عبد عثمان. أروى عبد عثمان كانت وزير الثقافة.
0: أيوة. وكان في أظن معد برامج هو صديق الدكتور عجل المقالح كان موجود، وقال لي خذوا معك الإذاعة سجل قصيدة
1: عندنا في الإذاعة.
0: أيوة يجي هنا سجل قصائد.
1: نعم.
0: وما كانت فكرتي تسجل قصائد، أنا فيها إنتاجها كأعمال فنية. وطلب
1: ربما الدكتور سمع أدائك.
0: أيوة الدكتور تحمس الأداء، وكان يعني متحمس لتسجيلها في الإذاعة بصوتي.
1: نعم.
0: تمام. وأنا كان همي الأول إنتاجها، فما حصل، ما تم، ورجعت سافرت وحصل عدوان، ومن هنا كبيت الموضوع الأول.
1: وانتقلت للفكرة اللي أوحالك بها يمكن الدكتور عبد العزيز، اللي هو الأداء بصوتك.
0: نعم
1: نعم.
0: بديت أكتب قصائد، أول قصيدة كتبتها طبعا ليز العدوان، صباح العدوان، هو كان عدوان بعد الساعة 12 صباح العدوان، بعد ما تم قصف صنعاء، وبعد ما شفت الأخبار. يعني مجرد ما انفصل التيار الكهربائي في كان يفصلوا الكهرباء يقطعوها في وقت محدد.
1: ايش كتبت؟ ايش قلت؟
0: اول قصيده كتبتها اخوان يوسف.
1: نسمع.
0: اخوان يوسف ما تغيرهم تصاريف الزمن، يتعذروا بالذيب، قالوا الذيب اللي اكل اليمن، وهم اللي ابتلونا بالدواعش والمصايب والمحن، 50 عام وهم يصبوا الزيت على نار الفتن، ولا غاب نجمي او افل منذ الازل، ما هدني عدوان ولا هزني طغيان، يا العشر الدول منذ الأزل يبوا يكسروا ظهري، وأنا ظهري أبد ما ينكسر، يمني أنا ومخلوق للميدان في اليوم العسر، كل من يعاديني في آخرته في الدنيا خسر، من دعوة المختار عندي 1000 أيقونه وسر، شامخ بها شموخ الجبل منذ الأزل، ما هدني عدوان ولا هزني طغيان، إلى 10 دول منذ الأزل، الحروب أنا غلابها، ولا لي سوى ربي ملك، أنا لو فتحت أبوابها يا أبواب منه يقفلك، أنا ذلك الطوفان لمن قام قدامه هلك، أنا مقبرة ينعد عليها البوم في الليل الحلك، وكل من يبى دفنه دخل منذ الأزل، ما هدني عدوان ولا هزني طغيان، العشر الدول منذ الأزل
1: منذ الأزل. ما شاء الله. طبعا بنسمع القصيدة هذه، بس ما كانت عندنا الفكرة أنها أول قصيدة. الآن عندما هي أول قصيدة بتوارد إلى الذهن مجموعة أسئلة. تكلمت عن داعش، وأنت قلت لي كتبتها صباح العدوان، يعني اتضحت يعني رؤية يعني معرفتك للعدوان، وتكلمت عن 10 دول أيضا من أول يوم للعدوان، ومع ذلك البعض ما زال إلى الآن يقول أنه داعش ضد المملكة والمملكة هي ضد داعش. واضح في الـ
0: هو أصلا واضح يا أصلا تسلسل أحداث. يعني قبل العدوان بشهرين كثفوا أعمالهم الجرامية،
1: نعم،
0: تفجيرات المساجد، تفجيراتها الحشحوش ومركز بدر،
1: جامع بدر، نعم.
0: أيوة. وبعدها وقبلها و الذبح،
1: نعم،
0: في علن،
1: في لحج أعتقد، وفي حضرموت
0: قوات الأمن الخاص،
1: لا هذا دعسوهم بالجنازير، طبعا جنازير الدبابات.
0: أيوة كان. يعني كان في هجمة شرسة تمهد العدوان.
1: نعم.
0: تمام.
1: نعم. وكان واضح انه فعلا العدوان جاي هو المساله،
0: هو من تفجير العرضي من الدواعش اللي هجموا على المستشفى.
1: هو العرضي، مستشفى العرضي.
0: ايوه مستشفى العرضي.
1: ايوه.
0: ولا وفي تفجير ثاني في عرض عسكري،
1: هذاك في السبعين.
0: طيب هذه كل احداث كانت
1: مركزي. نعم.
0: واغتيالات، والاغتيالات كانت يعني مع كل قبل العدوان كل ما اقترب العدوان تتكثف تمام
1: نعم.
0: بشكل واضح، وارتباطها بالعدوان ما يحتاج ذكي واحد ذكي عشان
1: يربط. بالعكس في ناس للأسف نقول يعني ما نشيش نوصفهم بالأغبياء، لكن فعلا
0: لا أغبياء فعلا
1: ممكن يجادلك أنه لا داعش ضد السعودية، وداعش عادي بتوصل للسعودية ومش عارف بتذبحهم، يعني بالرغم أن الأمور واضحة أنها أداة من أدواتها. طيب ندخل أيضا في العدوان شوي شوي ونشوف ربما في 14 أكتوبر كان يعني وإحنا في يعني
0: لحظة خلني أعطيك بالترتيب.
1: طيب
0: كتبت القصيدة هذه طبعا ما نشرتها،
1: ما هزني عدوان
0: هذه أخوان يوسف،
1: أخوان يوسف نعم
0: ما نشرتها وأبقيتها معي،
1: ما طلعت إلا قبل
0: لا ما هي بعطيك أنا شوي بعطيك إيش اللي حصل بعدين. هذا كانت أول طبعا كان عدوان صدمة، وتفاعلت معه وكتبت القصيدة هذه
1: نعم،
0: وجنبتها على جنب. يمكن بعض الأقارب الأصدقاء المقربين أرسلتها لهم، أرسلتها نص بالواتساب. شفت كيف؟ انغماس الإمارات في العدوان كان الصدمة الثانية. يعني كانت هي تذكر ضمن العشر الدول، بس لما شفت محمد بن زايد لما زار المطار العسكري والطيارين وهذا اللي يقصفوا صنعاء
1: أيوه
0: تمام، كانت هذه صدمة ثانية الأمانة. يعني
1: ما توقعتش من الإمارات، ربما متوقع من السعودية ما توقعتش من الإمارات،
0: يعني قلت ممكن هم من باب المجاملة سمي طائرتين
1: لأنها خليج لأنه ممكن يأيد وبس
0: أيد. لا أما كانت لا كان الغماس مش طبيعي، يعني حقد وإجرام
1: وتأكيد يعني على أنهم رايحين اليمن يحرروا الإمارات
0: وزيارة الطيارين وتكريمهم هذا شيء. فكتبت السبع أبيات اللي هي قصيدة عقارب.
1: عقارب
0: أيوة سبع أبيات كتبتها، وهذه القصيدة اللي بعدين رسخت الفكرة أني لازم أسجل ولازم الناس يسمعوا، لأن أول شخص سمعته قصيدة عقارب شفت انفعاله
1: لأدائك
0: الكلام الأدائي
1: لأدائك
0: شفت في عيونه كذا جدوى اشتعلت يعني كأني عبرت عما في نفسه
1: بالفعل.
0: وقال لي بالله عليك سجلها لي، وفتح المسجل في التلفون وسجلتها له تمام. وبعدين يسمع هذا ويسمع هذا ويسمع هذا ويتصلوا بي، وهي سبع أبيات قصيرة، هي قصيرة ولا فيها
1: نعم.
0: شفت كيف؟ واللي نحسب أخونا أجانا يحارب يرمي القنابل طيارته فوق لتحوم ليكسفونا بليل بعد المغارب.
1: إذن مستمعينا الأعزاء استمعتم إلى هذا الجزء من هذه الحلقة للشاعر مصطفى المحضار، كان ضيفي، وبإذن الله في حلقة قادمة سنستكمل ما تبقى من هذا اللقاء وهذا الحوار مع الشاعر الكبير مصطفى المحضار رحم الله، الشاعر العظيم الذي طبعا مات بعد صراع طويل مع المرض. نسأل الله له الرحمة والمغفرة والرحمة لكل الشهداء والشفاء للجرحى. رحمة الله عليك مصطفى المحضار، ومستمعينا الأعزاء بإذن الله سيكون لنا لقاء أو جزء آخر من هذا اللقاء مع الشاعر المرحوم مصطفى المحضار. حتى ذلكم الحين دمتم في أمان الله.
2: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية،
2: مواقف أدبية،
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: في محافظة تعز وتحديدا في جبل صبر تتوسط مديرية مشرع وحدنان مديريتي الجبل الأخريين صبر الموادم والمصراخ بتعداد سكاني يصل إلى حوالي 30,000 نسمة تقريبا في عزلتين فقط هما حدنان ومشرع. وفي قرية حدنان بالضبط صبغ التراب بالدم واختلطت أشلاء الصغار بالكبار وقتل المحارب والمسالم الصغير والشيخ الجليل واستشهدت الأم وولدها وأسر الوالد مع ابنه واختفى من شباب القرية الكثير وهجر ساكنوها جميعا بعد أن نهبت بيوتهم وأحرقت. كان شهر أغسطس من عام 2015 وبعد 4.5 أشهر من بدء العدوان على بلادنا كان شهرا أسودا بكل ما تعنيه الكلمة على كل سكان قرية حدنان ومعظمهم من آل الرميمة. فمن هم آل الرميمة؟ ولماذا تعرضوا لكل ذلك؟ ومن هم ضحايا تلك المجزرة من شهداء آل الرميمة وأسراهم وجرحاهم ومهجريهم؟ هذه الأسئلة وجدنا إجاباتها في كتاب صدر في أغسطس الفائت عن مركز الرائد للدراسات والبحوث تحت عنوان آل الرميمة تاريخ صمود. صدر الكتاب بمناسبة الذكرى 3 لأحداث قرية حدنان المريرة أغسطس 2015، جزء مهم من تاريخ آل الرميمة مع قصة صمودهم في صفحات هذا الكتاب. كتب جزءا من تاريخ آل الرميمة وقصة صمودهم في صفحات هذا الكتاب الأخوان الأستاذ ضياء آل الرميمة والأستاذة أم الكرار وردة آل الرميمة التي نتشرف بأن تكون ضيفتنا هنا بالأستوديو. مرحبا بك أستاذة وردة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
8: الله يحييكم.
7: أستاذة وردة، اسمحي لي في البداية أن أعرف المستمعين من هي ضيفتنا الكريمة. وردة علي رميمة التي عندما رأت الدواعش يهجمون على قريتها حدنان من كل حدب وصوب بعد بدء العدوان على بلادنا تركت الأوراق والأقلام جانبا وأخذت بندقية أخيها الشهيد مجيب بعد استشهاده بلحظات لتدافع عن نفسها وأهلها وكرامتهم وأعراضهم. وردة علي رميمة التي فقدت أخاها مجيب في أحداث أغسطس الأسود وهجرت من قريتها بعد أن نهبت دواعش أموال أسرتها وهدمت منازلهم وتم تهديدها بالإسم من قبل مرتزقة العدوان وتم ملاحقتها من منزل إلى آخر حتى وصلت إلى صنعاء. وردة علي رميمة التي نذرت ابنها الوحيد عمر أو الكرار فداء للدين ونصرة للوطن فظل يتنقل مجاهدا في عدة جبهات حتى فاضت الروح إلى بارئها في جبهة نهم وتحديدا في قمة جبل يام بعد أن عشق الشهادة وتمنى على أمه أن تزفه عند استشهاده. وردة علي رميمة التي خافت على الحقيقة أن تضيع خصوصا مع تشرد آل رميمة من ديارهم فقررت توثيق الأحداث كما حصلت فكان هذا الكتاب آل رميمة تاريخ صمود جامعا بين دفتي قصص أكثر من 20 شهيدا واثني عشر أسيرا من آل رميمة. هذه هي ضيفتنا وردة علي رميمة. طبعا أستاذة وردة أنا اختصرت، يعني لو أعطيك حقك أحتاج إلى ساعات وإلى ساعات، لكن هذا ما استطعت أن ألخصه حتى يعرف المستمع الكريم والمستمع الكريمة من هي ضيفتنا وردة علي الرميمة. أنا عرفت المستمع من هي وردة علي الرميمة، فلو أنت تعرفي المستمعين وتعرفين معهم من هم آل رميمة ولماذا تعرضوا لكل ما تابعناه من أحداث في بداية العدوان على بلادنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آل بيتي الطيبين الطاهرين وعلى صحابتي الغر الميامين. آل الرميمة هم أسرة هاشمية، يرجع نسبهم إلى السيد علي بن أحمد بن يوسف بن علي بن إبراهيم، يعني يلتقي مع يحيى الحمزي من حمزات صعد على أساس يلتقوا في جد واحد عند جدهم يوسف. السيد علي بن أحمد الرميمة هو مولود من مواليد شمال صعدة، عندما بدأ يكبر وبدأ ينمو في أسرة علماء، كلهم علماء، عبد الله الحمزة ولا يحيى الحمزة ولا علي بن أحمد الرميمة، هم تاريخ واحد، أسرة واحدة، يرجعون إلى الإمام الحسين بن علي عليه السلام ابن الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين.
7: يقال أنهم يعني قادمون من العراق، قادمون
8: مصادر من العراق. هناك مصادر تقول على أن الجد جد السيد علي بن أحمد الرميمة أتى من العراق، ومصادر أخرى تقول على أنه في صعدة وتنقل عن طريق صعدة صنعاء جنوب اليمن حتى وصل إلى صينة، كانت تسمى فيما قبل الوحيز
7: في تعز،
8: أي في تعز، حورب كثير. آل الرميمة ما هم ذا الحين، ما هي الإبادة الأولى، هناك عدة إبادات حصلت لآل الرميمة معنا، هم في الدولة الرسولية والدولة الأيوبية والأتراك، هم حاربوا في كل مرة تقع لهم مجزرة بيت الرميمة.
7: نعم،
8: مجازر يعني ما يسكتوا للظلم ولا يقبلوا الظلم. ولو جينا نعرف من هم آل الرميمة، ما هم كلهم الآن حاليا أنصار الله، علشان المستمع يفهم إنه هناك من آل الرميمة، هي آل الرميمة أسرة متكاملة هاشمية، انقسم منه ثلاثة أقسام، قسم سلفي وقسم إصلاحي وقسم يتبع أنصار الله. لماذا حورب آل الرميمة؟ الجزء الذي هو يتبع أنصار الله لماذا حورب بالاسم؟ لأنه ما حوربت آل الرميمة بالكامل،
7: يعني الموضوع ليس له علاقة بالعرق بالنسب،
8: إلا هي كان اكتثاث أسري، لكن هم عندهم زي الذي ما هو الموت السريع، هو الموت البطيء، يشتوا يكتثون عبر ذرائع، يدخلوهم عن طريق ذرائع. كيف يبيدوا آل الرميمة؟ وزعوهم عبر الطائفية، هذا يتبعوا كذا وهذا يتبعوا كذا وهذا يتبعوا كذا، تتبع الحوثي وهذا يتبع السلفي وهذا يتبع الإصلاحي، علشان إيش؟ هي إبادة عرقية بالكامل، لكن الهدف منه كان أولا كذريعة اتخذوها المرتزقة علشان يوصلوا لتعز. كيف بيوصلوا لبيت الرميمة؟ إلا عن طريق الذريعة هذه. حنا حوربنا لأي أساس الآن؟ حتى حقهم القائد العسكري إيش يقول؟ إنه بيحارب، إنه بيجتث آل الرميمة لأنهم إيرانيين. ما علاقة إيران؟ أنت تصاحب إيران، ما علاقة صبر، ما علاقة آل الرميمة، فئة قليلة ما هي فئة كبيرة، وهي يقول لك بيحارب بالروافض الإيرانيين، بيردهم لبلادهم، إما بيردنا لا صعدة بلادنا، ومن صعدة بيخرجون عن طريق لا إيران الذي إحنا مجوس روافض على ما يسمونه. عندما أقيمت الحرب، ما أقيمتش الحرب إلا لاجتثاث عرقي وأسري وديني،
7: هي التهمة الإيرانية، هي تهمة جاهزة،
8: تهمة إيرانية ذريعة
7: جاهزة. نعم، لكل أنصار الله. أيوة، حزب الله، محور المقاومة بشكل عام.
8: الاحتلال عندما يدخل أي دولة أشمع معذرة يتخذهم وسائل علشان يدخل الدولة هذه، مثل المحافظة، احنا لما اشتي يدخل تعز عن أي طريق دخل تعز، دخل عن طريق إيران.
7: نعم،
8: إيران في صبر، إيران في حدنا، طلع لي ولو إيراني واحد طيب الحكي لي لذيك العجوز ما كانت تحمل، أو هي كانت على مدرعة.
7: نعم، أكيد سنتطرق لقصة الحجة جليلة، لكن بالعودة إلى أصل آل رميمة، يعني كما جاء في الكتاب الشيخ الرباني وهو أحد علماء الصوفية، الشيخ علي بن أحمد الرميمة، يعني ينسب إليه حتى اسم الرميمة، يقال أنه كان خطه جميل،
8: يرمم الخط
7: فسميت هذه العائلة بهذا اللقب،
8: وقيل أنه على أساس اسم جبل في صعدة يسمى جبل الرميمة حسب المصادر والله أعلم. والأكثر يقول على أنه كان في من الزهور، يأخذ من الزهور تبع الأشجار، يمشي يشوف الزهر وأخذ حقهن المي ورمم الخط عن طريق هذا الذي يجمع الأزهار.
0: نعم، فاللقب الرميمة جاء نسبة إلى الشيخ علي بن أحمد. أيضا فيما يخص حتى تسمية القرية حدنان،
8: حدنان أيوة، عندما حورب هو السيد علي بن أحمد الرميمة كان وين ما يحل يحارب، دايما الحق هو يحارب، وأعداء النجاح كثيرين، والوهابية هي شغالة من زمان بس ما حد يركز عليه، كان يحارب وين ما حضر يحارب، يحاربه ما يخلوا يستقر، إلى أن وصل في تعز حورب. فعندما كانت وصل أبين حورب، وصل في الوحيز حورب، أول ما وصل لحدنان طرح العصا حقه، تسمية حدنان هي قطع من السيد علي بن أحمد الرميمة، طرح العصا وقال حدنا هنا،
0: حدنا. فصارت حدنان،
8: فصارت حدنان خلاص. هذا المكان حقنا. عاد في معه الضريح بس هدموه لحد الآن، هدموا
0: مع أحداث أغسطس 2015 ولا قبل؟
8: حالي قريب
0: الآن
8: أيوة. هدموا الضريح مكان التعبد حق السيد مسعود ابنه، وهدموا الآن التربة الذي هي تحوي حق الضريح، هدموها ولدرجة هدوها بالكامل، مع أنه كان يرتاد الناس كثير، يأكل الفقير، يأكل حتى الناس الذي حاربونا. لو جيت تشوفين هم هو السيد علي بن أحمد الرميمة الذي وقف الأراضي لهم، صدقات طرحهم لهم،
0: يعني أكلوا خير هذه الأسرة ثم أكلوا أبناء هذه الأسرة.
8: أيوة،
0: سنتوقف عند هذا المحور كثيرا وسنفرد له مساحة، ولكن دعينا نمر بالتسلسل على هذا الكتاب. أستاذة وردة علي الرميمة، أنت ومع أخيك الأستاذ ضياء قررتما أن تخرج هذا الكتاب مع أحداث أو مع الذكرى السنوية الثالثة اللي هو شهر الفائت أغسطس 2018، كانت هي الذكرى السنوية الثالثة لأحداث أغسطس الأسود 2015. 3 سنوات استغرق إخراج هذا الكتاب بهذه النسخة اللي هي نسخة إنسانية، أكيد من يطلع عليها سيكتشف أنها نسخة إنسانية. أنت كتبت الجزء الأبرز والجزء الأكبر، واسمحي لي أقول أنه الجزء الأهم، لأنه الفصل الأول اللي هو، أيوة، اللي هو الجزء التاريخي، والفصل تاريخ آل رميمة، من هم آل رميمة إلى آخرة. الجزء الثالث اللي هو جغرافية تعز وأهم معالم تعز وأهم معالم القرية. الجزء اللي في الوسط اللي هو الفصل الثاني اللي قصص الشهداء وقصص الأسرى، أنت توليتي مسؤولية كتابة هذا الجزء. يعني لا يملك من يقرأ هذا الكتاب أو هذا الجزء بالذات، لا يملك أن يمسك نفسه عن البكاء والتفكير أيضا. هذه الأحداث حصلت هنا في اليمن فعلا؟
8: هل هذه الشخصية هي موجودة في اليمن حقيقة أم هي يعني قصص روائية؟
0: نعم، هذا فيلم شاهدتيه أستاذة وردة ولخصته لنا في هوليود ولا بوليود؟ هذول الأبطال هؤلاء يمنيون وقاتلهم أيضا يمنيون، يعني شيء لا يعقل. وأنا أقرأ الكتاب مش مصدقة. طيب أنا مش مصدقة وأنا أقرأ، كيف استطعت أنت أن تكتبي؟
8: أولا شيء أقدم رسالة شكر الأستاذ عم عبد الله هاشم السياني، هو الإنسان الذي ساعدني في هذا الكتاب،
0: صاحب مركز الرائد للدراسات، نعم، والبحوث، الذي أخرج، نعم، هذا الكتاب إلى النور،
8: والذي ساعدني والذي دعمني في هذا الجانب.
0: الشكر والتحية له،
8: الشكر
0: أيضا من إذاعة
8: الإنسان،
0: وهو الذي كتب مقدمة الكتاب أيضا.
8: أيوة، فلذلك أشتي أشكره من لأنه الذي ساعدني وحاول أن يبرز هذه مثل هذه القصص. أني كتبتهم في التليجرام، وهو كان معي مشترك في التليجرام ومع الأستاذ حمود، بعدين حاول أنه يتواصل بي بأي طريقة علشان يوصل لكاتب هذا القصص. إلى أن توصلنا إلى هذا الحمد لله، وقدرت أنني كنت أوثق في البيت.
0: أنت ما كنتش عندك فكرة أنه يتحول إلى كتاب؟ أنت كنت توثق؟
8: كنت أوثق للزمن، زي ما يقول هذا التاريخ، هذا الناس أشتيا أوثق قصصهم، هذا العالم الحقير الذي عشنا معه لازم يتوثق للعالم كله يشوف إيش الذي حصل،
0: من أجل كشف القناع ولا توثيق الأحداث ولا الأخذ الثأر ولا يعني إيش كان الهدف؟
8: ما هو الهدف أخذ الثأر؟ كربلاء العراق هي كربلاء حدنان، هي نفسها تعيد نفس الأسماء، تعيد نفس الأشخاص، نفس الأحداث هي. فعندما كتبت كربلاء البعض أخذها للتباكي،
0: نعم،
8: كربلاء العراق، والبعض أخذها يقدم رسائل من خلاله. أنا عندما كتبت كربلاء حدنان كتبت للتوثيق لهذه الأمور، ما هو للتباكي فقط، علشان بس تشوف إنه أعداء الدين كثيرين، سواء في زمننا الآن أو في زمن الحسين عليه السلام أو في زمن سيدي بدر الدين أو في زمن سيد حسين، هي أحداث تتجدد، معاوية يتجدد، يزيد يتجدد. فعندما وثقت الكتاب حاولت من خلاله ما هو اللي يكون للتباكي، هناك شخصية نسوية عظيمة، هناك رجال في بيت الرميمة ما كانوا كثيرين، هم كانوا قليل، فئة قليلة، لأنه زي ما قلت لك بيت الرميمة انقسموا، فما كان القسم الأقل هو الذي هو يسمى أنصار الله،
0: جزء صار مع السلفيين وجزء مع الإصلاح وجزء مع أنصار الله، هو الذي حورب وتعرض
8: الذي
0: للمأساة،
8: حورب وهو الذي تعرض للمأساة. بيت الرميمة السلفي والإصلاحي إيش عملوا؟ سكتوا،
0: كما قلنا يعني جزء مع السلفيين وجزء مع حزب الإصلاح وجزء مع أنصار الله، وهو الجزء الذي استضعف وتعرض للمأساة.
8: مع ذلك كان بطل، مع ذلك كان بطل الفئة الأقل، وكانت البطل وكان فيها محور الانتصارهم رغم القلة، شباب فتية لكن كانوا قوة، كانوا منتصرين بكلام الله عز وجل، ما همهم القلة حقام أو تخاذل المتخاذلين أو سكوت بني عمومتهم، ما همهم. ابن عمهم سكت وجلس داخل، غطى على نفسه وغلق الباب على نفسه. حاليا الآن مستضعفينهم، الآن بدأ الدور عليهم، خلاص انتهى دور أنصار الله، الاكتتاث هو لبني الرميمة بالكامل،
0: يعني كانوا مجرد أداة
8: فقط
0: للوصول للجزء الأول،
8: تخدير
0: نعم،
8: كان هو تخدير علشان أبدأ بك أنت الذي أنت الأشرس، أنت صاحب العقيدة الثابتة الذي ما أقدر عليك، لكن هذا وهابي ركيك ما بيش عنده مبدأ ولا عقيدة، الذي بيقاتل علشانه هو بيقاتل في زلط مرتزق،
0: نعم.
8: لكن صاحب الذي هم على المسيرة القرآنية هم عارفين أنه الصلب هو الثابت بمبدأ البسيرة القرآنية والقرآن الكريم، فكانوا مضطرين أنهم يخلصوا من هذا الجزء.
0: نعم. طيب أستاذة وردة، الكتاب يعني أكثر من يعني طبعا هو من القطع المتوسط أكثر من 300 صفحة، وثقت فيه ليس شهداء فقط، شهداء أحداث أغسطس الأسود 2015، لكن كان هناك شهداء مثل الكابتن عبد الباسط، هاشم الرميمة مع ابنه أسامة، والشهيد رياض عبد الغني الرميمة، هؤلاء شهداء تفجيرات مسجد الحشوش. نعم، كان هناك شهداء الجبهات مثل ابنك فلذة كبدك الكرار عمر شهيد جبهة نهمة، معه أيضا شهيد آخر في جبهة نهمة هيثم علي الرميمة أبو حيدر، أيضا هناك شهيد محمد عبد الله هاشم الرميمة في جبهة الجوف، يعني هؤلاء شهداء جبهات وشهداء غدر وتفجيرات،
8: معنا أيضاً
0: ومعنا شهداء غارات جوية،
8: معنا في
0: أيضا
8: في المخم بيت الرميمة، أيضا ما طرقناهم في الكتاب،
0: نعم،
8: ما كوننا ما حصلنا من يكتب عنهم، فلازم نتحرى المصداقية، ما حصلت من يكتب عنهم،
0: نعم.
8: أولاد محمد عبد الغني الرميمة، بدرية محمد عبد الغني الرميمة، ونزار محمد عبد الغني الرميمة، هؤلاء الذي كانوا في المخا أيام ما ضربت الطائرة، الإبادة هذه الجماعية الذي حصلت للذي في المخا كان من ضمنهم من بيت الرميمة، يعني شاركوا في الأحداث سواء كان في التفجيرات سواء كان في المواجهات، مواجد حاضرين بيت الرميمة في كل المواجهات.
0: نعم، وهناك أيضا كما جاء في الكتاب الشهيد شجاع عبد الله الرميمة كان شهيد غارة جوية على القصر الجمهوري في
8: نعم.
0: تعز،
8: مواجد أيضا،
0: نعم، يعني هؤلاء هم شهداء الرميمة الذين أنت حكيتي قصصهم كما سمعتيها ممن رأى الحوادث والأحداث بعينه، إما أم الشهيد أو ابنة الشهيد أو زوجة الشهيد أو نعم. أخت الشهيد، هؤلاء أنت جالستيهم بعد أن نزحوا إلى نعم. صنعاء ونقلت القصة من على لسانهم تحريا من كين المصداقية، وحتى لا يكون هناك قيل وقال أو معلومة أيوه. مغلوطة أو معلومة زائدة أو ناقصة.
8: أكيد إن في ناس بيتطرقوا لهذا وبيقول لك هذا كذا، لكن أنا حاولت أنه أحيانا ما وثقت الذي كتبه، أخذت رؤوس أقلام، ولكن في ناس سجلت لهم وفي ناس أخذت عنهم كتابات يكتبوهم بنفسهم، فهمتي كيف؟ في ناس ما كنت أقدر، كنت أقدر أسمع عنهم أشي الذي يتكلمون وأرول الكلام منهم أنفسهم
0: نعم.
8: على ما سمعت، لأنني الذي عاينت الأحداث عاينت أحداث مجيب وأبو بكر،
0: نعم، مجيب أخوك
8: أيوة،
0: وأبو بكر جاركم،
8: هو ابن أختي حتى من الرضاعة في الوقت الذي كان فيه زحف شديد ما كان بلاهم،
0: نعم، هذه أحداث أنت اللي شاهدتيها وأنت وثقتيها.
4: بينما كانت الشمس تنسج خيوطها الدافئة على قرى جبل صبر، كانت رايات داعش والقاعدة وميليشيات حزب الإصلاح تفرض حصارها على مديرية مشرع وحدنان، وتمارس إجرامها بغطاء عنصري وطائفي ضد أبناء تلك القرى من آل الرميمة الذين رفضوا الانصياع لمخططات العدوان.
5: بدأوا حاصرونا، سجلوا أسماء، منعوا البقالة أنهم يبيعوا بيت الرميمة، حصار يعني حاصلنا كثير، ما عاد كناش نقدر نعمل أكل ولا نقدر نعمل حاجة، حاصر ولم يكن لديها. هجموا علينا واحنا نتغدى آمنين، يعني ما كناش متوقعين هجوم للبيوت.
4: في 16 من أغسطس 2015 هاجمت ميليشيات العدوان القرية وبدأت بإحراق المنازل والتنكيل بسكانها بكل وحشية. لم تستثني الأطفال والنساء والمسنين كالسيدة جليلة محمد الرميمة البالغة من العمر 88 عاما.
6: طبعا أحرقوا الكثير من البيوت في قرابة 35 منزل، ولا ننسى أنهم قتلوا 3 نساء كأول ظاهرة تحدث في اليمن. الحق جليلة محمد سعيد الرميمة تم قنصها في مؤخرة الرأس من بيت عمر عبد العزيز مقبل المليكي جارهم، يعني سمح للدواعش بأن يدخلوا بيته وتم اغتيالها، وفي نفس اليوم اغتالوا ابنها والضاح الذي كان موجود معها. طبعا والضاح كل تهمته أنه كان يؤذن ويقول حي على خير العمل، فقط هذه التهمة. وكذلك تم قنص يعني شيماء عبد محمد عبد العزيز الرميمة في عينها وماتت على الفور، وهدى عبد الله محمد عبد العزيز الرميمة الذي لا يزال أبوها مختفيا حتى اليوم ظلت تنزف قرابة 3 أيام ومنعوا إخراجها من القرية فماتت بنزيفها هناك.
5: كان هذا الزح كل على هذا المستوى كامل، ما بيش صد من أي مكان، ما بيش تنقط رصاص تطلع. رحنا لحالنا، كان في معنا منفذ وحيد من البيت حقنا لبيت واحد من عيال عمنا قريب مننا. خرجت مع أمي تمشي الأول ومشي بعده، على الرغم أنه ما تشوف شيء كان إلا شيء بسيط، والرصاص كان بعدنا الثنتين حتى ما فرقوش إنما رعبوت ضربوا علينا رصاص. واحد قال احنا هكذا يتكلم بالمفتوح يقول جئناكم بالذبح سنة النبي الأعظم، جئناكم بالذبح.
4: مشاهد تخنق الأنفاس وتنزف دما بكل أوجاع المرارة والأنين والقهر عاشت تفاصيلها وردة الرميمة بكل قوة وصمود.
5: كان الرصاص زي المطر، زي المطر للبيت هذا الذي نحن داخله. سبحان الله، بس كل من دنت منيته اصطفاه الله. الرصاص هذاك يعني بشكل مطر مطر مطر يمطر علينا. سمعت أم الشهيد أبو بكر وأم يطلعين الدرج يصيحين وحسينها وقلة الناصر، وحسينها وقلة الناصر. قلع السبعة الله أبو بكر استشهد، غطينا أبو بكر وكان الموت خلاص. قد تعب علينا قد ليل، والرشاش الرصاص مؤشر كان يأشر خلاص يطلع الضوء. جو جماعة من شباب أنصار الله من عيال عمنا معظمهم استشهدوا. ما كنتش عارف إن ابني قد ضربوه على أربيجي وحرق الوجه، وما كنتش داري هذا المفروض، لأن كان الوضع الذي كان مؤلم بأخي. شوف أخي قدامي وأخي أيضا توقعت الثاني أنه خلاص قد قتله. خرجنا من ذلك البيت الذي بيت السبعة الله، طلعنا بيت واحد من عيال عمان. بدأت مشاهد أعظم وأعظم، كل يوم هجوم، كل يوم ثلاثة نستقبل شهداء.
4: رغم كل ذلك الإجرام والتوحش لم يستطع دواعش ومرتزقة العدوان اقتحام منازل القرية، فلجأوا إلى المكر والخداع لينالوا ممن بقي صامدا مدافعا عن كرامته، وأخذوهم أسرى وقاموا بإحراقهم أحياء والتعزير بجثثهم وسحلها في الشوارع وتعليقها لتنال منها سكاكين داعش الإجرامية.
5: رفعوا الراية البيضاء إنه ما عاد بش مشاكل يا بيت الرميمة، تعالوا نرجع مثل ما كنا جيران وأهلنا وكل في مائدة واحدة. نزلوهم للمجمع وأخذوهم أسراء. بعدين الدكتور عفيف رموا فيه من ثالث طابق من المجمع اللي عم توزع مخه في الطريق، ومع ذلك كان يأكلوا حقهم الساقة ويرموا في البول فوق الشهيد بكل بجاحة، يعني ما بش قلب ولا رحمة.
6: وايضا تم قتل الاستاذ عبد الله عبد الرحمن الرميمه اول تربوي في مديريه منشرع وحدنان، وهو الذي درس معظم الدواعش الذين قتلوه. فعندما نزل ليتوسط لمن اخذوهم، لانهم اخذوا اكثر من 35، سجنوا 30 فرد وقتلوا طبعا 4 في نفس اليوم: عباس عبد الله محمد سعيد، الدكتور عفيف، والاستاذ محمد عبد القوي الرميمه، موجه الاجتماعيات وكذلك الأستاذ عبد الله الرميمة. هناك كذلك في نفس اليوم اختطفوا من تعز الأستاذ صادق عبد الله محمد الرميمة من الخط الدائري، تم اختطافه من الخط الدائري وليس من القرية، وهو مغيب اليوم ولا نعرف مصيره.
9: المجزرة يعني بكل العرف الإنساني والمبادئ الإنسانية تدين وتستنكر هذه المجزرة. تخيل أن يتم الإبادة العرقية لأجل اللقب، هذه هي كارثة بحد ذاتها. عندما يتم إبادة الطفل والشيخ والعجوز وكل من يحمل ذلك اللقب، ومن الناس الذين هم يعني جيرانهم وأهلهم وبنفس القرية وربوا عمر مع بعض، ولكن بسبب المال السعودي والخطة الصهيونية والأفكار الإصلاحية تحول الأمر إلى ثأر ما بين جارك الذي عمر يعني عمر على مدى عمر كامل وأنت هو معك. يعني هذه قمة الانحطاط وقمة لا يعني أعتقد أن الكلمات لا تصف هول هذه المجزرة، مجزرة آل الرميمة.
4: ما حدث لأسرة آل الرميمة في مديرية مشرعة وحدنان تكرر ضد آل الجنيد في الصراري مديرية صبر الموادم، التي ظلت عصية على الفكر الوهابي ورفضت الانصياع لمخططات العدوان، فقررت ميليشيات حزب الإصلاح والجماعات التكفيرية عقابها وإبادتها في عملية تطهير عرقي وجريمة حرب معاصرة يندى لها جبين الإنسانية.
3: من الإرشيف
7: إذاعة صنعاء الأثير الحي والتجربة الرائدة في سماء الإعلام الوطني.
3: إذاعة صنعاء
1: تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
3: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
7: وقفة إعلانية.
3: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
10: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
11: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
12: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: الى كل من اغوته الحياة ليكون في جبهات الذل. عندما تخلو بنفسك في عتبة الليل الا تسأل نفسك لحساب من ارفع سلاحي ومن اجل من يخفق قلبي بالخوف؟ ان الشعور بالامان والسكينة لن يزور قلبك وانت تقف في الصف الخطأ. ضع يدك على قلبك واسمح لصوت الضمير ان يقودك الى البر الامن. اهلك بانتظارك والوطن يرحب بك.
1: اضاءة ثورية.
2: على السعودي ان يدرك جيدا انه لا يمكن ابدا ان نسكت عن مثل تلك الخطوات. عليهم ان يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها.
3: افتتاحية البرنامج.
0: ابطال قواتنا المسلحة المجاهدون الاحرار، ايها الميامين، يا حماة الثغور، يا من بثباتكم تزلزلت أقدام البغاة وببأسكم رفعت راية الحق والجهاد في وجه الطغيان، لقد خضتم أيها الأبطال غمار الموت بصدور أبية وإيمان كالجبال الراسيات، وأراكم الله في عدوكم عجائب قدرته، فاندحرت جموع المرتزقة تجر أذيال الخيبة والهزيمة ويتجرعون مرارة الخسائر في الأرواح والعتاد. وما الميدان إلا الحكم الأصدق الذي يكذب افتراءات العدو وانتصاراته الوهمية. أيها المجاهدون الشرفاء، إن مراهنة العدو على التحشيد ولغة التهديد حسابات خاطئة أثبتت الأيام عقمها أمام صخرة صمودكم. وحين يتجرأ النظام السعودي بدعمه وحصاره على التطاول وعلى سيادة وطننا ومقدرات شعبنا ومقومات حياته، فإنه يضع أمنه واقتصاده في مرمى الرد، وعليه أن يستوعب بأننا لن نسمح بتماديه دون حساب. وقواعد المواجهة لدينا حاسمة: المعاملة بالمثل والردع بالمثل، وكل خطوة تصعيدية ستواجه بضربات أشد إيلاما وأقصى أثرا. ولن ينعم العدو بالأمان ما دام شعبنا يعاني، وسيكتوي بنار مغامراته حتى ينصاع للشروط ويخضع للحق ويرفع الحصار. أيها الأبطال، يا من تكتبون العزة بفيض الدماء، ويا حماة الأرض والعرض، اثبتوا ثبات الجبال وصابروا ورابطوا، فإن معادلة الردع التي فرضتموها هي النافذة حتى يعود العدو إلى رشده أو يتحمل وحده وبال تهوره. سيروا على بركة الله وبأسه الذي لا يرد، فأنتم فخر الأمة وحصنها المنيع، وستبقى راية الحرية والكرامة خفاقة فوق كل شبر من أرضنا الطاهرة. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه.
2: في إطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخا، مستهدفا بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي على بلدنا منذ بدء التصعيد 1576 غارة جوية وصاروخا. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجنوب

0: إنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: كادمون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة، قدرتها العسكرية ممتازة.
2: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير، الصقور اليمانية التي دكت عروش الطغيان، يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1128-10262 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-10019-10262 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
3: عين على الأحداث.
4: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، إن الفارق بيننا وبين أعدائنا في أخلاق الحرب كبيرة وواضحة، فقد استهدف أعداؤنا الأطفال والنساء والمدنيين في منازلهم وأسواقهم ومستشفياتهم وفي مناسبات الأعراس والعزاء بالغارات الجوية والقصف المباشر، وحاصروا شعبا بأكمله. وعلى مدى 12 عاما من العدوان والحصار سفكوا دماء الأبرياء بصورة متواصلة، وارتكبوا جرائم موثقة بالصوت والصورة، وهي شاهدة على باطلهم وشرحهم وإجرامهم وطغيانهم واستكبارهم. وفي ميدان المعركة أيضا يظهر الفارق بيننا وبين أعدائنا في التعامل مع الأسرى بصورة واضحة، فقد قتلوا الأسرى وذبحوهم وسحلوهم وأهانوهم، بينما حفظنا الأسرى ورعيناهم وصنا كرامتهم، وهم دفنوا بعض الأسرى أحياء ونحن عالجنا الأسرى وكسوناهم واهتممنا بهم. أيها الشجعان، يا رجال القوات المسلحة المجاهدون، لم تعد أمريكا إمبراطورية لا تقهر رسمت النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، فهي اليوم على أبواب نهاية سوداء أثقلتها الديون، أنهكتها الحروب وتآكلت من الداخل، من أروقة فيينا النووية إلى مياه مضيق هرمز، وصولا إلى خنق التجارة عند باب المندب، تدور واحدة من أعقد المعارك الجيوسياسية في القرن الحادي والعشرين. هي ليست حرب صواريخ أو قاذفات دبابات أو جنود وفرقاطات فقط، هي حرب سلاحها النفس الطويل الذي تتقنه طهران، بحرب فرضها عليها ترامب ونتنياهو، ذهبا إلى حافة الهاوية وتصورا أن الضربة الخاطفة تحسم المعركة، فكانت النتيجة انقلاب الحرب على إيران إلى استنزاف مالي وسياسي داخلي لأمريكا وإسرائيل. لا يعود الحسم لمن يملك مخزون سلاح أكبر، بل لمن يملك قدما أثبت في الأرض ونفسا أطول في إدارة أروقة القوة واستخدامها. وهذا ما فعلته إيران، حولت المعركة من ضربة قاضية إلى انتصار عظيم.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في معرفة الله وعده ووعيده الدرس التاسع، وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن تؤمن بأن الوعد والوعيد يبدأ من الدنيا، من هنا من الدنيا، من خلال إيمانك بأن الوعد والوعيد يبدأ من الدنيا أنت ستستطيع أن تفهم واقعك، تستطيع أن تعرف وضعيتك التي أنت فيها. هل أنت في وعد أو وعيد؟ هل أنت داخل مثوبة من الله أو داخل عقوبة من الله؟ ثانيا أننا لو كنا نفهم أن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا لما اختلطت الأوراق علينا، فأصبحنا نتعبد الله بالبقاء على حالة الذلة التي نحن عليها. وحالة الذلة هذا هي نتيجة لتفريط فعوقبنا بالذلة، ثم نتيجة للجهل بأن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا يتعبد على حالة الذلة هنا في الدنيا. ثالثا أن هذه الأشياء التي نؤكد على ضرورة اعتماد القرآن الكريم فيها بالذات، أن نفهم أن الوعد والوعيد الإلهي بمعناه الكامل الذي يبدأ من هنا من الدنيا وينتهي في الآخرة. رابعا أن كل ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة عندما يحدثنا عنه بأنه لن يتخلف، كله كل ذلك الحديث ليدفعنا إلى الاستقامة على هديه والثبات على ما أرشدنا إليه. فالوعد والوعيد ليست الجنة والنار وانتهى الأمر، والغاية من الوجود الجنة والنار وانتهى الأمر، لا، كل ذلك الوعد والوعيد، العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة كالجنة والنار، الغاية من ورائه أن يدفعنا لنستقيم هنا في الدنيا على هديه، وأيضا للثبات على ما أرشدنا إليه. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: الإيمان السائد بالله سبحانه وتعالى هو إيمان الله غفور رحيم، أليس كذلك؟ نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. أليس يريد أن نؤمن بالأمرين معا، أنه غفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم، أنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب، أنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أن الإيمان السائد الله غفور رحيم، يا أخي الله غفور رحيم، وفرط والله غفور رحيم، ثم يتطور فيعصي والله غفور رحيم. أعمالنا في هذه الدنيا أليست تسير على شق واحد، هو شق الله غفور رحيم، أليس هذا الذي يحصل؟ أي إيماننا ناقص بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان به ليس فقط إيمانا بمجرد وجوده، الإيمان به مرتبط بالإيمان برسوله بكتبه باليوم الآخر. أن تكون مؤمنا بالله ثم لا تكون مؤمنا باليوم الآخر، أو تكون غافلا عن اليوم الآخر أو ناسيا لليوم الآخر، سيبدو إيمانك بالله سبحانه وتعالى ذاته ناقصا، لأنك فقط آمنت بأنه هو الغفور الرحيم، وهو في الوقت نفسه كما وصف نفسه أو كما سمى نفسه الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، هو غافر الذنب، هو شديد العقاب، كما قال: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل لهم أنا هكذا، ليؤمنوا بي هكذا إيمانا كاملا. لأن القضية مهمة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو الكامل هو ما يدفعني إلى أن أرغب إليه وأرهب منه إلى أن أتقيه. والتقوى، لاحظوا كيف التقوى في القرآن الكريم تأتي بعبارة: واتقوني يا أولي الألباب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، تتكرر كثيرا. أين يتجه الأمر بالتقوى؟ أين يتجه؟ إلى غفور رحيم، أو الاتقاء لأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، عندما يقول لك اتق الله، تتق الله لأنه غفور رحيم، أو تتق الله لأنه شديد العقاب. فلا تتحقق التقوى لدي إذا لم أؤمن بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو. تؤمن بأنه غفور رحيم، ولكن أيضا أنه شديد العقاب، تؤمن إيمان كامل بالله سبحانه وتعالى. أين موضع شدة عقابه؟ أين موضع جبروته وبطشه؟ هنا في الدنيا وفي الآخرة على أعلى مستوى وأشد ما يمكن أن يكون، جهنم. إذن فالإيمان بجهنم، الإيمان باليوم الآخر على هذا النحو الذي يجعلني خائفا، هو نفسه الإيمان بأن الله شديد العقاب، الإيمان بأن عذابه هو العذاب الأليم. ومن هذا الطريق تأتي إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وليترسخ في نفس الخوف من جهنم. ولهذا جاء في القرآن الكريم الآيات الكثيرة التي تتحدث عن تفاصيل جهنم بشكل رهيب، بشكل رهيب. القرآن الكريم تحدث عن وقودها، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقودها الناس والحجارة، تصبح أنت مجرد وقود لجهنم من شدة العذاب، نعوذ بالله، تصبح أنت جزءا من النار وكتلة من النار. ووقودها الحجارة، الصخرات التي تتحول إلى جمرات متوهجة، نار، نار ليست ذات درجة حرارة ثابتة، بل هي نار متسعرة، ملتهبة، متسعرة. فيقول الله سبحانه وتعالى: وكفى بجهنم سعيرا. والعذاب فيها، نعوذ بالله منها، ليس فترة محدودة أو لعمر محدود قد ينتهي فينتهي الألم. الله يقول عن أهل جهنم وهم يعذبون فيها: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقال إن الجلد هو منطقة الإحساس، فالجلد هو الذي يحترق، فكلما احترق يبدل ليبقى الألم مستمرا. الآلام في الدنيا قد تصل إلى درجة أن تفقد وعيك، فتفقد إحساسك، فتصبح في واقعك مرتاحا غير متألم. لكن في جهنم لا يفقد الإنسان وعيه، ولا يتلاشى حتى ينتهي وجوده، فيدخل في غيبوبة مطلقة فلا يعود يحس بشيء، بل يبقى يتألم، وكل عضو يفقده من احتراق في آن يتجدد ذلك العضو من جديد. جهنم، الشيء المؤسف والشيء العجيب من حالة الإنسان أن تكون جهنم التي تحدث الله عن شدة عذابها، تحدث عن حالة أهلها السيئة البالغة السوء، أن يكون اتجاه الناس إليها، اتجاه الناس، أغلب الناس إليها. وتلك الجنة التي تحدث عنها في كل كتبه ووصفها لعباده القليل منهم يدخلها. يقول عن جهنم يبين لك أن من يدخلها هم أمم، أمة بعد أمة وجيل بعد جيل. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. هذه الآية تشبه الآية الأخرى لتدل على أن الأكثرية من البشر هم متجهون إلى النار. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هذا مما سيقوله الله سبحانه وتعالى لبني آدم يوم القيامة. فترى كيف الخطاب خطاب عام، يعني ناس كثير جدا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. أليس جزءا من الكلام معهم؟ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. قضية مؤسفة جدا. وهذا هو ما كان يؤلم أنبياء الله في كل زمان، وهو ما كان يظهر على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شدة تألمه، تحسره على الأمة، تلك الأمة التي يعيش في عصرها والأمة من بعده إلى آخر أيام الدنيا، متألم جدا ومهتم بأمرهم جدا، يعمل بأي طريقة أن يصرفهم عن جهنم. ولهذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك كان أنبياء الله جميعا يعملون بكل جد واجتهاد لنصح الناس، ويعانون ويتعبون ويعذبون ويشردون، ثم يقتل كثير منهم وهم في جد في عملهم في إبعاد الناس عن جهنم، لكن لا ينفع، لأن الناس كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون ما جاء من آياتي في كتبي، ما جاءت به رسلي، ألم يأتكم رسل منكم أفلم تكونوا تعقلون ذلك الهدى، أفلم تكونوا تعقلون ذلك الهدى الذي فيه نجاتكم، الذي فيه إبعادكم من أن يضلكم الشيطان، من أن يدفع بكم جميعا على هذا النحو إلى أن تكونوا من أصحاب السعير، أفلم تكونوا تعقلون. هنا قال ادخلوا في أمم، أمم، أمة بعد أمة، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يتلاعنون، أنتم الذين أضللتمونا، أنتم الذين عملتم كذا، لعنة الله عليكم. هكذا يصبح أهل النار، حياتهم فيها حياة اللعن لبعضهم بعض. أصبحوا هناك عاقلين، أصبحوا فاهمين، أصبحوا كتلا من الحقد على بعضهم بعض، خاصة الضعاف المستضعفين تكون حسراتهم أشد، العذاب النفسي يكون عليهم أشد. فالقرآن الكريم عرض ما يتعلق بالمستضعفين من هؤلاء الناس العوام، عامة الناس البسطاء، هم أكثر الناس عذابا نفسيا، تألما وحسرات. هم لهم عذاب، لكن الحسرات التي تقطع القلوب تكون على المستضعفين، على الأتباع، على المساكين. المساكين بتعبيرنا فيما يتعلق بالمقارنة بين الكبار والصغار، لأن المجرمين يصعدون على أكتاف الأتباع المساكين عندما يهيئون لهم الجو ليظلموا ويتكبروا. نكتفي بهذا المقدار، وقبل الختام نذكر أبرز النقاط. أولا، أن تكون مؤمنا بالله ثم لا تكون مؤمنا باليوم الآخر أو تكون غافلا عن اليوم الآخر أو ناسيا له، سيبدو إيمانك بالله ذاته ناقصا، لأنك فقط آمنت بأنه هو الغفور الرحيم، وهو في نفس الوقت كما وصف نفسه الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، هو غافر الذنب، هو شديد العقاب، كما قال: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل لهم أنا هكذا، ليؤمنوا بها كذا إيمانا كاملا. لأن القضية مهمة، غفور رحيم شديد العقاب. ثانيا، أن الشيء المؤسف والعجيب أن تكون جهنم التي تحدث الله عن شدة عذابها وعن حالة أهلها السيئة البالغة السوء، أن يكون اتجاه أغلب الناس إليها. وتلك الجنة التي تحدث عنها في كل كتبه ووصفها لعباده، القليل منهم يدخلها. هذا شيء مؤسف وشيء عجيب. ثالثا، أن القرآن الكريم عرض أن الحسرات التي تقطع القلوب تكون على المستضعفين، على الأتباع من الناس المساكين. المساكين بتعبيرنا فيما يتعلق بالمقارنة بين الكبار والصغار. هذا أبرز ما جاء. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يوفقنا للاستقامة على هديه في هذه الحياة، لنحظى برضوانه وتوفيقه وتأييده، كما نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى والنصر القريب بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
3: الصمود والتماسك يعود بالدرجة الأولى على الروحية الإيمانية التي يتسم بها شعبنا العزيز ومجاهدون الصابرون والصادقون في جبهات القتال. الله جل شأنه من على شعبنا المسلم المظلوم، على الإخوة المجاهدين المتصدين لهذا العدوان في كل الجبهات، من على الجميع برعايته الكبيرة لطفا وتأييدا وهداية، من على شعبنا في واقعه الداخلي بالتماسك رغم المعاناة الكبيرة، المعاناة على المستوى الاقتصادي بشكل كبير جدا لكثير من الناس، المعاناة نتيجة للقصف والدمار وتدمير الكثير من المساكن والمنشآت واضطرار البعض للهجرة من منطقة إلى أخرى، وكذلك المعاناة نتيجة الأذى والتضرر المباشر من القصف الجوي الذي تسبب في استشهاد الآلاف من الرجال والنساء من الأطفال والصغار والكبار، تسبب أيضا في جرح الكثير. كل أشكال المعاناة موجودة، ولكن مع ذلك هناك صمود، هناك روحية عالية أدهشت الأعداء وصدموا بها في هذه المرحلة من العدوان. نركز في هذه الفترة على حث الجميع على العناية بالتعبئة الجهادية، ونؤكد على أهمية النفير بكل ما تعنيه الكلمة بمدلولها القرآني.

0: وقفة إعلانية.
1: عض كلب، داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة لخمسة عشر دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورايحة الغاز بتفوح.
5: عيلطف الله، ما نفعلها.
4: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
5: نسينا،
4: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
5: وهذا ما يقع به،
4: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
5: خلاص، جل من لا يسهو.
4: السلامة تشتي الحرص،
5: وما نفعل.
4: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
5: إن شاء الله.
4: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
5: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
6: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
7: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
8: خلف كل معاملة قصة إنسانية وحق لا يضيع. هنا حكاية أفراح محمد، إحدى المستفيدات من منافع التأمينات الاجتماعية في معاش الوفاة.
9: كان معي أخ يعولني أنا ووالدتي، فالله يرحمه توفى. كان يشتغل في قطاع خاص وتوفى ومعه تأمين، مش عارفين انه معتامين. معي سمعنا خبر كذا انه معتامين.
8: بدأت الحكاية مع شقيقها الراحل خالد الذي كان يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص. ورغم التزام الشركة بالتأمين عليه حتى وفاته، إلا أن أفراح لم تكن تعلم حينها أن هذا الالتزام سيكون سنداً لها في المستقبل.
9: معي سمعنا خبر كذا انه معتامين، رحنا نعامل. الحمد لله يعني عملنا كل المعاملات التي يحتاجها جبنا لهم.
8: بمجرد معرفة أفراح بحقها التأميني، زارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتمت إجراءات المعاملة حتى تم إقرار استحقاقها لمعاش الوفاة عن أخيها. منذ 7 سنوات وحتى اليوم تستمر المؤسسة بصرف المعاش شهرياً لأفراح، ليكون بفضل من الله عوناً لها ومصدراً للأمان، مستمراً معها بدوام حالها كاستحقاق قانوني وإنساني لا ينقطع.
9: ما فيش معي حد يصرف علي ولا حد يعطي لي حاجات كثيرة، ما فيش معي المعاش هذا، والحمد لله إنه في نوع تأمين. التأمين يعني مفيد كثير، فحاجة اللي يفرح إنه بستلم المعاش العمر كله. اللي بيأمن هو مستفيد له ولعياله، وبقية يعني أنا أخي من أخي أستلم.
10: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام. حين سكتت شعوب عربية مسلمة عن أنظمتها المستبدة العميلة المجرمة، تحولت هذه الأنظمة إلى أنظمة أبو منشار كما توصف. منشار لا كأي منشار، وإنما مصمم صهيونيا وغربيا لحز رقاب شعوب هذه الأمة العربية والإسلامية الممتحنة والمنكوبة بهذه الأنظمة، وتقديم حياتها ومقدراتها قربانا للشيطان الأكبر في الغرب الصهيوني. وهذا هو شأن نظام بني سعود وجوهر مهمته ومملكته الغارقة في النفط والخيانة والإجرام. والواضح وحسب ما تثبته الأحداث والوقائع العملية والملموسة طيلة حين من الزمن أو طيلة العقود الماضية، أن طغمة بني سعود الشيطانية الإجرامية العميلة هي منشار عظم ما زال يقطر دما ويتقيأ أشلاء وجثثا من شعوب هذه الأمة العربية والإسلامية والإنسانية المستضعفة المظلومة جمعاء منذ تأسيس هذا النظام البغيض وصنعه المشؤوم على يد بريطانيا وما لحق ذلك من تبن ورعاية أمريكية صهيونية استكبارية مستمرة حتى اليوم. هذا المنشار السعودي الإجرامي الوظيفي الخبيث القاتل الذي تعربد أسنانه الوحشية منذ 12 عاما في أجساد أبناء شعبنا اليمني المسلم المعتدى عليه، أطفالا ونساء وضحايا تغطي مأساتهم كل رقعة الجغرافيا اليمنية ومحتواها الحياتي الإنساني الشامل، وفي عرضة عدوان بني سعود الظالم الغادر بكل أشكاله الناعمة والخشنة، بالحصار وبالقنابل وبالصواريخ وبكل أشكال العدوان وبالفتن الداخلية، وبكل ما استطاع النظام السعودي أن يحصل عليه من وسائل الفتك بهذا الشعب، وما زال يستمر دائبا في صناعة تاريخ من الدم والمآسي لمنطقتنا وأمتنا وإنسانيتنا المنكوبة بشره عموما. كل ذلك لصالح أعدائنا وأعداء هذه الإنسانية الصهاينة المحتلين والغاصبين الذين لا تتوقف أطماعهم الاستحواذية المسعورة عن التوغل المتوحش في هشيم عالم لم تبق فيه شيئا ذا قيمة في كل ما له صلة بالحقوق والقيم والقوانين وبكل المقدرات والمقدسات. وها هو المنشار الشيطاني السعودي العدواني يوشك على السقوط من يد هذه القوى الطاغية المتفرعنة على مستوى العالم ومشاريعها الخبيثة التي اخترعت وصنعت هذا النظام لرعاية مصالحها وتنفيذ مخططاتها. نعم، ها هو هذا النظام يوشك على الوقوع في قعر المنحدر الذي يستحقه، منحدر السقوط والتبدد والتلاشي، رغم ما نراه من هلع وهبة من قبل القوى العالمية المهيمنة صهيونية ومستكبرة لإنقاذه، هبة مسنودة بعصابات الإسناد الوظيفي الإقليمية المعروفة وأنظمة التعبد لأمريكا وهيمنتها الساقطة حكما في عيون شعوبها الرازحة تحت طاحونة استبدادها وفسادها وعبثها بغرض الحيلولة دون سقوط هذا المنشار الإجرامي السعودي الدموي وإخراج نظامه الإبليسي المسخ من ورطته المعنونة بهذه الجريمة الكبرى المستمرة على يديه، جريمة العدوان على الشعب اليمني، والتي يبدو أن مشيئة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن تكون القشة القاسمة لظهر هذا النظام السعودي المنشاري الخبيث والقاشع لغشاوة عين العالم التي حالت لعقود دون رؤية هذا الكيان الشيطاني ومن يقف وراءه على حقيقتهم. ولشعبنا اليمني المؤمن الصامد الصابر المجاهد المقاوم أن يعتد وأن يفخر بأن له ولصموده الأسطوري واستماتته الجهادية الدفاعية العظمى بعد الله تعالى الفضل في سقوط منشار الصهيونية الاستكبارية العالمية الخبيث المسموم وعودته إلى نحور وعظام صانعيه ومستخدميه والمستفيدين من خدماته الإجرامية التكفيرية البترودولارية القذرة على مدى قرن من الزمان. نعم، آن الأوان وعلى وقع هذا الصمود الأسطوري وهذه الضربات وهذه البذول والتضحيات لشعبنا اليمني المسلم المجاهد المدافع أن يتحطم منشار الشر الوهابي الصهيوني السعودي الشيطاني، وأن تتلقى أمريكا والغرب الصهيوني المستكبر البغيض التعازي في ذراعهم المنشاري الأعرابي الصدئ المتهالك وبقرتهم الحلوب التي سيجف ضرعها قريبا وقريبا جدا بإذن الله تعالى.
10: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار.

البداية بالعناوين. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودية في معسكر الدغرير بجيزان ومطار أبها الدولي، وتسيطر على جبل مطران في مديرية المصلوب تعز. استشهاد مواطنين فلسطينيين بقصف إسرائيلي في قطاع غزة. ضربات مسيرات روسية تدمر محطتي رادار أوكرانيتين في بولتافا وأوديسا. من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. تمكنت القوات المسلحة اليوم من استهداف تحشيدات العدو السعودي في معسكر الدغارير في جيزان ونجران بعدد من الصواريخ البالستية. أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في أوساطهم وهروع سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف وسط حالة من الإرباك في صفوف العدو. إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة اليوم عن تنفيذ عملية استهدفت مدار أبها الدولية. أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن القوات المسلحة نفذت عملية استهدفت بها مدار أبها الدولية بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وجدد التحذير لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة استمرارها في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية، كونها أصبحت مسرحا للعمليات العسكرية باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. من جهته، أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه تم بعون الله السيطرة على جبل مطران بمديرية الصلوب بمحافظة تعز واغتنام عتاد عسكري كبير من الآليات والأسلحة المتنوعة. كما أكد مقتل المنافق عبد الرحمن الشمساني قائد اللواء 35 مدرع. استشهدت أسرة مكونة من الأب والأم وأربعة من أطفالهما وجرحت طفلة أخرى بقصف مدفعي للعدو السعودي صباح اليوم، استهدف قرية أم الضهي بمديرية حرض بمحافظة حجة. وندد مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية سبب استمرار كيان العدو السعودي في استهداف المدنيين والمناطق الأهلة بالسكان في المحافظة في ظل صمت دولي مخزن. أفادت وكالة الصفا الفلسطينية باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخر اليوم إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة هوائية في شارع عمر المختار في مدينة غزة. أشارت الوكالة إلى أن مواطنا استشهد متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي أمس قرب أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. ذكرت الوكالة أن مواطنا أصيب إثر إطلاق نار إسرائيلي مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بئر 19 جنوب مواصي مدينة خان يونس. وفي السياق، أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيرانها غرب مدينة رفح جنوب القطاع، وأطلقت دبابات العدو نيران المكثفة على المناطق الشرقية من مخيم جبلية شمال القطاع. كذلك قصفت مدفعية العدو المناطق الشرقية من المخيم بالتزامن مع استمرار إطلاق النار من الآليات العسكرية في المنطقة. وفي مدينة غزة، نفذ جيش العدو عمليتي نسف في المناطق الشرقية للمدينة. وفي الضفة الغربية، جرفت آليات العدو الإسرائيلية اليوم أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في قرية عراق بورين جنوب نابلس. توغلت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم مجددا في الجنوب السوري، حيث دخلت دبابات وآليات عسكرية إلى سرية الدريعات بريف القنيطرة الجنوبي بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء الريف الغربي لمحافظة درعا، حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية إن المعدات الدفاعية والهجومية الجديدة بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة كانت تنتج يوميا خلال الحرب التي استمرت 40 يوما، مؤكدا استمرار إنتاجها بكثافة ووجود مخزون كبير منها لدى قوات الجيش. وحسب وكالة تسنيم الإيرانية اليوم، أوضح أكرمينية في مقابلة صحفية أن الجيش اكتسب خلال الحرب تجارب مهمة وحدد نقاط ضعف العدو وكيفية التعامل معها، مشيرا إلى ارتفاع مستوى الثقة بالنفس في مواجهة العدو. وأضاف أن الجيش استخدم أيضا معدات جديدة سيعلن عنها إعلاميا في الوقت المناسب وعند الضرورة. أعلنت الدفاع الروسي في بيان لها اليوم أن ضربات
وسياراتها من طراز جيران أصابت محطتي رادار تابعتين للجيش الأوكراني في مقاطعة بولتافا وأوديسا. كما أعلنت الدفاع الروسي أيضا تدمير نقطة انتشار مؤقتة لوحدة من اللواء 15 المنفصل والتابع للحرس الوطني الأوكراني في بلدة سيفيتور غورفا بجمهورية دينوستيك الشعبية، وذلك باستخدام قنابل فاب 500 موجهة أطلقتها طائرات حربية روسية. نشرتنا الإخبارية انتهت، فتذكرون بأبرز ما جاء في عناوينها. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي في معسكر الدغرير بجيزان ومطار أبها الدولي، وتسيطر على جبل مطران في مديرية الصلوب بتعز. استشهاد مواطنين فلسطينيين بقصف إسرائيلي في قطاع غزة. ضربات مسيرات روسية تدمر محطتي رادار أوكرانيتين في بولتافا وأوديسا. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وبعد فاصل قصير سنكون على موعد مع المتابعة الإخبارية.

مستمعينا الأكارم أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي تستمعون فيها. معادلة الردع اليمني ضد العدو السعودي دخلت مراحل جديدة في العمق السعودي. عدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية تؤكد ضرورة وحدة الصف لمواجهة العدوان على بلادنا. أهلا بكم. في إطار الدفاع عن النفس والدين والوطن، دخلت معادلة الردع اليمنية ضد العدو السعودي مرحلة جديدة تشمل المجال الجوي إلى جانب المجال البحري والمنشآت الحيوية، بعدما أعلن مركز تنسيق الشؤون الإنسانية التحذير للشركات الدولية من العبور في الأجواء السعودية في ظل تصعيد عسكري كانت السعودية قد اتجهت إليه بصورة مباشرة بعد فشلها في تحقيق أهدافها عبر أدواتها والتحشيدات التي استمرت في دفعها نحو اليمن. وأوضح مدير مركز المعلومات بدائرة التوجيه المعنوي العقيد زكريا الشرعبي أن هذا التطور جاء في سياق معادلات كانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنتها سابقا، وفي مقدمتها التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، حيث أدى التصعيد السعودي إلى استهداف العمق والمنشآت الحيوية، بينما أدى الحصار إلى حظر الملاحة البحرية السعودية في البحر الأحمر قبل أن يدخل المجال الجوي السعودي ضمن نطاق المعادلة الجديدة. وقال الشرعبي إن التحذير لم يكن مقتصرا على مطار أو منطقة محددة، وإنما شمل كامل الأجواء السعودية التي باتت غير آمنة مع تركيز خاص على المطارات الدولية والمنشآت النفطية وخطوط نقل وتصدير النفط، موضحا أن اتساع بنك الأهداف اليمني جعل المطارات والمنشآت الحيوية والنفطية السعودية ضمن نطاق الاستهداف. ونوه إلى أن التصعيد السعودي لم يبدأ اليوم، وأن الرياضة كانت قد عملت خلال الفترة السابقة عبر أدواتها قبل أن تضطر بعد الفشل والخسائر الاستراتيجية إلى الظهور بصورة مباشرة والإعلان عن تصعيد عملياتها العدوانية على اليمن، لافتا إلى أن هذا التصعيد ترافق مع ارتكاب جرائمه في المناطق الحرة واستمرار دعم التحشيدات العسكرية. واستعاد الشرعبي المعادلات التي كانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنتها، فكانت الأولى التصعيد بالتصعيد التي جعلت كل تصعيد سعودي يقابله استهداف للعمق والمنشآت الحيوية السعودية، وكانت الثانية الحصار بالحصار التي أثبتت عبر حظر الملاحة البحرية السعودية في البحر الأحمر قبل أن يتوسع المسار إلى فرض حظر على الطيران في الأجواء السعودية. وبين عبر الخارطة التفاعلية المساحة الجغرافية الواسعة التي أصبحت داخلة في نطاق التحذير باستثناء أجواء مكة والمدينة، مع الإشارة إلى وجود قرابة 15 مطارا دوليا في السعودية. وركز مدير مركز المعلومات على مطار الملك خالد في الرياض باعتباره المطار المرتبط بالعاصمة السعودية والحركة الدولية من وإلى البلاد، مشيرا إلى أن نحو 50 شركة طيران كانت تشغل رحلاتها فيه، بينما اقترب إجمالي شركات الطيران العاملة في السعودية من 100 شركة ووصل بحسب الأرقام التي ذكرها إلى نحو 170 جهة. وأوضح أن أهمية مطار الملك خالد لم تكن مرتبطة بموقعه فقط، وإنما برمزيته باعتباره مطار العاصمة، وأن تعليق الملاحة فيه وقع مرتين أو ثلاث مرات خلال ساعات، وهو ما أظهر انكشاف العمق السعودي وأصاب صورة الأمن التي كانت الرياض تحاول تكريسها. وربط الشرع بذلك بمستقبل الاستثمار والثقة بالسعودية باعتبارها منطقة آمنة للاستثمار، مشيرا إلى أن تحول المناطق السعودية إلى مناطق غير آمنة انعكس بصورة مباشرة على هذه الثقة. وأشار مدير مركز المعلومات إلى أجواء مكة والمدينة، موضحا أن التحذير العام للأجواء السعودية كان قد استثنى أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكشف أن التقارير والمعلومات وتسريبات كانت قد تحدثت عن استعداد السعودية لعملية ذات طابع زائف تستهدف مكة أو المقدسات في مكة والمدينة بهدف إلصاقها بقواتنا المسلحة، واعتبر أن هذا المسار كان جزءا من
من محاولة سعودية للتحشيد ضد اليمن. وأوضح أن مصفاة أرامكو في الرياض ومصفاة رابغ ومصفاة جيزان كانت مسؤولة عن توفير الوقود للعمليات العسكرية وعن تلبية احتياجات النشاط الاقتصادي الداخلي، وأن استهدافها كشف عجز الجانب السعودي عن تأمين الاحتياجات النفطية المكررة للسوق المحلية والجوانب المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري.

0: ردا على العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي الذي تتزعمه مملكة قرن الشيطان على يمن الإيمان والحكمة، أكد العديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية أن الشعب اليمني في موقف الحق، داعين جميع أبناء اليمن الأحرار إلى أن يكونوا صفا واحدا لمواجهة هذا العدوان الإجرامي والحصار المفروض على بلادنا منذ أكثر من 12 عاما. وفي هذا الجانب أكد الدكتور محمد الضلعي رئيس جامعة عمران أن العدو السعودي أمعن في حصار وقتل الشعب اليمني بدون حق، وإنما ذلك إرضاء لأسياده الأمريكيين والصهاينة.
1: طبعا قضية الأوطان الأولى هي قضية ما يحصل من عدوان، يحصل العدوان الظالم وحصار جائر على الشعب اليمني منذ أكثر من 11 عاما، ونحن في هذا الظروف نفسها كمان أيضا يعتدوا علينا بالغارات الظالمة والقاتل لأبناء الشعب اليمني وفي مقدمتها أبناء الجامعات أبناء المدارس في أعمال في مدارسهم في جامعاتهم في مساكنهم في الأماكن يعني الأماكن العينية هذا الذي المدنية الذي لا يحق لأحد أن يعتدي عليها. بالأمس ضربت كثير من مناطق في عمران وكان هناك ضحايا وشهداء نتيجة هذا القصف الجائر والظالم على اليمن وفي ومن ضمنها محافظة عمران. أيضا تقصف المقدرات، مقدرات الشعب اليمني التي صار لها يعني عشرات السنوات، وتقصف يعني كابلات الاتصالات ومراكز الاتصالات في جميع المناطق داخل المحافظة ومحافظة الجمهورية، فهذا أيضا عدوان سافر وغير مقبول، وأصبح الناس في وضع لا يحسد عليه، بحيث أن الجميع وصلوا إلى مرحلة واحدة أن الحصار يقابل بالحصار والعدوان بالعدوان، ونحن نطالب السعودية رفع يدها عن اليمن، ولا نطلب أكثر أنها ترفع يدها من اليمن، لا لها علاقة باليمن ولا لها علاقة بما يجري في اليمن. احنا شعب حضاري من قبلهم بمئات الآلاف من السنين.
0: من جانبي أشار الأخ خالد المرتضى مدير فرع ضرائب عمران إلى أن العدوان على بلادنا بلغ حدا كبيرا من الإجرام والقتل وتدمير البنى التحتية وضرب كل ما هو يمني حتى الحجر والشجر، ومن هذا المنطلق ندعو أبناء الشعب اليمني الحر الكريم إلى وحدة الموقف ومواجهة هذا العدوان الإجرامي وكسر شوكته وإيقاف طغيانه وإجرامه بحق هذا الشعب.
2: نؤكد مواصلة النفير العام والاستعداد لمواجهة العدو السعودي المجرم ورفت الجبهات بالمال وبالرجال حتى انتزاع الحقوق المشروعة وإنهاء العدوان والحصار وتحرير كل شبر من أرض الوطن، ونجدد تفويضنا الكامل لقائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عليه سلام الله ودعم ومساندة القوات المسلحة للاستمرار في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد لردع العدو السعودي. ونؤكد أن العدو السعودي يحاصر الشعب اليمني الذي شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان والحكمة، ويقصف بمئات الغارات ويقتل الأطفال والنساء والأبرياء من أبناء شعب الإيمان الذين انتصروا لغزة وفلسطين والأقصى الشريف، وأعلنوا أن أرواحهم ودماءهم وأموالهم فداء لمكة المكرمة وكل المقدسات الإسلامية. كما نؤكد الثبات على الموقف المشرف والمشروع في مواجهة العدوان ودعم القوات المسلحة لفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحرير كل شبر من الأراضي اليمنية وفك الحصار على الشعب اليمني. وندين ونستنكر بيان مفتي النظام السعودي المجرم ودعوته لقتال اليمنيين واعتماده على الأكاذيب والافتراءات على يمن الإيمان والحكمة، ونلفت إلى أنه كان الأولى به وبأمثاله الدعوة لجهاد الصهاينة المجرمين ونصر الشعب الفلسطيني المظلوم.
0: بدوري أشار الدكتور عرفات علي الورفي المدير الفني في مستشفى الأمم والطفولة في محافظة عمران إلى أن صنعاء اليوم تقود معركة الشرف والكرامة ضد العدوان الإجرامي الذي يستهدف هذا البلد العظيم.
3: صنعاء اليوم تقود المعركة المقدسة لتحرير كل شبر من أرض الوطن، معركة الكرامة والسيادة، معركة استعادة الأرض والقرار اليمني الخالص، بعيدا عن الوصاية السعودية التي جثمت على صدر اليمن لعقود. هذه ليست معركة حزب أو جماعة، بل معركة وطن كامل، معركة كل يمني حر شريف يرفض أن يدار قراره من قصور الرياض أو من عواصم الخارج. إن الوقوف إلى جانب صنعاء وقيادتها اليوم ليس خيارا، بل واجب وطني وأخلاقي على كل يمني حر، لأن صنعاء لا تقاتل من أجل سلطة أو مال أو جاه، بل تقاتل من أجل أن يبقى اليمن سيد نفسه، يقرر مصيره بيده ويستعيد كرامته المسلوبة. هذه لحظة الاصطفاف الوطني، لحظة أن يثبت اليمنيون أنهم أبناء أرض لا تباع ولا تشترى، وأنهم شعب لا يقبل الوصايا ولا الخضوع. صنعاء اليوم تحمل راية التحرر، واليمنيون جميعا مدعوون للوقوف خلفها حتى يتحقق النصر وتكسر قيود الوصايا إلى الأبد.
0: إلى ذلك أكد الأخ محمد الحسني مدير جمارك ورقابة عمران أن على أعشاب اليمن العظيم وصلة النفير العام ورفض الجبهات بالرجال والمال في مواجهة هذا العدو المتغطرس الذي يريد احتلال بلدنا ومصادرة حقه، وهو شعب يمني

فافزع بقلب ضريع محرق وجليد.

برافع صوت آلاء يا غارة الله.

ركن وامسي والله.

ظنا وحسبي يا ما أرجوه في الله.

اليوم قلبي ونفسي ربما

وربما راجع خوف الذنوب بما قد أسلف من خطيئة إلى الله قد أسلف.

لا تيأس من نفحة تأتي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها في 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: سامعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة. نخوض في هذه الدقائق تفاصيل جرائم العدو السعودي بحق أبناء شعبنا اليمني والرد المزلزل لقواتنا المسلحة. يسحبكم في هذه الدقائق من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج أسمها نيحية. ونستهل هذه الدقائق سمعين الأفضل باستعراض لفقراتها: حديث الساعة، مجزرة حرازة تضاف إلى السجل الإجرامي لكيان العدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني. شاهد وشواهد، القوات المسلحة تستهدف تحشيدات كيان العدو السعودي في العمق وتؤكد إحكام السيطرة على المكتسبات الميدانية. وراء الأحداث، المشهد الإقليمي تصعيد ميداني وتحولات سياسية. وفي حديث الساعة، مجزرة حرازة تضاف إلى السجل الإجرامي لكيان العدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني. يشهد العالم بأسره فصول المأساة اليمنية جراء الجريمة السعودية بحق شعب أسهم إسهاما مرموقا في مسيرة الحضارة البشرية. اليوم شب الشعب اليمني عن الطوق، أخذ زمام القوة في مواجهة عدو لا يؤمن إلا بها، وقف وقفة مشرفة كبيرة في وجه المؤامرات السعودية، واجهها عسكريا بقوة أذهلت العالم الذي أخذ يتابع الصمود اليمني الجبار وما ألحقه من هزائم مذلة بترسانة السلاح السعودي.
2: حين يمرغ أبطال اليمن أنف الغطرسة في تراب الميدان وتتكسر ألوية الباطل على صخرة الرجال الأشداء، لا يجد الجبان المنهزم إلا لغة النيران العشوائية ليفرغ من خلالها غيظ عجزه وفشله الذريع. في صنعاء التاريخ والإيمان والحكمة تتجلى أعظم السنن الإلهية في خزي الطغاة والمستبدين، فها هي الحارات والأحياء الشعبية البسيطة تقصف بالحديد وبالنار، وكأن تحالف العدوان يعلن على رؤوس الأشهاد أن صواريخه لا تجرؤ إلا على دماء الأطفال العزل ومنازل البسطاء الآمنة. والاستهداف الهمجي والممنهج للأحياء الشعبية والمنازل والمدارس لا يعبر عن الشجاعة العسكرية بقدر ما هو تجسيد واضح لعالي الإفلاس الساقط في درك الهزيمة الماحقة. فبعد أن تلاشت أوهامهم الخائبة في الجبهات وتحطمت طائراتهم وأساطيلهم أمام بأس المجاهدين، تحولت بوصلة حقدهم الأسود نحو صدور الأبرياء النائمين في بيوتهم وطلاب العلم في مدارسهم، وكأنهم يقرون بألسنة النار والدمار بصدق الآيات القرآنية العظيمة التي تفضح زيفهم وضعفهم، مصداقا لقوله تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. صدق الله العظيم، إذ أنهم أنفقوا أموالهم حسرة وندامة، وما زادهم إمعانهم في دماء اليمنيين إلا خزيا في الدنيا وعذابا أليما في الآخرة، مصداقا لقوله جل شأنه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لقد أرادوا بصواريخ الحقد والدمار أن يكسروا شوكة هذا الشعب العظيم، فما زادوه إلا تجذرا وثباتا كالجبال الرواسي التي لا تزحزحها العواصف. فكان كل طفل ينتشل من تحت الركام في المحافظات، وكل جريح وشريف يرابط فوق أنقاض الوطن آية ناطقة تثبت يقينا أن الدماء الطاهرة أصدق من 1000 طائرة غادرة، وأن الحق اليمني الإيماني هو أصلب وأقوى من كل فولاذ المعتدين وآلات قتلهم. حينها نقف خلف قيادة وشعب يعدون العدة والعتاب ويجاهدون في سبيل الله وينفرون خفافا وثقالا بكل ثقة بالله وتوكل عليه وإيمان بوعده لهم، لا يخافون لومة لائم، فلتصمد كل المحافظات الحرة ولتزهو حاراتها وأحياؤها الشامخة بشهدائها الأبرار، ولتعلم قوى العدوان أن دماء أطفالنا ونسائنا ستكون الطوفان الجارف الذي يغرق عروشهم المهترئة وممالكهم الورقية، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن كيان العدو السعودي يواصل بصورة يومية جرائمه بحق الشعب اليمني الأرض والإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن آخر هذه الجرائم تمثلت في جريمة استهداف قرية أم الضهي في مديرية حرض، والتي أسفرت عن استشهاد أسرة مكونة من الأب والأم وأربعة من أطفالهما تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات، وجرح طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات. وأشارت إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل كيان العدو السعودي الإجرامي في بلادنا، وتعكس انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني، قراءة لأبعاد تلك الجريمة البشعة لدى النائب السابق في البرلمان التونسي زهير مخلوف.
3: يعني مثل هذه العائلة التي أبيدت كلها، يتأكد من جديد أن النظام السعودي هو نظام متوحش. آل سعود كما آل صهيون يتشابهون. مثلا ما يحدثه الإسرائيلي الصهيوني في غزة بهذه الشاكلة يبيد عائلات وأسر وبنايات وأطفال ونساء، هو نفس ما يقوم به المجرم بن سلمان. سبق أنه 9 سنوات قام بهذه الجرائم، ماذا حدث؟ وكأن بن سلمان الآن لم يقم بشيء، وكأنه وقع إنساء والتنسية على جرائم 9 سنوات. 400,000 غارة على يمننا العزيز، لم يقع ولا تنديد ولا قضية في محكمة الجنايات الدولية، ولا إثارة لمثل هذه القضايا، قضايا الإبادة، قضايا العدوان. لابد للقاضي العدلي في اليمن أن يكون حاضرا في هذه الجريمة ويتم استقصاءه وبحثه وتأكيده على وفاة هؤلاء 6 من العائلة، حتى يحيل القضية على المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لإثارتها كقضية في ويمكن تبنيها من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية. هذا أولا. أما ثانيا، إذا أخذنا المسألة من الجانب الإنساني، فإن كل الجرائم التي قام بها آل سعود هي جرائم ضد البشرية، جرائم عدوان وجرائم إبادة جماعية. هو ماذا يريد؟ يريد تصحير المنطقة التي تحده منطقة حجة حتى يغزوها من جديد. هذه طريقته. لقد غزا أراضي اليمن وقسم اليمن ووضع عليها مرتزقة وحكام يقيمون عنده في النزل، ولكن في الأخير لم يقف عند ذلك بهذا الاحتلال وهذا الاغتصاب، بل قام بهذا العدوان منذ يوم أمس وهو يبيد ويقتل ويقوم بجرائم العدوان. 100 طائرة، يعني أي شعب يمكن أن يتحمل 100 طائرة تغزو وتغير وتضرب وتقصف وتبيد؟ يعني أنا أقول أن المخاطلة التي كان يبديها دائما في الأعلام وفي المحافل الدولية يتخفى وراء المرتزقة، هو في الحقيقة متخفي متستر، هو قام بتسع سنوات من الإغارات 400,000 غارة. يعني أنا قلت ذلك وأكدت على أن هذا النظام هو نظام متوحش، قام بمثل هذه الغارات ومثل هذه الجرائم، جرائم العدوان وجرائم الإبادة الجماعية. إذن هذا الذي تخفى منذ بضعة أشهر وراء مرتزقة الآن دخل بمئة طائرة، ولذلك حين نقول أنه أصبح ضمنيا وواقعيا وسياسيا ودبلوماسيا وموضوعيا الآن هو منخرط في العدوان والغارة، ولذلك يمكن إثارة قضية في محكمة الجنايات الدولية في مسألة العدوان وفي مسألة إبادة عائلة، إبادة الجماعية يمكن أن تكون حتى في إطار إبادة عائلة. الآن هناك وثائق مثبتة إعلامية لابد من إتمامها ومراكبتها بالبحث الاستقصائي القضائي اليمني، تتطار لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية. ما يريد أن يفعله النظام السعودي بدخوله المباشر وببحثه عن حلفاء يدخلون معه في حرب ضد اليمن، يؤكد أن هذا النظام قد فشل فشلا ذريعا وعجز عن مواجهة ومجابهة ما يقوم به اليمني من ردع للعدوان، لا أقول من حرب بل أقول رد وردع للعدوان الذي بدأه نظام آل سعود منذ اعتدائه على مدرج الطائرة والطائرة التي جاءت من تأبين الإمام الخمني. إذن هذا النظام عجز وفشل والآن يدخل بشكل مباشر، يمكن محاكمته إعلاميا، محاكمته بالدوائر القضائية الأممية، محاكمته حتى بالقضاء اليمني، القضاء الداخلي اليمني، إلى أن يأتي اليوم الذي لا نجد فيه آل سعود ويقع محاسبتهم محاسبة قضائية سياسية دبلوماسية واقعية في الميدان. الآن يحاسب النظام آل سعود بشكل مباشر حين يعني تتحرر الساحل كله من طرف الأيدي المتوضئة، اليمنيين الأحرار أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية، هذا يؤكد أنهم على الحق ويؤكد أنهم يحررون أرضهم ولا يبحثون إلا على ردع للعدوان ورفع للحصار وقف الحرب. إذن المشروع لليمني السعيد ومشروع اليمنيين هو وقف الحرب وردع العدوان وإيقاف الحصار، هذا أمر مشروع كل العالم، ولذلك لا نجد مع السعودية لا تركيا ولا باكستان ولا حتى الأمريكي، رغم أنه قال أنا مساند عسكريا، هو يريد أن يورط نفسه في باب المندب، وبالتالي هذا توريط ضمني، ولكن السعودي لم يجد ولا كيانا واحدا ولا دولة واحدة إلا مرتزقته وبعض جنوده وجنرالاته الخائنين يغيرون ويقتلون، إذن لم يجد ولا دولة معه، هذا يؤكد فشله الدبلوماسي والسياسي والموضوعي والعسكري، هذا فشل كبير وكبير جدا.
4: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، والقضية واضحة، من هو الظالم ومن هو المظلوم، من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه. بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه مساجده أسواقه المنازل، فيه قتل فيه آلاف الأطفال آلاف النساء، عربات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد، توثيق الإعلامي للجرائم يشهد ونشر في وقته وزمنه. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المضطهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق.

0: في لحظة كانت تتنفس البراءة وتفيض بأمل طفولي غض، حين كانت بناتنا يطوين الصفحة الأخيرة من الاختبارات النصفية، يحملن في قلوبهن الغزيرة بالعمق أحلاما بسيطة بانتظار أجازة تملأها الضحكات واللعب بين أحضن الأسر. سقط الذهول من السماء في منطقة بيت اللهيد في سعوان، تحول الحلم الصغير إلى فاجعة يتردد صداها في الممرات المذعورة. طيران العدوان السعودي يغتال الطالبة أثير العامري لتغادر مقعدها الدراسي مضرجة بدمائها، متدثرة بزيها المدرسي الذي صار كفنا مبكرا، بينما أصيبت رفيقاتها بسياط الجرح والفزع. تم زرع الرعب، هذا الرعب الحارق في أفئدة الصغيرة والمعلمات والأهالي، مأساة تدمي الفؤاد، تختزل وجع وطن يستهدف في أعمق معاني طفولته وحياته، في حله وترحاله. لكن هذه الآلام الغائرة رغم قسوتها وتراجيديتها تزيد من صلابة الروح وتمسك الشرفاء بحقهم الأبدي في الثأر لهذه الدماء البريئة وبترسيخ الحرية والكرامة والسيادة. الباحث في الشؤون الإقليمية نجح علي يقول: الرؤية الاستراتيجية السعودية تنصدم بالجغرافية اليمنية.
1: واضح تماما، يعني عندما يلجأ العدو إلى استهداف المدنيين، استهداف مستشفى، إخراج أسرى وإظهارهم أمام الدبابات وبعد ذلك سحقهم، هذا يعني أن العدو فشل. العدو فشل، والسعودية تحديدا والذين يتحالفون معها، يعني مرتزقتها بكل صراحة، هؤلاء لا يعملون ضمن رؤية عسكرية ورؤية استراتيجية كما تعمل إيران، كما يعمل الإخوة في صنعاء. هؤلاء يتحركون بعقلية متعجرف أو بعقلية إعلامية، يبحثون عن الصورة، يتحدثون عن صنعاء أنهم يأتون لاستعادة صنعاء، بعد ذلك خسروا كل شيء في المنطقة وتقريبا الآن هم سيخسرون المزيد، خسروا المخا، خسروا ذو الباب، وخسروا باب المندب استراتيجيا. هم يريدون صورة، يعتقدون أن هذه الصورة يمكنها أن تغير مسار الحرب. هم يريدون الوصول إلى نقطة بجانب باب المندب ويصورون أو يرفعون عددا من أعلامهم، ثم تخرج الكاميرات وتقول والله نحن وصلنا إلى باب المندب. نعم، اليوم هي معركة الإعلام، لكن اليوم أنت أمام وسائل التواصل الاجتماعي وأمام كاميرات من دول أخرى، أمام أقمار صناعية، وأمام أيضا يعني تقنية تميز ما بين الصور المفبركة والأفلام المفبركة والحروب التي يخوضها السعوديون على الشاشات وصور الاستهلاك الإعلامي والحروب الحقيقية التي يخوضها أنصار الله القوات اليمنية واللجان الشعبية والمقاتلون الأشداء على اليمن، على الأرض، على في الميدان، الكاميرا غير الميدان. على هذا الأساس أنا أعتقد نحن نتجه يوما بعد آخر من هزيمة إلى هزيمة أخرى يرتكبها أو ترتكبها المملكة العربية السعودية. هم الآن وصلوا إلى نقطة خطيرة جدا، إذا لم يلجمهم الأمريكي ويتعاون معهم، كما علمنا اليوم يعني حديث من نشرته نيويورك تايمز، أن الأمريكي يقدم، وهذا ليس جديدا، يعني يقدم لهم الدعم اللوجستي الاستخباري، لكنه أيضا عاجز عن التورط في الميدان. أقول إذا لم يلجمهم سيتحول باب المندب من ورقة سياسية واقتصادي. الآن ورقة باب المندب هي كانت اقتصادية، أصبحت سياسية بيد أنصار الله، الآن ستتحول بسبب هذه الحماقات إلى ورقة عسكرية. سيلتقي العنقان باب المندب بمضيق هرمز، هذا أوتوماتيكلي، يعني شئت أم أبيت. وما ستفعل السعودية، ستفعل الدول التي تريد أو تقول أنها تريد أن تبقى ممرات الطاقة آمنة ومفتوحة. الاعتماد على ما يسمى بالمجتمع الدولي أنا أعتقد هذا أصبح من الماضي، أو يجب أن يصبح من الماضي، وهو نفس هذا الأمريكي. وأمام الأمم المتحدة، دول العالم كلها يجي ويتحدث عن فناء إيران، يريد يفني. ونفس الشيء السعودي لو يتمكن، لو قدر له، لو قيض له

0: فرض المحال ليس بمحال، على فرض أنه حقق فيها تقدما، فمن المستحيل أن يتمكن من أن يوجد له قدما هو ومرتزقته في هذه المنطقة، بعد لأنه الأخوة أنصار الله يقاتلون من مرتفعات جبلية ولديهم القدرة العسكرية، تملك الإرادة وتملك الجغرافيا وتملك قدرات عسكرية، ليس فقط الحديث أنه لا أنت لا تملك القدرات العسكرية، لا تمتلك قدرات عسكرية تجعل معادلات الردع لصالحك. بس أنا أرى يعني موضوع يعني الورطة، أقول هذه ورطة الأمريكي الآن إذا أراد أن يستمر ولا يلجم هذا السعودي في موضوع اليمن، لا تنفتح عليه جبهة كبيرة. هو الآن يا دوب يريد أن يخدع العراقيين ويخدع جزء كبير بما يسمى بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، ويقول لك هذا شوية يعني نتفاهم مع فصائل المقاومة وبعضها قد يكون قد اقتنع في العملية السياسية وبعضها لا ينتظر الوقت المناسب، وبعضها يقول أنا أريد ضمانات. لا تزال ترتكب المجازر في اليمن، لا تزال تهدد بفناء إيران، فعلى أساس أنا أجي أثق بك وأنزع سلاحي؟ وإذن هذه الجبهات كلها ستكون مرشحة للتصاعد. وأنا دائما ما أقول الجبهة الأساسية هي عندكم في صنعاء.
1: السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل، لأننا لا نقبل استمرار الفصائل، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبه وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداته المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متبورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في البلد، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا هذا الشيء.
2: ستون دقيقة شاهد وشواهد. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات كيان العدو السعودي في العمق وتؤكد إحكام السيطرة على المكتسبات الميدانية.
3: إن كتب على النفط أن يكون عينا للممالك تبصر بها مجدها، فهو ذا اليوم يغدو كحلا من الدخان يخشى الأبصار. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وبيت الاقتصاد السعودي هنا المشيد على أسرة الذهب الأسود ووسائد الطمأنينة المستعارة، يدرك اليوم أن ظله كان أوهن مما حسب، وأن الإعصار حين يهب من جهة اليمن لا يستأذن أحدا. هزت الانفجارات عاصمة العدوان السعودي الرياض، لا لتعلن عن موسم جديد من مواسم الوجون، بل لتكتب بالنار حقيقة طال أمد التعامي عنها، أن الحديد بالحديد يفلح، وأن من زرع بالغارات الموت في حواضر اليمن وقراه لن يحصد في أراضيه إلا المرارة وحصاد الهشيم. فها هي مصفاة الرياض، لم تكن جرن قمح هامشي ولا مستودعا يسيس في زوايا النسيان، بل منشأة هائلة لتكرير النفط تبلغ طاقتها التكريرية نحو 130 ألف برميل من النفط الخام يوميا، أي أكثر من 20 مليون لتر من الخام تحولت في لحظات إلى سحب من الدخان الكثيف، تهتز لها أرامكو وتترنح معها أرقام التكرير اسميا وفعليا. ولم يتوقف بنك الأهداف عند منشأة الرياض، ف

0: حسب، بل امتدت نار الوجع إلى تطال خريص. خزانة الزيت التي ظن أمراء البراطي أنها في بروج حصينة يعلوها اليوم سواد الانتقام، لتصبح المصفاة والحقل منارتين من لهب يرسمان للعالم خارطة الكلفة الحقيقية للعدوان. ولأن الرد اليمني لا يأتي فرادا بل كالسيل المنهمر، ها هو ميناء ينبع يقع هو الآخر في دائرة الرد الواسع. شركات الملاحة المذهولة كتريد وينز وفنغر تيك شهدت اللحظة مؤكدة سقوط صاروخ يمني على المنشأة ليخمد حركة الضخ ويعطل الملاحة النفطية بعد أيام من إعادة التشغيل، فيما الكبرياء السعودي المهزوم يستعصي على الاعتراف بحجم الانكسار.
1: أعلن المتحدث الرسمي لقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله سبحانه وتعالى من استهداف تحشيدات كيان العدو السعودي في معسكر الدغارير في جيزان المحتلة باستخدام عدد من الصواريخ البالستية، وأوضح أن العملية حققت إصابة دقيقة مباشرة، وأشار إلى أنها أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأوضح أيضا في بيان صادر عنه أن القوات المسلحة نفذت عملية استهدفت مطار أبها الدولي بصاروخ بالستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله تعالى، أدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. هذا وتواصل قوات المسلحة دك تحشيدات كيان العدو السعودي في كل الجبهات. كيف يفند الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عزيز راشد أكاذيب انتصارات العدو الوهمية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، في هذا نفند كافة الدعاية والبروباغندا الإعلامية التي يرسمها الإعلام الكاذب، والذي استمرأ هذه الكذب لأنه إعلام منفلت، كلا على ليلاها يغرد، وكلا يلتقي صورا من الإرشيف ومن اليوتيوب ويغرد بشكل واسع، وبأنه وصل إلى باب المندب وذباب، وأيضا طهر ودخل إلى المخافي ساعتين، مع أنه لو كان يمتلك سيارة فيراري إيطالية لما وصلت في ساحل بهذا يعني القدرة وهذه السرعة. وبالتالي هذا جاء توجيهات من غرف العمليات والسيطرة من العدو من أجل أن يأتي اليمنيون نحن والجيش اليمني أن يقول لا نحن موجودون هنا، ويصور لأنهم يريدون الصورة، لأن الصورة لم تكتمل لديهم، لأنه الطائرات الوينجلوغ والطائرات كيوناين وكذلك البريكدار وأيضا الكاريال لم تستطع أن تجوب تلك المنطقة لكي تلتقط أين المواقع وأين الخنات وأين الخنادق، وبطبخ إعلامي هائل وكبير وبث مشاهد لأسرى لدى هؤلاء في رأس العار الذي يبعد عن الباب المندب 25 كيلو ويبعد عن باب أكثر من 60 كيلو. وبالتالي هذا الضخ الإعلامي هو نتيجة أولا هذا التعليمات من التحالف لكي يشاهدوا صورة يلتقطوها من خلال الإعلام الوطني أين يتموضع الجيش وأين يمكن وماذا مستحدث وأين المدفعية وأين الصواريخ، من أجل أن لا يقحموا أنفسهم في عملية فاشلة، لأن التركي والباكستاني والبريطاني والفرنسي والأمريكي والصهيوني مشترك في هذه العملية، وبالتالي لا يريد أن يفشل، لذلك يريد أن يجمع الصورة من الأقمار الصناعية من طائرات مسيرة لم يستطيع. وبالتالي عزم على هذه الأكاذيب، وهو دائما يخترق الأكاذيب مثل ترامب، نحن مسيطرين على هرمز، نحن الذين سيرنا، والإيراني يسيطر على مضيق هرمز ويمنع السفن من الدخول. وبالتالي هذه الأكاذيب امتهنوها من ترامب معلمهم، وأيضا من خلال أن يكذبون كثيرا لأن المشاهد واضحة وقوية. وبالتالي ما هذه المشاهد إلا دليل على أنهم في رأس العارة، هذه المشاهد تدلل على أن هذه التحشيدات الموجودة وهم متموضعون هناك. جاء التحشيدات التحشيدات وأيضا عندما يخرجون أسرى ويقومون بإخراجهم إلى في الساحل العارة والذي يبعد عن باب المندب بعدد من الكيلوهات، وثم يصورون ذلك بأنه اقتحام. وقد رأيت أن يعني الأسرى جالسين مأكلين ولم يكن هناك فرار وبأريحية، وكأنهم خرجوهم لكي يتفسحوا في هذا المجال كخطة وعدموهم، ما عندهم مانع من ذلك، يعني يخالفون الاتفاقيات معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد والجماعات من أي ارتكاب عمليات ضد الأسرى، كذلك اتفاقية روما عام 1948 التي ضبطت أن يكون أسرى محميين والرعاية وألا يكون هناك عقابا جماعي وما شبه من هذه المشاهد المخزية التي ستلاحقهم في المحاكم الدولية، لأنها مشاهد مصورة وسوف ترفع عبر الخارجية وعبر رئيس الوفد اليمني ومساعدي. من هذا المنطلق نحن أمام أنهم يريدون صورة، صورة يعني تسكن على حساب أسرى يدهسوهم بالمدرعات. سجي هذه المعاملة من الرقابة الذاتية الإلهية، كذلك من التاريخ الإسلامي الممتد من الرسول صلوات الله عليه وسلم ومن الإمام علي، وهؤلاء يمثلون معاوية الطريقة وهذا الأخلاق، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. ولا يعني يلتزمون باتفاقيات ولا بأخلاق ولا بعروبة ولا بمبادئ ولا بقيم، ممسوخين من جميع المبادئ.
1: ما حدث في عملية الدهس وإطلاق النار على الأسرى لا يمكن أن يقدم على أنه انتصار، ولا يمكن أيضا أن يسمى بشجاعة بأي شكل من الأشكال. الانتصار الحقيقي في مواجهة الخصم وهو قادر على القتال لا في التعامل مع أسيرا فقد القدرة في الدفاع عن نفسه. إما أن تستخدم المدرعات في دهس من وقع في الأسر أو أن يتم الاعتداء على جثمان شهيد ويصور، فهذه أفعال لا ترفع أصحابها بل تكشف مقدار ما وصل إليه السلوك من قسوة وانعدام للإنسانية.
3: الحقائق تتأكد تاريخيا وحضاريا من خلال السلوك الأخلاقي والإنساني في ميادين المواجهة، فالمرتكز الأساس الذي يبنى عليه الموقف الحق هو مدى التزامه بالمبادئ وبالمثل السامية حتى في أحلك ظروف الصراع. إن ما تتداوله المقاطع المصورة من ممارسات تتضمن الامتهان لجثامين الشهداء والتنكيل بالأسرى وتجريدهم من الكرامة الإنسانية وسط هتافات دينية لا يمثل مجرد تجاوز فردي، بل إنه يسلط الضوء على أزمة حقيقية وقيمية وأخلاقية عميقة تعصف بكل من يتورط في تلك الجرائم أو من يبررها. التعدي على حرمة الميت وسحل الجثامين أفعال ترفضها كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والأعراف القبلية واليمنية الأصيلة التي لطالما صانت كرامة الإنسان حيا كان أو ميتا، كما أن رفع الشعارات الدينية أثناء ارتكاب تلك الممارسات يشكل تناقضا صارخا مع الإسلام الذي وجه بوضوح إلى احترام كرامة الآدمي والنهي عن المثلة بالقتلى وفرض معاملة الأسرى بقيم الرحمة والعدل. وبناء عليه فإن إلباس هذه التصرفات بلباس الوطنية أو حتى بلباس الدين لهو تضليل مكشوف تغطيه مبادئ الإفلاس الأخلاقي والإنساني. التاريخ العسكري والإنساني يثبت أن النصر الحقيقي لا يصنع فقط بالسلاح أو بالدعم الخارجي أو حتى بالمال، بل بالمنظومة الأخلاقية التي يحملها المقاتل. فالإنسان ينتصر بأخلاقه وبشرف الخصومة وبالإحسان في التعامل مع الآخرين. أما سلوكيات التشفي والسحل والتنكيل فتجرد أصحابها من أسباب النصر جاعلة إياهم في موضع لا إنسانية. مقابل هذه الممارسات الوضيعة تجسد أخلاق القوات المسلحة اليمنية في التعامل مع الأسرى والميدان الأنموذج الذي ينتصر بالقيم العالية قبل العسكرية والميدانية، إذ أن السلوك الأخلاقي الأصيل يجذب القلوب ويصنع التفافا شعبيا، بينما تحكم الممارسات الوحشية على أصحابها بالهزيمة النفسية قبل الميدانية. لقد كان هذا الانكشاف الأخلاقي والافتقار لأدنى المقومات الإنسانية سببا رئيسا في الهزائم المتلاحقة التي منيت بها أدوات التحالف بمختلف الجبهات. الواقع الميداني يوثق هذا التحول الاستراتيجي الواضح، حيث تراجعت تلك القوات وانكسرت من أطراف صنعاء والحديدة أمام ثبات ووعي المدافعين، وانحصر تواجدها في الساحل الغربي لتدحر إلى ما بعد باب المندب ورأس العارة، وتحولت في الجوف وفي مأرب من مواقع الهجوم إلى الدفاع المستميت عما تبقى من أطراف المدينة، فيما تتوالى هزائمها ويتوالى سقوطها الميداني في تعز بفضل هذا الانكشاف الأخلاقي والوعي المجتمعي برفض تلك الممارسات. وعندما يحاول البعض إدراج المعركة الجارية تحت شعارات تضليلية تدعي أنها خلاف بين أبناء الوطن الواحد، تأتي هذه الممارسات لترسم خطا فاصلا بين مشروعين واضحين: مشروع المبادئ والأخلاق الذي يستند إلى الهوية الوطنية الجامعة والمرجعيات الإنسانية ويسعى لحماية السيادة والكرامة، ومشروع الارتهان للخارج الذي يفقد أدواته البوصلة الأخلاقية والوطنية ويثبت تجرده من القيم الجامعة لصالح الدعم الخارجي. إن إزالة آثار الارتهان وتطهير البلاد من هذه السلوكيات والتوجهات التي تسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي وإهانة الإنسان اليمني مسألة باتت ضرورة ملحة وواجبا وطنيا وأخلاقيا لا يمكن بأي حال التخلي عنه.
1: الأسير في الحرب يبقى إنسانا، سقوط سلاحه لا يعني سقوط حقه كأسير أو أن تسقط كرامته. من هنا تظهر المفارقة التي لا يستطيع أحد إخفاءها. المعلوم للجميع أن لدينا أسرى من قوات العدو في صنعاء وفي مختلف الجبهات. هناك فرق واضح بين طريقة التعامل معهم وبين ما ظهر من مشاهد الاعتداء على أسرانا. فالأسير لدينا يبقى إنسانا له الحق في الحياة في المعاملة الإنسانية، ولا يصبح سقوط سلاحه مبررا لإذلاله أو للانتقام منه. هذا الفرق لا يحتاج إلى كثير من الكلام، تكفي المقارنة بين المشاهد نفسها. قراءة تحليلية لعملية قواتنا المسلحة وفي تعاملها الأخلاقي في الحرب لدى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي أبي رعد.
4: بداية لابد أن الإعلان السعودي عن أن هناك أكثر من 100 مقاتلة تشارك في هذه العمليات دعما لما تسميه السعودية القوات المعترف فيها دوليا أو الحكومة اليمنية، هو دليل على مأزق استراتيجي وتكتيكي للمملكة العربية السعودية نتيجة الضربات التي كالتها القوات المسلحة اليمنية وانهيار المتتالي من قبل القوات المدعومة منها. ورأينا الأمر على شاكلة التقدم الذي حصل عبر عدة مسارات لم يكن يتوقعه للسعودي ولا حتى الأمريكي نفسه. وأنا لا أربط فقط تصريح السعودية عن 100 طائرة مقاتلة، بل دعنا نتذكر ما قال روبيو تحديدا في بيانه الأخير بأن هناك التزامات أمنية تجاه السعودية نحن نقوم بها ونلتزم بها. وهناك سبق أن قلنا أن هناك أكثر من 100 مستشار عسكري في أمريكي موجودين في السعودية، هم من يديرون نمط العمليات تحديدا الجوية عبر نظام ريفن للاستطلاع ولتحديد الأهداف ونوعية الوسائل. هذا الأمر إن دل على شيء يدل كما قلت عن مأزق استراتيجي. أريد أن أضيف عليه أيضا ما نشرته اليوم تحديدا موقع شير بوست الأمريكي حول تعاون استخباراتي وأمني ما بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أيضا يدل على ليس على مأزق على يعني مكمن قوة، بل على مأزق استراتيجي كبير جدا لدى السعودية التي تذهب إلى اتفاق أمني وعسكري شبه يعني غير معلن عنه رسميا مع دولة هي تقول أنها لا تعترف بها، في حين أن ما يحصل الآن هو قلق إقليمي دولي من سيطرة القوات المسلحة اليمنية واستعادة سيطرتها على أراضي كبيرة من وحررت مدن ومديريات وصلت بها إلى باب المندب الذي يشكل مأزق بالنسبة للاحتلال وحركة السفن الخاصة به له وللأمريكي. أريد أن أقول هنا اليوم أن الإعلان اليمني عن استثناء مكة المكرمة أن هذه أماكن مقدسة ليست للسعوديين، هي للمسلمين كافة على صعيد العالم. من ضمن الحرب النفسية التي مارسها للسعودي رواية يعني استهداف مكة، وتمكنت القوات يعني حكومة صنعاء من تكذيب هذه الرواية بالكامل، إضافة إلى التضليل حول استهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة والتي تبين أنها تبعد 100 كيلومتر عن المدينة. هذا كله من باب الحرب النفسية الإعلامية التي يمارسها السعودي للتضليل ولإبعاد شبح الخسائر التي مني بها بعد الهزائم المتتالية. واليوم تحديدا كنا نستمع إلى العديد من الأقنية العربية التي يعني تعلن بأن قوات المتعاملة مع السعودية وصلت إلى باب المندب وحررت جزيرة ميون، وهذا الكلام غير صحيح نهائيا، بل هو محاولة تعويض عن خسارة مدينة تعز لما تشكل التي تشكل مركز ثقل استراتيجي وحتى سياسي في المعادلة، لأنها تربط الشمال بالجنوب وهي في وسط الجغرافيا اليمنية. الانهزامات المتتالية رافقها العامل الإنساني، يعني عندما يقوم اليمن بإعلان أن مكة المكرمة والمدينة المنورة هم أماكن مستثنات من الضرب أو من الاستهداف، هذا يدل على تفوق أخلاقي وإنساني وديني من قبل اليمن الذي يحاول أن يعري الرواية السعودية حول ما يحصل في اليمن. نحن نتكلم، إذا كنا نتكلم عن الناحية العسكرية، الكل يعلم أن السعودية تمتلك أكبر سلاح جو في المنطقة، يعني في الخليج وفي الشرق الأوسط، هي تمتلك ثاني أكبر أسطول من F-15 بعد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني تخيل إلى أي مدى القوات العسكرية لديها الإمكانيات العسكرية، شراء الأسلحة والذخائر، مع العلم أنها وقعت في مأزق اليوم، لأن كما يقال أن بريطانيا وأمريكا رفضت تزويدها بالذخائر، لهذا لجأت إلى الاتفاق مكة الذي لم يفعل إلى الآن، فعادت ولجأت إلى العدو الإسرائيلي الذي لديه مشكلة في سيطرة قوة إقليمية. اليوم قوات المسلحة اليمنية الآن أصبحت جيش منظم يمتلك قدرات ولو أنها محدودة، لكن استطاع أن يقف بوجه هذه القوة الغاشمة سواء السعودية أو الأمريكي والإسرائيلي خلفه، بل أن هناك تدخل إقليمي دولي لم يعلن إليه اليوم. اليوم تحديدا أنا أؤكد هناك وجود لطائرة A330 MRTT وهي طائرة استطلاع فرنسية، وكنا نعلم أنه منذ فترة أعلنت فرنسا عن استعدادها لدعم السعودية. هذا يدل على حجم المأزق السعودي من الناحية السياسية والعسكرية. من الناحية الاقتصادية خط الأنابيب شرق غرب منع أوقف إيدا، هناك أخبار وصور جغرافية عن إصابة محطة الضغط رقم 2 على هذا الخط، مما يعني توقف خط ضغط النفط، إضافة إلى المنع للسفن من الخروج من ميناء ينبع وحتى من الدخول إليها. العديد من الشركات لم تعد يعني تريد الدخول إلى تلك المنطقة، بل تشترط على السعودية التوجه نحو المرافق المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط واستلام البضائع يعني النفط من هناك، وهذا ما يزيد الكلفة. يعني عندما نعلم أن كانت التكلفة اليومية لكل ناقلة نفط $50,000 يوميا، اليوم أصبحت $1,300,000. هذا يعني حجم الكلفة الاقتصادية السعودية التي تعتمد على هذا الموضوع. أيضا ميناء أبطيط الذي هو أيضا تحت سيطرة القوات النارية لقوات المسلحة اليمنية والتي لغاية الآن لم تقترب منه، يحاول السعودي عبر إنشاء خط أنابيب يمتد من أبقيق باتجاه ميناء شيبة، محطة شيبة، إلى ميناء الدقم في عمان بغية تنويع مصادر تصديره. هذا يدل على مدى المأزق الاستراتيجي والاقتصادي السعودية الذي بدأت تعاني أيضا من الكلفة الاقتصادية لهذه الحرب.
5: توجه أيضا بالتأكيد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، نحن لا نستهدفهم، وهدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا. تلك التشكيلات التكفيرية التي تستبيح دماء هذا الشعب، عرض هذا الشعب، عرض هذا الشعب، وتخدم المعتدي السعودي مقابل مصالح مادية، وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرقوا بوصلة الغذاء لهذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى.
1: ونستمر وإياكم في 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام ووراء الأحداث. المشهد الإقليمي، تصعيد ميداني وتحولات سياسية. الفرق بيننا وبين أعدائنا لا يكمن في السلاح فقط، إنما في الإنسان، في القضية والوعي والقيم والأخلاق التي تقف خلف هذا السلاح. أعداؤنا جعلوا المعركة نارا، عتادا، قتالا، قتلا، تدميرا. حصروا دور جنودهم في الطائرات والمدرعات وبالصواريخ والأسلحة، لأنهم لا يحملون قضية، لا يمتلكون مشروعا حقيقيا. أما مجاهدون فقد خاضوا معركة أوسع، هي معركة الإنسان والوعي والإيمان والتقوى والثبات والعزيمة. فبنوا إنسانا مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتحرك في سبيل الله، يضبط أعماله أقواله أفعاله بمعيار التقوى، يستند إلى قيم ومبادئ وأخلاق وثوابت الإيمان والإسلام ومشروع القرآن الكريم، يعرف لماذا يقاتل ومن يقاتل، ما الذي يدافع عنه، من الذي يجب عليه أن ينصره. إنه إنسان يرفض الوصاية الخارجية والتبعية لأعداء الأمة، يرفض الغزو والاحتلال، يتمسك بالقرآن وبعزة الإيمان والسيادة والكرامة والحرية والاستقلال. المحلل السياسي توفيق الحميري، كيف يتعاطى كيان العدو السعودي مع الملف الإقليمي في استراتيجية عدوانيته على بلادنا؟
6: نتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى على الانتصارات التي تتحقق في الميدان في محافظة تعز، وهذا كله بفضل الله وأيضا بفضل وعي وتحرك أبناء المحافظة، بالإضافة إلى أيضا بسالة القوات المسلحة. فيما يتعلق بالملف اليمني على المستوى الإقليمي، وكيف يتعاطى العدو السعودي مع هذا الملف، حقيقة الأمر الدور السعودي في إضاعة الملف اليمني وتغييب الدور اليمني على مستوى المنطقة هو حاصل منذ عقود، وكان دائما ما يحرص على أن يكون القرار السياسي اليمني فيما يتعلق بقضايا المنطقة وقضايا الأمة وأيضا في إطار النشاط والحركة الدبلوماسية على مستوى كبير، كان يحرص السعودي عبر أدواته من السلطة الظالمة الماضية بأن يكون عبارة عن دولة تابعة، وهذا على المستوى الماضي. لكن اليوم لم يعد بإمكانه أن يجعل من هذا التحرك الوطني ومن اليوم الدور اليمني، لم يعد بإمكان السعودي أن يغيب هذا الدور الحقيقي وهو الصحيح الذي يمثل هوية الشعب اليمني على المستوى السياسي وعلى مستوى الأمة الإسلامية والعربية. اليوم ما يحدث من قبل اليمن هو استعادة للمكانة الحقيقية والطبيعية التي يفترض أن نكون حاضرين فيها على مستوى إقليمي ودولي، لكن يحاول السعودي من خلال عدوانه على اليمن، من خلال حصاره على اليمن، أن يجعل من نفسه مترسا لكيان العدو الإسرائيلي كما صرح المجرم ترامب أكثر من مرة، وآلة دفاع، يعني وهو يتحدث مدافعا عن النظام السعودي أو عن العدو السعودي بأنه لولا السعودية لكانت أو لكانت إسرائيل في ورطة. هكذا ذكر أو لما كانت إسلام النظر في لحظة دفاع، بمعنى أن هذا هو الدور الوظيفي للنظام السعودي أو العدو السعودي خلال أو في في المنطقة. إذا نحن نواجه مترس من متارس الصهيونية وأداة تنفيذية أيضا لما يسمى بمخطط الشرق الأوسط الجديد. سنجد بأن هنالك دور سعودي واضح اتجه نحو كل الدول العربية التي كانت خارج إطار التطبيع مع كيان العدو في السودان في دول الخليج، ويريد أن يكون هو آخر من طبع بمعنى مع كيان العدو ضمن إطار تسليم المنطقة لأن تكون تحت إمرة وإدارة كيان العدو الإسرائيلي. هنالك مخطط يستهدف المنطقة، هذا المخطط يمثله جناحان كيان العدو الإسرائيلي والأمريكي من الجانب المعادي أو من الشقة الصهيوني، وفي الإطار على مستوى العرب أو على مستوى الأنظمة المحسوبة على الدول العربية يمثل النظام السعودي الإداءة التنفيذية لذلك المخطط من جانب الأنظمة العربية أو الحكام المحسوبين على الأمة العربية. في نفس الوقت مشروع مناوئ لهذا المخطط، هذا المشروع يتمثل بمحور في محور الأقصى، محور في الإسناد في فلسطين، وعلى المستوى العربي من يقود المواجهة أو من يخوض المواجهة اليمن، وعلى مستوى المحور يترأس أو يتصدر هذا المحور الأخوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإضافة إلى شراكة حاضرة وتحالف حاضر على مستوى هذا التوجه. بالنظر إلى آلية العدوان يقوم به النظام السعودي، ما الذي يتحرك من خلال آلية عدوانه حصاره كله يصب في إطار خدمة كيان العدو الإسرائيلي وفي إطار خدمة المخطط الصهيوني. لو سألنا يعني ما هي الأضرار التي ستلحق اليوم بعدم استجابة عندما لا يستجيب النظام السعودي، ونعمل مقارنة فيها فيما بين عدم الاستجابة هو المضي في استمرارية عدوانه والكلفة التي سيتعرض لها وما بين الاستجابة، سنجد بأن الطبيعي والمنطق يقول بأنه المفترض أن يوقف عدوانه وحصاره ويجبر الضرر الذي حاصل والذي أحدثه على أبناء الشعب اليمني، لكن لماذا يصر على أن يكون مستمرا في عدوانه وحصاره على اليمن؟ ليست هنا الخيارات متعلقة بمصلحة للنظام السعودي، لكنها متعلقة بمصلحة للأمريكي والإسرائيلي أو للصهاينة. وبالتالي نحن اليوم اليمن فرض نفسه حاضرا على مستوى المنطقة، في نفس الوقت لدينا قضيتنا الخاصة، لدينا مشروعنا الخاص اليمني، وهو الذي يعتبر استحقاق يمني خالص سيادي.
1: في لحظات التحول التاريخي الكبرى لا تقاس المعارك بحجم التحشيدات ولا بنوع السلاح المجلوب من وراء الحدود، بل بحجم القيم التي تثبت وثبتت في الميدان أو تتهاوى تحت أقدام المتصارعين. الحرب لها شرف، للميدان رجال يعرفون معنى الحرب ومعنى الرجولة، فإذا سقط شرف الحرب سقطت كل الرايات، وإذا انعدمت الرجولة في المقاتل تحول السلاح إلى أداة عار لا أداة قتل. وأن اللحظة التي نعيشها اليوم ليست مجرد حدث عابر في سجل الحروب والصراعات، بل هي لحظة انكشاف كبرى سقطت فيها كل الأقنعة، تهاوت فيها ادعاءات الإنسانية والأنظمة الأخلاقية التي طالما تسترت وسترت عورة الفكر المعتدي، لتبدو الحقيقة العارية جلية أمام أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية قاطبة. كشف التحشيدات وتحشيدات العدو السعودي عن وجهها القبيح حين أقدمت في ساحة الميدان تحديدا في جبهات محافظة تعز الصامرة على فعل إجرامي يندأ له جبين الإنسانية، يهتز له عرش الرحمن، متمثلا في التمثيل بجثة أحد الشهداء الطاهرة بتجريدها من ثيابها وكشف عوراتها وسلب متعلقاتها. الباحث السياسي الدكتور أحمد الشامي. حقيقة اللعبة الخفية حول مواقف الأنظمة العربية، المشهد الإقليمي، تصعيد ميداني، تحولات سياسية، لدى الباحث السياسي الدكتور أحمد الشامي.
7: إلى مسألة في غاية الأهمية تحصل الآن، وهي أن ما يحصل على مستوى المواقف التي تراها الآن من السعودية، المملكة العربية السعودية، من العديد من الدول العربية للأسف، هو يعبر عن حالة ما بلغتها هذه الدول، بحيث أنها ما عادت تستطيع أن تخفي أنها هي والأمريكي والإسرائيلي إنما يشكلان حلفا واحدا، وإنما يشكلان هدفا واحد. كان بالسابق يحاولون في أكثر من مكان أن يتلاعبوا على هذه المسألة، وأن يقوموا بأدوار يعبرون من خلالها عن الحيادية، ويبطنون هذا الانتماء الاستراتيجي وهذا الانتماء القائم بينهم وبين أمريكا وإسرائيل. الآن ما يحصل على مستوى الصراع، ما عاد بالإمكان لهؤلاء أن يستطيعون أن يخفوا هذا الأمر. هم الآن يعتبرون أن أي هزيمة تقع على مستوى أمريكا إنما تقع بالنسبة إليهم، ما عادوا يتحررون أبداً. بالعكس، لذلك عندما ترى ورائب حتى وسائل الإعلام والمحللين وكل من يسير في فلكهم، دائماً أكثر ما يزعجهم عندما يجدون أن المحور المعارض لأمريكا يتقدم بمكان ما، يعبرون عن انزعاج كامل. بالمقابل عندما يصيب هذا المحور أي ضرر، أيضاً يعبرون عن فرح وعن سرور وعن، وهذا أمر جداً مهم. هلأ يمكن يكون مؤلم، يمكن يكون مؤذي، يمكن أنا هلأ كإنسان عربي أو مسلم أنا أتمنى أنه ما يكون هيك، أنه من حسنات ما يحصل الآن هو هذا الانكشاف، لأنه يجب أن يحصل هذا الانكشاف. يجب على هالمواطن العربي أن يعرف أن هذه اللعبة الخفية التي كانت تحصل على مستوى اللعب بوعي العالم العربي والتضليل الذي يحصل على مستوى الوعي العربي، الآن بلغت الأمور حقيقتها، لم يعد هناك بالإمكان إخفاء هذا الأمر. إذا انتصر اليمن انكسرت إسرائيل، هكذا بكل بساطة. لذلك هم يعرفون أن وإذا انكسرت إسرائيل يعني انكسرت أمريكا، وإذا انكسرت أمريكا يعني انكسروا. هذا المحور بالنسبة إليه، المحور الذين ينتسبون إليه، هم أثبتوا بمس الحاجة أن يتحالفوا فيما بينهم وأن يبرزوا ما من التعبيرات التي يعلنونها علنا، زيارة التي قام بها نتنياهو إلى الإمارات، يعني

0: هكذا أيها الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا. في الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج أسماء هانيحية. 60 دقيقة،
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة،
1: 60 دقيقة الجمهورية.

0: الخامسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. لكم التحية سامعين الأفاضل، وهذا موجز بأهم الأنباء. تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف تحشيدات كيان العدو السعودي في معسكر الدغارير في جيزان المحتلة بعدد من الصواريخ البالستية. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في بيان إن صادر عنه أن الإصابات كانت دقيقة مباشرة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى. إلى ذلك أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية استهدفت مطار أبها الدولي. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في بيان صادر عنه أن القوات المسلحة نفذت عملية استهدفت مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله تعالى، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. من جهته أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا أنه تم بعون الله تعالى السيطرة على جبل مطران في مديرية الصلو في محافظة تعز، واغتنام عدد عسكري كبير من الآليات والأسلحة المتنوعة، وتم طرد تحشيدات تابعة لكيان العدو السعودي. كما أكد مقتل المنافق عبد الرحمن الشمساني قائد اللواء 35 مدرع. أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة عشرة مواطنين إثر استهداف طيران كيان العدو السعودي لمحافظتي حج وتعز. الوزارة أكدت في بيان صادر عنها أن طيران العدو السعودي استهدف بغارة قرية أم الضحي في مديرية حرث في محافظة حجة، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين من أسرة واحدة، الأب والأم وأربعة من الأطفال، إلى جانب إصابة طفلة بجروح خطيرة. واستهدف بغارة مديرية صلاة في محافظة تعز، ما أدى إلى إصابة طفل واثنين من البالغين. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر اليوم إثر غارة صهيونيتين استهدفت دراجة هوائية في شارع عمر المختار في مدينة غزة. كما استشهد مواطن متأثرا بإصابته في قصف صهيوني غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأصيب مواطن إثر إطلاق نار صهيوني مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بير 19 جنوبي مواسي مدينة خان يونس. استشهد شاب سوري برصاص قوات كيان العدو الصهيوني قرب قاعدة الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي. وتوغلت قوات كيان العدو مجددا في الجنوب السوري، حيث دخلت دبابات وآليات عسكرية إلى سرية الدرعيات في ريف القنيطرة الجنوبي. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم خمس قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية. وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
4: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبة والقساة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار. هناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.

ويح قومٍ جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والضباء وصلوه وحن جذع إليه وصلوه وودعوا الغرباء وصلوه وحن جذع إليه وصلوه وودعوا الغرباء أخرجوه منها وآواه غارون وحمته حمامة وأرقاه وكرامة

واصطفاني هم على قرب مرآه ومن شدة الظهور الخفاء. واصطفاني هم على قرب مرآه ومن شدة الظهور الخفاء. ونحى المصطفى المدينة واشتاقت إليه من مكة الأنحاء. وتغنت بمدحه الجن حتى

دفعي تروس وقت في الأرض صافم جاوداء. ثم ناداهم بعدما سيمت الخاشفة وقد ينجد الغريق النداء. ثم ناداه بعدما سيمت الخاشفة

0: عزم ووقار وعصمة وحياء. لا تحل المأساة منه عرى الصابر ولا تستخفه السراء. شمس فضلين تحقق الظن فيه أنه الشمس رفعة والضياء. عظمت نعمة الإله عليه فاستجلت لذكره العظماء.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن أعظم نعمة الله، نعم الله علينا، نعمة الهداية، نعمة الإسلام. ولكي نعرف هذه النعمة نقارن بين ما يتركه الإسلام في الإنسان وما يتركه الكفر في الإنسان. تحدثنا سابقا عن ما يتركه الإسلام من نور وبصيرة وما يتركه الكفر من ضلال وظلام، وتحدثنا عما يتركه الإسلام من رحمة ورأفة ورقة في المشاعر وما يتركه الكفر من قسوة وغلظة وإجرام في النفس، وتحدثنا أيضا بين الإسلام وما يتركه في النفس من رقي ومن صحة ومن عافية، وبين ما يتركه الكفر من انحطاط في الذوق واتجاه نحو الأشياء السيئة والمحرمة والخبيثة والضارة. سنتحدث اليوم عن مقارنة بين الإسلام والكفر من الناحية الاجتماعية والأسرية، ونلاحظ ما يتركه الإسلام من أشياء عظيمة وراقية في هذا الجانب وما يتركه الكفر أيضا من انحطاط، لنعرف من خلال كل ذلك أن الإسلام نعمة، بل هو أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. بالطبع فإن الإنسان لا يرتقي في هذه الحياة إلا بالقيم وبالمبادئ وبالأخلاق ويسمو بها، وإذا ما تركها فإنه يصل إلى حالة من الانحطاط تصل به إلى مستوى الحيوانات وأسوأ من الحيوانات. ولذا عندما نأتي إلى التعامل الأسري في الإسلام نجد أن الله في آيات كثيرة في القرآن الكريم يبين كيف يجب أن يكون التعامل الأسري بين المسلمين في الإسلام. يقول المولى سبحانه وتعالى في آية من آيات سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هنا يتحدث عن التعامل الأسري مع الوالدين. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إذن في هذه الآية بعض الأجزاء عن التعامل الأسري، أولها البر والإحسان إلى الوالدين، وبالوالدين إحسانا. هذه في الإسلام من أعظم النعم، أن تلاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى يفرض على الإنسان عندما يكبر والده يصل إلى مرحلة الشيخوخة أن يكون اهتمامه بهما أكثر من اهتمامه بهما في المراحل السابقة، أن يكون مهتما بهما، رؤوفا بهما، رحيما، شفيقا بهما، أن يعتني بهما بكل ما أوتي من قوة. وهذا ما نلاحظه عندما يكون الإنسان متمسكا بالإسلام، أن تعيش مثلا المرأة الكبيرة في السن في الأسرة المسلمة كملكة، تهتم بها الأسرة كلها، يهتم بها الابن والحفيد وكل أفراد الأسرة من الذكور ومن الإناث، وكذلك الشيخ الكبير في الأسرة يعتبر محترما موقرا وتهتم به الأسرة. هذا ما أراد الله سبحانه وتعالى، يعني لكي تكون الحياة الاجتماعية الراقية فيها الرحمة وفيها الترابط وفيها التكاتف، بينما هذا يغيب عند الكفر والكافرين.

0: عندما يصبح الأب أو الأم غير نافع لا يستطيع أن يقدم خدمة مادية للأبناء، هنا تنقطع الأواصر بينهما ويأخذان به إلى دار العجزة ويترك هناك يتمنى زيارتهما على مدى شهور بأكملها وربما سنوات، فلا يزورونه ولا ينظرون إليه ولا يأتون إليه. فنلاحظ أن الكفر يفكك الروابط، ليس هناك ترابط. مثلا تأتي قصص كثيرة جدا لمن يبحث في الغرب أن هناك مثلا عجوز تعيش وحيدة، ومعظم كبار السن في أمريكا وفي أوروبا يعيشون إما في دار العجزة أو يعيشون وحيدين في بيوتهم، والبعض منهم يموت ولا يعرف به الجيران أو حتى الأبناء إلا بعد فترة طويلة أنه قد مات في بيته لأنه لم يسمع بأحد ولا يهتم به أحد. تفكك أسري رهيب جدا حتى على مستوى الآباء والأبناء، يجد الإنسان أنه تفكك رهيب. مثلا تجد هناك جرائم كثيرة من قتل الآباء للأبناء وقتل الأبناء للآباء. الكفر لا يخلق رحمة، الكفر لا يخلق ترابط. حتى عندما يكون هناك حالات مشابهة هي حالات شاذة عند ناس مسلمين لكنهم بعيدين عن الإسلام، أما الإسلام فهو راقي في تعليماته، هم لم يلتزموا بتوجيهات الإسلام. ثم يتحدث القرآن هكذا وبذي القربى، وتجد أن آيات كثيرة في القرآن تتحدث عن هؤلاء، عن أولي القربى، عن الأقارب، عن الإخوة، عن الخالات، عن العمات، عن أبناء الأخ، أبناء الأخت، وهكذا. تجد أنه يحث على التقارب، على التراحم، على الترابط، بينما هناك تفكك رهيب جدا في المجتمعات الكافرة وخاصة في مجتمعات أهل الكتاب. مثلا في أمريكا التي تعتبر دولة نصرانية، مسيحيين يدعون أنهم من أهل الكتاب، وهم أصبحوا أتباع لليهود خاصة في أمريكا النصارى البروتستان. يصل في أمريكا نسبة الأفراد الذين يعيشون بمفردهم بمعنى دون أسرة، ليس هناك أسرة، لا يكون أسرة لأنه لا يريد أن يكون أسرة، هو يرى أنه لا فائدة من تكوين أسرة، لن يهتم به أحد حتى في كبره وحتى في شيخوخته. عدد الأفراد الذين يعيشون بمفردهم في أمريكا دون أسرة يصلون إلى قرابة 30% من المجتمع الأمريكي. إذن تفكك، هذا يدل على التفكك الرهيب هناك. مثلا في أمريكا عدد المشردين يصل إلى قرابة 18%، مشردين في الشوارع يعيشون ينامون بين الكراتين تحت الجسور في أماكن، حتى نساء. نلاحظ حاجة التفكك. مثلا في الإسلام من العيب من العار أن يكون هناك مرأة مشردة، قد يكون هناك رجل لكن مرأة تهتم بها الأسرة كلها. الكفر لا، عندما تصل المرأة إلى سن 18 سنة يتركها أبوها وأمها وكل الأسرة فتذهب، إذا لم يكن هناك من يهتم بها تكون مشردة. ولو بحث الإنسان عن الوجه الآخر للحضارة الأوروبية والحضارة الغربية لوجد المآسي الكبيرة جدا، الآلاف من المشردين الذين يعيشون. مشكلة أننا فقط يعيشون دون مأوى ودون اهتمام، مشكلة أننا فقط ننظر إلى ما يصوره لنا الإعلام، أنه يصور الحياة في أمريكا راقية تجذب وتشد الناس إليها، ويصور الحياة الغربية أنها حياة راقية. الإعلام ينمق الأشياء ولا يظهر الجانب السلبي الذي يعيشه المجتمع الغربي. مثلا تقول بعض التقارير أن 46% من البالغين في أمريكا، من البالغين من الرجال والنساء، أي قرابة 117 مليون أمريكي غير متزوجين، يعيشون عازبين. يعني نلاحظ التفكك الرهيب، بينما في الإسلام أراد الله سبحانه وتعالى أن يعيش الرجل بمرأة والمرأة برجل، وأنه سكن لها وهي سكن له، وأنه لباس لها وهي لباس له، ليكون أسرة. من أهم غايات خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان في الحياة أن يكون أسرة وأن يربي أسرة مؤمنة تقية صالحة تقدم شهادة على كمال الله سبحانه وتعالى وكمال دينه في الأرض. بينما هناك لا، الكفر يربيهم على أن يهتم الإنسان بنفسه لا يبالي بأحد، ولذلك هو لا يريد أسرة. ولا يعني ذلك أنهم لا يشبعون شهواتهم، هم يشبعونها كالحيوانات. ولا تريد المرأة أن تنشغل بأسرة، ولا يريد الرجل أن يكون له أسرة، فيعيشون كالحيوانات بل هم أضل. تخيل 117 مليون أمريكي غير متزوجين، معنى أن هناك تفكك رهيب جدا في المجتمعات الغربية. الكفر انحطاط، الكفر ضلال، الكفر فساد، الكفر دمار لكل جوانب الحياة. تخيل أنه ما بين 15 إلى 20 مليون طفل في أمريكا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، لقرابة 20 مليون طفل يعيشون في أمريكا مع أمها دون آباء، ليس لهم آباء. هل هذا يدل على ترابط أسري أم تفكك أسري. تفكك رهيب جدا، لأن الكفر هكذا يصنع، يصنع دمار، يصنع شذوذ، يصنع انحراف، يصنع تفكك، يبعد الإنسان عن الإحسان وعن المسؤولية وعن الاهتمام بالآخرين، يصنع أنانية. مثلا في أمريكا يختفي آلاف الأطفال سنويا، أين يختفون؟ أين يذهبون؟ ماذا يعني ذلك؟ عندما يقول لك اختفاء للآلاف من الأطفال في أمريكا لم يعرف أحد أين يذهبون، معناها تجارة أعضاء هؤلاء الأطفال، الفئة الضعيفة في المجتمع، هناك من يختطفهم ويتاجر بأعضائهم، هناك من يغتصبون ويقتلون، هناك من يباعون أيضا، هناك أسواق نخاسة، وهناك استعباد كبير جدا في الغرب. معنى حالات تفكك رهيبة. جرائم الاغتصاب في أمريكا، يتخيل الإنسان أنه في كل 98 ثانية تحدث جريمة اغتصاب في أمريكا، كل 98 ثانية. إذن حالة رهيبة جدا، بالثواني بالدقائق جرائم الاغتصاب. هل هذا يدل على الرقي؟ هل هذا يدل على الترابط، على التوحد، على الارتقاء، أم على الانحطاط، على التفكك الرهيب جدا؟ فالإسلام يصنع ترابط، ويصنع مجتمع أسري متكاتف مترابط، ويصنع مجتمع راقي، بينما الكفر يصنع حالة من الانحطاط والتفكك، وحالة من الجريمة، وحالة من اللامسؤولية. فالإسلام نعمة والكفر نقمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

بالقر بمن غارة الله عني فبالقرب مني غارة الله.

في حال عقدتنا يا غارة الله في حل عقدتنا يا غارة الله.

برافع صوت آلاء يا غارة الله.

ركن أنسي والله.

ظما وحسبي يا ما أرجوه في الله وكام وحدك تمادي كم عسى ومتى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به.

فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فكيف إذا

بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِنْ

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله،

فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة

قل والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها

شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.

أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا

فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين

قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليكم

خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل المؤمن

فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا

لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن

0: ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه
3: وعلى الأنبياء والمرسلين وبعد.
2: السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 59 بعد 100 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية. ومن المعروف أن الآيتين تأتيان بعد آيات تحويل القبلة إلى المسجد الحرام، وهو الحدث الذي أثار لغط السفهاء من الناس، وقد تولى كبر هذا اللغط الباطل اليهود أهل الكتاب. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون، بل إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. نعم، يعملون ذلك حسدا واستكبارا وعنادا وكفرا، ومن استكبر فلا يمكن أن يتبع الحق. إذن فالله قد أراد لهذه الأمة الحق، والله قد ولى نبيه قبلة يرضاها، والله إنما أعادهم إلى الحق الأصيل وإلى ملة إبراهيم الخليل الذي رفع القواعد من البيت وإسماعيل وبتوفيق من ربه الجليل، وإن ملته هي سواء السبيل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهكذا فإن الآيات تنبئ أن اليهود ينكرون الحق ويكابرون ويلبسونه بالباطل ويكتمون، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، كما هو شأنهم في كل زمان ومع كل نبي ورسول، كما أوضح الله ذلك وأوضح شأنهم في الآيات التي سبقت ما نحن فيه، حيث جاءت حوالي 120 آية تؤكد استكبارهم ومراءهم وكذبهم وإلباسهم الحق بالباطل وعدم إيمانهم بآيات الله واتباعهم للأهواء. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومع ذلك فهم يدعون أنهم أولياء الله من دون الناس، وأن الجنة لهم من دون الناس، إلى غير ذلك من المزاعم الباطلة والأمان الضالة، والتي فندها الله بأوضح بيان وآتانا فيها بالحجج الساطعة والسلطان ما يمكننا من دحض أباطيل اليهود وفضح كيدهم وتضليلهم للناس. وهنا يأتي واجب ودور العلماء المبينين لما أنزل الله من البينات والهدى للعالمين الفاضحين ضلال اليهود الظالمين بالحق، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون إلا الله. نعم، هذا هو دور العلماء، وهذا هو ما نقبسه من الآيتين اللتين تلوناهما في البداية. إن واجبهم أن يجاهدوا في سبيل الله ويصدوا كل كذاب، وأن يوضحوا الآيات البينات التي أنزلها الله في الكتاب. عليهم البيان للناس أجمعين في كل مجتمع وفي كل حين، وعليهم واجب الإيضاح للحق والإبلاغ بما أنزل الله من البينات والهدى بشتى الوسائل. وها هي في هذا العصر أبلغ وأوسع وأقوى، فعلينا أن نتخذها صهوة لحمل الهدى إلى كل الدنيا لمواجهة أباطيل اليهود واللغوة. ها هم اليهود اليوم أكثر ضلالا للعقول، وعلى الأمم هم أكثر وبالا، وهم اليوم أشد فسادا وأقوى عتادا وأعلى صوتا وعنادا، فكيف السبيل لإيقاف هذا الوباء الزاحف وسد هذا الثغر النازف؟ كيف السبيل إلى سد هذه الأفواه التي تريد إطفاء نور الله؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بإيضاح آيات الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن فالله معنا، وهو قد أراد أن يتم نوره وأن يظهر الدين، ولكن إرادته تتحقق بنا نحن حملة الهدى، وإنه لفضل أن نحمل هذا العبء وأن نجاهد هذا الجهاد وأن نجاهد في الله حق جهاده، فهو لنا ناصر ومعين وهو مع المحسنين. فإن تقاعسنا وأخلدنا إلى الدنيا وخشينا الذين ظلموا من اليهود فإننا نستحق ما ختمت به الآية: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم، فالله قد بين كل شيء في الكتاب وأبطل ادعاء اليهود أهل الكتاب وجردهم من الهدى والصواب، وعلينا أن نواصل البيان ليبقى لنا نور الله وليظهر دين الله في كل الأمم ويكون الدين كله لله. فإن انقلبنا على عقابنا وكتمنا ما يجب بيانه من البينات والهدى وخشينا من بغي من طغى سقطنا في مكان سحيق من الهوان. ولقد حكم الله على من عمل ذلك فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلناه من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يا لسوء المصير والمنقلب، ويا لسوء الحمل والمكسب، كيف الخلاص من هذا الضيق؟ وأين الطريق إلى النجاة؟ ها هو الله يفتح لنا الطريق، يفتح لكم يا علماء المسلمين الطريق، فيقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أسمعتم؟ إذن فبينوا وأصلحوا وتوبوا إلى الله بالبيان وبمواجهة الطغيان وباطل اليهود والكذب والبهتان. إذا عملتم ذلك تاب الله عليكم ونجوتم من لعنته ولعنة اللاعنين. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم أيها المسلمون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حجبته أسرار الجلال فدونه

سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة الثانية والعشرون.

0: ويا عذولي ترفق لا تلم كلفا، يهيم ما بين أنجاد وأغواري، أعر علي سلوي عن هوايا، وما عليك في ترك عضل الصب من عاري. لقد تزينت فيها بالغرام كما تزينت بعماد الدين أشعاري. أجل آل رسول الله أعلمهم، منزه العرض عن حوب وآصار، أبو علي عظيم الشان من ظهرت له براهين فضل ذات أنواري. جم المكارم أعلى الناس مرتبة، مسدد الرأي في ورد وإصدار. وفى إلى سوح صنعاء بعد أن ضمئت إليه شوقا وصارت ذات إعصاري.
1: أحسنت يا حسن، أحسنت.
2: ألا ترى يا مولاي أن هذه ليست قصيدة كاملة؟ هل هناك ما يحاول الهبل أن يخفيه عنكم وعنا في مطلع قصيدته؟
1: فماذا تقول يا حسن؟
0: إنما حاولت الاختصار حتى أتيح الوقت لغيري يا مولاي، وكنت قد أجلت إلقاءها، ولكن نزولا عند رغبتكم سأسمعكم ما قلت في مطلعها. لولا ضنى جسدي والمدمع الجاري، ما كنت أظهر للواشين أسراري. يهاجرين بلا ذنب ولا سبب، عطفا ولو بخيال في الدجا ساري، ولو بخيال في الدجا ساري.
1: جميل يا حسن، جميل. فما الذي سيسمعنا الشاعر إبراهيم الهندي في هذه الجلسة الشعرية؟
2: أقول في مدحكم يا سيدي مكتظبا، أغر إلى البرك عندك خلب، وحتام سحب الوصل منك جهام، تكلص ظل من وفائك سابغ، ضليل وعاد الري وهو أوام، تخذت القلا والصد والبعد حسبة، مللت ولا أن الملال سلام، ولكنه في حقه ممدح وحلال، أما في الرجال حرام. تعصيت حتى ما لمضناك حصة من الوصل إلا من رناك سهام.
1: جميل يا إبراهيم، جميل. ما تقول في شعر إبراهيم يا حسن؟
0: لا أقول إلا خيرا، ولكن قوله ولكنه في حقه ممدح وحلال أما في الرجال حرام، يناقض ما يمكن أن يمدح به أحد الرسول الأكرم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. والمدح في حقه واجب وضروري وليس حراما يا مولاي.
1: أحسنت يا حسن، وهذا رد أدبي يا إبراهيم لن يفهمه أحد إلا أنت وحسن وأنا.
3: ترى لماذا جمع الإمام المتوكل في هذه الجلسة أهل العلم والأدب معا؟
4: لا شك أن للإمام مقصد من ذلك، وحتما ستعرفه خلال هذه الجلسة.
3: ولكن ألا يبدو مهتما أكثر بالهبل والهندي؟
4: أظن أنه بهذا يقطع حبائل الحسد والعداوة بينهما، فلا أفضل من المواجهة.
3: ومن منهما يتفوق على الآخر في نظرك؟
4: كلاهما شاعران كبيران، ولكني أميل إلى شعر الهبل لأنه هو قريب إلى النفوس.
1: جميل. والآن ألا يشاركنا العالم الشاعر محمد السحولي؟
4: بكل سرور يا مولاي، وهذا شرف أن أكون والحاضرون جميعا في حضرتكم.
1: وماذا ستسمعنا؟
4: مولاي إسماعيل، لي طفل بكم، متبركا أدعوه إسماعيل. قد عيل صبري من مفارقتي له، لا للرباب ولا لإسماعيل. من بإسماعيل نعم لأزوره، لا تقطع طمعي بإسماعيل.
1: قد أذنت لك يا محمد، أذنت لك. والآن وقد اكتمل الحضور، أود أولا أن أشكر لكم حضوركم أيها العلماء والشعراء والأدباء الأعزاء، لقد جمعتكم لأخاطبكم جميعا، فأرجو أن تعيروني أسماعكم وأذهانكم. إذا كان اليمن يواجه تحديات ومشاكل، فإن حلها يكمن في قوة وإبداع رجاله وأبنائه. أنتم العلماء والشعراء والأدباء، أصحاب القلم واللسان، اللذين يمكنهما تغيير الواقع وإحداث التأثير المنشود في المجتمع. لذا فقد جمعتكم اليوم لأحثكم على تسخير قدراتكم ومواهبكم في خدمة أبناء اليمن في كل زاوية من زوايا اليمن. انشروا الوعي والبصيرة، عززوا المحبة والتآخي بين الناس، حثوا على العدل والمساواة والتسامح، أخبروا عن جهاد وانتصارات الآباء والأجداد ضد الغزاة العثمانيين، اشرحوا التحديات التي يواجهها يمن اليوم وكيف يمكن التغلب عليها، ألهموا الجميع بروح التفاؤل، واعلموا أنكم لستم بناجحين في هذا إلا إن شددتم الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى كتابه القرآن الكريم، إلى رسوله العظيم وآل بيته الميامين. فلنكن نحن وأنتم معا يدا بيد لنبني بلدا ومجتمعا أفضل.

0: أتلاحظ يا أحمد قلة الناس في المسجد اليوم وقلة الحاضرين في حلقة العلم؟
1: الكثير اليوم مشغولون بترميم سد المدينة الذي يسقي أهل شعوب والجراف والروضة.
0: ولماذا لم تخبرني بذلك فنساعد الناس؟
1: تستطيع أن تساعدهم بقلمك.
0: وكيف ذلك؟
1: تكتب للناس أشعارا ينشدونها في دواوينهم، علها تصبرهم في محنتهم.
0: حسنا، سأكتب لهم الليلة قصيدة إن شاء الله.

يا صاحي ما لذة عيش بها، والموت لا ندري متى ينزل، يدعو إلى الأحباب من بيننا، يجيبه الأول فالأول. يا كادحا يجهد في كسبها، أغرك المشرب والمأكل، ويا أخ الحرص على جمعها، مهلا فعنها في غد تسأل. لا تتعبا فيها ولا تأسفا لما مضى، فالأمر مستقبل.

0: كنت أظن أنك ستسعى للقائي هنا في صنعاء، فالشعراء يقصدونني من كل حدب وصوب.
1: معهم حق يا سيدي، إن لم يسعوا إلى لقاء الإمام المتوكل على الله فإلى لقاء من سيسعون؟
0: وأنت؟
1: أنا أسعى للقائك يا مولاي لكي أبث إليك حزني وآلامي على آل البيت عليهم السلام وما حل بهم، ولهذا فقد يختلف هدف لقائي بك وأهداف البقية.
0: إذن أنت تسعى للقائي من أجل أن تقدم لي وليس من أجل أن أعطي لك.
2: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي اليوم على طبيعة الخدمات التنموية والتعليمية والرعاية التي تقدمها جمعية الأمان لرعاية الكفيفات بصنعاء، وطفى الوزير الصعدي ومعه مدير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة صنعاء دكتور علي عبد الملك بأقسام الجمعية والمرافق التابعة لها، واستمع الوزير الصعدي من المدير التنفيذي للجمعية روضة الفقي ومديرة برنامج التعليم أمة السلام الضراب إلى شرح حول البرامج التعليمية والتأهيلية المنفذة بالإضافة إلى مستويات الرعاية الصحية وكذا المعيشية والنفسية المقدمة للمستفيدات والتزام الجمعية باستمرار وتطوير الخدمات رغم كل التحديات لضمان عدم تخلف أي طالب كفيف عن ركب التعليم. وأكد الصعدي حرص الوزارة على مساندة هذه المؤسسات الرائدة وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب من ذوي الأعاقة البصرية بما يمكنهم من مواكبة خططهم الدراسية بيسر وسهولة. ناقش اجتماع بمحافظة تعز اليوم برئاسة نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر احتياجات المديريات المحررة في محافظة تعز من مشاريع المياه والصرف الصحي، وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة أمين المغلس وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس علي الشرجبي ومختصين بالمؤسسة والهيئة إلى المعالجات اللازمة لاستمرار خدمات المياه والصرف الصحي في المديريات المحررة بالمحافظة والتوسع في هذا الجانب. واستعرض المجتمعون المشاريع المتوقعة والمتعثرة وألية تنفيذها بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين في ظل استمرار تداعيات العدوان والحصار. وفي الاجتماع أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه حرص الوزارة واهتمامها المستمر بضمان استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين في المديريات المحررة ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى ومصفوفة الحكومة، وشدد على السعي المتواصل نحو التوسع في هذه الخدمات وتلبية الاحتياجات المتزايدة. أكد نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار رفض أبناء المحافظات المحتلة لما يرتكبه عملاء ومرتزقة العدو السعودي من جرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى في الساحل الغربي، واستنكر ما أقدم عليه مرتزقة العدو من جرائم تصفية لأعداد من الأسرى المجاهدين ودهسهم بالمدرعات أحياء، مؤكدا أن هذه الجرائم الشنعاء تمثل امتدادا لنفس النهج الوحشي لعصابات تنظيمية للقاعدة وداعش، وتضاف إلى سجل العدو السعودي الذي دأب على ارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء الشعب اليمني طوال سنوات العدوان الظالم على اليمن منذ العام 2015، وكذا خلال العفو الماضية بل خلال العقود الماضية، واعتبر ما ارتكبه الإجرام الداعشي من تصفية للأسرى جريمة شنعاء تتنافى مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وتتجاوز كافة المواثيق والأعراف الدولية والحقوقية والإنسانية، مؤكدا ربط أبناء المحافظات المحتلة لهذه الجرائم البشعة بحق الأسرى وبحق كافة اليمنيين. عقد بمحافظة إب اليوم لقاء موسعا لعلماء وخطباء المحافظة دحضا لافتراءات النظام السعودي باستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وتأييدا لمعادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، وأحياء لذكرى الثالثة من معركة طوفان الأقصى. وأدان المشاركون في اللقاء الذي نظمه مكتب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بإشراف السلطة المحلية والتعبئة بالمحافظة أدانوا الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي بحق الأطفال والنساء واستهدافه للمدنيين والأعيان المدنية، ومنها استهداف جسر مدينة الدليل بباب الدليل وذلك بإب، وثمنوا أيضا الانتصارات المتتالية التي يسطرها أبطال القوات المسلحة في الساحل الغربي ومختلف جبهات العزة والكرامة، مشددين ومشيدين بالتعاطي الإنساني والأخلاقي للقوات المسلحة مع الأسرى وحرصها على حماية الممتلكات العامة والخاصة. وفي اللقاء أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد الدكتور فؤاد ناجي أن الهدف من حملات التضليل والافتراءات التي يقودها النظام السعودي التغطية على عجزه في الميدان بعد أن وجد نفسه وحيدا في مواجهة اليمن. وأكد أن الانتصارات الاستراتيجية التي يسطرها الأبطال في الساحل الغربي أربكت حسابات العدو السعودي ومن يقف خلفه من قوى الاستكبار العالمية. غدنا علماء وخطباء محافظة إب المزاعم التي يروج لها النظام السعودي بشأن استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكد علماء وخطباء إب في بيان صادر عن اللقاء الموسع اليوم الرفض القاطع للافتراءات السعودية التي تهدف إلى تشويه صورة الشعب اليمني وإثارة الفتن وخدمة العدو الأمريكي والصهيوني. وأوضح البيان أن الهجمة الإعلامية تأتي في إطار مساع لتشويه صورة الشعب اليمني وإثارة الفتن الطائفية والتغطية على جرائم العدوان والحصار بحق الشعب اليمني، مؤكدا أن الادعاءات المتعلقة باستهداف الأماكن المقدسة لا أساس لها من الصحة، واستنكر الأساليب القذرة والأكاذيب وشهادات الزور التي تستهدف إثارة وكذلك استثارة الرأي الإسلامي العام واستقطاب مرتزقة جدد وإثارة الفتن بين المسلمين، مشيرا إلى أن ذلك يتنافى مع تمام وكذلك يتنافى مع تعاليم الإسلام التي تحرم دم المسلم وماله وعرضه. كما أكد أن الدفاع عن مقدسات الإسلام واجب على المسلمين جميعا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، رافضا استغلال الحرمين الشريفين لخدمة الأغراض الاستعمارية الهادفة إلى تمزيق العالم الإسلامي والسيطرة على ثرواته. وحذر البيان من تورط أي دولة من العدوان على الشعب اليمني، معتبرا أن الادعاءات المتعلقة باستهداف في مكة المكرمة والأماكن المقدسة قد توفر فرصة للعدو الصهيوني لاستهداف المقدسات والتحريش بين المسلمين. شهدت مديريتا المنصورة وبرع بمحافظة الحديدة اليوم وقفتين مسلحتين تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد التأكيد للجهوزية التامة لإسناد الجيش في مواجهة تحشيدات العدو السعودي. وردد المشاركون في الوقفتين الهتافات المعبرة عن الجهاد والبراءة من أعداء الله، مؤكدين أن استمرار العدوان والحصار لن يثني الشعب اليمني عن مواصلة معركته حتى تحقيق أهدافه المشروعة وطرد الغزاء المحتلين. وأكدوا أن أبناء المنصورية وبرع على أهبة الاستعداد للاضطلاع بواجبهم في معركة الدفاع عن الوطن، مجددين تمسكا بخيار التصعيد في مواجهة التصعيد والوقوف إلى جانب القوات المسلحة في عمليات الرامية إلى كسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني. كما جددوا التفويض المطلق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتنفيذ كل الخيارات الممكنة لمواجهة التحديات والاستعداد لتنفيذ ما تتطلبه المرحلة من مواقف وتحركات دفاعا عن سيادة اليمن واستقلاله. وأشاد المشاركون بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في تعز والساحل الغربي ومختلف الجبهات، معبرا عن الفخر والاعتزاز بما يتحقق من نجاحات في مواجهة تحشيدات العدو السعودي وإفشال مخططاته وإحباط أهدافه. شهدت مديرية التحرير في أمانة العاصمة اليوم وقفة شعبية مسلحة حاشدة تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد دعما ومباركة للانتصارات العظيمة التي تحققها القوات المسلحة في مختلف الجبهات وطرد تحشيدات العدو السعودي. وأكد المشاركون في الوقفة التي حضرها وكيل الأمانة عبد اللطيف العمري ومدير المديرية مهدي عرهب ومسؤول التعبئة عبد اللطيف الولي ومدراء وقيادات ومشايخ وشخصيات اجتماعية وعقال وحشد من أبناء المديرية الجهوزية العالية والاستعداد لرفض الجبهات بالمال والرجال وإسنادا لأبطال القوات المسلحة في جبهات العزة والكرامة للدفاع عن سيادة الوطن. ورددوا شعارات البراءة من الأعداء والخونة والمرتزقة وهتافات التعبئة والنفير العام لمواجهة العدوان والحصار السعودي. شيعة في محافظة حجة اليوم جثامين كوكبة من شهداء الوطن من أبناء مديرية وشحة الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، حيث تم تشييع جثامين الشهداء الرائد بسام علي دبيش وعلي هادي العقيبي وعبد عبد الله كرشياني وعامر محمد شتيوي وعبد الملك حميد موانس وحميد خالد المقضي. وخلال مراسم التشييع التي تقدمها قيادات محلية تعبوية عسكرية وأمنية ومشايخ وشخصيات اجتماعية وجمع غفير من المواطنين، عبر المشيعون عن الفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء في مواجهة العدو السعودي والمرتزقة، وأكدوا أن قوافل الشهداء التي تقدمها محافظ حجة ومديرية وشحة بوجه خاص لن تزيد اليمنيين إلا ثباتا وصمودا وإصرارا على مواصلة المسير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر. شيعة في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء جثمان الشهيد المقدم عرفات علي عبد الله زهير من أبناء منطقة الحيوف الذي ارتقى شهيدا وهو يؤدي واجبه دفاعا عن الوطن. وخلال التشييع بحضور عضو مجلس الشورى محمد مفضل ومسؤول تعبئة عزلة رجام الأعلى علي شمسان، أشاد المشيعون بتضحيات الشهداء وما سطروه من ملاحم بطولية في ميادين الشرف والبطولة، واعتبروا الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في معركة الدفاع عن الوطن وانتزاع حقوقه المشروعة ثمرة من ثمار تضحيات الشهداء. وقد وري جثمان الشهيد الثرى في منطقة الحيوف بعد الصلاة عليه في جامع الحيوف. ختاما أيضا شيع في مديرية الطيال بمحافظة صنعاء جثمان الشهيد علي عبد الله سعيد الفليحي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في سبيل الدفاع عن الوطن. وخلال التشييع الذي شارك فيه مدير المديرية هلال معيد ومسؤول التعبئة بالمديرية سيلان صالح وقيادات عسكرية أمنية تعبوية وشخصيات اجتماعية، أشاد المشيعون بتضحيات الشهداء وما سطروه من ملاحم بطولية في ميادين العزة والكرامة، وأكدوا المضي على درب الشهداء حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن واستعادة حقوق الشعب اليمني المنهوبة. وقد وري جثمان الشهيد الثرى في روضة الشهداء بالشرفة في عزلة جبل اللوز بالمديرية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة أعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً لأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضرورياً، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
6: تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: الى كل من اغوته الحياة ليكون في جبهات الذل. عندما تخلو بنفسك في عتبة الليل الا تسأل نفسك لحساب من ارفع سلاحي ومن اجل من يخفق قلبي بالخوف؟ ان الشعور بالامان والسكينة لن يزور قلبك وانت تقف في الصف الخطأ. ضع يدك على قلبك واسمح لصوت الضمير ان يقودك الى البر الامن. اهلك بانتظارك والوطن يرحب بك.
1: اضاءة ثورية.
2: على السعودي ان يدرك جيدا انه لا يمكن ابدا ان نسكت عن مثل تلك الخطوات. عليهم ان يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها.
3: افتتاحية البرنامج.
4: ابطال قواتنا المسلحة المجاهدون الاحرار ايها الميامين، يا حماة الثغور، يا من بثباتكم تزلزلت أقدام البغاة وببأسكم رفعت راية الحق والجهاد في وجه الطغيان، لقد خضتم أيها الأبطال غمار الموت بصدور أبية وإيمان كالجبال الراسيات، وأراكم الله في عدوكم عجائب قدرته، فاندحرت جموع المرتزقة تجر أذيال الخيبة والهزيمة ويتجرعون مرارة الخسائر في الأرواح والعتاد. وما الميدان إلا الحكم الأصدق الذي يكذب افتراءات العدو وانتصاراته الوهمية. أيها المجاهدون الشرفاء، إن مراهنة العدو على التحشيد ولغة التهديد حسابات خاطئة أثبتت الأيام عقمها أمام صخرة صمودكم. وحين يتجرأ النظام السعودي بدعمه وحصاره على التطاول وعلى سيادة وطننا ومقدرات شعبنا ومقومات حياته، فإنه يضع أمنه واقتصاده في مرمى الرد، وعليه أن يستوعب بأننا لن نسمح بتماديه دون حساب. وقواعد المواجهة لدينا حاسمة: المعاملة بالمثل والردع بالمثل، وكل خطوة تصعيدية ستواجه بضربات أشد إيلاما وأقصى أثرا. ولن ينعم العدو بالأمان ما دام شعبنا يعاني، وسيكتوي بنار مغامراته حتى ينصاع للشروط ويخضع للحق ويرفع الحصار. أيها الأبطال، يا من تكتبون العزة بفيض الدماء، ويا حماة الأرض والعرض، اثبتوا ثبات الجبال وصابروا ورابطوا، فإن معادلة الردع التي فرضتموها هي النافذة حتى يعود العدو إلى رشده أو يتحمل وحده وبال تهوره. سيروا على بركة الله وبأسه الذي لا يرد، فأنتم فخر الأمة وحصنها المنيع، وستبقى راية الحرية والكرامة خفاقة فوق كل شبر من أرضنا الطاهرة. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه:
2: في إطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا والذي شن

0: الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة. ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: كادمون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة، قدرتها العسكرية ممتازة.
2: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير، الصقور اليمانية التي دكت عروش الطغيان، يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1128-10262 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-10019-10262 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
3: عين على الأحداث. رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، إن الفارق بيننا وبين أعدائنا في أخلاق الحرب كبيرة وواضحة، فقد استهدف أعداؤنا الأطفال والنساء والمدنيين في منازلهم وأسواقهم ومستشفياتهم وفي مناسبات الأعراس والعزاء بالغارات الجوية والقصف المباشر، وحاصروا شعبا بأكمله. وعلى مدى 12 عاما من العدوان والحصار سفكوا دماء الأبرياء بصورة متواصلة، وارتكبوا جرائم موثقة بالصوت والصورة، وهي شاهدة على باطلهم وشرهم وإجرامهم وطغيانهم واستكبارهم. وفي ميدان المعركة أيضا يظهر الفارق بيننا وبين أعدائنا في التعامل مع الأسرى بصورة واضحة، فقد قتلوا الأسرى وذبحوهم وسحلوهم وأهانوهم، بينما حفظنا الأسرى ورعيناهم وصنا كرامتهم، وهم دفنوا بعض الأسرى أحياء ونحن عالجنا الأسرى وكسوناهم واهتممنا بهم. أيها الشجعان، يا رجال القوات المسلحة المجاهدون، لم تعد أمريكا إمبراطورية لا تقهر رسمت النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، فهي اليوم على أبواب نهاية سوداء أثقلتها الديون، أنهكتها الحروب وتآكلت من الداخل.

من أروقة فيينا النووية إلى مياه مضيق هرمز وصولا إلى خنق التجارة عند باب المندب، تدور واحدة من أعقد المعارك الجيوسياسية في القرن الحادي والعشرين. هي ليست حرب صواريخ أو قاذفات دبابات أو جنود وفرقاطات فقط، هي حرب سلاحها النفس الطويل الذي تتقنه طهران، بحرب فرضها عليها ترامب ونتنياهو. ذهبا إلى حافة الهاوية وتصورا أن الضربة الخاطفة تحسم المعركة، فكانت النتيجة انقلاب الحرب على إيران إلى استنزاف مالي وسياسي داخلي لأمريكا وإسرائيل. لا يعود الحسم لمن يملك مخزون سلاح أكبر، بل لمن يملك قدما أثبت في الأرض ونفسا أطول في إدارة أروقة القوة واستخدامها. وهذا ما فعلته إيران، حولت المعركة من ضربة قاضية إلى انتصار عظيم.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: اليوم يا الله أرضك، اليوم يا الله
2: جودك يا الله لا جودك.
3: أمثال حد أمثال حد أمثال زخم ورد، أمثال حد أمثال حد أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
4: يا من أنتم خير هذه الأرض وسواعدها الخضراء، أسعد الله أوقاتكم مزارعين الكرام بكل خير. مستمعين العزة، زادكم الله من فضله وعافيته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإرشادي الزراعي الزراعة والحياة، ومعلوماتنا وفيرة. ابقوا فقط معنا، سأنقلها لكم أنا رشا محمد سعيد، وبسم الله نفتتح الحلقة.

مزارعين الكرام، يجب أن ندرك أن التغذية ليست مجرد طعام، بل هي كفاءة امتصاص إذا كان الحيوان لا ينمو. فهناك عادة أحد هذه الأسباب التي سيحدثنا عنها المهندس شريان القرشي، أخصائي إرشاد تغذية الحيوان في الجو.

0: لتنمو الحيوان سريعا ويكون ذات بنية عالية عليك. أولا أن تدرك قدر الاهتمام بالثروة الحيوانية. هل سألت نفسك لماذا أغلب الحيوانات تغرق وقت طويل لكي تنمو؟ ما هو سبب ذلك؟ أخي مربي الثروة الحيوانية، هناك طفيليات تغذى من حيوانك وتسلط لتغذية الحيوان، وبسبب ذلك يصبح حيوانك هزيل. وهناك نوعين من الطفيليات، النوع الأول هو الطفيليات الداخلية، وهي تلك الطفيليات الديدان الذي يتسلط على طعام الحيوان ويكون السبب الرئيسي في سوء تغذية الحيوان. وعندما تعطي حيوانك طارد لهذه الطفيل الديدان يستفيد حيوانك من التغذية، وهذا الطارد أو المضاد هو البندازول، تجرعه كل 15 يوم. النوع الثاني من الطفيليات وهي الطفيليات الخارجية، عائل متطفل يتغذى من دم الحيوان ويأخذ منه الغذاء وهي الفيتامينات، يصبح الحيوان ضعيفا. ومن تلك الطفيليات القمل، القراد، البراغيث، ولو عملت مكافحة ذلك الطفيليات أصبح حيوانك ذات بنية عالية وصحة دائمة. فكل ما عليك أن تأخذ جرعة من الفرمكتين حقنا تحت الجلد، واهتمامك بحيوانك دليل على وعيك.
1: هذا أيضا سؤال آخر مهندس جيريان، بيقول كيف أعرف أن حيواناتي مصابة بالطفيليات الداخلية؟
0: هناك علامات تدل على أن الحيوان مصاب بالطفيليات الداخلية. أول علامة عدم الرغبة في تناول الغذاء، قلة الشهية، البراز اللين، وقد تلاحظ البيضات في البراز، الإسهالات، فقدان الوزن، النفوق المفاجئ لبعض الحيوانات في حالات الإصابة بالديدان الكبدية.
1: يقال إذا عرف السبب بطل العجب. الآن عرفنا أهم سبب، الطفيليات وما أدراك ما الطفيليات، السارق الصامت لغذاء الحيوان من داخل جسده، هي السبب رقم واحد. وربما الديدان المعوية لا تكتفي بمشاركة الحيوان في غذائه، بل تدمر بطانة الأمعاء، مما يجعل الامتصاص شبه مستحيل لدى الحيوان. ومهما أطعمت الحيوان فإنه يطعم الديدان والطفيليات أولاً، ولا يستفيد من الغذاء الذي أنت بدورك أخي مربي الثروة الحيوانية تقوم بإعطائه هذا الغذاء. كيفية انتقال الديدان أو الطفيليات لها عدة طرق، فتنتقل له هذه الديدان من أبسط الأشياء، ربما ماء ملوث أو تركيزات عالية من الأملاح يستهلك طاقة جسمه فقط لموازنة هذه الأملاح في دمه بدلا من استخدامها في النمو. وقد يكون السبب أيضا خلل في ميزان العلف، فهو ليس مجرد طاقة، ذرة، شعير، بل يجب أن يكون هذا العلف والغذاء توازن بين البروتين والألياف والأملاح المعدنية والفيتامينات. ونقص عنصر واحد مثل الزنك أو السيلينيوم أو الكالسيوم، صدقوني يقوم بإيقاف عملية البناء العضلي في الحيوان. يبقى السؤال الأهم، هل هناك أسباب أخرى أيضا تساعد على بطء نمو الحيوانات رغم أننا بنغذيها يوميا؟

نوقف الإسهالات عند المواليد بالآتي: استعمال المضادات الحيوية، مركبات السلفاء مثل السلفامايسين، السماح للمولود بتناول اللبا السلسوب مباشرة بعد الولادة حتى 35 ساعة، زين التوقف عن إعطاء اللبن وتبرير كمية المياه المقدمة. 4. عدم السماح للمواليد الرضاع من ضرع مصاب ملتهب، العناية بالنظافة. أسباب الإسهالات: هناك عدة أسباب. فأسباب الإسهال: عدم تناول السلسوب اللبا بعد الولادة مباشرة بالقدر الكافي، عدم تنظيم الرضاعة، الرضاعة من ضرع مصاب، التغير المفاجئ في نوعية التغذية من السوائل إلى غيرها، نقص فيتامين أ، عدم النظافة. لذلك سوف تحصل على نتائج وحيوانات ذات شكل وبنية جيدة إن شاء الله.

يعني إسهالات وطفيليات داخل جسد الحيوان، وتريد الحيوان يسمن. كيف؟ هي أشبه بمن يعبي قربة مخرومة، مجرد خسارة مالية، وإذا عرف السبب كما تحدثنا بطل العجب. هنا يجب أن نبحث عن مسببات أخرى، مثلاً الإجهاد الحراري، الحرارة العالية، التكدس في الحظائر، الضجيج المستمر، كل هذا يرفع مستوى الكورتيزول في جسم الحيوان، وهذا الهرمون للأسف الشديد يحبط عملية النمو ويضعف المناعة. أو قد تعاني الحيوانات من حموضة في الكرش نتيجة تغيير العلف المفاجئ، مما يقتل البكتيريا النافعة المسؤولة عن هضم الألياف. بالتالي هناك عدة مسببات إذا تجمعت جميعها في جسد الحيوان أدت للأسف الشديد إلى الهزال وربما النفوق.

خلاصة الكلام، مزارعينا ومربي الثروة الحيوانية، لا تزيد كمية العلف وتجلس تجرع الحيوان لأجل يسمن وهو لا يسمن ولا شيء. يجب عليك أولاً أن تتأكد من سلامة المصنع مع الالتزام بجدول توري ومنتظم للتخلص من الديدان. المصنع هذا هو معدة الحيوان. يجب أن تتعرف هل في هذه المعدة توجد طفيليات، سواء داخلية أو حتى طفيليات خارجية، مع الالتزام بجدول دوري ومنتظم للتخلص من الديدان إن وجدت، واستشارة خبير تغذية ومهندس إنتاج حيواني ومراقبة فضلات الحيوان أكرمكم الله. هل هناك بقايا حبوب غير مهضومة؟ فهي علامة واضحة على خلل في الهضم. بالأخير، الحيوان هو استثماركم، والعلف المكلف لا يساوي شيئا إذا كان الحيوان لا يستطيع الاستفادة منه. قانون ضعه معك دوما في تربية الحيوان: فحص دوري للحيوان، ثم تغذية، ثم

0: يا رضية اختي، يا رضية صباح الخير والمصالح. مالش محتارة بين الاكياس والقش من صباح الصبح؟ مالش يا اختي؟
1: اح يا تقية، يا صباح النور والعافية. والله ان قلبي غاثي، ما دريت ما فعل البقرة حقي من امس، ما رضيت تاكل سوا، والمعزة حليبها قل ونفسها مسدودة. والله يا اختي ما عدريت ما فعل لهن.
0: سلامة هي اختي، استهدي بالله. وما هو هذا الذي في يدش بتقدمي لهن يأكلنه؟
1: ما هو الذي في يدي؟ إنه عندش ضعف نظر أو ما هو كذاب تبسري. علف علف يا جدتي علف.
0: وللماها وللعلف فيها عفن ورطوبة وريحة طالعة منها. للما بترجمي العلف هكذا يختي كله فوق بعضه من غير فرز؟ ارحميه هنا ولا الحيوانات.
1: أيوة يا تقي، علف وخلاص. إنه ما بتبسري، إنه أجلس أفرز وأضيع وقتي بين اطرح لها نركيس كلها مع بعض، الذي هو نظيف مع الذي هو قاسي او مغبر. انها خلي البقر تاكل وتملى بطنها وخلاص، او قد اكلها فيه شرط ومشاري.
0: لا يا رضية، هذا خطأ كبير. المواشي مش اي شيء تقدم لها تاكله. العلف التالف او المعفن فيه سموم فطرية تخلي البقر تمرض وحليبها يقل، وممكن يقطع حليبها تماما او يسبب لها تسمم.
1: تسمم ما هو؟ تعوذ بي من إبليس يا أختي، ما هو للتشاؤم هذا من الصبح.
0: رضية، الفرز هذا أساس حفظ سلامة العلف. العلف النظيف والصالح ينعزل لوحده، والأجزاء المعفنة والرطبة ترتمي لحالها فورا، وما تدخلش على بطن الحيوان هولا العلف المعفنة، حرم عليش.
1: يا ساتر يا رب، اتق الله يا أختي. إنا أرجم بهذا العلف كله، إنا قدش أخبار وداري إنا ندين قيمة العلف دي.
0: تقدمي لهن العلف هكذا للأرض بعشوائية ويتسعن برجلهن، حرم عليش.
1: يا أختي ما كش داري إن العفن بيعمل هذا كله. أنا قلت خشاب وقش كله يؤكل ويقرشة، إن كل التنابغ للبطن نافع.
0: العفن هذا ما ينفع إلا البكتيريا والفطريات تزداد داخل بطن البقرة. لو ما تطفح البقرة حقش ورجعي هللي وبكي.
1: لكن يا تقية، قذا لما يتلقش الذي كان تحت رجل البقرة الذي كان في الحظيرة وقلت حرام يضيع، وديت لهن المعلف الثاني إنه ما عيقع.
0: أسف أسف يا رضية، أسف عليش. أخذتي العلف من الأرض بعد ما داست عليها الحيوانات وتلوث بالمخلفات والرطوبة وقدمتي لهن مرة ثانية. هذا العلف مليان بكتيريا بين قلش وطفيليات، كأنش بتقدمي لهن المرض بيدش.
1: ياو، جعلي مكسر صدق. كنت بين أقول إنه حرام نسرف ونرجم كل شيء، قلت العلف غالي وأنا بين أشتري بهذاك الزلط، وديتك قدام لأجلش بعين. قدو قلت لا يا رحمة علي صدق، وهذا التعب كله وفوق هذا كله بيعفان.
0: يا رضية، الاقتصاد والحرص مطلوب، بس مشو على حساب صحة الأنعام. وإذا تحبي الاقتصاد الحقيقي اسمعي نصيحتي.
1: طيب يا أختي سكن صحيني ودليني بدلوش.
0: إحنا على أبواب الشتاء والبرد بالطريق، والعلف يرجع شحيح وسعره يغلى فوق السعر الذي فوقه. بدل ما تسرفي وتعطي كميات كبيرة بالمعالف يخرب نصها بالأرض وتدوس وتتسع عليها الأبقار وتخسريه، قدمي العلف بوزن ومقدار منتظم.
1: كيف يعني يا تقياس؟ كيف فهميني أكثر؟
0: خزيني العلف للمستقبل، اتخري منه للشتاء، خبي منه للأيام الباردة والصقيع الذي بيقل فيها المرعى. بدل ما تستهلك كل اليوم وإسرف على غير فائدة، اوضعي العلف في معالف مرفوعة عن الأرض بنظافة، والكمية تكون على قدر الأكل لأجل ما يطيح بالأرض ولا يدوسوا عليه.
1: صادقية تقية، وأنا كنت أظن أني عاد أوفر لو ما أجمع الذي بالأرض وأخلط التالف مع النظيف، وأنني كنت أضر صحة البقرة وأهدر رزقي أنا بيدي من غير ما أحس بهذا كله.
0: الحمد لله أنتش عرفتي الصح من الغلط، وهذا جاب بدري. سلامة الأعلاف ونظافتها يختي يا رضية، وتخزينها الصح للشتاء يحمي حلالك وتزيد بركته وتتجاوزي فصل البرد والسقيع، وتعاملنا بصحة وخير مع أنعامنا.

0: أخي المزارع، أختي المزارعة، إن المدرجات الزراعية تعتبر بمثابة خزانات تغذي المياه الجوفية، وإن حماية تربتها من الانجراف والتدهور يساعد على حصاد مياه الأمطار واستمرار عملية الإنتاج الزراعي.
1: لمن كل هذا النشاط والإنتاج الوفير يا شعب الزراعة؟ قلناه لليمن فخرا وعزا. هذه الكلمات كانت أولى الكلمات الواصلة من أخي محمد أبو الحسن. محمد أبو الحسن يواصل في رسالته، كنت في صنعاء، ليواصل حديثه: الحبوب ثم الحبوب، الحبوب غذاء كافي ووافي للإنسان والحيوان، وينبغي على المزارعين والمزارعات الحفاظ على أصناف محاصيل الحبوب، خصوصا الأصناف المحلية التي تمتاز بصفات وراثية جيدة. إحنا مزارعين أبا عن جد، وما كنا نسافر أو نخطى للحق غير بتجهيز الحبوب، ذرة، بر، دخن، شعير، ونصدرها لأهلنا في المدينة المنورة، وهدايا للنبي مع شوية سنبلدي وحقين ولبن، وكان الحقول ما شاء الله تبارك الله، نأكل منه ونبيع ونهدي ونخزنها وندي حق الله. والآن أتابع الأخبار عن الزراعة لو ما أنتشي، وأفرح وأقول هات هات يا ربي هات، قد وقت تكون اليمن قائمة على خزائن الأرض. أهنئ نفسي وأهنئ كل مواطن حر. بركت كلماتكم أخ محمد أبو الحسن. فيما قائد حميم من العدين: أنا المزارع، أنا المزارع، الأرض الصالحة للزراعة هي من أصول النعم التي أنعم الله بها علينا، ونعمة الأرض الزراعية عظيمة بمنتجها من المحاصيل الزراعية المتنوعة. فالمنتجات الزراعية في هذه الحياة وفي معيشتنا غذاء نحتاج إليه، وثروة مادية ضخمة، وتجارة يتحرك الناس فيها. ويقول الله في كتابه الكريم: أتزرعون أم نحن الزارعون، صدق الله العظيم. أحث كل أهالينا في الأرياف لا تتركوا الأراضي الزراعية بدون زراعة، وإذا ما استرت تزرعها قبلها لمن يزرعها، لكن لا تتركوها هكذا، حرام عليكم. والله نصيحتك قيمة أخ قائد حميم، فعلا لا تتركوا الأرض الزراعية بدون زراعة، وإذا ما قدرت تزرعها اعطيها لأحد يزرعها أو قم بتأجيرها، المهم ألا تتركها بدون زراعة. الأرض حيوية وتحتاج إلى بناء وحياة، وتركها ربما ليس فقط يعني خسارة لك وحدك، إنما خسارة للوطن ككل.

0: بقي سامعينا أن نذهب إلى العيادة الزراعية، ولحماية المنتجات الزراعية سواء الحيوانية أو النباتية يجب أن نتعرف على أهم الإرشادات الوقائية للحفاظ على صحة الحيوان وصحة النبات. أهم الإرشادات اللازمة لجودة الإنتاج الزراعي هي في عدة فقرات من فقرات البرنامج، لكن وصل إلينا سؤال عن مخاطر كي الحيوان وأضراره. تعالوا نستمع معا للدكتور محمد معوض من محافظة حقة، وأجابنا عن هذا السؤال في إحدى الحلقات، فلنستمع إلى نصيحته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور محمد معوض، طبيب بيطري من جمع عبس الزراعي مكتب الزراعة حقة. نتحدث اليوم عن بعض الممارسات الخاطئة التي دائما ما يعملها أغلب المزارعين مع في حيواناتهم في بعض الأمراض للحيوانات، وهي عملية الكي، كي الحيوانات لبعض الأمراض. هذه ممارسة خاطئة يرتادها أغلب المزارعين أو مربي الثروة الحيوانية. الكي لا يشفي المرض، بل يزيد الحيوان جرح، ينجرح، ينرفز الحيوان، يكون الحيوان مفزوع بسبب الكي، تعطيه جرح. إذا كان الكي في منطقة مرور عصب بيتأثر الحيوان، بيشوه الحيوان. إذا المزارع يريد أن يبيع الحيوان حقه علامة الكي ما بترح، تمام، وما بيشلي أي فائدة من الكي. الأمراض هذه يستخدم المزارعين الكي لأجلها أمراض سهلة المعالجة، مثل ما يسموه بالشروة اللي هو الطفيلية الخارجية الجرب، يكوّ الحيوان على أساس أنه يتوقف انتشار الطفيلي، وهو بإمكانه يروح للطبيب البيطري يعطيه العلاج جرعة في اليوم، جرعة بعد أسبوع، إيفرمكتين مضاد الطفيليات الخارجية، وينتهي منه. الأمراض الأخرى لما يروح عند الطبيب البيطري في الحيوان حكي بيعطيه الأعراض اللي عليه، يجيب له العلاج المناسب، يغنيه عن الكي. والكي طريقة خاطئة لا تفيد في أي مرض من الأمراض اللي تظهر على الحيوان.
0: ختاما للحلقة وليس ختاما للمشوار، يجب أن نركز على رعاية الحيوانات ونفحصها فحصا دوريا جيدا، فنحن نوفر الجهد والمال في تربية الحيوانات ونساهم بشراء المنتجات المحلية لتوطين الإنتاج. نحن نرفع اليمن خطوة نحو النهضة التنموية الشاملة بكل هذه التفاصيل التي نقوم بها، لكن أن تتحول من مستهلك لاستيراد الثوم إلى مصدر بفخر نسير وفق خطوات مدروسة ومنهجية هدى الله. وصلنا وإياكم مزارعين ومزارعات اليمن الكرام إلى ختام حلقة اليوم. أعطاكم الله القوة والعافية، فأنتم الأيادي الخضراء التي تساهم في تغذية المجتمع وترفد الأسواق بما لذ وطاب من المنتجات الزراعية حيوانية ونباتية. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني. شعب اليمن يا شعب اليمن. إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة تعلن التصدي لتحشيدات العدو السعودي باتجاه باب المندب واستهدافها بعشرة صواريخ. القوات المسلحة تتصدى وتطرد تحشيدات العدو السعودي أثناء محاولة التقدم باتجاه جنوب غرب الوازعية. شهداء وجرحى في جرائم جديدة للعدو السعودي بحجة وتعز، والرئيس الوفد الوطني يؤكد أن تلك الجرائم تكشف حقيقة الإجرام السعودي. الأمين العام لحزب الله يشدد على أن تحرير الجنوب اللبناني بات قريبا، وأن العدو الإسرائيلي لن يبقى فيه. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله تعالى من التصدي لعدد من محاولات التحشيد للقوات السعودية والتقدم باتجاه

إصرار القوات المهاجمة على التراجع دون إحراز أي تقدم ميداني. وأوضح أن القوات المسلحة استهدفت تجمعات تلك التحشيدات بعشرة صواريخ باليستية، وأشار إلى أن عمليات التصدي والاستهداف أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات، إضافة إلى تدمير عدد كبير من الآليات. قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة تمكنت من التصدي وطرد تحشيدات العدو السعودي أثناء محاولة التقدم باتجاه مواقع القوات المسلحة اليمنية جنوب غربي الوازعية. كما أكد العميد سريع في بيان مقتضب أن تحشيدات العدو لم تحرز أي تقدم بفضل الله، وقد تم تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لها وسقوط العشرات ما بين قتيل وجريح. وأضاف يقول: تم بعون الله تعالى استهداف تلك التجمعات التي تحاول التعزيز لإنقاذ من تبقى من تحشيداته بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وخلفت عددا من القتلى والجرحى. هذا وكان قد أكد مصدر عسكري أنه تم بعون الله تعالى السيطرة على جبل مطران بمديرية الصلو في محافظة تعز، واغتنام عتاد عسكري كبير من الآليات والأسلحة المتنوعة، وتم طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي. كما أكد مقتل المنافق عبد الرحمن الشمساني قائد اللواء 35 مدرع. تمكنت القوات المسلحة اليمنية اليوم من استهداف تحشيدات العدو السعودي في معسكر الدغارير بجيزان بعدد من الصواريخ الباليستية. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في أوساطهم وهروع سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف وسط حالة من الإرباك في صفوف العدو. إلى ذلك أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية استهداف لمطار أبها الدولي. وأوضح العميد سريع أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وجدد سريع التحذير لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة استمرارها في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية، كونها أصبحت مسرحا للعمليات العسكرية باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. بث الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية لاستهداف تحشيدات ومخازن أسلحة العدو السعودي في رأس العارة بمحافظة لحج بصواريخ باليستية، حيث أظهرت المشاهد لحظة استهداف الصواريخ الباليستية لتحشيدات ومخازن الأسلحة التابعة للعدو السعودي في منطقة صحراوية مفتوحة وتصاعد الدخان في سماء المنطقة. ووثقت مشاهد الإعلام الحربي استهداف آليات العدو العسكرية وعرباته وتجمعات أفراده والخسائر التي تكبدها العدو. كما أظهرت المشاهد عمليات الرصد الجوي الدقيق لتحشيدات العدو وآلياته العسكرية، وعمليات الاستهداف المباشر للأهداف الثابتة والمتحركة في وقت متزامن. أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن طيران النظام السعودي ارتكب جريمة إبادة جديدة بحق عائلة المواطن علي العضلي في مديرية حرط في محافظة حجة،

أكثر عن سقوط 6 شهداء أطفال وأمهم مع إصابة 2 آخرين، وأوضح أن تلك الجريمة تأتي في إطار السلوك الإجرامي المستمر الذي يمارسه طيران العدوان السعودي باستهدافه المباشر والمستمر للمدنيين وللمناطق الآهلة بالسكان بمختلف المحافظات اليمنية. وشدد عبد السلام على أن استهداف الأبرياء يكشف حقيقة هذا النظام الموغل في الدماء وانتهاك حرمات الله باستهداف الأبرياء دون أي حسيب أو رقيب. كما أكد أن عليه أن يتحمل كافة التبعات والنتائج المترتبة على أفعاله الشنيعة التي لن تزيد الشعب اليمني إلا ثباتا وصمودا في مواجهة صلفه وإجرامه وعدوانه. أعلنت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 10 مواطنين إثر استهداف طيران العدو السعودي اليوم محافظتي حجة وتعز. وأكدت الصحة أن طيران العدو السعودي استهدف بغارة قرية أم الضهية في مديرية حرض في محافظة حجة، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين من أسرة واحدة وإصابة طفلة بجروح خطيرة، ولا يزال بعض الضحايا تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة. كما استهدف بغارة مديرية صالة بمحافظة تعز، ما أدى إلى إصابة طفل و2 آخرين. وأكدت الصحة أن استهداف أسرة بكاملها داخل منزلها يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها العدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني. قال السياسي الإيرلندي وعضو البرلمان الأوروبي السابق ميك والاس إن جماعة أنصار الله لا تهدد مكة والمدينة، وإنما تهدد النظام السعودي المدعوم من الغرب. وأوضح أن النظام السعودي يحتل اليمن بشكل غير قانوني ويرتكب جرائم حرب في اليمن منذ أكثر من 10 سنوات. وكان قد قال في وقت سابق ينبغي للعالم أن يشكر أنصار الله على تأديبهم لمجرمي الحرب السعوديين عديمي الأخلاق. وشدد على أنه من العار على جميع القوى الغربية التي تدعم هذا النظام السعودي، وعار على باكستان ومصر اللتين تقدمان العون لمجرمي الحرب السعوديين ولم تحرك ساكنا لفلسطين. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة بشارع عمر المختار في مدينة غزة. كما استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي قرب أبراج تدعى أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس. وأصيب مواطن إثر إطلاق نار إسرائيلي مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بئر 19 جنوب مواصي مدينة خان يونس. وأطلقت طائرات مروحية للعدو نيرانها غرب مدينة رفح، فيما أطلقت دبابات العدو نيرانا مكثفة على المناطق الشرقية من مخيم جباليا، وقصفت مدفعيته المناطق الشرقية من المخيم بالتزامن مع استمرار إطلاق النار من الآليات العسكرية في المنطقة. وفي الضفة الغربية جرفت آليات العدو أراض مزروعة بأشجار الزيتون في قرية عراق بورين جنوب نابلس. النبأ الأخير. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن تحرير الجنوب اللبناني بات أمام أعيننا، وشدد على أن العدو الإسرائيلي لن يتمكن من البقاء في جنوب لبنان
وأن المقاومة أثبتت خلال سنوات العدوان قدرتها على الصمود والثبات. وقال إن المقاومة استطاعت أن تقدم أسطورة في الصمود خلال كل هذه الفترة من العدوان المتواصل، خاصة في السنتين الأخيرتين. كما أشار إلى أن استمرارها رغم العدوان الإسرائيلي والأمريكي يؤكد قوة المقاومة والشعب اللبناني. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها تذكير بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة اليمنية تعلن التصدي لتحشيدات العدو السعودي باتجاه باب المندب واستهدافها بعشرة صواريخ. القوات المسلحة اليمنية تتصدى وتطرد تحشيدات العدو السعودي أثناء محاولة التقدم باتجاه جنوب غرب الوازعية. شهداء وجرحى في جرائم جديدة للعدو السعودي بحجة وتعز. ورئيس الوفد الوطني يؤكد أن تلك الجرائم تكشف حقيقة الإجرام السعودي. الأمين العام لحزب الله يشدد على أن تحرير الجنوب اللبناني بات قريبا، وأن العدو الإسرائيلي لن يبقى فيه. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذه الفترة المسائية والتي تستمعون فيها. تزييف الحقائق والتضليل الإعلامي الذي استخدمه العدو السعودي في الذباب وباب المندب. أيضا نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء المجال الجوي السعودي ضمن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية. فأهلا بالجميع.

تتخبط قوات العدو السعودي في تصعيدها الجاري باليمن، فبينما تحاول التنصل من المسؤولية والقول أن المعارك تقودها أدواتها التحشيدية تحت مسمى الشرعية، ظهر المتحدث باسم العدو السعودي تركي المالكي في تصريح متلفز بالأمس ليؤكد مشاركة 100 طائرة حربية في العمليات العدوانية التي شهدها الساحل الغربي قرب ذباب وباب المندب، وذلك ضمن ما يعرف بعملية فجر اليمن، وكذلك مؤازرة ذلك حشد العدو جحافلة من التكفيريين وكذلك من التكفيريين والدواعش لتنفيذ الهجوم، غير أن التأييد الإلهي إلى جانب صمود واستبسال المجاهدين حال دون تحقيق أهداف العملية وسقوط المنطقة التي جرى تحريرها مؤخرا من الاحتلال السعودي، وعلى الرغم من حجم الهجوم وما رفقه من ارتكاب جرائم بحق الأسرى، فضلا عن حملة التهويل الإعلامي التي سخرتها الترسانة الإعلامية السعودية لتثبيت رواية احتلال المخا وباب المندب وذباب سرعان ما ظهرت مشاهد مرئية توثق بقاء قوات الجيش اليمني في مواقعها لتدحض ما روجته قوات العدو وتكشف جانبا من حقيقة ما جرى على الأرض، وردا على الرواية التضليلية للعدو السعودي يطمئن عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفارح عامة الناس حول ما جرى ويجرى في باب المندب، مؤكدا أن الأمور طيبة بحمد الله وأن كل ما يروجه العدو من أخبار لا أساس له، معتبرا ذلك يأتي في إطار خلق حالة من الارتباك وشن حرب نفسية وتهويل الأمور. وفي تغريدة له على منصة إكس يؤكد الفرح عن القوات المسلحة في جعبتها الكثيرة والكثير من المفاجآت، مشيرا إلى أن ضجيج العدو سينتهي قريبا بالعويل والصراخ، ويوضح أن العدو أراد أن يكون المسار الإعلامي موازيا للمسار العسكري كما فعل في سوريا، مشددا على أن الأعداء متأثرون كثيرا بالتجربة السورية ويتوهمون أن الوضع في اليمن كسوريا، وهو تقدير غير دقيق. ويستند الفرح إلى أن 100 طائرة لم تغير شيئا كما لم تغير من قبلها 180 طائرة بدأت بها عاصفة الحزم، ويشدد على أن الاستناد إلى معنويات الله سبحانه وتعالى وإلى الأهداف التي أطلقها الشعب في جعبته بل في جعمته التحذيرية هذه الجمعة التي كان فيها التحذير والنفير يجعل اليمن بعون الله منتصرا، منوها إلى أن المعركة ليست على بقعة معينة أو لحظات معينة، وإنما هي معركة مصيرية سيقاتل فيها الشعب جيلا بعد جيل حتى استعادة كامل الأراضي المحتلة وطرد كل تحشيدات العدو وكل أدوات هذا المحتل، مؤكدا أن ذلك بإذن الله وبعونه ولله عاقبة الأمور. وتشكل مشاهد التوثيق التي بثتها أدوات التحشيد التابعة للعدو السعودي والمتضمنة دهس الأسرى بالدبابات والمدرعات شاهدا عمليا على طبيعة المشروع التدميري الذي يستهدف اليمن من خلال دعم الجماعات المتطرفة والإرهابية ضمن ما يعرف بالعمالقة ومحاولة شرعنة وجودها واحتلالها للأراضي اليمنية. ولا تبدو هذه المسارات الإجرامية والممارسات منفصلة عن مسار أوسع يرمي إلى تمزيق اليمن ودفعه نحو دوامة الاقتتال الداخلي، بما ينهي البيئة لإعادة فرض الوصاية السعودية على البلاد والحفاظ على نفوذها عبر أدوات محلية مسلحة تتولى تنفيذ أجندتها. وحول هذه الجزئية يقول عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري علينا تعميم هذه المشاهد على الرأي العام المحلي والإقليمي والأطراف الدولية ليدرك العالم أجمع أن اليمنيون يقاتلون تنظيمات إرهابية يشرف النظام السعودي على بنائها ورعايتها في اليمن، ومشددا على أن دهس الأسرى سلوك إرهابي أصيل من جانبه. يؤكد أيضا الكاتب الصحفي محمد أحمد أن العملية التي نفذتها قوات ما يسمى بالعمالقة التابعة للجنوب تشكل مبررا كاملا للجيش اليمني لتحرير الجنوب المحتل، مؤكدا أن من يحمل سلاح السعودية ضد إخوانه يكون قد نسف الحل السياسي، بما يجعل أي رد عسكري لتحرير جنوب اليمن من أدوات الرياض ردا مشروعا. وينوه إلى أن أبناء الجنوب والأحرار يرفضون العمالة ولا يمثلوا
يمثلهم مرتكبو جريمة دهس الأسرى الإرهابي. وخلال المشاهد المروعة التي ارتكبتها أدوات التحشيد

أكد الخبير العسكري العميد عبد الغني الزبيدي أن العمليات العسكرية اليمنية الأخيرة في العمق السعودي تؤكد على مستوى متقدم من الجاهزية والقدرة على استهداف أهداف حيوية متنوعة في مناطق مختلفة، مشيرا إلى أن تعدد الأهداف بين المطارات والمنشآت الاقتصادية والمواقع العسكرية يحمل رسائل عسكرية واستراتيجية متزامنة. وأوضح الزبيدي أن البيان الأخير للقوات المسلحة اليمنية والذي أعلن عن تنفيذ 3 عمليات عسكرية في العمق السعودي تضمن استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط إلى جانب مواقع حساسة في جيزان ونجران، مبينا أن تنوع الأهداف وتوزعها الجغرافي يؤكد وجود بنك للأهداف معد مسبقا وكذلك قدرات تسليحية قادرة على التعامل مع أهداف مختلفة. وأكد أن هذه العمليات تأتي في إطار تطور متسارع للمواجهة العسكرية، لافتا إلى أن القوات المسلحة اليمنية كانت مستعدة لتنفيذ هذه الضربات وأن اختيار الأهداف شمل منشآت ذات أهمية حيوية واقتصادية واستراتيجية، مشيرا إلى أن ما ظهر في البيان لا يمثل بالضرورة كامل العمليات التي جرى تنفيذها، متحدثا عن احتمال وجود عمليات أخرى لم يعلن عنها سواء داخل العمق السعودي أو في الميدان حيث التحشيدات العسكرية، لافتا إلى أن الضربات المعلنة حملت رسائل متعددة إلى القيادة السعودية. وكذلك ركز الخبير العسكري على استهداف مطار الملك خالد في الرياض، معتبرا أن اختيار هذا الهدف يحمل دلالات تتجاوز الجانب العسكري نظرا لما يمثله المطار من أهمية اقتصادية ومكانة دولية ورمزية مرتبطة بالعاصمة السعودية، فضلا عن دوره في حركة السفر والنشاط الاقتصادي، موضحا أن استهداف منشأة بهذا المستوى يبعث برسالة هامة مفادها أن الأهداف الحيوية داخل العمق السعودي لم تعد بعيدة عن نطاق العمليات اليمنية، وأن استمرار التصعيد قد يفتح المجال أمام انتقال المواجهة إلى مستويات وأهداف أخرى، مضيفا أن الجميع بين الأهداف أن الجمع بين الأهداف الاقتصادية والعسكرية يوسع تأثير العمليات على أكثر من مستوى ويضع المنظومة السعودية أمام تحديات متزامنة في حماية منشآتها الحيوية وتأمين مواقعها العسكرية. وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية لم تكشف بعد عن كامل قدراتها التسليحية، متحدثا عن امتلاكها صواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مسيرة، إضافة إلى ما وصفه بقدرات استراتيجية أخرى يمكن استخدامها وفق تطورات الميدان، منوها إلى التحذير الذي وجهته القوات المسلحة اليمنية إلى شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية، مؤكدا أن هذا التطور يحمل دلالات مهمة بشأن اتساع نطاق العمليات من المجال البحري إلى المجال الجوي. وذكر العميد الزبيدي أن التحذير من استخدام الأجواء السعودية يمثل تطورا في مستوى المواجهة بالتزامن مع الإجراءات المرتبطة بالملاحة البحرية، مشيرا إلى أن الأجواء السعودية تشهد حركة جوية واسعة بحكم الموقع الجغرافي للمملكة، وأن أي اضطراب في هذه الحركة يمكن أن ينعكس على قطاع الطيران والنشاط الاقتصادي. واعتبر أن أهمية المجال الجوي السعودي لا تقتصر على الرحلات التي تهبط في المطارات السعودية، وإنما تشمل أيضا مسارات الطيران الدولي التي تعبر من أجواء المملكة في الاتجاهين بين آسيا وأوروبا، وهو ما يجعل أمن المجال الجوي عاملا مؤثرا في حركة الطيران الإقليمية والدولية.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام لنهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، والتي كان فيها تزييف الحقائق والتضليل الإعلامي الذي استخدمه العدو السعودي في ذباب وباب المندب. أيضا تناولنا في متابعتنا الإخبارية المجال الجوي السعودي ضمن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية. لكم التحايا من الإعداد محمد عوض الضبري، أطباعه الأنترنت صايمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من زميل المهندس أحمد الوتاري. تحياتي وسعد الله مساكم بكل خير.

0: إعلانية.
1: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. حين سكتت شعوب عربية مسلمة عن أنظمتها المستبدة العميلة المجرمة، تحولت هذه الأنظمة إلى أنظمة أبو منشار كما توصف. منشار لا كأي منشار، وإنما مصمم صهيونيا وغربيا لحز رقاب شعوب هذه الأمة العربية والإسلامية الممتحنة والمنكوبة بهذه الأنظمة، وتقديم حياتها ومقدراتها قربانا للشيطان الأكبر في الغرب الصهيوني. وهذا هو شأن نظام بني سعود وجوهر مهمته ومملكته الغارقة في النفط والخيانة والإجرام. والواضح وحسب ما تثبته الأحداث والوقائع العملية والملموسة طيلة حين من الزمن أو طيلة العقود الماضية، أن طغمة بني سعود الشيطانية الإجرامية العميلة هي منشار عظم ما زال يقطر دما ويتقيأ أشلاء وجثثا من شعوب هذه الأمة العربية والإسلامية والإنسانية المستضعفة المظلومة جمعاء منذ تأسيس هذا النظام البغيض وصنعه المشؤوم على يد بريطانيا وما لحق ذلك من تبن ورعاية أمريكية صهيونية استكبارية مستمرة حتى اليوم. هذا المنشار السعودي الإجرامي الوظيفي الخبيث القاتل الذي تعربد أسنانه الوحشية منذ 12 عاما في أجساد أبناء شعبنا اليمني المسلم المعتدى عليه، أطفالا ونساء وضحايا تغطي مأساتهم كل رقعة الجغرافيا اليمنية ومحتواها الحياتي الإنساني الشامل، وفي عرضة عدوان بني سعود الظالم الغادر بكل أشكاله الناعمة والخشنة، بالحصار وبالقنابل وبالصواريخ وبكل أشكال العدوان وبالفتن الداخلية، وبكل ما استطاع النظام السعودي أن يحصل عليه من وسائل الفتك بهذا الشعب، وما زال يستمر دائبا في صناعة تاريخ من الدم والمآسي لمنطقتنا وأمتنا وإنسانيتنا المنكوبة بشره عموما. كل ذلك لصالح أعدائنا وأعداء هذه الإنسانية الصهاينة المحتلين والغاصبين الذين لا تتوقف أطماعهم الاستحواذية المسعورة عن التوغل المتوحش في هشيم عالم لم تبق فيه شيئا ذا قيمة في كل ما له صلة بالحقوق والقيم والقوانين وبكل المقدرات والمقدسات. وها هو المنشار الشيطاني السعودي العدواني يوشك على السقوط من يد هذه القوى الطاغية المتفرعنة على مستوى العالم ومشاريعها الخبيثة التي اخترعت وصنعت هذا النظام لرعاية مصالحها وتنفيذ مخططاتها. نعم، ها هو هذا النظام يوشك على الوقوع في قعر المنحدر الذي يستحقه، منحدر السقوط والتبدد والتلاشي، رغم ما نراه من هلع وهبة من قبل القوى العالمية المهيمنة صهيونية ومستكبرة لإنقاذه، هبة مسنودة بعصابات الإسناد الوظيفي الإقليمية المعروفة وأنظمة التعبد لأمريكا وهيمنتها الساقطة حكما في عيون شعوبها الرازحة تحت طاحونة استبدادها وفسادها وعبثها بغرض الحيلولة دون سقوط هذا المنشار الإجرامي السعودي الدموي وإخراج نظامه الإبليسي المسخ من ورطته المعنونة بهذه الجريمة الكبرى المستمرة على يديه، جريمة العدوان على الشعب اليمني، والتي يبدو أن مشيئة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن تكون القشة القاسمة لظهر هذا النظام السعودي المنشاري الخبيث والقاشع لغشاوة عين العالم التي حالت لعقود دون رؤية هذا الكيان الشيطاني ومن يقف وراءه على حقيقتهم. ولشعبنا اليمني المؤمن الصامد الصابر المجاهد المقاوم أن يعتد وأن يفخر بأن له ولصموده الأسطوري واستماتته الجهادية الدفاعية العظمى بعد الله تعالى الفضل في سقوط منشار الصهيونية الاستكبارية العالمية الخبيث المسموم وعودته إلى نحور وعظام صانعيه ومستخدميه والمستفيدين من خدماته الإجرامية التكفيرية البترودولارية القذرة على مدى قرن من الزمان. نعم، آن الأوان وعلى وقع هذا الصمود الأسطوري وهذه الضربات وهذه البذول والتضحيات لشعبنا اليمني المسلم المجاهد المدافع أن يتحطم منشار الشر الوهابي الصهيوني السعودي الشيطاني، وأن تتلقى أمريكا والغرب الصهيوني المستكبر البغيض التعازي في ذراعهم المنشاري الأعرابي الصدئ المتهالك وبقرتهم الحلوب التي سيجف ضرعها قريبا وقريبا جدا بإذن الله تعالى.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: اسمي أحمد والغالب المشلي، أنا أشتغل في شركة خاصة قعدت فيها حوالي أكثر من سبع سنين، يؤمنوا ويجوا المؤسسات يشتريوا معاشاتهم. أستلم معاشاتي باستمرار ولا في وقت محدد، يعني في خلال أسبوع من الشهر أستلم. والآن أنصح أخواني الذي هم يشتغلوا بشراية القطاع الخاص، أنصحهم أنهم يأمنوا على أنفسهم ويستعملوا التأمين هذا، لأنه يعيد الإنسان الحياة بالنسبة للناس وأسرهم، واستفيدوا استفادة زي ما استفدنا إحنا.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية
0: تواكب منطق العصر المعلوماتي
1: وتحلق بكم في فضاءاته
0: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
1: في ضغطة زر واحدة
0: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية.
0: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم النافذة الرقمية الذي نطل من خلاله على عالم التكنولوجيا ونكتشف معا ما تخفيه التقنيات الحديثة من تحولات تؤثر في حياتنا اليومية وفي طريقة تواصلنا. مستمعين الأعزاء، عندما نستخدم هواتفنا الذكية أو نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو نبحث عن منتج عبر الإنترنت، قد نعتقد أننا نمارس أنشطة عادية لا تتجاوز بضع نقرات على الشاشة، لكن الحقيقة أن هذه النقرات تترك وراءها أثرا رقميا قد تكون له قيمة اقتصادية كبيرة، قيمة جعلت البيانات الشخصية واحدة من أهم الأصول في عالم التكنولوجيا الحديثة. فمن يعرف اهتماماتك؟ من يستفيد من عمليات بحثك؟ ولماذا تظهر لك إعلانات تتعلق بمنتجات كنت تبحث عنها قبل ساعات؟ هل يمكن أن تتحول تفاصيل حياتك الرقمية إلى مصدر أرباح بمليارات الدولارات؟ أسئلة تقودنا إلى موضوع حلقتنا اليوم، حيث نقترب من أحد أهم أسرار الاقتصاد الرقمي لنتعرف كيف أصبحت بياناتنا الشخصية أشبه بكنز تتنافس الشركات على جمعه وتحليله واستثماره، وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى خصوصياتنا وأمننا الرقمي. مستمعينا الكرام، ابقوا معنا، فبعد هذا الفاصل القصير نعود لنكتشف كيف تتحول بياناتنا الشخصية إلى ذهب في الاقتصاد الرقمي. أهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء. لنبدأ من حقيقة أساسية في الاقتصاد التقليدي، الثروة ترتبط بالأرض والمصانع والموارد الطبيعية ورأس المال. أما في الاقتصاد الرقمي فقد ظهر مورد جديد لا يمكن رؤيته أو لمسه، لكنه أصبح محركا رئيسيا للمنافسة، إنه البيانات. كل مرة نفتح فيها تطبيقا أو نشاهد مقطع فيديو أو نبحث عن معلومة أو نحدد موقعا جغرافيا، نترك وراءنا معلومات يمكن جمعها وتحليلها. قد تبدو كل معلومة بمفردها بسيطة، لكن عندما تجتمع آلاف الإشارات الرقمية فإنها ترسم صورة عن اهتماماتنا وعاداتنا وسلوكنا، وتمنح الشركات قدرة أكبر على فهم ما نريده وما نحتاج إليه مستقبلا. وهنا تبدأ القيمة الحقيقية لهذه البيانات. الشركات لا تبحث فقط عن معرفة هوية المستخدم، بل تسعى إلى فهم سلوكه. ما الذي يجذب انتباهه؟ ما المنتجات التي يفضلها؟ متى يكون أكثر تفاعلا؟ ما نوع المحتوى الذي يدفعه إلى اتخاذ قرار الشراء؟ من خلال تحليل هذه المعلومات تستطيع الشركات تطوير خدماتها وتوجيه إعلاناتها بصورة أكثر دقة، وهو ما يفسر جانبا مهما من الأرباح التي تحققها المنصات الرقمية. تخيلوا أن متجرا تقليديا يستطيع معرفة اهتمامات كل زبون، المنتجات التي يبحث عنها، الوقت الذي يفضل فيه الشراء. ستكون لديه فرصة أكبر لتقديم العرض المناسب للشخص المناسب. هذا ما تفعله الأنظمة الرقمية على نطاق أوسع بكثير. إذ تستطيع معالجة كميات ضخمة من البيانات خلال فترات قصيرة واستخلاص أنماط تساعدها على اتخاذ قرارات تجارية أكثر كفاءة. لم تعد هذه العملية مقتصرة على الإعلانات، فقد توسع دور البيانات ليشمل قطاعات عديدة مثل التجارة الإلكترونية، الخدمات المصرفية، النقل، الصناعة والرعاية الصحية. كما أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على تحليل البيانات واكتشاف العلاقات بينها والمساعدة في التنبؤ بالطلب وتحسين الخدمات والتعرف على بعض الأنشطة الاحتيالية. وبذلك لا تكمن قيمة البيانات في مجرد تخزينها، وإنما في القدرة على تحويلها إلى معرفة يمكن الاستفادة منها اقتصادياً. لكن هنا يبرز سؤال مهم، هل يعني ذلك أن الشركات تبيع بياناتنا الشخصية بصورة مباشرة؟ الإجابة ليست واحدة في جميع الحالات. بعض نماذج الأعمال تعتمد على بيع البيانات وإتاحتها وفق شروط محددة، بينما تعتمد نماذج أخرى على الاستفادة منها داخليا في تحسين الإعلانات والخدمات والمنتجات. قد تحقق الشركة أرباحاً من البيانات دون أن تبيع السجلات الشخصية نفسها، وذلك من خلال استخدامها لفهم الجمهور وتقديم خدمات أكثر استهدافاً. ومع ذلك فإن هذه المعادلة تفتح الباب أمام قضية شديدة الحساسية، وهي الخصوصية الرقمية. فالمشكلة لا تتعلق فقط بمعلومة يعرفها تطبيق عن المستخدم، بل بما يمكن الوصول إليه عندما تجمع المعلومات المختلفة وتربط ببعضها البعض. فعمليات البحث وسجل المشاهدة، بيانات الموقع، التفاعلات اليومية قد تكشف مجتمعة عن تفاصيل أكثر مما يتوقعه المستخدم. قد تستخدم هذه الاستنتاجات بطرق لا يدركها أو لا يرغب فيها، وهنا تزداد أهمية قراءة أذونات التطبيق ومعرفة نوع المعلومات التي تطلبها التفكير قبل منحها صلاحيات لا تحتاج إليها فعليا. كما ينبغي أن الضغط على زر الموافقة لا يعني بالضرورة أن المستخدم فهم جميع تفاصيل جمع البيانات ومعالجتها. ومن المهم أيضا أن ندرك أن استخدام خدمة مجانية لا يعني دائما غياب المقابل الاقتصادي، ففي بعض الخدمات يكون المقابل غير مباشر، إذ تستفيد الشركة من التفاعل والبيانات لتحسين نموذجها التجاري. وهذا لا يعني خدمة مجانية تبيع بيانات مستخدميها، لكنه يؤكد ضرورة فهم الطريقة التي تحقق بها المنصات أرباحها. ومع تطور الذكاء الاصطناعي تتضاعف أهمية هذه القضية، فالبيانات أصبحت مورداً أساسياً لتطوير الأنظمة الذكية وتحسين أدائها. والشركات التي تمتلك بيانات منظمة وموثوقة قد تحظى بميزة تنافسية كبيرة، لكن كثرة البيانات لا تعني بالضرورة جودتها، فالبيانات الخاطئة أو المتحيزة قد تؤدي إلى نتائج مضللة. ولهذا تظل الدقة والأمان والشفافية عناصر أساسية في هذا المجال، وفي المقابل لا يمكن تجاهل المخاطر الأمنية، فتسريب البيانات الشخصية قد يعرض أصحابها للاحتيال، وسرقة الهوية والتصيد الإلكتروني بحسب نوع المعلومات المسربة. لذلك لا تقتصر حماية البيانات على مسؤولية المستخدم وحده، بل تشمل أيضا مسؤولية الشركات التي تجمعها وتخزنها، ودور الجهات التنظيمية في وضع القواعد التي تحمي الحقوق وتحد من إساءة الاستخدام. مستمعينا الكرام، إن التعامل الواعي مع البيانات يبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة. مراجعة أذونات التطبيقات، تقليل مشاركة المعلومات غير الضرورية، استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة للحسابات، تفعيل المصادقة متعددة العوامل متى أمكن، الحذر من الروابط المشبوهة التي تحاول استدراجنا للكشف عن بياناتنا. كما أن من حق المستخدم أن يسأل ما إن كانت المعلومات التي تجمعها هذه الخدمة، ولماذا تحتاج إلى هذه المعلومات؟ كيف تستخدمها؟ هل يمكنني التحكم في مشاركتها أو حذفها وفق السياسات والقوانين المعمول بها؟ إن هذه الأسئلة لم تعد ترفا تقنيا، بل أصبحت جزءا من الوعي الرقمي الذي يحتاج إليه كل مستخدم. النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع: صنعاء بدء المؤتمر الأول للاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية وتقنيات الفضاء. نظم المركز اليمني للاستشعار عن بعد برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المؤتمر الأول للاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية وتقنيات الفضاء بالتزامن مع الأسبوع العالمي للفضاء تحت شعار اليمن من الفضاء. يهدف المؤتمر إلى تعزيز استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية وتقديم تقنيات الفضاء في دعم التخطيط وصناعة القرار واستعراض أحدث الاتجاهات والتطبيقات للذكاء الاصطناعي الجيومكاني ورصد الأرض ودعم توطين تقنيات الفضاء والمعلومات وبناء القدرات الوطنية. وفي افتتاح المؤتمر الذي حضره وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي حرص الوزارة على إقامة مؤتمر وطني تتشارك فيه الجهات المعنية في الرأي والمعرفة والخبرة وتنفيذ التحول الرقمي في إطار التوجه الاستراتيجي والاستراتيجية الوطنية للوزارة التي تتبناها الحكومة. وأشار إلى أن المعني للاستشعار عن بعد يمثل عصب القرار الوطني، ويتم العمل على إعادة تصميمه ليكون شريكا استراتيجيا لكافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني من خلال خدماته التي يقدمها للإسهام في دعم كافة المجالات الزراعية والتخطيط العمراني وإدارة الكوارث الطبيعية ومراقبة الموارد المائية وغيرها. وأوضح الوزير المهدي أن يأتي في وقت تتسارع فيه التحولات التقنية عالميا وتتدخل فيه المجالات التقنية للاتصالات والفضاء والذكاء الاصطناعي والبيانات الجيومكانية ومع كافة المجالات الحياتية والمجتمعية بصورة غير مسبوقة. لفت إلى أن تقنيات الاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية وتقنيات الفضاء اليوم من أهم مكونات البنية الرقمية الحديثة، ولم تعد مجرد أدوات متخصصة للبحث العلمي، بل أصبحت عنصراً رئيسياً في التخطيط وإدارة الموارد ومواجهة الكوارث ودعم الخدمات وصناعة القرار، مبيناً أن المؤتمر يحمل رسالة واضحة بأن اليمن لديه الإدارة لفهم بيئته وإدارة موارده وحماية بياناته. كما أكد وزير الاتصالات أنه سيتم في المرحلة المقبلة تعزيز البنى التحتية التقنية للمركز لتمكينه من استيعاب البيانات الضخمة وتطوير الكوادر الوطنية وتدريبها للاستفادة من تقنيات الفضاء والجيوماتكس وفتح قنوات تعاون أوسع مع الجهات العامة والخاصة لتحويل هذه البيانات إلى منتجات وخدمات اقتصادية تلبي الاحتياجات الوطنية والمجتمعية وتوفير مزيد من العوائد التنموية للبلاد. أعرب أيضا عن الأمل في أن يشكل المؤتمر منصة حقيقية للحوار العلمي والتقني، وأن تخرج جلساته وأوراقه العلمية بتوصيات عملية يمكن تحويلها إلى برامج ومشاريع وشركات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في بناء قدرات وطنية وخدمات مستدامة في مجالات الاستشعار عن بعد. وفي المؤتمر الذي حضره القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم ونائب وزيري الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي المكني والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات اليمنية الدولية اليمن الدكتور علي النصاري، أوضح رئيس المركز اليمني للاستشعار عن بعد المهندس نبيل كمال أن المعرفة الدقيقة بموارد اليمن ومتابعة ما تشهده من تغيرات تعد الأساس للتخطيط السليم واتخاذ القرار. وقال: ومن هذا المنطلق يتجه المركز إلى تعزيز دوره في تقديم معلومات جيومكانية وموثوقة تساعد مؤسسات الدولة على تحديد احتياجاتها وإدارة مواردها وتوجيه مشروعاتها. وبيّن المهندس كمال أن من أوليات المركز استكمال خرائط الأساس وتحديثاتها وتكامل البيانات ضمن منصة جيومكانية موحدة تضمن جودتها وأمنها وتنظيم تبادلها بين الجهات، بما يسهم في توحيد الجهود والحد من ازدواجية الأعمال والإنفاق. أشار أيضا إلى سعي المركز لتوسيع تطبيقات الاستشعار عن بعد في الزراعة والمياه والتخطيط العمراني وحماية البيئة ورصد المخاطر الطبيعية وإدارة الكوارث، ليشمل هذا التوجه الاستفادة من تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، مع الاهتمام بتأهيل الكفاءات اليمنية ودعم البحث العلمي وتعزيز التعاون مع الجامعات والجهات المتخصصة. لفت رئيس المركز إلى أن الأوراق العلمية التي قدمت للمؤتمر فاقت التوقعات، مؤكدا أن عدم إدراج بقية الأوراق العلمية جاء لضيق الوقت ولا ينتقص من قيمتها العلمية. وقدمت في اليوم الأول للمؤتمر أوراق علمية في الذكاء الاصطناعي الجيومكانية والتوائم الرقمية الحضرية، ومحاكاة شبكات الجيل السادس باستخدام التعلم المعزز العميق متعدد الوكلاء للدكتور بشير رضوان والدكتور إبراهيم البلطة. عقب ذلك تم تقديم ورقة عمل حول توظيف تقنيات الجيوماتيك والحوسبة المكانية نحو مدن ذكية. مدينة صنعاء دراسة حالة للمهندسة نورة علوان والدكتور فضل الورقي، في حين قدم المهندس إبراهيم عقبات ورقة عمل بعنوان تحسين رسم خرائط القابلية للفيضانات في صنعاء باستخدام خوارزميات الغابات العشوائية وتعزيز المتدرج الفائق. تلاها ورقة عمل حول الدمج المتعدد المستشعرات مقيد بحدود الكشف من معايرة مؤشرات استار 2G إلى الناطقات الواحدة في البيئات الجارفة المؤكسدة، ودراسة تطبيقية في برط العنان النماصة بمحافظة الجوف للمهندسين درهم المنتصر وخلدون الكربي. عرضت المهندسة علياء الوادعي ورقة عمل حول الذكاء الاصطناعي الجيومكاني المتقدم للاستشعار عن بعد في إطار متعدد المستشعرات للنمذجة وكشف التغيير والتنبؤ ودعم القرار الاستثماري، بينما قدم المهندس عبد الرحمن الشوعي والمهندس نصر الدين الزنيمة ورقة عمل حول المدينة النظيفة. وتناولت ورقة عمل مقدمة من الدكتور أيوب المهام تصميم وتطوير وإطلاق قمر صناعي صغير لمراقبة موارد الأرض، دراسة مقارنة بين بيانات الطائرات بدون طيار، في حين استعرضت ورقة عمل حول تقنية الفضاء والأقمار الصناعية الصغيرة مقدمة من المهندس محمد مكابر. وتمحورت ورقة التي قدمها أنور فرحان حول الاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية وتقنيات الفضاء ودورها في تطوير العمل الإحصائي في اليمن، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت نماذج. وتناولت ورقة عمل حول عصر البيان الذكي ومستقبل يبنى عبر السحابة من قبل المهندس خليفة الأكحلي. إلى ذلك اطلع وزير الاتصالات والتربية والتعليم والقائم بأعمال وزير الزراعة ونائب وزيري الكهرباء والطاقة والمياه والاتصالات، ومعهم قيادات قطاع الاتصالات والبريد وممثلو الجهات المعنية على المعرض المصاحب للمؤتمر العلمي للاستشعار عن بعد. احتوى المعرض على مشاريع حول البيانات الجيومكانية واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحصول على المعلومات كالأراضي الزراعية والأهداف الموجودة على الأرض، ومشاريع أخرى لطلاب الجامعات عن البيانات المكانية من المشاريع التي تساعد عمال النظافة وتحديد أقرب مسارات للطرق والتطبيقات المختلفة للاستشعار عن بعد بشكل خرائط وصور ومجلات الجيولوجيا والبحث عن المعادن والمياه والقبة الفلكية لجامعة صنعاء والتي تعطي فكرة عن علوم الفلك والفضاء. أطلق سلسلة ميت 90 في الصين في الأول من أكتوبر الحالي، ويأتي ميت 90 بوصفه الطراز الأساسي في السلسلة مع 3 خيارات للتخزين الداخلي، تبدأ من 256 جيجا بايت وتصل إلى تيرا بايت، وجميعها مع 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائية. يحمل الهاتف شاشة أوليد بقياس 6.75 بوصات وبدقة تصل إلى 1280x2832 بيكسل، وتدعم معدل تحديث متكيفا بين 1 و120 هرتز. إلى جانب تعتيم بتقنية BWM بتردد مرتفع يبلغ 1440 هرتز ومعدل لمس يصل إلى 300 هرتز، وتحمي الشاشة طبقة من الجيل الثالث من زجاج كونولون. وفي الداخل يعمل الهاتف بمعالج كيرين 9030، بينما يعتمد على نظام هارموني OS 7، ويأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجا بايت، وخيارات تخزين تبلغ 256 و512 جيجا بايت أو تيرا بايت واحد من دون إمكانية إضافة بطاقة تخزين خارجية. يعكس اختيار كيرين 9030 توجه هواوي إلى مواصلة تطوير رقائقها الخاصة في وقت تقول فيه الشركة إن القيود على أشباه الموصلات المتقدمة ما تزال تحد من قدرتها على الحصول على تقنيات التصنيع المتطورة. وتشير رويترز إلى أن إطلاق السلسلة يمثل اختبارا لقدرة هواوي على مواصلة تحسين هواتفها رغم هذه القيود. في التطوير يضم 190 ثلاث كاميرات خلفية تبدأ بكاميرا رئيسية بدقة 90 ميجا بكسل بفتحة متغيرة بين F1.4 و F4.5 مع مثبت بصري للصورة ومستشعر RYYP إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجا بكسل وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري ومستشعر RYYP أيضا، كما يضم الجيل الثالث هونغ فونغ للألوان. وتدعم المنظومة تقريبا بصريا يصل إلى 4 مرات وتقريبا بجودة بصرية يصل إلى 8 مرات، فيما يصل التقريب الرقمي إلى 100 مرة. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 13 ميجا بكسل مع مستشعر للعمق ثلاثي الأبعاد، ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 4K. يحتوي الهاتف على بطارية بسعة نموذجية تبلغ 6600 ملي أمبير للساعة مع شحن سلكي سريع بقدرة تصل إلى 66 واط وشحن لاسلكي بقدرة تصل إلى 50 واط، إضافة إلى دعم الشحن العكسي. وتوضح هواوي أن سرعة الشحن القصوى تتطلب ملحقات شحن متوافقة، كما يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار

0: وتوفره خارج السوق الصينية. بهذا نكون مستمعين قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. لكم أطيب التحايا من التقديم أماني عامر، ودمتم بألف خير، إلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم الأمين محمد بن عبد الله إمام الأنبياء والمرسلين المنزل عليه في الكتاب المبين: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وكرِّم عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى الركع السجود في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى المجاهدين والمرابطين يا رب العالمين. إخوتنا وأحبابنا في الله، الله يقول لنا: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والقرآن والأحاديث مليئة بالنسبة للجهاد، ولهذا الموضوع نستضيف فضيلة شيخنا العلامة الشيخ الدكتور فؤاد ناجي. حياكم الله شيخ فؤاد.
2: حياكم الله.
1: طبعا احنا في لمن معتدى علينا.
2: نعم.
1: والله عز وجل أذن لنا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير. وإن الله على نصرهم لقدير. المولى قال هذا الكلام في كتابه المبين: وجزاء سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالاعتداء علينا واعتداء بلا رحمة.
2: نعم.
1: وسنوات عدة.
2: نعم.
1: ليست يوم ولا يومين حتى ولا شهر ولا شهرين.
2: نعم.
1: بل سنوات، بل عقد مضى.
2: نعم.
1: عقد بكامله.
2: نعم.
1: ودخلنا في العقد الثاني.
2: نعم.
1: هذا العدوان الذي لا مبرر له، لم نكن اعتدينا على السعودية ولا نهبنا أراضيها ولا تكلمنا فيها، ما هو مبرر العدوان على الشعب اليمني؟
2: نعم.
1: غير أنهم يقولوا في شرعية، فمن أين نبتت الشرعية وكيف جاءت هذه الشرعية؟
2: نعم.
1: إن كانت عبد ربه وهو الذي قد ولى إلى ربه، فإنها بالمبادرة وليس باختيار الشعب كله.
2: نعم.
1: وإن حصل انتخابات كانت شكلية، لأنه الانتخابات تكون في منافس.
2: نعم.
1: ولا منافسة له. وما الذي فعلنا أيضا بالشرعية؟ المهم حاجات غريبة وعجيبة. تفضلوا وفقكم الله. نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى برضاه عن الصحابة الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. حقيقة النظام السعودي تاريخ النحو اليمن تاريخ أسود وتاريخ إجرامي وتاريخ تآمري وتاريخ عدواني من قبل الشرعية.
1: نعم.
2: ونحن هذا الأيام في ذكرى السنوية لاستشهاد واغتيال الرئيس

0: إبراهيم الحمدي التي حدثت في 11 أكتوبر 1977، وفي الذكرى السنوية لجريمة التفجير التي حصلت بالمتظاهرين في ميدان التحرير في العام 2014، التي حصلت في ميدان التحرير، وأيضا في الذكرى السنوية لجريمة الصالة الكبرى التي حدثت في 8 أكتوبر،
1: وهذا كله منسوب للسعودية،
0: كلها من السعودية، قصف السعودي.
1: نعم.
0: وجرائم العدوان لها أول وليس لها آخر.
1: الله.
0: النظام السعودي يتآمر على اليمن منذ زمن، تارة يدعم الانفصال، وتارة يقول أنهم على الوحدة، تارة يقول أنهم على الجنوب، وتارة يقصف الجنوبيين، تارة يتبنى حزب الإصلاح ويدعمه، وتارة يصنف على أنه إرهابي، تارة يقول على أن الجنوبيين لهم قضية عادلة، وتارة يقول أنهم ميليشيات وخونة، تارة يدعم التكفيريين، وتارة يريد أن يحاربهم. ماذا يريد السعودي بالضبط من اليمن؟ يريد يمنا ضعيفا هزيلا ممزقا مفقسما مجزأا يخضع للوصايا والهيمنة، وهذا ما لا ترضى أي دولة لنفسها. من من الدول ترضى أن تكون دولة بجوارها تحدد من يحكمها ومن يرأسها ومن يكون وزيرها وزراءها محافظيها، كم تستخرج من النفط وكم لا تستخرج، متى تعيد ومتى تصوم رمضان وماذا تقول وما لا تقول؟ من يرضى بذلك؟ لا يرضون، وهم أقل شأنا من يمن الإيمان أصل العرب، الذي لو لم نكن مسلمين فلدينا شهامة العرب،
1: الله،
0: ونخوة العرب وإباء العرب.
1: نعم.
0: ما بالك ونحن يمن الإيمان والحكمة، ونحن الذي قال الله لنا في القرآن على لسان بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ولو أن بلقيس لم تجد في سليمان النبوة والمعجزة لما استسلمت ولا قاتلت،
1: لكنها أسلمت،
0: وهكذا قال قومها: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. كانوا أعلنوا جهوزيتهم العسكرية، لكنها وجدت أنها ليست أمام رجل طامع في الثروة، وهو لم يستخدم معها العنف من أول لحظة، لم يرسل إليها طائرة لتقصفها، بل أرسل إليها هدهدا، لم يطلب منها أن تسلم ما بيدها، بل رد حتى هديتها.
1: نعم.
0: ما آتاني الله خير من هديتكم، مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. لم يرد احتلالها، بل كان يريد لها الهداية، ولذلك قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.

0: وقد وعدوا أن يجعلوا حضرموت كالرياض وأن يجعلوا عدن مثل دبي، وإذا بها ترجع مثل مقديشو مثل مقديشو مثل الصومال وأسوأ من الصومال، وأصبحت أصبح العيش فيها لا يطاق. من غلاء الأسعار، من انخفاض سعر العملة، من الانفلات الأمني، من غياب الخدمات، من غياب الماء، من غياب الكهرباء، من غياب الدولة اليوم، وكل أولئك يديرونها بالزوم بالأونلاين، يعقدون اجتماعاتهم عبر الانترنت، يداومون من الغرف الفنادق، يديرونها عبر الواتساب، يعينون أقاربهم في سفارات الدول كما حصل اليوم لأخو يحيى الشعيبي محافظ عدن، وحصل اليوم لبنت شلال شايع تعيينها قنصلا في السفارة اليمنية في لندن، هذا قبل أيام، وكما حصل في جريمة ابن العليمي الذي يهرب النفط من ميناء حضرموت عبر سفينة ما أدري اسمها ليلى أو اسمها اسم يعني كأسماء السفن السعودية. هذا حال تجار حروب، لا يعانون كما يعاني المواطن، يستلمون مرتبات بالعملة الصعبة، يستلمون بدل إيجار بدل سفر بدل تنقل. شاهدنا العليمي وهو يدفع فاتورة العسل بمليون دولار، مليون دولار قيمة عسل، عسل الله، يعني ما هي النحلة التي أنتجت هذا
1: الكمية؟
0: هل اليمن يسطر عسل بمليون دولار؟ هذا شراء شخص،
1: هذه كلها.
0: يعني لو كان بير تنتج عسل ربما لنشفت وجفت، ناهيك عن أن يكون هذا عسل من نحل، لكن هكذا تجار الحروب، صفقات وهمية مشبوهة. وسمعنا في الأخبار أنه يعطي شهريا $110,000 لصحيفة وموقع أمريكي متخصص بغرض تحسين صورة المجلس القيادي الرئاسي للتنابيع أمام اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية. النظام السعودي نظام عدواني، يريد أن يكون من يحكم اليمن عميل لهم، طائع خانع لا يخرج عن طاعتهم، ولذلك قتلوا الرئيس الحمدي، ولذلك استهدفوا الرئيس الصماد. هم يريدون مثل العميلي
1: العليمي لأنه لم يسمع لهم.
0: قتلوا الصماد لأنه كان وطنيا، لأنه أراد أن يبني دولة، ووضع مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة، يد تحمي ويد تبني، ولأنه أراد أن يكون اليمن شامخا عزيزا، وذلك قتلوه لأنه لم يكن عامل. نحن ما مشكلتنا مع النظام السعودي. في ثورة 21 سبتمبر لو أننا في أنصار الله قبلنا بأن نكون عملاء للنظام السعودي لما قامت قائمة، لا لحزب الإصلاح ولا للتكفي ولا للجنوبيين ولا للعبد رب ولا لعفاش ولا لأي أحد من هؤلاء. مشكلتنا أننا لم نقبل أن نكون عملاء لهم، وأردنا أن نعاملهم تعاملا ند للند وباستقلالية، وأن نحافظ على سيادة بلدنا وعلى دماء شهدائنا وعلى شرف كلمتنا وعلى انتمائنا الإيماني، ولذلك حاربونا. يعني لو سوينا وضعنا مع النظام السعودي ما كانش عاد اسمع صوت لهؤلاء الذين لو أقمنا لهم المشانق والمحاكم وزجينا بهم إلى السجون لما تحدث عنهم أحد، كما لم يتحدثوا عن حسني مبارك ولا عن محمد مرسي ولا تحدثوا عن عمر البشير الذين زج بهم إلى السجن. لماذا؟ لأن الذي بعدهم جاءوا عملاء، وبالتالي خلاص حرق وقت وكرت ورقة الأولين وانتهى موضوعهم. مشكلتنا في اليمن أننا كنا نريد حرية، ونريد أن نبني بلدنا، ونريد أن نبني شعبنا، والنظام السعودي
1: قال يا سيدي أنه الحمدي كان الملك يملي عليه ما يصنع في اليمن، فقال لس ما نش ضابط عندك يا أخي، ولا أنا شرطي في بابك. يعني شوف على الكلام العظيم.
0: فجرائم النظام السعودي إلى اليوم، اليوم شاهدنا في هذه الأسابيع ازدياد وتيرة الجرائم السعودية في حق اليمن، قصف مدارس في تعز، قصف السوق في الماوية بتعز، قصف منزل مواطنين في عمران، قصف في عنس منزل وشبكة الاتصالات، قصف سجنا في الجوف، قصف بئر مياه في جزيرة كمران، قصف في صعدة الحدودية المناطق الحدودية، قصف في تعز، قصف في الساحل مواطنين في سوق في ذباب بباب المندب، جرائم بشعة. وكأن النظام السعودي يختم بما بدأ، بدأها بقصف هستيري وقصف عشوائي يستهدف الأعيان المدنية، ثم يأتي ليتباكى على الكعبة. أخي أنت تضرب البرياء والمدنيين وأنت ترتكب هذه الجرائم، ثم تكذب باسم الكعبة، أنت تكذب، ثم لماذا نستهدف؟

0: بكعبة نحن. هل بنك الأهداف لدينا ناضب؟ لا يوجد بنك أهداف. نحن حتى لو لم يكن لنا بنك أهداف، الكعبة نفديها بأرواحنا، بدمائنا، بأولادنا، بأنفسنا، بأعيننا. نحن أحرص من يكون على الكعبة.
1: نعم.
0: ثم لدينا بنك أهداف دسم، لدينا أرامكو، لدينا خميس مشيط، لدينا القواعد العسكرية، لدينا البنية التحتية، لدينا خط شرق غرب، لدينا رأس تنورة، لدينا ينبع، لدينا جزيرة،
1: بنك كبير،
0: يعني جزر مليئة بالثروات والمعادن. لدينا أهداف دسمة تستطيع أن تعيدك إلى الوراء أكثر من 100 سنة، ومع ذلك تحكمنا الأخلاق. لاحظ كيف نتعامل نحن مع الأسرى، كيف هل زجينا بالأسرى إلى المشانق، أم أننا أكرمناهم وعالجناهم وداويناهم، بينما هم يتعاملون مع الأسرى بالذبح والسحل. وكيف تعاملنا مع حينما انتصرنا، دخلنا إلى المخا فأطلق الرئيس المشاط العفو العام، وأطلق عفوا حتى للمقاتلين، من ألقى سلاحا فهو آمن، من أراد أن يعود إلى حضن الوطن فهو مشمول بالعفو العام. وهم يتوعدوننا لو دخلوا بالذبح، بالسحل، بالقتل، بالنهب، بالسفك، بالانتهاك للأعراض، سيتزوجون ما أدري بمن، وسيذبحون فلان وفلان. هذه جريمتهم، هذه حقيقتهم، هذه أخلاقهم. فالنظام السعودي اليوم يرتكب جرائم بحق الشعب اليمني على غرار ما ارتكبهم بداية العدوان إلى اليوم، وهو بهذا يكشف طبيعته العدوانية والوحشية بحق الأبرياء والمدنيين في الشعب اليمني، ويحاصر الشعب اليمني. وهذا يوجب علينا أن نتحرك لندافع عن شعبنا. نحن أمام عدو لا يفهم إلا لغة القوة، ولا يعرف قوة المنطق، يعرف منطق القوة، يعرف لغة السلاح، ولدينا إن شاء الله ما يردع. وهذا واجب علينا اليوم أن نتحرك لرفض الجبهات. الكل مدعو ليساهم. حينما نرى، حضرت في يعني وداع شهيد، وإذا به هو الثالث من إخوته، ويعني استغربت أن أسر قدمت من 3 شهداء، وأسر لم يذهب منها أحد، لا شهيد ولا أسير ولا مرابط
1: ولا كلمة.
0: يا أخي عيب، عيب. هذا يضحي وأنت يمني مثل تتفرج. أليس بلدك؟ أليس شعبك؟ أليس أهلك؟ ألست من اليمن؟ هل الحرب بين الهند وباكستان؟ لماذا البعض لديه هرمونات في الوطنية كثيرة، والبعض متبلد المشاعر والأحاسيس، ونحن نقول وطن لا نحمي لا نستحق؟ متى ستستحق هذا الوطن؟ متى ستحمي هذا الوطن؟ متى ستثبت انتمائك لهذا البلد؟ متى ستدافع عن هذا الشعب؟ متى ستسجل موقفا مع أهلك، مع شعبك، مع بلدك، ضد هذا النظام المتآمر على اليمن، المتوغل والذي لم يروى من دماء اليمنيين؟
1: الله،
0: متى ستسجل موقفا؟ ولا سيما وقد من الله علينا بالانتصارات، هذه الانتصارات الكبرى تحتاج إلى أن نحمد الله ونشكره عليها الشكر العملي، كما قال الله: اعملوا آل داود شكرا.
1: الله.
0: ومن الشكر العملي له أن نتحرك لرفض الجبهات. اليوم الجبهات لا تعاني من قلة الرجال.
1: أيوة.
0: ونحن حينما نتحدث عن رفض الجبهات بالرجال، ليس لأننا في موقع ضعف، الحمد لله العالم يعرف كيف أننا أصحاب التقدم وأصحاب المبادرة ومن يمسكون زمام المعركة، ولكن هذه الفتوحات تحتاج إلى من يؤمن هذه الخلفيات، تحتاج إلى من يرفدها، تحتاج إلى زخم بشري كبير. في حال احتجنا أن نطهر الساحل الغربي، كم تحتاج 5400 كيلو؟ تحتاج إلى عشرات الآلاف من المقاتلين. أما فرق الاقتحام والتطهير فهي موجودة وهي تقوم بمهمتها. نحن مهمتنا أن نأمن الخلفيات وأن نتدرب حتى على الاقتحام، لأننا لسنا أقل رجلة ولا شجاعة ولا وطنية من أولئك ولا إيمان من أولئك المجاهدين في الصفوف الأمامية. اليوم دورات التعبئة مفتوحة في كل قرية، في كل حارة، وهنالك تنسيق مع عقال الحارات، مع مشايخ القرى، مع خطباء المساجد، لتنسيق من يستطيع الذهاب إلى الجبهات، من يريد الدخول إلى المعسكرات. طبعا لا يؤخذ الإنسان طوالي إلى الجبهة، هنالك دورات تدريبية لمدة شهر. ثم بعد ذلك يوضع في خلفية الجبهات للتمرس والتدرب، ثم بعد ذلك حينما تظهر المهارة والمراسة والخبرة والرغبة والطلب
1: يقوم بواجبه،
0: يستطيع أن يتحرك سواء في الخطوط الأمامية أو في الخطوط الخلفية أو تأمين الجبهات أو في الجانب الصحي أو في الجانب الأمني أو في الجانب الخدمي. المطلوب من الكل أن يتحرك. نحن نرى السعودية تذهب للبحث عن مقاتلين حتى من إسرائيل. في الأسبوع هذا الماضي عقدت السعودية اللقاء في الإمارات مع رئيس الوزراء الصهيوني، ورئيس محمد بن زايد ومع وفود كما أعلنت الجزيرة.
1: نعم.
0: ومع وفود من قطر وأعلنت صحيفة إسرائيل مع وفود من قطر وليبيا.
1: نعم.
0: والبحرين والإمارات والسعودية. لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ما يسمى رئيس وزراء إسرائيل المجرم نتنياهو. لقاء استمر لثلاث ساعات في دبي. هذا اللقاء هو من أجل التحشيد ضد اليمن. شاهدنا السعودي يتهم نازورا باستهداف الكعبة ليحصل على مقاتلين من سوريا. ليحصل على تكفيرين من أولئك التكفيريين الذين اتهمهم بالإرهاب وسيفعلونهم ضد اليمن. إذا كان هؤلاء يحشدون من دول، ماذا نحشد من بلادنا ونحن أبناء اليمن؟ وليس إذا ذهب الإنسان للجهاد فإنه سيستشهد. هذا ليس واردا. الشهادة ليست ضربة حظ.
1: أينما تكونوا
0: ليست الشهادة هكذا تأتي اعتباطا ومصادفة. هي اختيار. نعم. يصطفاء. نعم. يتخاذ. هي اجتباء. ونحن هذه الأيام نرى كثرة حالات موت الفجأة.
1: نعم.
0: بعض يموت بجلطة، بذبحة، بنوبة،
1: أينما
0: بسرطان، بحادث، براجع، بموقف. نعم. فتنة داخلية. نعم. لا لله ولا في سبيل الله. أما هؤلاء فهم ليسوا أمواتا، هؤلاء أحياء
1: عند ربي.
0: هؤلاء لم يصيبهم الموت، وإنما يعني حصلوا على الحياة الأبدية وتخلصوا من الموت وحصلوا على الفوز الكبير.
1: نعم.
0: هؤلاء توفقوا بحسن الختام، توفقوا بصفقة مربحة مع الله سبحانه وتعالى، أمنوا من الفزع، فازوا في الامتحان، حصلوا على الصفقة الكبرى. هؤلاء أصحاب الاستثمار الآمن والمضمون. هؤلاء ربحوا، هؤلاء فازوا، هؤلاء ارتقوا، هؤلاء توفقوا، هؤلاء نالوا الفوز الكبير الذي وصفه الله سبحانه وتعالى، وذلك الفوز العظيم.
1: نعم.
0: هؤلاء أثبتوا أنهم مؤمنون، هؤلاء نالوا الجنة، صدقوا الله فصدقهم
1: الله.
0: هؤلاء رجال الرجال كما قال الله من المؤمنين رجال. هؤلاء هم الرجال.
1: نعم.
0: وكم ناس من الحروب الأولى لا يزال إلى اليوم يقاتل في الخطوط الأمامية، لم تقربه الجبهات إلى الموت والفناء. ولم وكم ناس تخلوا عن الجهاد وهم اليوم قد ملأوا المقابر بالموت وبالأمراض وبأسباب متعددة للموت، من أمراض، من حوادث، من جلطات، من ذبحات، من نوبات، من غيرها.
1: والمولى يقول لنا قل إن الموت الذي تفرون منه
0: فإنه ملاقيكم.
1: يعني ما زرتوا.
0: ويقول هكذا لو كنتم. نعم. في بيوتكم في. نعم. بيوتكم
1: كنتم في بروج مشيدة
0: لبرز عليه لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.
1: مضيع له فيه.
0: نعم. وقال الله سبحانه وتعالى لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. والله يقول في كتابه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول ويتخذ منكم شهداء. نحن نرى أن من اصطفاهم الله شهداء لم يأتي لهم الشهادة مفاجئة، بل كانوا قد طلبوها، قد ألحوا على الله بها، قد سألوها من الله، قد اشتاقوا إليها، قد بذلوا أسبابها، قد تمنوها، قد دمعت أعينهم شوقا إليها، قد تعلقت أرواحهم بها. ليس هكذا جاء لهم الشهادة وهم كانوا متشبثين بالحياة.
1: الشهادة سيدي كأنها وسام عظيم،
0: وسام كبير
1: لا يعطيه الله لمن جاء.
0: نعم.
1: ولذا اسم الشهيد اسم من أسماء الله.
0: نعم.
1: ألبسهم الله هذا الاسم شرفا لهم.
0: نعم. ومنزلة الشهيد بعد منزلة الأنبياء.
1: الله الله.
0: قال الله في القرآن الكريم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. يا له من مجيء ويا له من موكب ويا له من عظم جنب الأنبياء. وجيء بالنبيين والشهداء، لم يقل وجيء بالنبيين والعلماء أو جيء بالنبيين والصائمين أو جيء بالنبيين وبعمار المساجد أو جيء بالنبيين والمتصدقين، جيء بالنبيين والشهداء. لأن منزلة الشهداء بعد منزلة الأنبياء. فواجبنا
1: اصطفاهم الله نبوة وهذا اصطفاهم الله شهادة.
0: واجبنا اليوم وأن نتحرك في هذه المعركة، المعركة الفاصلة، المعركة الحاسمة، المعركة المفصلية. هنالك دورات التعبئة، هنالك دورات قتالية، هنالك دورات عسكرية، هنالك دورات ثقافية، هنالك قوافل للجبهات، هنالك بالإمكان الإنسان أن يساهم، ويمكن حتى للمرأة أن تساهم بمالها، بذهبها، بمنفقتها في لسلاح الجو المسير، للقوة الصاروخية. كم نرى تلك المشاهد للرجوم، طائرة رجوم وهي تنكل بالأعداء.
1: الله.
0: بإمكان الواحد منا أن يساهم بقيمة طائرة.
1: الله الله.
0: قيمتها ما يقارب $1,000.
1: الله.
0: بإمكان الواحد منا أن يساهم بربع صاروخ.
1: نعم.
0: بالستي يساهم فيه بما أمكن.
1: نعم.
0: والله سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم.
1: الله.
0: وقاتلوا في وجاهدوا في سبيله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد يجب أن يكون بالمال والنفس.
1: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم جاهدوا
0: بأموالهم وأنفسهم
1: فالجهاد هم الصادقون.
0: نعم
1: الله الله.
0: فالجهاد واجب، وعلينا في هذه المعركة أن نعرف أن الجهاد فرض عين
1: الله.
0: كما هو معروف عند كل علماء الأمة.
1: نعم.
0: أن جهاد الدفع ليس نعم. فرض كفاية بل نعم. لكنه فرض عين على الكبار والصغار.
1: نعم.
0: وفرض عين من تركه أثم
1: الله.
0: والله سبحانه وتعالى يقول انفروا خفافا وثقالا، فحينما يهاجمك العدو إلى بلدك يصبح الجهاد فرض عين
1: نعم.
0: على كل قادر من الكبار من الشيبات من الشباب من الصغار. ولا يمكن للإنسان أن يكون مؤمن إلا إذا جاهد، كما قال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. ولا يمكن للإنسان أن يدخل الجنة إلا إذا جاهد، قال الله سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. والجهاد وبذل الجهد في جميع المجالات
1: نعم.
0: وعلى كل إنسان أن يعرف أنه مسؤول أمام الله. فالله سبحانه وتعالى كما قال كتب عليكم الصيام قال كتب عليكم القتال. فكما يسعى الإنسان لإبراء ذمته بأداء الصيام عليه أن يسعى لإبراء ذمته بأداء القتال في سبيل الله. وقتالنا هو قتال في سبيل الله، لأننا ندافع عن بلدنا، ندافع عن شعبنا، ونحن لا نعتدي على أحد، نحن ندافع عن اليمن. نحن لا نقول للسعودية أخرجوا من الرياض، ولكن نقول لهم أخرجوا من مأرب، أخرجوا من تعز، أخرجوا من عدن. نحن لا نطلب من النظام السعودي أن يعطينا أرامكو ورأس تنورة، ولكن نريد أن أن لا يحول بيننا وبين ثرواتنا النفطية في بلحاف وصافر والمسيلة وبقية المنشآت النفطية اليمنية. نحن لا نقول للنظام السعودي ألا يتدخل في شؤون القطيف والإحساء والتمام، وإنما نطلب من أن يكف عن التدخل في شؤون اليمن وصنعاء وعدن وحضرموت، وأن يرحل من أرضنا، وأن يغادر من بلادنا، وأن يكف شره عنا، وأن يفك حصاره عنا. وبالتالي نحن مظلومون، والنبي صلوات الله عليه يقول من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله والنبي صلوات الله عليه يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، والنبي صلوات الله عليه يقول من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة منهم. ونحن في موقف كان السيد حسن نصر الله بجلالة قدري يتمنى لو كان يقاتل، يتمنى لو كنت جنديا أقاتل تحت راية السيد عبد الملك بدر الدين الحوذي، وبإمكاننا اليوم أن نقاتل تحت هذه الراية التي لم يتحقق حتى للسيد حسن نصر الله على جلالة قدري، وهو من هو في مواجهة الصهاينة وجهاده المباشر ضد الكيان الصهيوني. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله، وأن ينصر شعبنا، وأن يفرج عن شعبنا، وأن يهلك أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل زايد ومن تحالف معهم في الداخل والخارج. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
1: صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي، شكرا لكم. نبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك
1: ألو مرحبا.
3: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: ممكن نسألك؟
1: فضلي.
3: الله يدي لك العافية يا شيخ. ما بالله بي مات من قبل 21 سنة.
1: نعم.
3: وبعدين فوقنا لناس يعني لأن كانت عمارك كبيرة، فأدينا ظلط الناس اللي هم بسند كلهم اللي بسند قسمناها 80 مليون، بقيت يعني بقيت ظلط. وواحد رجل من أصحاب أبي قال فوق أبوكم 14 مليون، ما بس حاجة ما تثبت يعني بورقة أو بحاجة إني تثبت. قلت له والله ما سامح أبوكم لو ما دتوش حكي على 14 مليون.
1: نعم.
3: قلت حلف يمين في الختمة، حلف يمين في الختمة، وبعدين اديت له 10 مليون، وبعدين اديت له زدت 2 مليون، أهم شيء بقيت 500. وإذا الحين كل والله ما يسامح أبي لا ما ينزل نسي 500. قلت له أنا قد اديتها لك كامل من غير ما يعني من غير سند من غير ما يثبت.
1: نعم ما بش معك ما يثبت، ومع ذلك ادينا أيوة. اليمين.
3: وديت حق الناس كلهم ما عاد لهم ما يشتري الا اوفي يعني 13 مليون و500
1: مليون. تفضلوا شيخ. أيوة. اسمعي شيخ.
0: نعم طبعا طالما انت قد اخذتي منها اليمين واقتنعتي باليمين ورضيتي بذلك نعم. المبلغ اصبح لازما
1: نعم.
0: عليك، ونحن ننصح صاحب الدين ان يكون كريما والمسامح كريم، ولا سيما هو صديق
1: نعم.
0: لوالدك، ووالدك شهيد كما
1: والباقي
0: تقولين
1: والباقي مبلغ تافه.
0: والمبلغ تافه. وننصحك أيضا طالما قد دفعت المبلغ الأكبر باقي 500 ينوي الإنسان الخير والله سيعينه.
1: نعم.
0: لأنه في الدين إذا كان الإنسان ينوي القضاء يعينه الله على القضاء.
1: الله الله.
0: وإذا كان الإنسان لا ينوي قضاء الدين حينها يتحلبط ولا يحصل عون على قضاء الدين ويظل الدين فوقه يتراكم سنة بعد أخرى. فبقي القليل وسيعينكم الله على قضاءه، والقضاء الدين يكون من رأس التركة على الكل على التركة. وبارك الله فيك أنك برأتي ذمة والدك، لأنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله أنه يغفر للشهيد ذنوبه دفعة إلا الدين.
1: إلا الدين.
0: إلا الدين. وهنا ننصح كل من لديه يعني متوفى سواء موت أو شهيد أن يبادر إلى إبراء ذمته وأن يسارع إلى إبراء ذمته
1: من بعد التوصية يوصي بها أو دين.
0: نعم. وننصح من يتعاملون بالديون أن يتعاملوا بالورق فيما بينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتبه كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم ألا ترتابوا. نعم.
3: أيوة وهو داعي وأنا أذكر كلمة بي قلبي هذا إنسان صالح يعني وأنا قلت كلمة بي ما عادش يقول الإنسان هكذا اللي هو بي واثق في
0: ذلك على بركة الله قد قضيته الكثير وباقي القليل وعين الله عليه. أيوة. وإذا كان إنسان لم يكتب ورقة الدين فأقل شيء يوصي في وصيته كما ورد في الحديث ما من حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه.
1: نعم.
0: يكتب الإنسان عندي لفلان كذا إذا عندي لفلان كذا
1: ولي لفلان كذا
0: إذا مات الإنسان.
3: أيوة لأنه حصل غربة القتل فجأة.
1: نعم.
3: ما تدري شو قتل ابن خالتي دخل يقتلوه وحصل هابك يعني وقعوا القتل.
1: لا إله إلا الله. على كل الآن انتهى الأمر للشيخ أفتاء بأنه ما تبقى تعطوه أو هو يعفو، نسأل الله أن يصلحه ما دمه داعية بيعفي عدا حاجة مبلغ الكثير قد راح. وإذا وأيضا كما ذكر الشيخ أن هذا من رأس التركة. نعم.
3: أيوة.
1: باقي سؤال
3: طبعا نكمل نكملها إن شاء الله مع الله 500
1: سيعين الله
3: إن شاء الله.
1: بارك الله
3: الله يحفظكم وتسلموا وجزاكم الله ألف خير
1: وأنتم جميل. كذلك حياكم الله.
3: يلا معك.
1: ألو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي جبري وابني فؤاد ناجي.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا.
2: الله يحفظكم ويديمكم علماء اليمن الذي دائما نسمعكم ونتابع أخباركم أولا بأول.
1: بارك الله فيك.
2: ونسأل هذا الشعب اليمني كما هانا هو دوما وأبدا أنه رجال الله في كل جبهة نقولهم أبنائي والله نحن ما بننساكم طرفة عين. ما الله يثبتكم وسدد الله رمكم على من جاي يعتدي علينا بدون أي وجه. طبعا ابني فؤاد سؤالي الأول وهو يقول هانا اليوم المعركة الطاحنة الذي وقعت في الساحل الغربي وباب المندب والذي سار فيها وهرب طارق كما هرب من العاصمة سمعاء بالشرشف والبرد. اليوم ابني فؤاد ما هي رسالتكم للفئة الباغية من هذا المجتمع الذي جالس كله طارق سلم الباب المندب؟
0: نعم طبعا يعني في ناس لا يؤمنون بالآيات القرآنية والإلهية.
1: الله الله
0: الله سبحانه وتعالى بيقول إن ينصركم الله فلا غالب
1: لكم
0: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومع ذلك قالوا إنه قال طارق وقال جماعته إن التحالف خذلهم.
1: الله
0: يعني ما بش عندهم من وإن يخذلكم الله عندهم يخذلكم التحالف
1: لا إله إلا الله
0: وإن ينصركم التحالف.
1: الله.
0: فإذا انتصروا قالوا شكرا لسلمان.
1: نعم.
0: وإذا انهزموا قالوا خذلونا.
1: نعم.
0: إحنا عندنا العكس إحنا يعني إذا انتصرنا
1: عندهم صح ما عاش لله
0: ما بش دور لله في المعركة.
1: الله الله.
0: عندهم وما النصر إلا من سلمان.
1: الله.
0: وما الخذلان إلا من التحالف.
1: لا إله إلا الله.
0: إحنا عندنا وما النصر إلا من عند الله.
1: الله.
0: ولذلك إذا حصل انكسار ولا تراجع في جنودنا وقواتنا هذا تقصير مننا.
1: نعم.
0: هذا تفريط هذا تخاذل هذا بذنوبنا.
1: أيه.
0: ما هوش انه حد خذلنا.
1: نعم.
0: ولا ان احنا بنقول انه حد يعني ما هبش انصرنا.
1: نعم.
0: بالعكس احنا لم نقم بواجبنا امام الله. نعم. وان انتصرنا.
1: نعم.
0: ما بنقولش انه اذا انتصرنا
1: الشكر لله
0: شكرا لفلان ولا لعلان.
1: نعم.
0: بنقول الشكر لله
1: جل جلاله.
0: ولذلك بنسمع السيد عبد الملك سلام الله عليه بيقول هو من
1: نعم.
0: هو الله من الله. الذي سدد
1: الله.
0: الله. من الذي وفق؟
1: الله.
0: من الذي رمى؟
1: الله.
0: من الذي أيد؟ من الله. الذي قذف الرعب في قلوب العبد؟ قال إنه الله.
1: الله.
0: ويقول نحن بالله كل شيء. نعم. وبدون الله لا شيء.
1: نعم.
0: ومع ذلك حينما رأينا في الإعلام الحربي الذي نشر المشاهد من المواقع التي تم تحريرها في الساحل الغربي،
1: نعم.
0: ونرى حجم الأسلحة،
1: نعم.
0: هل يمكن بعد تلك المشاهد من الأسلحة، نعم. الكبيرة،
1: نعم.
0: التي تقول وكالة رويترز أنها تعادل قيمتها 15 مليار دولار، وفي بعض الأخبار والمواقع 10 مليار دولار، هل بعد هذا السلاح كله يقال أنه خذلوهم؟ يعني ما باقي ما يده لكم يعني،
1: نعم.
0: أعطوكم كل شيء، حتى الطيران قد بيسمى الطيران يمني، وهو، نعم. طيران سعودي،
1: نعم.
0: لكن يعني لهذا الدرجة، يعني بيقول طائر طائرتكم هيا، نعم. ولو بيطير من مطار الملك خالد ومن الطائف ومن خميس مشيط،
1: نعم.
0: من قاعدة الملك خالد، ومع ذلك بيقولوا هكذا يعني، نعم. حتى والسلاح، حتى والطائرات المسيرة، حتى والزوارق، حتى والمواقع، حتى في تحرير المخاء، في احتلال المخاء المرة الأولى ومعركتنا معهم، استخدمت فيها السعودية والإمارات الأسلحة المحرمة دوليا،
1: الله.
0: مثل الفسفور الأبيض والأسلحة القنابل العنقودية وما شابه ذلك، وهذا كانت توثق بالصوت والصورك ونشرتها، نعم. قناة المسيرة أنه أطلقت على جبل النار وعلى ذباب والعمري أسلحة محرمة دوليا،
1: الله.
0: وهذا ما عمله النظام السعودي آنذاك،
1: نعم.
0: فيعني لا يوجد تقصير،
1: نعم.
0: من قبل يعني النظام السعودي وتحالف العدوان
1: لهم
0: عليهم، نعم. وإنما هو خذلان من الله سبحانه وتعالى لهم، ونصر من الله سبحانه وتعالى لنا،
1: نعم.
0: وهذا ما يجب نحن نستوعبه ونعرفه ونؤمن به،
1: نعم.
0: فالتحالف السعودي فعل كل ما بإمكانه، لكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم بنحورهم،
1: نعم.
0: اليوم الذي بيقولوا أنه طارق سلم، هم مثل ما قالوا أنه عفش سلم لنا صنعاء، وبيقولوا دحين طارق سلم لنا المخا، يعني ما لو كان سلم لنا المخا وقد كان يعني في صنعاء كان، نعم. المخا معنا،
1: أه.
0: للمز السري يعني
1: هناك وسلم،
0: وللم يعني قتل ابن عمته وابن خاله وبزياء ونسبه وعلى سن يسلم لنا المخا،
1: نعم.
0: وللم يعني كان عيسلم المخا، لو شي سلم كان عيسلم معنا في صفقة ويدخل في شراكة بدون، نعم. ما يهرب بالبرقع والبلدة،
1: نعم.
0: لكن البعض للأسف الشديد يكذب عين الشمس،
1: نعم.
0: والله سبحانه وتعالى ما خلق النار إلا لهؤلاء الذي قال عنهم كالأنعام،
1: الله.
0: لهم قلوب لا يعقلون بها ولم أذن لا يسمعون بها ولم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام، وإلا فالموضوع نصر،
1: نعم.
0: مثل ما قال عيسى الذي نصرنا وذي ما شاف نصره لها العمى،
1: الله الله.
0: ولكن حال البعض مثل ما قال الله سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها
1: أنفسهم
0: ظلما وعلوا، فالبعض يعني جاحد منكر، نعم. يريد أن يغطي عين الشمس بغربال، العالم بكله نصر، العالم كله بيقول نصر، وهذا يقول هي مسرحية،
1: نعم.
4: العشرة مساء، نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن عملية صاروخية نوعية، وذلك بتحشيدات العدو السعودية التي حاولت التقدم باتجاه باب المندب. وقال العميد سريع في بيان مغتضب مساء اليوم: تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من التصدي لعدد من محاولات تحشيدات العدو السعودي التقدم باتجاه باب المندب وطردها وإجبارها على التراجع، مؤكدا أن التحشيدات السعودية لم تحرز أي تقدم، ولفت إلى أنه تم استهداف تجمعات لتلك التحشيدات بعشرة صواريخ بالستية، مشيرا إلى أن عملية التصدي والاستهداف أدت إلى مصرع وإصابة العشرات وتدمير عدد كبير من الآليات. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت من التصدي وطرد تحشيدات العدو السعودي أثناء محاولتها التقدم باتجاه مواقع قواتنا جنوب غرب الوازعية. وأكد العميد سريع أن تحشيدات العدو لم تحرز أي تقدم بفضل الله، وتم تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لها وسقوط العشرات بين قتيل وجريح. تمكنت القوات المسلحة اليمنية اليوم من استهداف تحشيدات العدو السعودي من معسكر الدغارير في جيزان بجيزان بعدد من الصواريخ البالستية. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة بفضل الله تعالى وخلفت عشرات القتلى والجرحى. إلى ذلك أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية استهداف لمطار أبها الدولي. وأوضح العميد سريع أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن طيران النظام السعودي ارتكب جريمة إبادة جديدة بحق عائلة المواطن علي عضلي في مديرية حرض بمحافظة حجة، أسفرت عن 6 شهداء أطفال وأمهم وإصابة 2 آخرين. وأوضح أن هذه الجريمة تأتي في إطار السلوك الإجرامي المستمر الذي يمارسه طيران العدوان السعودي باستهداف مباشر ومستمر للمدنيين والمناطق الأهلة بالسكان في مختلف المحافظات اليمنية. وجه نائب رئيس تنظيم التصحيح الشيخ محمد علي عثمان رسالة تطمينية إلى أبناء ومشايخ محافظة تعز، دعاهم فيها إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وتجنيب المحافظة وأبنائها ويلات الحرب والصراع والحفاظ على أمنها واستقرارها. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم استمرار مسار المقاومة والصمود حتى دحر الاحتلال، منوها إلى استعداد الحزب للتعاون في المواضيع الداخلية للبنانية شريطة عدم وجود إملاءات خارجية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وقفة إعلانية.
6: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
7: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء، كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: 60 دقيقة.
6: 60 دقيقة في عالم كبير
5: تتشعب أحداثه
6: وتتنوع قضاياه،
5: نجمع لكم الخبر
6: والحدث
5: والقصة،
6: نقرأها
5: ونحللها
6: في
5: 60 دقيقة.
6: 60 دقيقة
5: سمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة. نخوض في هذه الدقائق تفاصيل جرائم العدو السعودي بحق أبناء شعبنا اليمني والرد المزلزل لقواتنا المسلحة. يصحبكم في هذه الدقائق من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج أسمها نيحية. ونسهل هذه الدقائق سمعنا الأفضل باستعراض لفقراتها. حديث الساعة: مجزرة حرازة تضاف إلى السجل الإجرامي لكيان العدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني. شهد وشواهد: القوات المسلحة تستهدف تحشيدات كيان العدو السعودي في العمق وتؤكد إحكام السيطرة على المكتسبات الميدانية. وراء الأحداث: المشهد الإقليمي تصعيد ميداني وتحولات سياسية. وفي حديث الساعة: مجزرة حرازة تضاف إلى السجل الإجرامي لكيان العدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني. يشهد العالم بأسره فصول المأساة اليمنية جراء الجريمة السعودية بحق شعب أسهم إسهاما مرموقا في مسيرة الحضارة البشرية. اليوم شب الشعب اليمني عن الطوق، أخذ زمام القوة في مواجهة عدو لا يؤمن إلا بها، وقف وقفة مشرفة كبيرة في وجه المؤامرات السعودية، واجهها عسكريا بقوة أذهلت العالم الذي أخذ يتابع الصمود اليمني الجبار وما ألحقه من هزائم مذلة بترسانة السلاح السعودي.
8: حين يمرغ أبطال اليمن أنف الغطرسة في تراب الميدان وتتكسر ألوية الباطل على صخرة الرجال الأشداء، لا يجد الجبان المنهزم إلا لغة النيران العشوائية ليفرغ من خلالها غيظ عجزه وفشله الذريع. في صنعاء التاريخ والإيمان والحكمة تتجلى أعظم السنن الإلهية في خزي الطغاة والمستبدين، فها هي الحارات والأحياء الشعبية البسيطة تقصف بالحديد وبالنار، وكأن تحالف العدوان يعلن على رؤوس الأشهاد أن صواريخه لا تجرؤ إلا على دماء الأطفال العزل ومنازل البسطاء الآمنة. فالاستهداف الهمجي والممنهج للأحياء الشعبية والمنازل والمدارس لا يعبر عن الشجاعة العسكرية بقدر ما هو تجسيد واضح لعار الإفلاس الساقط في درك الهزيمة الماحقة. فبعد أن تلاشت أوهامهم الخائبة في الجبهات وتحطمت طائراتهم وأساطيلهم أمام بأس المجاهدين، تحولت بوصلة حقدهم الأسود نحو صدور الأبرياء النائمين في بيوتهم وطلاب العلم في مدارسهم، وكأنهم يقرون بألسنة النار والدمار بصدق الآيات القرآنية العظيمة التي تفضح زيفهم وضعفهم، مصداقا لقوله تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. صدق الله العظيم، إذ أنهم أنفقوا أموالهم حسرة وندامة، وما زادهم إمعانهم في دماء اليمنيين إلا خزيا في الدنيا وعذابا أليما في الآخرة، مصداقا لقوله جل شأنه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لقد أرادوا بصواريخ الحقد والدمار أن يكسروا شوكة هذا الشعب العظيم، فما زادوه إلا تجذرا وثباتا كالجبال الرواسي التي لا تزحزحها العواصف. فكان كل طفل ينتشل من تحت الركام في المحافظات، وكل جريح وشريف يرابط فوق أنقاض الوطن آية ناطقة تثبت يقينا أن الدماء الطاهرة أصدق من ألف طائرة غادرة، وأن الحق اليمني الإيماني هو أصلب وأقوى من كل فولاذ المعتدين وآلات قتلهم. حينها نقف خلف قيادة وشعب يعدون العدة والعتاب ويجاهدون في سبيل الله وينفرون خفافا وثقالا بكل ثقة بالله وتوكل عليه وإيمان بوعده لهم، لا يخافون لومة لائم. فلتصمد كل المحافظات الحرة ولتزهو حاراتها وأحياؤها الشامخة بشهدائها الأبرار، ولتعلم قوى العدوان أن دماء أطفالنا ونسائنا ستكون الطوفان الجارف الذي يغرق عروشهم المهترئة وممالكهم الورقية، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
4: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن كيان العدو السعودي يواصل بصورة يومية جرائمه بحق الشعب اليمني الأرض والإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن آخر هذه الجرائم تمثلت في جريمة استهداف قرية أم الضهي في مديرية حرض، والتي أسفرت عن استشهاد أسرة مكونة من الأب والأم وأربعة من أطفالهما تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات وجرح طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات. وأشارت إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل كيان العدو السعودي الإجرامي في بلادنا، وتعكس انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني، قراءة لأبعاد تلك الجريمة البشعة لدى النائب السابق في البرلمان التونسي زهير مخلوف.
9: يعني مثل هذه العائلة التي أبيدت كلها، يتأكد من جديد أن النظام السعودي هو نظام متوحش. آل سعود كما آل صهيون يتشابهون. مثلا ما يحدثه الإسرائيلي الصهيوني في غزة بهذه الشاكلة، يبيد عائلات وأسر وبنايات وأطفال ونساء، هو نفس ما يقوم به المجرم بن سلمان. سبق أنه 9 سنوات قام بهذه الجرائم، ماذا حدث؟ وكأن بن سلمان الآن لم يقم بشيء، وكأنه وقع إنساء والتنسية على جرائم 9 سنوات. 400,000 غارة على يمننا العزيز، لم يقع ولا تنديد ولا قضية في محكمة الجنايات الدولية، ولا إثارة لمثل هذه القضايا، قضايا الإبادة، قضايا العدوان. لابد للقاضي العدلي في اليمن أن يكون حاضرا في هذه الجريمة، ويتم استقصاءه وبحثه وتأكيده على وفاة هؤلاء 6 من العائلة، حتى يحيل القضية على المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لإثارتها كقضية في، ويمكن تبنيها من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية. هذا أولا. أما ثانيا، إذا أخذنا المسألة من الجانب الإنساني، فإن كل الجرائم التي قام بها آل سعود هي جرائم ضد البشرية، جرائم عدوان وجرائم إبادة جماعية. هو ماذا يريد؟ يريد تصحير المنطقة التي تحده، منطقة حجة، حتى يغزوها من جديد. هذه طريقته. لقد غزا أراضي اليمن وقسم اليمن ووضع عليها مرتزقة وحكام يقيمون عنده في النزل، ولكن في الأخير لم يقف عند ذلك بهذا الاحتلال وهذا الاغتصاب، بل قام بهذا العدوان منذ يوم أمس، وهو يبيد ويقتل ويقوم بجرائم العدوان. 100 طائرة، يعني أي شعب يمكن أن يتحمل 100 طائرة تغزو وتغير وتضرب وتقصف وتبيد؟ يعني أنا أقول أن المخاطلة التي كان يبديها دائما في الأعلام وفي المحافل الدولية، يتخفى وراء المرتزقة، هو في الحقيقة متخفي متستر. هو قام ب9 سنوات من الإغارات، 400,000 غارة، يعني أنا قلت ذلك وأكدت على أن هذا النظام هو نظام متوحش، قام بمثل هذه الغارات ومثل هذه الجرائم، جرائم العدوان وجرائم الإبادة الجماعية. إذن هذا الذي تخفى منذ بضعة أشهر وراء مرتزقة، الآن دخل ب100 طائرة. ولذلك حين نقول أنه أصبح ضمنيا وواقعيا وسياسيا ودبلوماسيا وموضوعيا، الآن هو منخرط في العدوان والغارة، ولذلك يمكن إثارة قضية في محكمة الجنايات الدولية في مسألة العدوان وفي مسألة إبادة عائلة، إبادة الجماعية يمكن أن تكون حتى في إطار إبادة عائلة. الآن هناك وثائق مثبتة إعلامية لابد من إتمامها ومراكبتها بالبحث الاستقصائي القضائي اليمني، تثار لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية. ما يريد أن يفعله النظام السعودي بدخوله المباشر وببحثه عن حلفاء يدخلون معه في حرب ضد اليمن، يؤكد أن هذا النظام قد فشل فشلا ذريعا وعجز عن مواجهة ومجابهة ما يقوم به اليمني من ردع للعدوان، لا أقول من حرب بل أقول رد وردع للعدوان الذي بدأه نظام آل سعود منذ اعتدائه على مدرج الطائرة، والطائرة التي جاءت من تأبين الإمام الخمني. إذن هذا النظام عجز وفشل، والآن يدخل بشكل مباشر، يمكن محاكمته إعلاميا، محاكمته بالدوائر القضائية الأممية، محاكمته حتى بالقضاء اليمني، القضاء الداخلي اليمني، إلى أن يأتي اليوم الذي لا نجد فيه آل سعود ويقع محاسبتهم محاسبة قضائية سياسية دبلوماسية واقعية في الميدان. الآن يحاسب النظام آل سعود بشكل مباشر، حين يعني تتحرر الساحل كله من طرف الأيدي المتوضئة، اليمنيين الأحرار أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية. هذا يؤكد أنهم على الحق، ويؤكد أنهم يحررون أرضهم ولا يبحثون إلا على ردع للعدوان ورفع للحصار وقف الحرب. إذن المشروع لليمني السعيد ومشروع اليمنيين هو وقف الحرب وردع العدوان وإيقاف الحصار، هذا أمر مشروع كل العالم. ولذلك لا نجد مع السعودية لا تركيا ولا باكستان ولا حتى الأمريكي، رغم أنه قال أنا مساند عسكريا، هو يريد أن يورط نفسه في باب المندب، وبالتالي هذا توريط ضمني. ولكن السعودي لم يجد ولا كيانا واحدا ولا دولة واحدة إلا مرتزقته وبعض جنوده وجنرالاته الخائنين يغيرون ويقتلون، إذن لم يجد ولا دولة معه. هذا يؤكد فشله الدبلوماسي والسياسي والموضوعي والعسكري، هذا فشل كبير وكبير جدا.
10: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، والقضية واضحة، من هو الظالم ومن هو المظلوم، من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه. بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل، فيه قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، عوضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد، توثيق الإعلامي للجرائم يشهد ونشر في وقته وزمنه. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المضطهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق.

0: في لحظة كانت تتنفس البراءة وتفيض بأمل طفولي غض، حين كانت بناتنا يطوين الصفحة الأخيرة من الاختبارات النصفية، يحملن في قلوبهن الغزير بالعمق أحلاما بسيطة بانتظار أجازة تملأها الضحكات واللعب بين أحضن الأسر. سقط الذهول من السماء في منطقة بيت اللهيد في سعوان، تحول الحلم الصغير إلى فاجعة يتردد صداها في الممرات المذعورة. طيران العدوان السعودي يغتال الطالبة أثير العامري لتغادر مقعدها الدراسي مدرجة بدمائها، متدثرة بزيها المدرسي الذي صار كفنا مبكرا، بينما أصيبت رفيقاتها بسياط الجرح والفزع. تم زرع الرعب، هذا الرعب الحارق في أفئدة الصغيرة والمعلمات والأهالي، مأساة تدمي الفؤاد، تختزل وجع وطن يستهدف في أعمق معاني طفولته وحياته، في حله وترحاله. لكن هذه الآلام الغائرة رغم قسوتها وتراجيديتها تزيد من صلابة الروح وتمسك الشرفاء بحقهم الأبدي في الثأر لهذه الدماء البريئة وبترسيخ الحرية والكرامة والسيادة. الباحث في الشؤون الإقليمية نجح علي يقول: الرؤية الاستراتيجية السعودية تنصدم بالجغرافية اليمنية.
1: واضح تماما، يعني عندما يلجأ العدو إلى استهداف المدنيين، استهداف مستشفى، إخراج أسرى وإظهارهم أمام الدبابات وبعد ذلك سحقهم، هذا هو يعني، هذا يعني أن العدو فشله، العدو فشل. والسعودية تحديدا والذين يتحالفون معها، يعني مرتزقتها بكل صراحة، هؤلاء لا يعملون ضمن رؤية عسكرية ورؤية استراتيجية كما تعمل إيران، كما يعمل الأخوة في صنعاء. هؤلاء يتحركون بعقلية متعجرف أو بعقلية إعلامية، يبحثون عن الصورة، يتحدثون عن صنعاء أنهم يأتون لاستعادة صنعاء، بعد ذلك خسروا كل شيء في المنطقة وتقريبا الآن هم سيخسرون المزيد، خسروا المخا، خسروا الباب، وخسروا باب المندب استراتيجيا. هم يريدون صورة، يعتقدون أن هذه الصورة يمكنها أن تغير مسار الحرب. هم يريدون الوصول إلى نقطة بجانب باب المندب ويصورون أو يرفعون عددا من أعلامهم، ثم تخرج الكاميرات وتقول والله نحن وصلنا إلى باب المندب. نعم، اليوم هي معركة الإعلام، لكن اليوم أنت أمام وسائل التواصل الاجتماعي وأمام كاميرات من دول أخرى، أمام أقمار صناعية، وأمام أيضا يعني تقنية تميز ما بين

0: تايمز الأمريكي يقدم، وهذا ليس جديدا، يعني يقدم لهم الدعم اللوجستي الاستخباري، لكنه أيضا عاجز عن التورط في الميدان. أقول إذا لم يلجمهم سيتحول باب المندب من ورقة سياسية واقتصادية. الآن ورقة باب المندب هي كانت اقتصادية أصبحت سياسية بيد أنصار الله، الآن ستتحول بسبب هذه الحماقات إلى ورقة عسكرية. سيلتقي العنقان باب المندب بمضيق هرمز، هذا أوتوماتيكلي، يعني شئت أم أبيت. وما ستفعل ماذا ستفعل الدول التي تريد أو تقول أنها تريد أن تبقى ممرات الطاقة آمنة ومفتوحة؟ الاعتماد على ما يسمى بالمجتمع الدولي أنا أعتقد هذا أصبح من الماضي، أو يجب أن يصبح من الماضي، وهو نفس هذا الأمريكي. وأمام الأمم المتحدة دول العالم كلها يجي ويتحدث عن فناء إيران، يريد يفني. ونفس الشيء السعودي، السعودي لو يتمكن، لو قدر له، لو قيض له أن ينجح في اليمن لأباد الشعب اليمني وأباد اليمن على بكرة أبيها، لكنه يصطدم بجغرافيا اليمن في موضوع الحرب الأخيرة. وهذه وأنا أعتقد هذه ورطة، يعني هو السعودي ليش أقول ليست لديه أدنى رؤية عسكرية واستراتيجية؟ لأن لو كانت لديه هذه الرؤية لما أعطى جبهة باب المندب كل هذا الاهتمام أصلا، لأن التقدم في هذه المنطقة على فرض المحال ليس بمحال، على فرض أنه حقق فيها تقدما، فمن المستحيل أن يتمكن من أن يوجد له قدما هو ومرتزقته في هذه المنطقة، لأنه الأخوة أنصار الله يقاتلون من مرتفعات جبلية ولديهم القدرة العسكرية، تملك الإرادة وتملك الجغرافيا وتملك قدرات عسكرية، ليس فقط الحديث أنه لا أنت لا تملك القدرات العسكرية، لا تمتلك قدرات عسكرية تجعل معادلات الردع لصالحك.
1: السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل استمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبه وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متبورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيوني، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية ثوانينا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين، يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في البلد، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا عباد الشعب.
2: ستون دقيقة شاهد وشواهد. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات كيان العدو السعودي في العمق وتؤكد إحكام السيطرة على المكتسبات الميدانية. أعلن المتحدث الرسمي لقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله سبحانه وتعالى من استهداف تحشيدات كيان العدو السعودي في معسكر الدغارير في جيزان المحتلة باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، وأوضح أن العملية حققت إصابة دقيقة مباشرة، وأشار إلى أنها أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأوضح أيضا في بيان صادر عنه أن القوات المسلحة نفذت عملية استهدفت مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله تعالى، أدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. هذا وتواصل قواتنا المسلحة دك تحشيدات كيان العدو السعودي

0: في كل الجبهات. كيف يفند الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عزيز راشد أكاذيب انتصارات العدو الوهمية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، في هذا نفند كافة الدعاية والبروباغندا الإعلامية التي يرسمها الإعلام الكاذب، والذي استمرأ هذه الكذب لأنه إعلام منفلت، كلا على ليلاها يغرد، وكلا يلتقي صورا من الإرشيف ومن اليوتيوب ويغرد بشكل واسع، وبأنه وصل إلى باب المندب وذباب، وأيضا طهر ودخل إلى المخافي ساعتين، مع أنه لو كان يمتلك سيارة فيراري إيطالية لما وصلت في ساحل بهذا يعني القدرة وهذه السرعة. وبالتالي هذا جاء توجيهات من غرف العمليات والسيطرة من العدو من أجل أن يأتي اليمنيون نحن والجيش اليمني أن يقول لا نحن موجودون هنا، ويصور لأنهم يريدون الصورة، لأن الصورة لم تكتمل لديهم، لأنه الطائرات الوينجلوغ والطائرات MQ9 وكذلك البريكدار وأيضا الكاريال لم تستطع أن تجوب تلك المنطقة لكي تلتقط أين المواقع وأين الناس وأين الخنادق، وبطبخ إعلامي هائل وكبير وبث مشاهد لأسرى لدى هؤلاء في رأس العار الذي يبعد عن الباب المندب 25 كيلو ويبعد عن باب أكثر من 60 كيلو. وبالتالي هذا الضخ الإعلامي هو نتيجة أولا هذا التعليمات من التحالف لكي يشاهدوا صورة يلتقطوها من خلال الإعلام الوطني أين يتموضع الجيش وأين يمكن وماذا مستحدث وأين المدفعية وأين الصواريخ، من أجل أن لا يقحموا أنفسهم في عملية فاشلة، لأن التركي والباكستاني والبريطاني والفرنسي والأمريكي والصهيوني مشترك في هذه العملية، وبالتالي لا يريد أن يفشل، لذلك يريد أن يجمع الصورة من الأقمار الصناعية من طائرات مسيرة لم يستطيع، وبالتالي عزم على هذه الأكاذيب، وهو دائما يخترق الأكاذيب مثل ترامب، نحن مسيطرين على هرمز، نحن الذين سيرنا، والإيراني يسيطر على مضيق هرمز ويمنع السفن من الدخول، وبالتالي هذه الأكاذيب امتهنوها من ترامب معلمهم، وأيضا من خلال أن يكذبون كثيرا لأن المشاهد واضحة وقوية، وبالتالي ما هذه المشاهد إلا دليل على أنهم في رأس العارة، هذه المشاهد تدلل على أن هذه التحشيدات الموجودة وهم متموضعون هناك، جاء التحشيدات وأيضا عندما يخرجون أسرى ويقومون بإخراجهم إلى في الساحل العارة والذي يبعد عن باب المندب بعدد من الكيلوهات، وثم يصورون ذلك بأنه اقتحام، وقد رأيت أن يعني الأسرى جالسين مأكلين ولم يكن هناك فرار وبأريحية، وكأنهم خرجوهم لكي يتفسحوا في هذا المجال كخطة، وعدموهم ما عندهم مانع من ذلك، يعني يخالفون الاتفاقيات معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد والجماعات من أي ارتكاب عمليات ضد الأسرى، كذلك اتفاقية روما عام 1948 التي ضبطت أن يكون أسرى محميين والرعاية وأن لا يكون هناك عقابا جماعي وما شابه من هذه المشاهد المخزية التي ستلاحقهم في المحاكم الدولية، لأنها مشاهد مصورة وسوف ترفع عبر الخارجية وعبر رئيس الوفد اليمني ومساعديه. من هذا المنطلق نحن أمام أنهم يريدون صورة، صورة يعني يتسكن على حساب أسرى يدهسوهم بالمدرعات، سقي هذه المعاملة من الرقابة الذاتية الإلهية، كذلك من التاريخ الإسلامي الممتد من الرسول صلوات الله عليه وسلم ومن الإمام علي، وهؤلاء يمثلون معاوية الطريقة وهذا الأخلاق، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم، ولا يعني يلتزمون باتفاقيات ولا بأخلاق ولا بعروبة ولا بمبادئ ولا بقيم، ممسوخين من جميع المبادئ.
0: ما حدث في عملية الدهس وإطلاق النار على الأسرى لا يمكن أن يقدم على أنه انتصار، ولا يمكن أيضا أن يسمى بشجاعة بأي شكل من الأشكال. الانتصار الحقيقي في مواجهة الخصم وهو قادر على القتال لا في التعامل مع أسيرا فقد القدرة في الدفاع عن نفسه. إما أن تستخدم المدرعات في دهس من وقع في الأسر أو أن يتم الاعتداء على جثمان شهيد ويصور، فهذه أفعال لا ترفع أصحابها بل تكشف مقدار ما وصل إليه السلوك من قسوة وانعدام للإنسانية.
2: الحقائق تتأكد تاريخيا وحضاريا من خلال السلوك الأخلاقي والإنساني في ميادين المواجهة. فالمرتكز الأساس الذي يبنى عليه الموقف الحق هو مدى التزامه بالمبادئ وبالمثل السامية حتى في أحلك ظروف الصراع. إن ما تتداوله المقاطع المصورة من ممارسات تتضمن الامتهان لجثامين الشهداء والتنكيل بالأسرى وتجريدهم من الكرامة الإنسانية وسط هتافات دينية لا يمثل مجرد تجاوز فردي، بل إنه يسلط الضوء على أزمة حقيقية وقيمية وأخلاقية عميقة تعصف بكل من يتورط في تلك الجرائم أو من يبررها. التعدي على حرمة الميت وسحل الجثامين أفعال ترفضها كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والأعراف القبلية واليمنية الأصيلة التي لطالما صانت كرامة الإنسان حيا كان أو ميتا. كما أن رفع الشعارات الدينية أثناء ارتكاب تلك الممارسات يشكل تناقضا صارخا مع الإسلام الذي وجه بوضوح إلى احترام كرامة الآدمي والنهي عن المثلة بالقتلى وفرض معاملة الأسرى بقيم الرحمة والعدل. وبناء عليه فإن إلباس هذه التصرفات بلباس الوطنية أو حتى بلباس الدين لهو تضليل مكشوف تغطيه مبادئ الإفلاس الأخلاقي والإنساني. التاريخ العسكري والإنساني يثبت أن النصر الحقيقي لا يصنع فقط بالسلاح أو بالدعم الخارجي أو حتى بالمال، بل بالمنظومة الأخلاقية التي يحملها المقاتل. فالإنسان ينتصر بأخلاقه وبشرف الخصومة وبالإحسان في التعامل مع الآخرين. أما سلوكيات التشفي والسحل والتنكيل فتجرد أصحابها من أسباب النصر جاعلة إياهم في موضع لا إنسانية. مقابل هذه الممارسات الوضيعة تجسد أخلاق القوات المسلحة اليمنية في التعامل مع الأسرى والميدان الأنموذج الذي ينتصر بالقيم العالية قبل العسكرية والميدانية، إذ أن السلوك الأخلاقي الأصيل يجذب القلوب ويصنع التفافا شعبيا، بينما تحكم الممارسات الوحشية على أصحابها بالهزيمة النفسية قبل الميدانية. لقد كان هذا الانكشاف الأخلاقي والافتقار لأدنى المقومات الإنسانية سببا رئيسا في الهزائم المتلاحقة التي منيت بها أدوات التحالف بمختلف الجبهات. الواقع الميداني يوثق هذا التحول الاستراتيجي الواضح، حيث تراجعت تلك القوات وانكسرت من أطراف صنعاء والحديدة أمام ثبات ووعي المدافعين، وانحصر تواجدها في الساحل الغربي لتدحر إلى ما بعد باب المندب ورأس العارة، وتحولت في الجوف وفي مأرب من مواقع الهجوم إلى الدفاع المستميت عما تبقى من أطراف المدينة، فيما تتوالى هزائمها ويتوالى سقوطها الميداني في تعز بفضل هذا الانكشاف الأخلاقي والوعي المجتمعي برفض تلك الممارسات. وعندما يحاول البعض إدراج المعركة الجارية تحت شعارات تضليلية تدعي أنها خلاف بين أبناء الوطن الواحد، تأتي هذه الممارسات لترسم خطا فاصلا بين مشروعين واضحين: مشروع المبادئ والأخلاق الذي يستند إلى الهوية الوطنية الجامعة والمرجعيات الإنسانية ويسعى لحماية السيادة والكرامة، ومشروع الارتهان للخارج الذي يفقد أدواته البوصلة الأخلاقية والوطنية ويثبت تجرده من القيم الجامعة لصالح الدعم الخارجي. إن إزالة آثار الارتهان وتطهير البلاد من هذه السلوكيات والتوجهات التي تسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي وإهانة الإنسان اليمني مسألة باتت ضرورة ملحة وواجبا وطنيا وأخلاقيا لا يمكن بأي حال التخلي عنه.
0: الأسير في الحرب يبقى إنسانا، سقوط سلاحه لا يعني سقوط حقه كأسير أو أن تسقط كرامته. من هنا تظهر المفارقة التي لا يستطيع أحد إخفاءها. المعلوم للجميع أن لدينا أسرى من قوات العدو في صنعاء وفي مختلف الجبهات. هناك فرق واضح بين طريقة التعامل معهم وبين ما ظهر من مشاهد الاعتداء على أسرانا. فالأسير لدينا يبقى إنسانا له الحق في الحياة في المعاملة الإنسانية، ولا يصبح سقوط سلاحه مبررا لإذلاله أو للانتقام منه. هذا الفرق لا يحتاج إلى كثير من الكلام، تكفي المقارنة بين المشاهد نفسها. قراءة تحليلية لعملية قواتنا المسلحة وفي تعاملها الأخلاقي في الحرب لدى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي أبي رعد.
3: بداية لابد أن الإعلان السعودي عن أن هناك أكثر من 100 مقاتلة تشارك في هذه العمليات دعما لما تسميه السعودية القوات المعترف فيها دوليا أو الحكومة اليمنية، هو دليل على مأزق استراتيجي وتكتيكي للمملكة العربية السعودية نتيجة الضربات التي كالتها القوات المسلحة اليمنية وانهيار المتتالي من قبل القوات المدعومة منها. ورأينا الأمر على شاكلة التقدم الذي حصل عبر عدة مسارات لم يكن يتوقعه للسعودي ولا حتى الأمريكي نفسه. وأنا لا أربط فقط تصريح السعودية عن 100 طائرة مقاتلة، بل دعنا نتذكر ما قال روبيو تحديدا في بيانه الأخير بأن هناك التزامات أمنية تجاه السعودية نحن نقوم بها ونلتزم بها. وهناك سبق أن قلنا أن هناك أكثر من 100 مستشار عسكري في أمريكي موجودين في السعودية، هم من يديرون نمط العمليات تحديدا الجوية عبر نظام ريفن للاستطلاع ولتحديد الأهداف ونوعية الوسائل. هذا الأمر إن دل على شيء يدل كما قلت عن مأزق استراتيجي. أريد أن أضيف عليه أيضا ما نشرته اليوم تحديدا موقع شير بوست الأمريكي حول تعاون استخباراتي وأمني ما بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أيضا يدل على ليس على مأزق على يعني مكمن قوة، بل على مأزق استراتيجي كبير جدا لدى السعودية التي تذهب إلى اتفاق أمني وعسكري شبه يعني غير معلن عنه رسميا مع دولة هي تقول أنها لا تعترف بها، في حين أن ما يقوم يحصل الآن هو قلق إقليمي دولي من سيطرة القوات المسلحة اليمنية واستعادة سيطرتها على أراضي كبيرة من وحررت مدن ومديريات وصلت بها إلى باب المندب الذي يشكل مأزق بالنسبة للاحتلال وحركة السفن الخاصة به له وللأمريكي. أريد أن أقول هنا اليوم أن الإعلان اليمني عن استثناء مكة المكرمة أن هذه أماكن مقدسة ليست للسعوديين، هي للمسلمين كافة على صعيد العالم. من ضمن الحرب النفسية التي مارسها للسعودي رواية يعني استهداف مكة، وتمكنت القوات يعني حكومة صنعاء من تكذيب هذه الرواية بالكامل، إضافة إلى التضليل حول استهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة والتي تبين أنها تبعد 100 كيلومتر عن المدينة. هذا كله من باب الحرب النفسية الإعلامية التي يمارسها السعودي للتضليل ولإبعاد شبح الخسائر التي مني بها بعد الهزائم المتتالية. واليوم تحديدا كنا نستمع إلى العديد من الأقنية العربية التي تعلن بأن قوات المتعاملة مع السعودية وصلت إلى باب المندب وحررت جزيرة ميون، وهذا الكلام غير صحيح نهائيا، بل هو محاولة تعويض عن خسارة مدينة تعز لما تشكل التي تشكل مركز ثقل استراتيجي وحتى سياسي في المعادلة، لأنها تربط الشمال بالجنوب وهي في وسط الجغرافيا اليمنية. الانهزامات المتتالية رافقها العامل الإنساني، يعني عندما يقوم اليمن بإعلان أن مكة المكرمة والمدينة المنورة هم أماكن مستثنات من الضرب أو من الاستهداف، هذا يدل على تفوق أخلاقي وإنساني وديني من قبل اليمن الذي يحاول أن يعري الرواية السعودية حول ما يحصل في اليمن. نحن نتكلم إذا كنا نتكلم عن الناحية العسكرية، الكل يعلم أن السعودية تمتلك أكبر سلاح جو في المنطقة يعني في الخليج وفي الشرق الأوسط، هي تمتلك ثاني أكبر أسطول من F-15 بعد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني تخيل إلى أي مدى القوات العسكرية لديها الإمكانيات العسكرية، شراء الأسلحة والذخائر، مع العلم أنها وقعت في مأزق اليوم لأن كما يقال أن بريطانيا وأمريكا رفضت تزويدها بالذخائر، لهذا لجأت إلى الاتفاق مكة الذي لم يفعل إلى الآن، فعادت ولجأت إلى العدو الإسرائيلي الذي لديه مشكلة في سيطرة قوة إقليمية. اليوم قوات المسلحة اليمنية الآن أصبحت جيش منظم يمتلك قدرات ولو أنها محدودة، لكن استطاع أن يقف بوجه هذه القوة الغاشمة سواء السعودية أو الأمريكي والإسرائيلي خلفه، بل أن هناك تدخل إقليمي دولي لم يعلن إليه اليوم. اليوم تحديدا أنا أؤكد هناك وجود لطائرة A330 MRTT وهي طائرة استطلاع فرنسية، وكنا نعلم أنه منذ فترة أعلنت فرنسا عن استعدادها لدعم السعودية. هذا يدل على حجم المأزق السعودي من الناحية السياسية والعسكرية. من الناحية الاقتصادية خط الأنابيب شرق غرب منع أوقف إذا هناك أخبار وصور جغرافية عن إصابة محطة الضغط رقم 2 على هذا الخط، مما يعني توقف خط ضغط النفط، إضافة إلى المنع للسفن من الخروج من ميناء ينبع وحتى من الدخول إليها. العديد من الشركات لم تعد تريد الدخول إلى تلك المنطقة، بل تشترط على السعودية التوجه نحو المرافق المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط واستلام البضائع النفط من هناك، وهذا ما يزيد الكلفة. يعني عندما نعلم أن كانت التكلفة اليومية لكل ناقلة نفط $50,000 يوميا، اليوم أصبحت $1,300,000. هذا يعني حجم الكلفة الاقتصادية السعودية التي تعتمد على هذا الموضوع. أيضا ميناء الطيط الذي هو أيضا تحت سيطرة القوات النارية للقوات المسلحة اليمنية والتي لغاية الآن لم تقترب منه، يحاول السعودي عبر إنشاء خط أنابيب يمتد من الطيط باتجاه ميناء شيبة، محطة شيبة، إلى ميناء الدقم في عمان بغية تنويع مصادر تصديره. هذا يدل على مدى المأزق الاستراتيجي والاقتصادي السعودية الذي بدأت تعاني أيضا من الكلفة الاقتصادية لهذه الحرب.
4: توجه أيضا بالتأكيد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، نحن لا نستهدفهم، وهدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا. من تلك التشكيلات التكفيرية التي تستبيح دماء هذا الشعب وعرض هذا الشعب وعرض هذا الشعب، وتخدم المعتدي السعودي وقابل مصالح مادية، وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرقوا بوصلة الغذاء لهذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى.
0: ونستمر وإياكم في 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام ووراء الأحداث. المشهد الإقليمي تصعيد ميداني وتحولات سياسية. الفرق بيننا وبين أعدائنا لا يكمن في السلاح فقط، إنما في الإنسان، في القضية والوعي والقيم والأخلاق التي تقف خلف هذا السلاح. أعداؤنا جعلوا المعركة نارا، عتادا، قتالا، قتلا، تدميرا. حصروا دور جنودهم في الطائرات والمدرعات وبالصواريخ والأسلحة، لأنهم لا يحملون قضية، لا يمتلكون مشروعا حقيقيا. أما مجاهدون فقد خاضوا معركة أوسع، هي معركة الإنسان والوعي والإيمان والتقوى والثبات والعزيمة. فبنوا إنسانا مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتحرك في سبيل الله، يضبط أعماله أقواله أفعاله بمعيار التقوى، يستند إلى قيم ومبادئ وأخلاق وثوابت الإيمان والإسلام ومشروع القرآن الكريم، يعرف لماذا يقاتل ومن يقاتل، ما الذي يدافع عنه، من الذي يجب عليه أن ينصره، إنه إنسان يرفض الوصاية الخارجية والتبعية لأعداء الأمة، يرفض الغزو والاحتلال، يتمسك بالقرآن وبعزة الإيمان والسيادة والكرامة والحرية والاستقلال. المحلل السياسي توفيق الحميري، كيف يتعاطى كيان العدو السعودي مع الملف الإقليمي في استراتيجية عدوانيته على بلادنا؟
5: نتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى على الانتصارات التي تحقق في الميدان في محافظة تعز، وهذا كله بفضل الله وأيضا بفضل الوعي وتحرك أبناء المحافظة، بالإضافة إلى أيضا بسالة أبطال قواتنا المسلحة. فيما يتعلق بالملف اليمني على المستوى الإقليمي وكيف يتعاطى العدو السعودي مع هذا الملف، حقيقة الأمر الدور السعودي في إضاعة الملف اليمني وتغييب الدور اليمني على مستوى المنطقة هو حاصل منذ عقود، وكان دائما ما يحرص على أن يكون القرار السياسي اليمني فيما يتعلق بقضايا المنطقة وقضايا الأمة وأيضا في إطار النشاط والحركة الدبلوماسية على مستوى كبير، كان يحرص السعودي عبر أدواته من السلطة الظالمة الماضية بأن يكون عبارة عن دولة تابعة، وهذا على المستوى الماضي. لكن اليوم لم يعد بإمكانه أن يجعل من هذا التحرك الوطني، ومن اليوم الدور اليمني لم يعد بإمكان السعودي أن يغيب هذا الدور الحقيقي وهو الصحيح الذي يمثل هوية الشعب اليمني على المستوى السياسي وعلى مستوى الأمة الإسلامية والعربية. اليوم ما يحدث من قبل اليمن هو استعادة للمكانة الحقيقية والطبيعية التي يفترض أن نكون حاضرين فيها على مستوى إقليمي ودولي، لكن يحاول السعودي من خلال عدوانه على اليمن، من خلال حصاره على اليمن، أن يجعل من نفسه مترسا لكيان العدو الإسرائيلي كما صرح المجرم ترامب أكثر من مرة، وآلة دفاع يعني، وهو يتحدث مدافعا عن النظام السعودي أو عن العدو السعودي بأنه لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة، هكذا ذكر أو لما كانت إسلام النظر في لحظة دفاع، بمعنى أن هذا هو الدور الوظيفي للنظام السعودي أو العدو السعودي خلال أو في المنطقة. إذن نحن نواجه مترس من متارس الصهيونية وأداة تنفيذية أيضا لما يسمى بمخطط الشرق الأوسط الجديد، سنجد بأن هنالك دور سعودي واضح اتجه نحو كل الدول العربية التي كانت خارج إطار التطبيع مع كيان العدو في السودان في دول الخليج، ويريد أن يكون هو آخر من طبع بمعنى مع كيان العدو ضمن إطار تسليم المنطقة لأن تكون تحت إمرة وإدارة كيان العدو الإسرائيلي. هناك مخطط يستهدف المنطقة، هذا المخطط يمثله جناحان، كان العدو الإسرائيلي والأمريكي من الجانب المعادي أو من الشقة الصهيوني، وفي الإطار على مستوى العرب أو على مستوى الأنظمة المحسوبة على الدول العربية يمثل النظام السعودي الإداءة التنفيذية لذلك المخطط من جانب الأنظمة العربية أو الحكام المحسوبين على الأمة العربية. في نفس الوقت مشروع مناوئ لهذا المخطط، هذا المشروع يتمثل بمحور، في محور الأقصى، محور في الإسناد في فلسطين، وعلى المستوى العربي من يقود المواجهة أو من يخوض المواجهة اليمن، وعلى مستوى المحور يترأس أو يتصدر هذا المحور الأخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى شراكة حاضرة وتحالف حاضر على مستوى هذا التوجه. بالنظر إلى آلية العدوان يقوم به النظام السعودي، ما الذي يتحرك من خلال آلية عدوانه حصاره كله يصب في إطار خدمة كيان العدو الإسرائيلي وفي إطار خدمة المخطط الصهيوني. لو سألنا يعني ما هي الأضرار التي ستلحق اليوم بعدم استجابة عندما لا يستجيب النظام السعودي، ونعمل مقارنة فيها فيما بين عدم الاستجابة هو المضي في استمرارية عدوانه والكلفة التي سيتعرض لها وما بين الاستجابة سنجد بأن الطبيعي والمنطق يقول بأنه المفترض أن يوقف عدوانه وحصاره ويجبر الضرر الذي حاصل والذي أحدثه على أبناء الشعب اليمني، لكن لماذا يصر على أن يكون مستمرا في عدوانه وحصاره على اليمن؟ ليست هنا الخيارات متعلقة بمصلحة للنظام السعودي، لكنها متعلقة بمصلحة للأمريكي والإسرائيلي أو للصهاينة. وبالتالي نحن اليوم اليمن فرض نفسه حاضرا على مستوى المنطقة، في نفس الوقت لدينا قضيتنا الخاصة، لدينا مشروعنا الخاص اليمني، وهو الذي يعتبر استحقاق يمني خالص سيادي.
0: في لحظات التحول التاريخي الكبرى لا تقاس المعارك بحجم التحشيدات ولا بنوع السلاح المجلوب من وراء الحدود، بل بحجم القيم التي تثبت وثبتت في الميدان أو تتهاوى تحت أقدام المتصارعين. الحرب لها شرف، للميدان رجال يعرفون معنى الحرب ومعنى الرجولة، فإذا سقط شرف الحرب سقطت كل الرايات، وإذا انعدمت الرجولة في المقاتل تحول السلاح إلى أداة عار لا أداة قتل. وأن اللحظة التي نعيشها اليوم ليست مجرد حدث عابر في سجل الحروب والصراعات، بل هي لحظة انكشاف كبرى سقطت فيها كل الأقنعة، تهاوت فيها ادعاءات الإنسانية والأنظمة الأخلاقية التي طالما تسترت وسترت عورة الفكر المعتدي، لتبدو الحقيقة العارية جلية أمام أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية قاطبة. كشفت تحشيدات وتحشيدات العدو السعودي عن وجهها القبيح حين أقدمت في ساحة الميدان تحديدا في جبهات محافظة تعز الصامدة على فعل إجرامي يندأ له جبين الإنسانية، يهتز له عرش الرحمن، متمثلا في التمثيل بجثة أحد الشهداء الطاهرة بتجريدها من ثيابها وكشف عوراتها وسلب متعلقاتها. الباحث السياسي الدكتور أحمد الشامي، حقيقة اللعبة الخفية حول مواقف الأنظمة العربية، المشهد الإقليمي، تصعيد ميداني، تحولات سياسية. لدى الباحث السياسي الدكتور أحمد الشامي
6: إلى مسألة في غاية الأهمية تحصل الآن، وهي أن ما يحصل على مستوى المواقف التي تراها الآن من السعودية، المملكة العربية السعودية، من العديد من الدول العربية للأسف، هو يعبر عن حالة ما بلغتها هذه الدول، بحيث أنها ما عادت تستطيع أن تخفي أنها هي والأمريكي والإسرائيلي إنما يشكلان حلفا واحدا، وإنما يشكلان هدفا واحد. كان بالسابق يحاولون في أكثر من مكان أن يتلاعبوا على هذه المسألة وأن يقوموا بأدوار يعبرون من خلالها عن الحيادية ويبطنون هذا الانتماء الاستراتيجي وهذا الانتماء القائم بينهم وبين أمريكا وإسرائيل. الآن ما يحصل على مستوى الصراع ما عاد بالإمكان لهؤلاء أن يستطيعون أن يخفوا هذا الأمر. هم الآن يعتبرون أن أي هزيمة تقع على مستوى أمريكا إنما تقع بالنسبة إليهم، ما عادوا يتحررون أبداً. بالعكس، لذلك عندما ترى ورائب حتى وسائل الإعلام والمحللين وكل من يسير في فلكهم، دائما أكثر ما يزعجهم عندما يجدون أن المحور المعارض لأمريكا يتقدم بمكان ما، يعبرون عن انزعاج كامل. بالمقابل عندما يصيب هذا المحور أي ضرر أيضا يعبرون عن فرح وعن سرور وعن، وهذا أمر جدا مهم. هلأ يمكن يكون مؤلم، يمكن يكون مؤذي، يمكن أنا هلأ كإنسان عربي أو مسلم أنا أتمنى أنه ما يكون هيك، أنه من حسنات ما يحصل الآن هو هذا الانكشاف، لأنه يجب أن يحصل هذا الانكشاف. يجب على هالمواطن العربي أن يعرف أن هذه اللعبة الخفية التي كانت تحصل على مستوى اللعب بوعي العالم العربي والتضليل الذي يحصل على مستوى الوعي العربي الآن بلغت الأمور حقيقتها، لم يعد هناك بالإمكان إخفاء هذا الأمر. إذا انتصر اليمن انكسرت إسرائيل، هكذا بكل بساطة. لذلك هم يعرفون أن وإذا انكسرت إسرائيل يعني انكسرت أمريكا، وإذا انكسرت أمريكا يعني هم انكسروا. هذا المحور بالنسبة إليه، محور الذين ينتسبون إليه، هم أثبتوا بمس الحاجة أن يتحالفوا فيما بينهم، وأن يبرزوا ما من التعبيرات التي يعلنونها علنا، زيارة التي قام بها نتنياهو إلى الإمارات. يعني
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

أسعد الله مساءكم بكل الخير مستمعين الكرام، تحية لكم ونوافي حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة تتصدى لتحشيدات العدو السعودي بالوزعية وباب المندب وتدك تجمعات إسناده بالصواريخ. شهداء وجرحى في جرائم جديدة للعدو السعودي على حجة وتعز. ورئيس الوفد الوطني يؤكد أن هذه الجرائم تكشف حقيقة الإجرام السعودي. وزارة الخارجية تؤكد أن ما حققه العدو السعودي هو انتصارات وهمية في جبهة قناة الجزيرة وأخواتها. النخالة يشيد بالدور اليمني المساند للشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى. الأمين العام لحزب الله اللبناني يؤكد استمرار مسار المقاومة والصمود حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من التصدي لتحشيدات العدو السعودي وطردها أثناء محاولتها التقدم باتجاه مواقع القوات جنوب غربي الوزعية دون أن تتمكن تلك التحشيدات من إحراز أي تقدم ميداني. وشدد العميد سريع في بيان مقتضب اليوم على أن عملية التصدي أسفرت عن تدمير عدد من الأليات والمدرعات العسكرية التابعة للعدو السعودي، بالإضافة إلى سقوط العشرات في صفوفه بين قتيل وجريح. وأكد أنه في امتداد للعملية الميدانية استهدفت القوات المسلحة بعون الله التجمعات التي حاول العدو التعزيز بها لإنقاذ من تبقى من تحشيداته بعدد من الصواريخ الباليستية، حيث حققت ضربات الصواريخ إصابات دقيقة ومباشرة وأسفرت عن سقوط عدد إضافي من القتلى والجرحى في صفوف العدو. وفي بيان آخر أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عن عملية صاروخية نوعية بددت تحشيدات العدو السعودي التي حاولت التقدم باتجاه باب المندب، قائلا في بيان مقتضب مساء اليوم: تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من التصدي لعدد من محاولات تحشيدات العدو السعودي التقدم باتجاه باب المندب وطردها وإجبارها على التراجع، مؤكدا أن التحشيدات السعودية لم تحرز أي تقدم. وبين العميد سريع أنه تم استهداف تجمعات تلك التحشيدات بعشرة صواريخ باليستية، لافتا إلى أن عملية التصدي والاستهداف أدت إلى مصرع وإصابة العشرات وتدمير عدد كبير من الآليات. وبهذه العملية تضاعف القوات المسلحة اليمنية خسائر العدو السعودي وأدواته بعد أن حاولوا تحقيق انتصارات وهمية وإعلامية سرعان ما تلاشت أمام ثبات المجاهدين. إلى ذلك أفاد العميد سريع في بيان آخر بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 66 غارة جوية وصاروخ. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن غارات العدو السعودي استهدفت الأعيان المدنية في محافظات الجوف وتعز ومأرب والحديدة وحجة وصعدة، وأشار إلى أن العدو السعودي شن غاراته من خلال طائرات F-15 وتايفون وطائرات استطلاعية مسلحة أقلعت من قواعده في خميس مشيط والطائف وقاعدة الملك فيصل البحرية، وأن العدوان الصاروخي من جيزان ونجران وخلفت عددا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين معظمهم نساء وأطفال. كما لفت متحدث القوات المسلحة أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدنا بلغت 1642 غارة جوية وصاروخ. استهدفت القوات المسلحة اليوم تحشيدات العدو السعودي في معسكر الدغارير في جيزان بعدد من الصواريخ الباليستية. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى في أوساطهم وهروع سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف وسط حالة من الإرباك في صفوف العدو.
إلى ذلك أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية استهدفت مطار أبها الدولي. وأوضح العميد السريع أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وجدد التحذير لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة استمرارها في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية كونها أصبحت مسرحا للعمليات العسكرية باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. بث الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية لاستهداف تحشيدات ومخازن أسلحة تابعة للعدو السعودي في رأس العارة بمحافظة لحج بصواريخ باليستية. وأظهرت المشاهد لحظة استهداف الصواريخ الباليستية لتحشيدات ومخازن الأسلحة التابعة للعدو السعودي في منطقة صحراوية مفتوحة وتصاعد الدخان في سماء المنطقة. ووثقت مشاهد الإعلام الحربي استهداف آليات وعربات العدو العسكرية وتجمعات الأفراد والخسائر التي تكبدها العدو. كما أظهرت المشاهد عمليات الرصد الجوي الدقيقة لتحشيدات العدو وآلياته العسكرية وعمليات الاستهداف المباشر لأهداف ثابتة ومتحركة في وقت متزامن. إلى ذلك أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن منهجية الكذب التي يتبناها النظام السعودي أوقعت كثيرا من وسائل الإعلام في مستنقع كذبه وفجوره. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها أن حقيقة هذه الوسائل الإعلامية تكشفت أمام جمهورها المخدوع بتبني سردياتها الزائفة، وقالت: ما حققه العدو السعودي هو انتصارات وهمية في جبهة قناة الجزيرة وأخواتها. وأشار البيان إلى أن الساحل الغربي وجميع المديريات الغربية لمحافظة تعز محمية برجال القوات المسلحة اليمنية. واختتمت وزارة الخارجية والمغتربين بيانها بالقول: فجر اليمن يشهد بقرب غروب النظام السعودي ويطوي صفحاته السوداء في تاريخ اليمن. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور برقية عزاء وموسى في وفاة الشيخ محمد فريد محسن فريد العولقي عن عمر نهز 97 عاما حفلت جلها بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد عضو السياسي الأعلى في البرقية التي بعثها إلى نجلي الفقيد فريد وفهد وإخوان الشيخ صالح وأحمد وفيصل وكامل وخالد وقبائل العوالق في اليمن والمهجر كافة، أشاد بمناقب الفقيد ومسيرته الاجتماعية والسياسية ومواقفه المشرفة في خدمة مجتمعه ووطنه كأحد أبرز الرموز السياسية والقيادة والقبلية والقيادية والقبلية في مراحل ما قبل تحقيق الاستقلال ثم مرحلة إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة. ونوه بالرؤية السياسية الحكيمة للراحل في معالجة القضايا الوطنية التي تؤكد أهمية الحوار المبني على قاعدة المصلحة الوطنية الجامعة ووحدة العمل الجمعي في بناء الوطن الكبير. وأكد الدكتور بن حبتور أن اليمن عامة وشبوة خاصة فقدتا برحيل الشيخ العولقي شخصية سياسية وقيادية وقبلية بارزة كان لها حضورها في المشهد السياسي وتحديدا خلال فترة ما قبل الاستقلال عام 1967 للميلاد. وعبر عن بالغ التعازي وخالص المواساة لأبناء الفقيد وإخوانه وبقية أفراد الأسرة وقبائل العوالق في اليمن والمهجر كافة بهذا المصاب، سائلنا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. أعلنت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 10 مواطنين إثر استهداف طيران العدو السعودي اليوم محافظتي حجة وتعز. وأكدت أن طيران العدو السعودي استهدف بغارة قرية أم الضهي في مديرية حارت بمحافظة حجة ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين من أسرة واحدة وإصابة طفلة بجروح خطيرة، ولا يزال بعض الضحايا تحت الأنقاض حتى اللحظة. كما استهدف بغارة مديرية صالة بمحافظة تعز ما أدى إلى إصابة طفل واثنين آخرين. وأكدت أن استهداف أسرة بكاملها داخل منزلها يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها العدو السعودي بحق الشعب اليمني.
وفي السياق أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن طيران النظام السعودي ارتكب جريمة إبادة جديدة بحق عائلة المواطن علي عطلي في مديرية حرط بمحافظة حجة، أسفرت عن 6 شهداء أطفال وأمهم وإصابة 2 آخرين. وأوضح أن هذه الجريمة تأتي في إطار السلوك الإجرامي المستمر الذي يمارسه طيران العدوان السعودي باستهداف مباشر ومستمر للمدنيين والمناطق الآهلة بالسكان في مختلف المحافظات اليمنية. وشدد على أن استهداف الأبرياء يكشف حقيقة هذا النظام الموغل في الدماء وانتهاك حرمات الله باستهداف الأبرياء دون حسيب أو رقيب، مؤكدا أن عليه تحمل كافة التبعات والنتائج المترتبة على أفعاله الشنيعة التي لن تزيد الشعب اليمني إلا ثباتا وصمودا في مواجهة صلفه وإجرامه وعدوانه. وجه نائب رئيس تنظيم التصحيح الشيخ محمد علي عثمان رسالة تطمينية إلى أبناء ومشايخ محافظة تعز، دعاهم فيها إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وتجنيب المحافظة وأبنائها ويلات الحرب والصراع، وكذا الحفاظ على أمنها واستقرارها. وأكد الشيخ محمد عثمان في رسالته اليوم على أهمية الاستفادة من العفو العام الذي أصدره رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاطة، مطمئنا أبناء تعز بأن من اختار العودة إلى صف الوطن سيكون في حماية الدولة والمجتمع. كما دعا أبناء تعز ومشايخها إلى عدم الانصياع لأوامر العدو السعودي وأدواته والتي قال إنها لا تريد لتعز الأمن والاستقرار والعزة ولا تريد للوطن عامة الخير والسلام، مؤكدا أن مصلحة تعز وأبنائها وأن أمنهم واستقرارها هي ما يجب أن يبقى فوق كل اعتبار. وشدد نائب رئيس تنظيم التصحيح على أن المرحلة الراهنة تستدعي من أبناء تعز ومشايخها ووجهائها تغليب الحكمة والعقل والوقوف صفا واحدا لحماية المحافظة وتجنب أبنائها المزيد من المعاناة والعمل بما يخدم مصلحة تعز ويحفظ أمنها واستقرارها ووحدة أبنائها. حددت اللجنة المنظمة للفعاليات الساحات النسائية في المحافظات لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق عملية طوفان الأقصى، وتنديدا باستمرار العدوان الصهيوني الأمريكي وحرب الإبادة على غزة وجنوب لبنان عصر غد الأربعاء. ودعت اللجنة حرائر المحافظات إلى الخروج المشرف رفضا وتصديا للعدوان والتصعيد الأمريكي السعودي على اليمن، وتأييدا لعمليات القوات المسلحة اليمنية الرادعة دفاعا عن الوطن والأمة. أشاد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامية في فلسطين زياد النخالة بالدور اليمني المساند للشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى، معتبرا أن بعد المسافة الجغرافية لم يحل دون مشاركة اليمن في دعم الفلسطينيين. وقال إن الحضور اليمني كان لافتا ومميزا وترك تأثيرا على معنويات الشعب الفلسطيني والمقاومة. وقال النخالة إن الشعب الفلسطيني يواجه منذ عقود المشروع الصهيوني، مشيرا إلى أن الفلسطينيين رغم الظروف الصعبة والمعادلات الدولية وصلوا مقاومتهم وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى 39 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي والذكرى 3 لمعركة طوفان الأقصى، أشار النخالة إلى أن الحرب على قطاع غزة تدخل عامها 4، ومتحدثا عن سقوط أكثر من 80,000 شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة أكثر من 200,000 شخص. واتهم النخالة العدو الإسرائيلي بمواصلة القتل والتدمير والحصار والتجويع، معتبرا أن هذه الممارسات تشكل أهدافا أساسية في الحرب على قطاع غزة. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم استمرار مسار المقاومة والصمود حتى دحر الاحتلال، منوها إلى استعداد الحزب للتعاون في المواضيع الداخلية اللبنانية شريطة عدم وجود إملاءات خارجية. وفي كلمة له اليوم خلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، شدد الشيخ قاسم على أن تحرير الجنوب اللبناني بات مسألة وقت، قائلا تحرير الجنوب اللبناني نراه أمام أعيننا،
مؤكدا أن الكيان الصهيوني لن يتمكن من البقاء في الجنوب ولو بعد حين. وأشاد بالملحمة التي سلطنتها المقاومة في الصمود بوجه العدوان، لافتا إلى أن هذا الصمود هو من بل هو من بركات سيد الشهداء والأمة وتوجيهاته ومن هذا الشعب الطاهر العزيز. واعتبر أن الحل الحقيقي للأزمة في لبنان والمنطقة بأكملها يبدأ بخروج العدو صاغرا ومعه الأمريكي الذي يدعمه بكل طاقته للاعتداء على المنطقة. وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، قال الأمين العام لحزب الله: أما عن المواضيع في الداخل اللبناني فنحن حاضرون للتعاون، ولكن دون وجود إملاءات من الخارج. كان ذلكم سامعين الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. القوات المسلحة تتصدى لتحشيدات العدو السعودي بالوازعية، وفي باب المندب وتدك تجمعات إسناده بالصواريخ. شهداء وجرحى في جرائم جديدة للعدو السعودي على حجة وتعز. ورئيس الوفد الوطني يؤكد أن هذه الجرائم تكشف حقيقة الإجرام السعودي. وزارة الخارجية تؤكد أن ما حققه العدو السعودي وانتصارات وهمية في جبهة قناة الجزيرة وأخواتها. النخالة يشيد بالدور اليمني المساند للشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى. الأمين العام لحزب الله اللبناني يؤكد استمرار مسار المقاومة والصمود حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وفينكم السامعين الكرام بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: هذا هو اليمن.
1: مثلما صمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من حصار قريش، سوف نصمد اليوم من حصار آل سعود وآل نهيان وآل زايد.
2: ولا جوعنا ما هذا بلاد الخير، ما احنا جوعين، هذا بلد الخير، بلد الخير، ولا يهمنا مال اليمن، نزرع بنزرع وبنزرع ونركن على الله.
3: قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن لن نعتمد على أحد، سنعتمد على سلاحنا كما قال الله: قاتلوهم، وسنعتمد على الزراعة.
4: أن نتكاتف مع بعضنا، وكل واحد يوبه لجاره ويوبه ويدعم الجبهات ويدعم الناس المحتاجين ويدعم الضعفاء، ونتكافل فيما بيننا.
5: لن يجوعنا، إن معانا الله، ما فكفاه إلا وكفاه، هذه إرادة الله، الرزق بيد الله، وهو المحي وهو المعز وهو المذل، له ذو الجلال والإكرام. لن يركعونا مهما عملوا، ولن نذل ولن نخضع.

0: هذا هو اليمن، هذا هو الصمود لهذا الشعب العزيز.
1: مستوى العدوان، مستوى إمكانياته، مستوى نفوذه، مستوى تسلطه لا يؤثر فينا ولا يكسر من إرادتنا ولا يضعف من توجهنا ولا يدفعنا في يوم من الأيام ولا في لحظة من اللحظات ولا حتى أن يخطر ببالنا كخاطرة أن نفكر في التراجع أو أن نفكر في الاستسلام أو أن نقبل بالهوان أو أن نستسلم أو نذل أبدا. لماذا؟ بحكم هويتنا، بحكم ديننا وأخلاقنا ومبادئنا، بحكم إرثنا التاريخ وحضارتنا وجذورنا الضاربة في الأعماق، قوم ثابتون، قوم لنا هوية، لنا مبادئ، لنا قيم، لنا أخلاق.
2: تعتبر اليمن بحسب الكتب التاريخية المختلفة وبحسب ما توصل له العلم مؤخرا الموطن الأول للجنس البشري على الأرض ونقطة التجمع والانطلاقة الأولى للهجرات البشرية. وتعتبر اليمن كذلك أرض العرب الأولى، فالشعب اليمني هو أصل الجنس العربي، واليمنيون هم أول من تكلم باللسان العربي، حيث إن قبائل اليمن الشهيرة مثل عاد وثمود وطسم وجديس وجرهم والعمالقة وأميم هي قبائل العرب القديمة التي انتشرت في الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وظهر منها العرب العاربة قبائل قحطان والعرب المستعربة قبائل عدنان. لذا فمن الخطأ اعتقاد أن عدنان مستعرب، فعدنان يعود إلى قبائل العرب القديمة التي قدمت من اليمن، لذلك فعدنان عربي يمني، وبالتالي فنبي الله إبراهيم عليه السلام عربي وليس أعجمي، وبالتبعية فإن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عربي وليس له أي أصل أعجمي.

حرب عربية على من؟ حرب العربي على من؟ على شعب عربي؟ على العرب الأقحاح؟ انظروا إلى سحنتهم، إلى لهجتهم، إلى لغتهم، إلى شعرهم، إلى أدبهم، إلى بلاغتهم، إلى فصاحتهم، وانظروا إلى شهامتهم وشجاعتهم.

0: حماستهم وأبوتهم وإبائهم للضيم ونخوتهم وغيرتهم وكرمهم وجودهم. إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟
1: والشعب اليمني والله لو نزلت قوات أجنبية ليأكلوه يا أخي. ما شفت أنا يعني شعب عنده عنده عنده حماس للعروبة وللإسلام زي الشعب اليمني. الشعب اليمني يعني سلاح بالنسبة له رمز رجولة ورمز كرامة ورمز دفاع عن النفس. والشعب اليمني شعب مقاتل وشعب شرس، يعني من أنبل الشعوب العربية وأكثرها شراسة في القتال، يعني ولا ينسى حق

0: هذا هو اليمن.
1: لم يكن دخول اليمن يوما نزهة لأي معتد أو محتل. أخبر الناس باليمنيين الأتراك عثمانيو التاريخ البعيد والقريب. لم يستطع العثمانيون احتلال اليمن كلها، مرتفعاتها الشمالية وقبائلها بقيت عصية على المحتل التركي، حتى قيل اليمن مقبرة الأناضول. توصيف يصبح أكثر وضوحا على لسان دفتردار من ذلك الزمان، حيث قال: ما رأينا مسبكا مثل اليمن لعسكرنا، كلما جهزنا إليها عسكرا ذاب ذوبان الملح ولا يعود منه إلا الفرد النادر. لم يستكن اليمنيون لا لمستعمر بريطاني ولا لمحتل تركي. لم يضعفوا أمام جار طامع أو حلف جامح أو مستوطن طامح.
0: هذا هو اليمن، وهذا هو الصمود لهذا الشعب العزيز. نراه في الجبهات، في الاقتحامات.
2: نقول لصلول ونقول لمن والاهم من المرتزقة، إذا كان عندكم مثقال ذرة من الرجولة والشجاعة، أوقف الغارات الجوية على الأبرياء والمساكين، وواجهونا برا بجيوش العالم أجمع. ما لم فنحن اليمانيون أولو قوة وأولو باس شديد. عهدا علينا أننا لن نخضع ولن نركع إلا للواحد القهار. عهدا علينا أن نسحق جيوشكم وأن نزلزل عروشكم وأن ندك حصونكم وأن نجرعكم الويلات، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. بالروح بالدم نفديك يا يمن.

نحن نخوض معركة التحرر، معركة الكرامة، معركة الإباء، معركة في مواجهة الطاغوت والاستكبار. نحن معنيون بالصمود ودعم معركة الساحل ومعركة الحدود والانتباه في كل الجبهات.

0: مباشرة وعلى الهواء نمضي جميعا أيها اليمانيون برؤوس مرفوعة بالتوكل على الله والثقة بوعد الله ونصره، بمعنويات عالية فوق السحاب نمضي في دروب النصر والفلاح، دروب العز.
1: يا دروب العز
2: ما غير الدروب،
1: يا دروب العز.

0: نشامى في دروب العز مع ربي توكلنا ندى الواجب ينادينا أمانة شلني يا شاص مجاهد في سبيل الله متعبد بمتراسة يا من بكت حفز وبكراسي تعلى وارتكز
1: حياها

جنوب العزة معكم بكل جديد وكل الأحداث والمستجدات وكل الأخبار وبالنبأ اليقين أولا بأول.

0: جاهزين مستعدين ننطلق في هذه الرحلة احنا والاحرار وكل اليمنيين واليمنيات. ننطلق في هذه البشارات والانجازات بفضل الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا. السماعة شوية مشي سابرة بين حاول بس اصبر السماعة وننطلق والمعنويات فوق السحاب.
1: المعنويات عالية عالية بكل ما تعنيه الكلمة.

اليوم يوم من أيام الله، بفضل الله وتمكين الله وتأييد من الله سبحانه وتعالى. اليوم أنتم عارفين كم بيانات للعميد يحيى سريع. رهانك رهانك يا ربي، لك الحمد يا الله.

0: اليوم 8 بيانات. سامحوني شوية بس لأنه إذا صبر الصوت تصبر الطبيعة. اليوم 8 بيانات للعميد يحيى سريع. يا قوة الله يا الله.
1: صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بيانات العميد يحيى سريع من صباح الصبح يا فتاح. بسم الله نبدأ. بسم الله توكلنا على الله. قبل التحايا
1: رمت تجلت ساعة

0: الأخبار من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مش أخبار الجزيرة ولا العربية ولا الحدث.
1: المغلويات عالية.
0: روحي لك الفداء. سلام الله على السيد القائد، يحفظه الله، أطال الله في عمره. قبل التحايا والبداية ببيانات العميد يحيى سريع، ثمانية بيانات اليوم استثنائي. اليوم ليلة حيدرية، يوم من أيام الله، إنجازات وانتصارات عظيمة بفضل الله. أول بيان، السابعة صباحا الثلاثاء، القوات المسلحة تحكم سيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية، وما يروج له العدو هي بطولات وهمية لإرضاء أسياده، كما هي أساليبه الخبيثة التي يعيها أبناء شعبنا سواء في الساحل الغربي أو غيره
2: من هدى

0: يعني الإنجازات والانتصارات التي حققها رجال الله في الميادين بفضل الله ومن من الله وتأييد من الله محفوظة، ورجال الله يتحكمون ويحكمون سيطرتهم على هذه المكتسبات والإنجازات في الساحل الغربي أو غيره، كل مكان تم تطهيره لا زال بأيدي رجال الله.
1: يجير ولا يجار عليه الله، والله والله والله أذل لنا فحال.
0: وبعد البيان الأول بدقائق، بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع. تؤكد القوات المسلحة مصرع وإصابة أكثر من 200 من تحشيدات العدو السعودي خلال الساعات الماضية، وذلك بعشرات الضربات التي نفذتها قواتنا على تحركاتهم في رأس العارة والسقيا. الخسائر في أوساط تحشيدات العدو السعودي لم يسبق لها مثيل خلال كل المواجهات السابقة في الأفراد والآليات. يا قوة الله يا ربي لك الحمد يا الله.
1: دوس على خشم السعودي، دوس
0: على خشم السعودي.

القوات المسلحة أكدت مصرع وإصابة أكثر من 200 من تحشيدات العدو السعودي، وذلك بعشرات الضربات التي نفذتها القوات المسلحة على تحركات العدو في رأس العارة والسقيا. والخسائر في أوساط تحشيدات العدو السعودي لم يسبق لها مثيل خلال كل المواجهات السابقة في الأفراد والآليات. هذا البيان الثاني من صباح الصبح الساعة 7:15 صباحاً.

ضحايا، وبعدها بدقائق أيضا من صباح الصبح يا فتاح يا رزاق يا كريم يا الله. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. العميد يحيى سريع، نفذت القوات المسلحة خلال الساعات الماضية عشرات الضربات استهدفت بها تحشيدات العدو السعودي شرقي محافظة الجوف، أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات. كما نفذت قواتنا عمليات استهداف لتحشيدات العدو السعودي شرقي رغوان بمحافظة مأرب، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات. يا ربي لك الحمد، الحمد لله، هو الله. في الجوف وفي مأرب استهداف تحشيدات العدو السعودي، دك دك طحن طحن. انتصارات على أرض الواقع، والعالم كله يشهد بهذه الانتصارات.

0: وبعدها بدقائق شغل شغل طحن طحن دك دك يا ربي لك الحمد يا الله. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. العميد يحيى سريع
1: عاجل عاجل.
0: تواصل القوات المسلحة مطالبة تحشيدات العدو السعودي فيما تبقى من مديريات محافظة تعز وسط حالة إرباك كبيرة في أوساط تلك التحشيدات وهروب عدد منهم. شغالين في كل الجبهات رجال الله سلام ربي عليهم أعانهم الله يا رب يا الله ثبت الله أقدامهم نصرهم الله على أعدائهم وسدد الله رمياتهم.
1: اجتياح انطلقنا يا رجال اجتياح مملكتنا كبيرة.
0: إذن قواتنا مسلحة من صباح الصبح بتواصل مطارقة تحشيدات العدو السعودي فيما تبقى من مديريات محافظة تعز وسط حالة إرباك كبيرة في أوساط تلك التحشيدات وهروب عدد منهم.
1: أمه على الناموس والعزة إن شاء

قلنا لهم يوم من أيام الله يا ربي لك الحمد، ابتداء من رأس العارة والصقية إلى مأرب والجوفة إلى مديريات محافظة تعز إلى البيان الخامس للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع. تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف تحشيدات العدو السعودي في معسكر الدغارير في جيزان بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت

بإبساطهم وهروع سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف وسط حالة من الإرباك في صفوف العدو. يا قوة الله يا ربي لك الحمد يا الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسرائيل.

قبل التحايا إلى البيان السادس للقوات المسلحة اليمنية بدأناها برأس العارة والسقية إلى الجوف إلى مأرب إلى تعز إلى جيزان والآن إلى أبها. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. العميد يحيى سريع. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لمطار أبها الدولي بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. ونجدد تحذيرنا لكافة شركات الطيران العالمية من مغبة استمرارها في تسيير رحلاتها في الأجواء السعودية، كونها أصبحت مسرحا لعملياتنا العسكرية باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

0: لك الحمد يا الله والله الحمد لله.
1: تكمل نجيع الدم وانشن دمع الشفيار رشاش جز المجنزل وبرم الأبرم واخمل لهم في الخطوة.
0: ومن ليلة الأمس أصبحت أجواء المملكة الهالكة السعودية محظورة على الرحلات العالمية بفضل من الله. سيطرنا على أجواء المملكة العربية السعودية في دقيقتين، مش في ربع ساعة، في دقيقتين، في بيان واحد بس أعلنها العميد يحيى سريع أصبح محظور لأي طائرة.
2: واستلمها تاج من حامل فؤاد لو شهر تاسف.
0: شركات الطيران العالمية تعرف أن اليمن لا حذر حذر لا أبو جبريل لا حذر حذر

التحايا. ولا زلنا في بيانات القوات المسلحة اليمنية، وإلى البيان رقم 7 لليوم بس. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من التصدي وطرد تحشيدات العدو السعودي أثناء محاولتها التقدم باتجاه مواقع قواتنا جنوب غربي الوازعية، ولم تحرز أي تقدم بفضل الله، وتم تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لها وسقوط العشرات بين قتيل وجريح، وتم بعون الله استهداف التجمعات التي حاول العدو التعزيز بها لإنقاذ من تبقى من تحشيداته بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وخلفت عددا من القتلى والجرحى. الحمد لله، هو الله.

البيان رقم 8. 8 بيانات في يوم واحد، في يوم واحد 8 بيانات. البيان رقم 8، بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. العميد يحيى سريع: تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من التصدي لعدد من محاولات تحشيدات العدو السعودي التقدم باتجاه باب المندب وطردها وإجبارها على التراجع، ولم تحرز أي تقدم، وتم استهداف تجمعات تلك التحشيدات بعشرة صواريخ باليستية، وأدت عملية التصدي والاستهداف إلى مصرع وإصابة العشرات وتدمير عدد كبير من الآليات. الله أكبر! الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية. يا ربي لك الحمد يا الله.

0: قبل التحايا اليوم يوم من أيام الله ليلة حيدرية بإذن الله بشارات وانتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا تم بعون الله تطهير جبل مطران بمديرية المواسط بمحافظة تعز واغتنام عتاد عسكري كبير من الآليات والأسلحة المتنوعة. تم بعون الله تطهير جبل مطران بمديرية المواسط بمحافظة تعز واغتنام عتاد عسكري كبير من الآليات والأسلحة المتنوعة.
1: يا الله يا الله أوه يا ربي لك الحمد
0: يا رب يا الله
2: وزمان نصر ما يحكي
0: لك على هزمان حياتي دالس اللي محرك

قبل التحايا. مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: تم بحمد الله طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي من مديرية السلو بمحافظة تعز. تم بحمد الله طرد تحشيدات تابعة للعدو السعودي من مديرية السلو بمحافظة تعز.

التحايا. مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا. مصرع المنافق عبد الرحمن الشمساني المنتحل صفة قائد اللواء 35 مدرع في جبل مطران بمحافظة تعز.

أحلى التحايا. هيئة الطيران السعودية اليوم الثلاثاء بتعلن استهداف مطار الملك عبدالله الدولي في جيزان ومطار نجران الدولي مساء يوم أمس. واليوم دنينا لهم أبها وبالأمس الرياض ومطار الرياض. ومصادر ملاحية تقول توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الرياض منذ يوم أمس وحتى الآن، وعيدهم بإذن الله.

التحايا. اليوم الإعلام الحربي بث مشهدين. مشاهد أولى جديدة لاستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي في رأس العارة. اليوم مشاهد جديدة

اليوم أيضا الإعلام الحربي بث مشاهد نوعية لعمليات ضرب التحشيدات التابعة للعدو السعودي وآلياتهم في عدة جبهات بطائرات شواط. قوة الله عند لا عند ناو بطائرات الشواظ الانقضاضية محلية الصنع ميد إن يمن

اسمع اسمع قبل التحايا. يا ربي لك الحمد يا الله. مجلة كوندي ناست ترافل الأمريكية الرائدة في مجال السياحة والسفر، تأخيرات كبيرة في الرحلات بين الرياض وبقية دول الخليج يوم الثلاثاء 6 أكتوبر عقب الهجمات اليمنية. مجلة كوندي ناست ترافل الأمريكية، الضربات الصاروخية من اليمن على السعودية تؤثر على المجال الجوي السعودي. مجلة كوندي ناست ترافل الأمريكية، فلاي دبي تواجه إلغاءات هذا الأسبوع على رحلات إلى أبها. اسمع اسمع، مجلة كوندي ناست ترافل الأمريكية، بعض الرحلات يجري تحويلها إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام. وعنغلق أبو بعد قبل التحايا. مجلة كوندي ناست ترافل الأمريكية، شركات طيران تواصل تعليق رحلاتها إلى الرياض والدمام بينها كي ال ام وبيجاسوس. اسمع اسمع قبل التحايا. مجلة كوندي ناست ترافل الأمريكية، مطار خالد الدولي في الرياض ومطارات أخرى تحث المسافرين إلى الوجهات المتأثرة على التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

0: ما ذخر
1: قبل التحايا من فوكس نيوز. الحاملة حاملة الطائرات الأمريكية USS بوش تغادر الشرق الأوسط، وجورج واشنطن الوحيد المتبقية. مع عبد الله بعد بعد بعد بعد

0: وفي خلال 24 ساعة يوم أمس مساء الاثنين 11:10 بيان للعميد يحيى سريع للقوات المسلحة اليمنية والإعلان عن تنفيذ 3 عمليات نوعية بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
1: حاضر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخا مستهدفا بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودية على بلدنا منذ بدء التصعيد 1576 غارة جوية وصاروخا. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أكتوبر 2026.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية.

0: هيني قناه الجزيره انصارت انصارت تحدثوا عنها حقيقيه على ارض الواقع مش انصارت وهميه كذب الكذب.
1: هل تعاني من انعدام الانتصارات؟ جرب الآن انتصارات الجزيرة، شريط عاجل، صورة أرشيفية ونشوة نصر فورية وأنت في بيتك. احجز الآن، الكمية محدودة.

ما لكت في سبيل الله سله سخر الحد واحذر رومت النفس وهواها وان عرفت من تكفوه تتركها واحذر تشله البشر واجب عليها تتجلى في حكاه.

قبائل غوران بمحافظة دمار. نعلن النفير العام بالسلاح والرجال لمواجهة العدو السعودي، ونعلن وقوفنا ومساندتنا للقوات المسلحة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى إنهاء العدوان والحصار واستعادة الثروات. قبائل غوران بدمار، نجدد الدعوة للمغرر بهم للعودة إلى صف الوطن والاستفادة من العفو الرئاسي والكف عن استمرار تورطهم في سفك دماء شعبهم خدمة للعدو السعودي.

محافظة صعدة، ولقاءان تشاوريان منفصلان لمشائخ حمدان بن زيد ومشائخ ووجهاء قبائل جماعة والقطينات وسحار الشام، إعلانا للنفير والجاهزية التامة ومباركة للانتصارات. شيخ مشايخ خولان بن عامر الشيخ عباس مقيت، نؤكد وقوفنا خلف السيد القائد والتفافنا حول قواتنا المسلحة في مواجهة العدو السعودي وتحشيداته. والعدو السعودي تعمد قذف اليمنيين بالبهتان محاولا تشويه اليمن ودوره المنتصر لقضايا الأمة والمدافع عن مقدساتها، وهذا دليل إفلاس وعجز ميداني. وفي بيان مشايخ حمدان وجماعة وجماعة وسحار الشام والقطينات بصعدة، لقاؤنا اليوم للتأكيد على جاهزيتنا وقبائلنا لخوض معركة اليمن وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ضد العدو السعودي.

0: تشهر انتظار كل من خاص.
1: قبل التحايا بيان لمؤتمر علماء وخطباء محافظة أبا يرفض مزاعم العدو السعودية حول استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويؤكد بطلان هذه الادعاءات.

0: أهل التحايا عاجل عاجل عاجل. مواقع تتبع حركة الملاحة الجوية، مواقع تتبع حركة الملاحة الجوية، توقف العمليات الجوية في مطار خالد الدولي بالرياض.
1: اطلق صواريخ الغضب واحمل جنادك والجعب قدما الى ساحل الوطن.

قبل التحايا، وفيها دعوة هامة تدعوكم التعبئة العامة لحضور الوقفة القبلية المسلحة الحاشدة والكبيرة التي تقيمها مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء، وذلك عند الساعة 9 صباح يوم غد الأربعاء 7 أكتوبر 2026 للميلاد، اليوم الأربعاء، اليوم قد دخلنا الأربعاء، علما أن الوقفة القبلية المسلحة الحاشدة ستقام بجوار السفارة الأمريكية في منطقة سعوان بمديرية شعوب.

لله أولا وأخيرا والله فضل من الله نحمد الله ونشكر فضله على كل هذه الإنجازات وهذه الانتصارات هذا التأييد الإلهي بفضل من الله هذه التقدمات بتأييد منه سبحانه وتعالى ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم لك الحمد خضوعا واستكانة ولك الشكر ذلة واستكانة وانكسارا ربنا لك الحمد على ما أنعمت وفتحت ونصرت حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إن الفتح فتحك والنصر نصرك والفضل فضلك ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونعوذ بك من الكبر والغرور والعجب بصلابتنا وقوتنا إنما نحن عبادك الضعفاء الأذلاء بين يديك المقرون بعجزهم وتقصيرهم اللهم إنا نخر لعظمتك سجدا متذللين لربوبيتك خاضعين لجلالك فتقبل منا بقبولك الحسن واغفر لنا ما سلف منا من تقصير وأدم علينا نعمك واجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك مخبتين أواهين منيبين يا رب العالمين الحمد لله أولا وأخيرا هو الله وبفضل الله وبتأييد من الله.

0: سجدة الشكر سجدتي، انتصاري وفرحتي، إنه الله ناصري، لا سلاحي وقوتي، لا سلاحي وقوتي.
1: سجدة الشكر سجدتي، انتصاري وفرحتي.
2: سلام الله على وعيكم، على ثباتكم وصمودكم، سلام الله على شموخكم ورفعتكم وعزتكم، سلام الله عليكم وأنتم المنتصرون بعون الله وتأييد من الله، وألف ألف سلام وتحية وإجلال وإعزاز إلى المجاهدين الأبطال أينما كانوا في كل الجبهات في كل وحدات الجيش والأمن، سلام الله عليكم، حفظكم الله، رفع الله قدركم، كتب الله أجركم، لله دركم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامكم وأن ينصركم على أعدائكم وأن يسدد رمياتكم وأن يعمي عنكم عيون الأعداء.

0: احمد عامر والله النام عبد الدعوسة محمد عزيز سميع عز الدين تقي
1: سيدي ربك
0: احمد محمد الوتاري
1: الحيدريه كلها ناره للاشاره رافع الجاه
0: ويا دروب العز ما غيرك دروب اخراجا اذاعيا للمخرج ابراهيم عباس الحميضه وهذه تحياتي اعدادا وتقديما سند عبد الكميم اهلا ومرحبا بالجميع.

استثنائي لقواتنا المسلحة بعون الله بين عمليات هجومية كاسحة وأخرى دفاعية فتاكة. وفي الحالتين تم تكبيد تحشيدات العدو السعودي خسائر فادحة ليعلن العميد يحيى سريع التصدي لكل محاولات التقدم باتجاه باب المندب. وملاحقة تجمعات التحشيدات بالصواريخ البالستية قبل أن تأتي مشاهد التنكيل بالصوت والصورة من رأس العارة بضرب التجمعات بالصواريخ إلى ملاحقة الآليات بطائرات شواظ. والخبر اليقين في كاميرا موثقة للأعلام الحربية وكاميرات الإعلام وقنوات فضائية قناة المسيرة والتي نفذت جولة ميدانية في مديريتي ذباب والمخا لتتهاوى معها رواية العدو، وقد راهن على شاشات التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي لتحقيق ما عجزت عنه التحشيدات العسكرية. مسنودة بمئة طائرة مقاتلة كما اعترف ناطق العدو السعودي، والكلمة الحاسمة أن المعركة لا تعلن أو تدار من الفنادق، وإصرار العدو على تسويق الوهم لا يفسره سوى الإفلاس في الميدان، مع إفلاس أخلاقي وإنساني وديني بتصعيد الجرائم ضد المدنيين عبر إبادة سعودية طالت أسرة كاملة عدا طفلة. وعلى العدو أن يتحمل تبعات جرائمه، وهي لن تزيد اليمنيين إلا ثباتا وصمودا وتحركا في النفير العام حتى تحقيق الأهداف المشروعة.

البداية برسالة إلى كل اليمنيين، إلى كل الأحرار في كل العالم، وإلى مرتزقة هذا العدو، وإلى العدو نفسه، وإلى أسياده، إلى قوى الطاغوت والاستكبار. نحن نحمل قضية عادلة، مظلومية واضحة، قضيتنا كبيرة، قضيتنا مقدسة، نواجه فيها أبشع وأحقر وأدنى وأقدر من خلق الله في هذه الأرض. قوى الطاغوت والاستكبار نواجههم، ونواجه ظلمهم وجرائمهم وبشاعتهم ودناءتهم. نواجههم ونحن متمسكون بحبل الله، مستعينين بالله ومتوكلين على الله، واثقين في وعده ونصره، كيف لا، ونحن أصحاب أعدل قضية وأكبر مظلومية، ونحن نرى عين الله ترعانا في كل خطوة، ويقين النصر ينبض في أفئدتنا قبل أن تتلقاه بنادقنا. كيف نشك ولو للحظة واحدة في أن هؤلاء المجرمين قد ينتصروا علينا، حتى لو كانت من قنوات الجزيرة، تلك القنوات الكاذبة المضللة المزيفة للحقائق. إن حتمية النصر التي نراها رأي العين ليست مجرد أمنية نعلق بها الآمال، بل هي وعد إلهي وسنة كونية لا تتخلف. فالباطل مهما امتد طغيانه ومهما تراكمت ترساناته، يحمل في جوهره بذور فنائه، لأن الخراب والفساد والطغيان لا يصنعان تاريخا أبدا، بل يصنعان الهزيمة المحتومة. كيف لا ننتصر ونحن نخوض معركة الحق الممتد من عمق التاريخ، نذود عن أرضنا، عن كرامتنا، عن أمتنا، عن هويتنا، عن ديننا، بينما يقف في الضفة الأخرى أحقر وأبشع وأجرم مجرمي الأرض وطواغيتها ومستكبريها، أولئك الذين انسلخوا من إنسانيتهم وارتهنوا لشهوة الدم والسيطرة، وتلطخت أيديهم بجرائم تسقط لها الإنسانية خجلا. يظنون أن مالهم الملوث ورجالهم المستأجرين وطائراتهم الصماء قادرة على كسر شعب جعل من الإيمان سلاحة ومن الصبر درعة. إن هذه المعركة المقدسة كشفت الزيف العالمي، وسقطت فيها كل الأقنعة. لقد ظهر للعالم أجمع أن من نحاربهم ليسوا مجرد خصوم سياسيين، بل هم تسييد نقي للشر والفساد الأخلاقي، هم حلفاء الفحش والانحطاط الذين أداروا العالم من غرف الكواليس المظلمة، وسخروا ثروات الشعوب لإشعال الحروب وتركيع الأحرار. لكنهم يا أيها اليمنيون غفلوا عن الحقيقة الكبرى، أن الشعوب التي تعشق الشهادة في سبيل حقها وفي سبيل الله لا تهزم أبدا، وأن الأقدام الحافية الواثقة ببالغ نصره أصلب من خرسانة تحصيناتهم وأعتى من آلياتهم. أيها اليمنيون،
إن مظلومية اليمن اليوم ليست مجرد فصول من الألم والجوع والحصار، بل هي الجمرة التي تذكي نار الثورة والحرية والاستقلال في روح كل حر منا. هي الشهادة الناصعة التي تحاكم النظام العالمي الفاسد المجرم وتفضح عورته، كل جرح في جسد طفل يمني، كل أنين لأم صابرة، وكل قطرة دم زكية أريقت على هذا التراب الطاهر تشكل حجة قائمة على طواغيت العصر، وتكتب بمداد لا يمحى صفحة خزي لن تفارق سيرهم وسير حلفائهم أبد الدهر. نعم، بعون الله سيكون النصر حليف هذا الشعب العظيم، نصر حاسما يجرف في طريقه أحلام المستكبرين ويضع حدا لغطرسة المفسدين في الأرض. سننتصر، سننتصر، لأن صاحب الحق لا يضعف، ولأن أرباب الباطل مهما علوا وتكبروا هم الأذلون أمام رب السماوات والأرض. وسيشهد العالم غدا كيف يتهاوى تحالف الشر والانحطاط أمام أصحاب القضية العادلة والمظلومية الناصعة، لتشرق من بين ركام العدوان والحصار شمس عز يمانية لا تغيب.

تعز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. وفي أخبار عبر قنوات ووكالات تتحدث عن توقف العمليات الجوية في مطار الملك عبد العزيز في جدة. يا قوة الله يا الله يا ربي الله. أنباء تتحدث عن توقف العمليات الجوية في مطار عبد العزيز في جدة.

0: وذلحين وذلحين ما هو المتابعين العاشقين المولهين بقناة الجزيرة، نقول لهم وذلحين كيف قد بقنا عاملة ولا عدل على النفس عدل في النفس ما بيحز لقناة الجزيرة، فعارفين انها سقط الصعود مدون بفضل الله سبحانه، هو الله هو الله، فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حملة تضليل، حملة اعلامية ما قد حد بسرها ولا قد حد شاهد مثل هذه الحملة. انتصارات، تقدمات، مئة طائرة باعلان الناطق باسم التحالف، باسم التحالف على العدوان تلفت السعودية، بعدين مئة طائرة والقنوات والجزيرة والحدث والعربية وسكانيوز والوكالات والمواقع والناشطين والناشطات وأصحاب الكشوفات، كشوفات الإعاشة، واللي في قلب مرض اللي بيأيد قدوم حول صنعاء مساحة قد كملوا قد يلا قد بح خلال ساعتين، انتصارات، تقدمات، وخرف صح ما حد قدي، وبعدين وللحين ما هو وكيف عادين عديها لهم، اتعديها لهم طبيعي خلاص يعني غلطة وكذا ولا كيف؟ هذا ديدنها الكذب والتضليل والزيف والدجل، هذا دائما ما بنقوله، احذروا، الوعي مهم، معركة الوعي، قناة الجزيرة مضللة، الحدث العربية أصبحت عبرية، هذه القنوات لا أمان فيها. قال السيد القائد يحفظه الله، احذروهن، قاطعوهن قاطعوهن. كيف وقبعك أمس؟ كيف كان وضعك أمس؟ وأنت اللي بتحصر نفسك واعي. أما البعض يعني إحنا عارفين اللي في قلب مرض شوية، اللي زقرع يعني هولا حالة استثنائية تمام، لكن الذي هو قليل وعي كيف كان إحساسك؟ رعب صح؟ البعض استعب، كان يقول هولا المجرمين هيوصلوا، ارتعبوا الناس، حسوا بشيء من الخوف، حملة تضليلية كبرى يعني منسق لها تنسيق. نتنياهو شكل خطة وبلغهم في أبو ظبي وجمعهم كلهم وحدد لهم المسارات والتحركات والأدبيات وكيف بيتحركوا وكيف الإعلام وكيف على أرض كل شيء ساب يعني مجهز له، والقنوات ساهمت وشاركت والناشطين والناشطات، وهاتي تقدمات، انطلقت فجر اليمن وكملت ظهر اليمن، ما جاء بعد العصر لو كل الحقائق واضحة، والليل هذه قناة الجزيرة، وذا الحين ما هو موقعك من الإعراب؟ ما هو عصدقها مرة ثانية ولا كيف؟ ولا لازم كل مرة تحصل لك نكسة؟ هذه القنوات لا تتابع، تقاطع، قنوات يهودية تخدم العدو، أجندات نتنياهو بتنفذ بالحرف الواحد، قنوات وأنظمة عربية كل خدمة من أجل الصهاينة. 4 أكتوبر يتحدث نتنياهو عن الخطة، 5 أكتوبر يطلع أو 3 أكتوبر نتنياهو بيجتمع بهم ويحدثهم، وبعدها يوم ثاني يطلع رشاد العليمي يعلن عن عمليات فجر اليمن، هو السعودي والتركي والباكستاني والإسرائيلي والفرنسي والبريطاني والأمريكي كلهم مشاركين، من أجل استعادة باب المندب. أهم حاجة. وبعدين سبرت بقية الأمور، ما سبرش أهم حاجة باب المندب. بعدين السعودية تقول خلاص احنا قابلين للمفاوضات، بس باب المندب لو يصير يعني رأس محمد بن سلمان، مثل ما قلنا لكم لو تخسر السعودية آخر ريال ما معها، لازم تستعيد باب المندب للصهاينة. صهاينة قلقين وعبروا عن قلقهم بشكل واضح وأعلنوا عن هذا القلق. باب المندب لابد أن يعود صهيوني عبر أدوات الصهاينة. فجر اليمن، عاصفة الحزم، اللولب المدري ما هو، الصحن الطائر، المهم لابد أنه يعود باب المندب. يقدموا 100,000 مقاتل، 50,000، 200,000، ما يهمهمش. وهكذا هو الوضع، هذا هو الحال لدى هؤلاء. وفضائح تتلوها الفضائح، سقوط مدوي لقناة الجزيرة إلى أبعد حد. بعده المفروض ولا نخس، وكل من لديه يعني قليل من الوعي يعتبر أن هذه المحطة محطة نهاية قناة الجزيرة بالنسبة له نهائيا.
1: في عالم تسكنه الأجندات، روجت قنوات الجزيرة والعربية والإعلام الممول سعوديا لمزاعم التقدم الميداني واحتلال مدينة المخا، متجاهلة الواقع الصلب وإرادة المجاهدين وثباتهم على امتداد الساحل الغربي في وش حملة دعائية سرعان ما انحرفت بوصلتها إلى جبهات أخرى في اليوم الثاني من التصعيد، دون أن تقدم شاهدا واحدا على تلك الدعاية سوى غارات على ذوباب وباب المندب تؤكد فشلها الميداني الذريع.
2: تقدم عسكري كبير قبل أن تكمل يوما من واحدا فقط من انطلاقها، حيث حررت القوات المسلحة اليمنية المخا بعدما حررت مديرية ذباب وأيضا باب المندب.
3: الاتجاه الآخر الذي تقول عنه الحكومة اليمنية هي أن ستتوجه إلى الخوخة.
1: منذ الدقائق الأولى للتصعيد أغرقت فضائيات ومنصات تابعة للعدو السعودي، أغرقت المشهد بعناوين وأخبار وبيانات عاجلة زعمت فيها تحقيق خروقات واكتساحا واسعا باتجاه باب المندب والمخا مرورا بذباب، لتصحو على واقع يخلو من أي سيطرة سوى في المواقع الافتراضية التي أوصلت بعض الموتورين بقدرة الإعلام السعودي إلى الملاحظ في محافظة صعدة.
4: ولكن عندما نتحدث في اتجاه حجة وفي اتجاه مأرب وفي اتجاه الجوف، فإنها مناطق كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية وهنالك تقدمات.
1: في حملته الدعائية ركز العدو السعودي على تضخيم الغارات وأسراب الطائرات والحديث عن أمن الملاحة لطمأنة المحرك الصهيو أمريكي، إضافة إلى إبراز انتهاكات بشعة بحق الأسرى، لتتحول تلك المشاهد إلى وثائق إدانة صريحة تكشف انحطاط العدو الأخلاقي وطبيعته المجردة من أي قيم. إذا
0: المتقلب وقت العد على الرجال الوفي. دروب العز عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، مستمرون في مواجهة هذا العدو في كل الجبهات بيقين وثقة بوعد الله ونصر الله، متوكلين على الله ومستعينين بالله سبحانه وتعالى. وهناك الكثير من الوقفات في كل المحافظات والمديريات والقرى، وقبل قليل أعلننا بأن هناك دعوة من التعبئة العامة والتي تدعوكم لحضور الوقفة القبلية المسلحة الحاشدة والكبيرة التي تقيمها مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء، وذلك عند الساعة 9 صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 للميلاد، علما أن الوقفة القبلية المسلحة الحاشدة ستقام بجوار السفارة الأمريكية في منطقة سعوان بمديرية شعوب، والدعوة عامة. معنا على الخط الهاتفي الأستاذ عبدالله الكول، مسؤول التعبئة العامة في مديرية شعوبة. صار عبد الله مساء الخير أو صباح الخير.
5: النور والعافية.
0: أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا.
5: حياكم الله وحفظكم الله.
0: صار عبد الله عبد دروب العز وعبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. هناك دعوة للتعبئة العامة لحضور الوقفة القبلية المسلحة والحاشدة والكبيرة التي تقيمها مديرية الشعوب بالعاصمة صنعاء، طبعا ستكون الساعة 9 صباحا اليوم. حدثونا عن هذه الوقفة وأيضا ما مآلاتها وماذا يعني المراد من هذه الوقفات.
5: طبعا حياكم الله وجميع المستمعين الكرام وإذاعة صنعاء وبرامجكم التي من خلالها واكبتم خلال السنوات كلها هذا الصمود العظيم للشعب اليمني، حفظكم الله واكتب أجركم. هذه الوقفة التي تقيمها المديرية صباح اليوم إن شاء الله الساعة 9 صباحا، ومن خلالكم ندعو كل المستمعين الذين هم في إدارة المديرية وفي الحارات جوار السفارة الأمريكية الساعة 9 صباحا الحضور فيها. مديرية شعوب مثل باقي المديريات اليمنية تقوم بالنفير العام والوقفة المسلحة لجميع أبنائها، تعبر عن غضبها للممارسات التي لا تمت للهوية الإيمانية بصلة. شاهدنا ماذا صنعوا بالأسرى. أيضا في عندنا في مديرية شعوب حصل استهداف باشم يوم أمس لأسرة، يعني لطالبات ذهبنا إلى خرجنا من امتحان المدرسة في مدرسة حنيش.
0: نعم صحيح في بيت اللهيدة.
5: أيوة في بيت اللهيدة والصف السابع وشهيدة وجريحات يعني.
0: أيوة.
5: وفي مديرية شعوب أيضا حصل من خلال كل السنوات الماضية اعتداءات في مناطق متفرقة منها إلى يوم أمس، وإن شاء الله هذه الوقفة يخرج الشعب غاضب أن هذه الأشياء لا تمثل الشعب اليمني، وأيضا نؤكد وقوفنا مع القيادة والجيش والقوات المسلحة بالتصعيد حتى نسترد جميع حقوقنا وننهي العدوان إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. النفير في كل القبائل اليمنية، في كل المديريات، في كل العدل، في كل الحارات التعبئة، وأنتم تنقلون صوت الناس، لأن اليوم الإعلام يعني يمارس حملة كبيرة واستهداف للشعب اليمني، كبريات القنوات والإعلاميين وكذا.
0: نعم صحيح.
5: لكن من خلال إذاعة صنعاء ومن خلال إذاعات الحرة ومن خلال قناة اليمن وقناة المسيرة وباقي القنوات الحرة تواجهون هذا المكينة الإعلامية الكبيرة وتنقلون صوت الحقيقة، سواء في المحافظات التي أدعوا أنهم احتلوها وهي حرة في المخا وباب المندب وذباب، أو في تلك المديريات، أو في صنعاء نفسها التي الشعب يخرج صغار وكبار رجال وحتى النساء في الفعاليات المولد وغيرها. الشعب اليمني كل رغم الحصار رغم الجوع ما زال صامد يحتفظ بكبريائه بإيمانه بقيمه بمبادئه، وأنتم تنقلون صوته. إن شاء الله ستكون وقفة مشرفة، وحتى يعلم كل أولئك الذين لديهم تجارفات دخيلة على اليمن وعلى الهوية الإيمانية الذي وصفهم رسول الله بأنهم أرق قلوب وقلوب هؤلاء قاسية ومتوحشة، يعرفوا أن الفرد من أبناء جيشنا الرجال البواسل خلفه شعب بكامله، وأن الشعب كله يصرخ من أي انتهاك ضد أي واحد من أبناء القوات المسلحة سواء كان أسير أو غير ذلك يعني. لكن عندما يسكت الناس وعندما يصمت الناس سيتمادون، وسنشاهد أشياء كنا نشاهدها في العراق وفي سوريا من داعش وقاعدة أدوات أمريكا، واليوم للأسف الشديد نشوفها عند المرتزقة. ولذلك يعني عندما يشاهد وضجة من الشعب كامل ونعلن براءتنا ونعلن فخذنا، هم ومن يتلقون منهم الأوامر سيكفون عن ذلك في قادة الأيام. فذلك الوقفة من خلال دعاتكم الكريمة دعات اليمن كلها لكل من يسمعنا وهو في هذه المرحلة عند في سعوان عند السفارة الأمريكية أن يخرج. يا أخي كان وأختم ولا
0: طيب لحظة أستاذ عبد الله قبل أن تختم، يعني ما أهمية مثل هذه الوقفات سواء في مديرية الشعوب أو في غير مديرية؟
5: طبعا اليمن في شاهدتم في العدوان الهمجي الإسرائيلي على غزة، كان لليمن موقف مميز على مستوى العالم كله.
0: صحيح.
5: وعلى مستوى العالم العربي والإسلامي.
0: صحيح.
5: وأصبح الناس ينظرون إلى اليمن بإكبار وإجلال، واليوم نشاهد من المرتزقة يعني تصرفات تسيء لليمن ولتاريخ اليمن العريق ولإيمانه ولهويته. تصرفات كيف التعامل بالأسرى إما بالدهس أو تعريه الجثث، وذلك لابد من الخروج ليعرف العالم من جديد أن اليمن ليسوا هؤلاء، وإنما هؤلاء هم حثنة ومرتزقة فقدوا أخلاقهم وباعوا نفسهم بالريال السعودي. واليمن يعني شعب كامل استفزه ما حصل من أولئك المرتزقة. هذا الوقفة المهمة سواء شاهدنا وقفات في مديرية الساحل التي تحررت، وشاهدنا وقفات في باقي المحافظات، وكل يوم تزداد الوقفات. إن شاء الله هذه الوقفات ستبين من كل منطقة ومن كل مكان ومن كل عدلة ومن كل مديرية ومن كل حي أن الناس كلهم يعني يقفون إلى جانب قيادتهم وإلى جانب جيشهم وإلى جانب شبابهم وأبطالهم الذين هم في السواء في الساحل وفي الجبال وفي الصحاري. خلفهم شعب وليسوا يعني ميليشيا أو خلفهم شعب بكامل. وإن يريد ولو يريد الخارج أن يتعامى عن هذه الحقيقة ويصف منهم قلة في فنادق الرياض أنهم الشرعية وأنهم مثل الشعب اليمني، لكن هذا مجانب للحقيقة والصواب. العالم يعرف إن شاء الله بهذه الخروج أنه شعب كامل، وأن هذا صوت شعب كامل يطالب بفك الحصار عنه ويطالب استرداد حقوقه ويطالب بتحرير محافظاته ويطالب بكل الأشياء المشروعة. الشعب اليمني اليوم مطالبه محقة. نحن لا نطالب بتحرير الرياض أو جدة، نحن نطالب تحرير بلادنا. نحن لا نطالب يعني بمنعهم من 12 مليون برميل من النفط يسوقونه للخارج، نطالب بكمية قليلة لا تتجاوز 400 ألف برميل ومع ذلك يحرمونا منها
0: وهي حقنا.
5: نطالب أشياء مشروعة. السعودي لم يأتي لنا بالمصانع ولا بالأكاديميات ولا بالجامعات ولا بالمثقفين ولا بالفرص العمل، جاء لنا بالمدرعات التي شاهدناها في صحراء الجو وفي الساحل، وجاء لنا بالسلاح وبالحديد وبالنار. كان الأحرى أن
0: وبالفكر الداعشي وبالفكر الداعشي
5: الذي أساء لليمن واستفز اليمن واليمنيين رجالا ونساء
0: وأساء للإسلام بكله
5: وفوق ذلك يدعي بهتا وإفكا وزورا أننا نستهدف مكة ونحن أكثر الناس، نحن من نصرنا الأقصى وننصر مكة، وهو من خذل الأقصى وأساء إلى مكة باستخدام العاهرات باستخدام الأشياء التلبية كلها التي تأتي من الخارج لإفساد بعض الحرمين.
0: طيب أرسل عبد الله، كيف تعكس مشاركة جمع كبير ومبارك بإذن الله من أبناء المنطقة، كيف تعكس مدى الجاهزية والاستعداد لمواجهة التحديات والأخطار الراهنة في هكذا وقفات؟
5: نعم، هذا يبين أننا جاهزين لكل الاحتمالات ومستعدين للتصعيد بالتصعيد. ولنتعز عن شيء، وسيرون الحشود الكبيرة ليس في مديرية شعوب فقط، بل في كل مديرية أمانة العاصمة وفي محافظة صنعاء وفي باقي المحافظات على مستوى يخرج الأغلب من الناس والأحرار من الناس. وهذا يعني ليست جديدة، وإنما قبلها سبقها العديد لا أستطيع عدها أو تذكرها من الوقفات التي حصلت سواء في مديرية شعوب أو في غيرها من المديريات، ومع ذلك خرج منها رفض للجبهات وتعبية. وهذه هي الوقود التي يتحرك من الجيش والقوات المسلحة المجاهدين، لأن وراءهم شعب يرفدونهم بالرجال يرفدونهم بالشباب يرفدونهم بالأبطال، حتى استطاعوا إيجابه تحالف من عدة دول وأيضا من خونة ومرتزقة. لا نواجه اليوم فقط السعودي أو المرتزق أو، وإنما نواجه تحالفات، وما أن ينتهي تحالف حتى يأتوا بتحالف جديد وبأسماء ودول جديدة. ذلك سيبوؤون بالفشل
0: بإذن الله.
5: قضيتنا محكة وقضيتنا عادلة، والله معنا والله لن يخذلنا بل سيخذلهم هم.
6: There is one minute left in your account.
0: طيب أستاذ عبد الله، أخيرا ما هي الرسالة الأخيرة التي تحبون توجيهها لكافة الحاضرين والمشاركين في هذه الوقفة اليوم الأربعاء بمنطقة شعوب مديرية شعوب بجوار السفارة الأمريكية؟
5: رسالة أخيرة قبل أن أذكر ما طلبتم مني، أريد أن أشكركم وشكر لله، لكن أنتم يعني مثل ما المجاهدين في الجبهات يسهرون الليالي، وأنتم خلال كل هذه السنوات ونحن نستمع إليكم تبثون للناس طمأنينة الوعي، تحاربون ترسانة إعلامية مثل ما المجاهدون يواجهون ترسانة عسكرية. وهذا بتوفيق الله لكم ولجميع الزملاء لكم وجميع الإذاعات، وقمتم بعمل كبير والشعب يثق بكم والناس يثقون ويستمعون لكم إلا من لديهم أعمال وكفى فكتب الله أجركم. أما ما سؤالكم إن شاء الله الوقفة غدا هي أقل القليل.
0: انقطع ولا كيف ولا ما
7: وقفات بكل أنواعها في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: إذن انقطع الخط معنا وعدنا مع الأستاذ عبد الله الكون مسؤول التعبئة العامة في مديرية الشعوب. أستاذ عبد الله واصل تحدث المعذرة منكم
1: في الرد على سؤالكم. هذه الوقفة التي يقوم بها مديرية الشعوب أو الوقفات التي تقوم بها المديريات الأخرى هو أقل أقل أقل القليل لأنها مهمة وهم باب المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وأيضا تظهر غضب الشعب اليمني من الممارسات والدخيلة على شعبنا التي قاموا ضد الأسرى من المجاهدين والجيش، وأيضا تعلن جهوزيتنا وأننا مع قيادتنا، وهذا القرار قرار قيادة وشعب وليس قرار فقط من فئة أو جماعة كما يروج العدو، بل كل الشعب في المديريات في العزل في المحافظات في الأحياء، الشعب كله يطالب اليوم بفك الحصار بفتح مدار صنعاء الموانئ بالتعويضات بإنهاء الاحتلال. يكفي وجادين في ذلك، والله معنا وإن شاء الله سنصل إلى هذا الوعد الإلهي الذي سيكون الله بسبه إن شاء الله سبحانه وتعالى.
0: أستاذ عبد الله مسؤول التعبئة، أستاذ عبد الله الكون مسؤول التعبئة العامة في مديرية الشعوب، سيد الكريم كنت معنا مباشرة وعلى الهواء عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وبرنامج دروب العز. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله.
1: شكرا جزيلا لكم ولكل المستمعين.
0: لك التحية في أمان الله.
1: في أمان.

نعم، سقطت السقوف الزجاجية لمنظومات التضليل الإعلامي، وتهاوت معها أكوام التلفيق التي طالما تسلحت بها فضائيات الفتنة والتدليس الممنهج، مثل العربية والحدث والجزيرة وسكاي نيوز وغيرها من القنوات والمواقع، والتي لم تعد تلك الشاشات ترى بوصفها نوافذ لمعرفة الواقع، بل انكشفت على حقيقتها بوصفها غرف عمليات. هذه الغرف غرف عمليات نفسية، ترتدي ثوب الخبر، مثل العلماء الذين يدعون أنهم علماء يرتدون ثوب الإسلام، وهذه قنوات ترتدي ثوب الخبر وتدير حروبا ناعمة، كل ذلك من أجل كسر إرادة الشعوب الحرة وتطويع وعيها. هذه المنصات أسست طوال عقود لثقافة قلب الحقائق، متكئة على ميزانية ضخمة، شبكات خبراء استجدوا الزيف ليخدموا مشاريع طواغيت الأرض وحلفائهم من تجار الحروب. وحين نختبر زيف هذه القنوات، فإن الذاكرة الحية لا تحتاج إلى جهد كبير لاستحضار سقطاتها الكبرى والتي فضحت تورطها في تزييف وعي الأمة عبر قضايا مفصلية متعددة، مراحل عدة، قضايا مفصلية للأمة العربية والإسلامية افتضحت فيها هذه القنوات، سواء في الملف اليمني، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في السودان، في كل مكان. سقطات مروعة، وبالأمس سقطة مدوية لهذه القنوات، فضائح. هذه القنوات مهما حاولت أن تبرهن أنها مهنية إلا أنها تقع في شر أعمالها، تحاول أن تدس السم بين العسل. برزت قنوات كالجزيرة والحدث والعربية ومثل سكاي نيوز وغيرها، برزت من أجل خدمة مشروع غربي صهيوني، تخيلوا إلى هذا الحد. يعني لما تشوف إمكانيات هذه القنوات، ميزانيتها الضخمة جدا، الأسلوب، يعني يحسسك أنهم أصحاب مهنية، عناوين بارزة، نقل الواقع والحدث من أرض الحدث، الخبر كما هو، كل كذب وتدليس على الناس. واجهتها قنوات بسيطة بإمكانيات بسيطة، لكن تملك كلمة الحق والصدق، وفضحتها بفضل من الله سبحانه وتعالى. لما تكون أنت مع الله صادق بمهنية وتحمل صدق الكلمة وصدق

الرصيد، وهو اتصال محلي يعني كيف لو عاد اتصالات دولية. لكن كلمة الحق، الإعلام الصادق يصل إلى قلوب الناس. لذلك أستغرب الكثير ممن يعتقد أو يؤمن في مصداقية قناة الجزيرة أو العربية أو الحدث أو مثل هكذا قنوات، بعد أن تعرض منها الخيبات عدة، ما هي الأول مرة ولا الثاني مرة، لأكثر من مرة. العربية والحدث والجزيرة قد خلف ناس خيرات يطلعوا على جبي أيام شدة يعني شدة البرد، وطلعوا في الجبي مورعين لقوات الفنادق انقدم حول صنعاء، قد وصلوا لعصر قدم في مطار بني حشيش على قولتهم، وكانوا يصدقوهم ويسقطوا ويرجعوا يصدقوهم ويسقطوا وهكذا. الخلل ما عادوش فيها، الخلل قدوا فيك أنت، فيك أنت. يعني ما حدث بالأمس من حملة تضليلية كبرى إعلامية، أقسم بالله إن كان من ورائها وهدفها والمخطط من وراء هذه الحملة إسقاط الجمهورية اليمنية بأكملها، عارفين إنه كان هذا المخطط. مثل ما أسقطوا بغداد بالإعلام، مثل ما أسقطوا دول آخرها سوريا بالإعلام، بغداد وهم في مطار بغداد، والقوات العراقية بتواجه القوات الأمريكية في مطار بغداد، نشرت الجزيرة لقطات ومشاهد لدبابة بالفوتوشوب وسط جسر وسط مدينة بغداد. صعما عندنا مثلا ينشر لك الدبابة الأمريكية وهي في جسر التحرير، أهل صنعاء يعرفوا المنطقة ويشوفوا الدبابة وقدي وسط التحرير خلاص. وهذا نشروا صورة دبابة، مقطع فيديو مفبرك لدبابة أمريكية وسط جسر معروف لدى العراقيين وسط العاصمة بغداد، انهاروا على طول سلموا، سقطت بغداد. في سوريا أبو محمد الجولاني تمام الداعشي الإرهابي الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني التركي، وعادوا في أطراف سوريا، في طرف سوريا لهم مدحور مدري كم سنة مرجوم، عملوا حملة إعلامية وعبر قنوات الجزيرة وتحركوا إنه من إدلب قدوا الآن في حمص، قدوا في مدري ما قدوا في، وعادوا في إدلب كانوا وصل إلى كل محافظة وقدي جاهزة، قد سقطت قد سلمت، وصل إلى دمشق مع الحد بسبب قناة الجزيرة. خدمة الصهيونية بامتياز. يقول لك نتنياهو في تعليق وفي تصريح أنه يعني اتهم الجزيرة وأن الجزيرة هذه كل هذا مسرحيات. كان يراد لليمن في هذه الحملة المخطط لها حملة كبرى إعلامية كبرى مضللة أن يحدث في اليمن ما حدث في سوريا، وجبهة وراء جبهة وعيد وراء عيد وجمعة وراء جمعة، وسقطت اليمن بكلها في يد الدواعش. والسعودية شاركت 100 طائرة وحملة عسكرية وهجوم استراتيجي على صنعاء، على صنعاء عادوا في خراخر الدنيا مرجوم، وقدوا هجوم استراتيجي على صنعاء. قد البعض مجهز الآلي حقه وخارج على حدود صنعاء، يقول لك والله ما دخلوا، والله لو ما زاد بقي رأس. ناس خيرت قالوا والله لا نخرج، ناس خيرت شوية هكذا يعني الوعي لديهم ما، لذلك هؤلاء اللي بنصحهم انه قاطعوها قاطعوها. إذا كنا يعني البعض واعي، عنده وعي، عارف بقناة الجزيرة يعني مش ارتعب، بس اهتز شوية كده اهتز. ما هو هذا يعني؟ أنا تواصلت بمجاهدين، كيف الموضوع؟ كل شيء سابر، كل شيء ما هو ولا بمن الخبر خبر.

فما بالك الذي يعني شوي هكذا قليل وعي بهم بيبصر هذا الجرائم حقهم كيف تعصوا الأسرى تعصوهم نفس الكيان الصهيوني تماما. هؤلاء يؤمن عليهم انهم يمسكوا منطقة واحدة. لكن لما بنقول حررنا تعز الآن تستقبل المجاهدين بالأهازيج والأفراح، كان هؤلاء كابتين على نفس تعز 11 سنة. ما هو اللي حصل تعز 11 سنة؟ أين المشاريع؟ أين التنمية؟ أين الرخاء؟ 11 سنة ظلم وإجرام وإفساد ونهب وهتك للحرمات. اليوم تعز تتنفس الحرية، تتنفس الجمهورية. تخيلوا هذه القنوات تخدم العدو الصهيوني، تخدم الأعداء، تدمر الشعوب بأكملها. لا ما بيهمهاش هذا المذيع وتلك المذيعة، ما بيهمهاش أنه وراء هذا الكذب والتضليل والدجل مستقبل شعب بأكمله، مصير شعب بأكمل معلق في كلمة حق منهم لفظوها زيف وكذب وفتنة. هذه القنوات غير مؤتمنة أن تدخل بيوت الأحرار والله.

الأستاذ محمد الفرح بيقول: لا تلموا الجزيرة ولوموا أنفسكم. استطاعت قناة الجزيرة أن تخدعنا لسنوات بتغطيتها وأخبارها عن غزة، رغم أن ما كانت تقدمه لم يكن مجرد تغطية إعلامية، بل غطاء لمسار استخباراتي وأمني يخدم إسرائيل. كيف؟ كنا نشك فيما يقوله البعض إن قناة الجزيرة كلما التقت بأحد القيادات الفلسطينية ما يلبف أن يستهدف أو يغتال. أما اليوم فقد أصبحنا أكثر يقينا بدورها المشبوه، بعدما تسرب بالمعلومات عن أن نتنياهو خلال زيارته للإمارات وزع الأدوار، فأسند إلى تميم الدور الإعلامي، تميم أمير قطر ابن موزة، وتولى الحرب أو تولي الحرب النفسية على غرار ما جرى في سوريا، فيما أسندت أدوار أخرى إلى الإمارات وتركيا وباكستان، بينما تولى العدو السعودي التغطية الجوية والدعم العملياتي وتمويل العملية. وعليه فإن عتبنا ليس على الجزيرة المشبوهة التي تؤدي دورا صهيونيا وتفتح مسارا إعلاميا موازيا للمسار العسكري، عتبنا على أنفسنا لأننا صدقناها وانخدعنا بها في مرحلة من المراحل، لكننا اليوم سنكفر عن ذلك بمقاطعتها وطردها من كل شاشة في منازلنا، كما طردنا تحشيدات العدو السعودي من بلادنا.

0: انتوا عارفين ولا احنا اهل؟ احنا 12 سنة احنا وانتوا 12 سنة بكل أفراحها وأفراحها وكل الإنجازات والأفراح والأحزان والضربات بكل ما فيها من تفاصيل 12 سنة. أنتوا عارفين أن احنا كان بمقدورنا أن نخلي المواطن اليمني هو بيسمعنا يتعلق ما هو ما أقول لكم يعني يعيش أوهام النصر الخيالي الكاذب. ومن حقنا كإعلاميين نقدر نخلي من الحبة قبة قادرين أي خبر بس بسيط نفبرك ونخليه يا لطيف الطفة تمام ويسمع المواطن المستمع وجمهور الإذاعة ويعيش أحلام وردية طول الليل بس عي بكرة الصباح ويبصر لنا الخبر ما هو مش نفس الخبر. كم ما نجلس أسبوع أسبوعاً شهر شهرين نحاول نقنعكم إنه في كل خبر بنقوله ونعظمه ونهوله وإحنا عملنا وإحنا تركنا وإحنا وبعدها والله ما عاد يتابعنا واحد إن إحنا عم نكون جابرين أنفسنا بس. وهذا الأمر الطبيعي المفروض إن الجمهور يغلق هذا القناة اللي قد كذبت عليه مرة مرتين ثلاث أربع خمس. اعتمدنا معكم المصداقية منذ اللحظة الأولى من أول ضربة من أول غارة اللي استهدفت بني حوات وإحنا بنوضعكم في الخبر اليقين. ضربونا غارات ضربنا أطلقنا ردينا زحف صدينا زحف بالنبأ اليقين بالواقع. فندنا الشائعات والأكاذيب والأراجيف أصبحت إذاعة صنعاء ويمن الصمود البرنامج الأول في اليمن بفضل الله مش بفضلنا ولا بإمكانياتنا هو الله سبحانه وتعالى. أن تكون مع الله صادق مجاهد في سبيل الله في أي جبهة تكون مع الله بأيدك الله بنصره. قلنا لكم أكثر من مرة والله بنحلفها على الهواء والله شاهد على كلامنا إنه في بداية العدوان ولسنوات إن المخرج يفتح لنا الميكروفون أو يفتح لي أنا يفتح الميكروفون وتولع اللمبة الحمراء مكتوب عليها on air على الهواء يعني مباشر ولا في رأسي كلمة واحدة. مجرد ما تولع اللمبة الحمراء وربي يقول جر أقول يا ربي الله الحمد لله فضل من الله. هو الله أن تكون مع الله صادق في أي جبهة بينصرك الله بأيدك الله. المجاهدين أنفسهم قدوة لنا هؤلاء اللي بيتوكلوا على الله بيحارب وهو بيذكر الله سبحان الله استغفر الله ذكر الله في لسانه بينتصر انتصارات عظيمة. كان أمام الآلي الكلاشينكوف الآلي المجاهد واحد بيرد مدرعة شفنا الأطقم وهم بيهربوا وهم بيتصادموا ما قاطع الإعلام الحربي في بداية العدوان كيف كان يتنابعوا من الجبال العدو السعودي يحقق انتصارات عظيمة وأول ما يحققها يقول يا ربي لك الحمد يا الله والله والله ما بش غرور ما بش كبر ما بش عجب. وهكذا علمنا السيد القائد سلام الله عليه أن نكون مع الله وأن نشكر الله وأن نحمد الله وأن نتيقن أن كل ما نحن فيه من انتصار وعزة وكرامة وتقدم هو الله أولا وأخيرا.
1: مهما كنا في العدد مهما بلغت إمكاناتنا مهما تحققت لنا من انتصارات في الميدان أن نحمل دائما مشاعر الافتقار إلى الله.
2: يا ربي لك الحمد.
1: بصدق يعني ما مثلا هذا ندخل في مجاملات مع الله، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا، وهذا ما سيدفعنا دائما إلى أن نبقى في حالة اعتصام بالله والتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى. هذا ما سيحافظ على نفسياتنا، على مشاعرنا لتكون طاهرة وسليمة، وبالتالي في واقعنا العملي نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده بنصره بمعونته، ويمكننا أكثر ويعيننا أكثر ويؤيدنا أكثر.
2: غلبا غلبا يا رب العالمين.
1: المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا جدا جدا.
3: ثم بعون الله سبحانه وتعالى إسكات جبهة الجوف بالكامل بقوة الله سبحانه وتعالى.
1: لذلك في كل مرحلة نتقدم فيها إلى الأمام وننتشر فيها في الساحة والميدان ونكسب بها انتصارات هنا وهناك، ليواكب ذلك تقدمنا في علاقتنا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى.

احنا الان ما بننفيش هذه الاكاذيب حقهم واضحة منفية سبحانه هو الله افتضحوا ما كان خططوا له بأنها ستكون انتصارات وحتى وإن كانت وهمية ستحقق على أرض الميدان بتثبيط الناس وإسقاط الروح المعنوية للمقاتلين والحاضنة الشعبية ارتد عليهم بفضل الله. لكن لشرح ما حدث كما شرحه الأستاذ محمد البخيتي أن هناك كان هناك ثغرة هذه الثغرة بسبب التزامنا الأخلاقي. السيد القائد وجه في خطاب من خطاباته قبل الأخير لأبناء المحافظات الجنوبية أنه نحن لا نستهدفكم ولا يعني الاستهداف هو العدو السعودي وتحشيداته لتطهير الأرض منها، أما أنتم ليس هناك أي خلاف ولا أي خطر عليكم. باب المندب كان جزء منه في محافظة لحج وجزء في محافظة تعز، احنا وصلنا سيطرنا على كل الأماكن في باب المندب بالكامل اللي تتبع إداريا منطقة أو محافظة تعز وما يتبع محافظة لحج. التزمنا التزام مبدئي وأخلاقي أنه لن نتعرض لأي شبر من الأراضي الجنوبية حسب توجيهات السيد القائد. استغلوا هذا الثغرة ودخلوا فيها بمئة طائرة، مئة طائرة والله لو هي معانا نقدحنا في أمريكا تمام، بمئة طائرة ودخلوا بعض يعني مناطق بسيطة في الأطراف، أطراف ذباب وفي أطراف ذباب مطار ذباب، صوروا وقتلوا خرجوا أسرى ودعسوهم وكذا على أساس هربوا الناس وكذا وصوروا حتى بالصورة وهو بيقول احنا الآن في منطقة المخا وفي طريق عام زفلت وبيقول يلا قولوا لنا أيني هذه المنطقة وبتطلع القناة العربية والجزيرة والكذا بعدها في لحظات تم دحرهم أثناء الهالة الإعلامية حقهم هذو والهياط حقهم والانتصارات والمواقع والإعلام والجزيرة والعربية والكل بيتحدث والناشطين ومواقع التواصل الاجتماعي وأرهبوا الناس قد دخلوا المخا قد عدوا المخا وتعز قديم حررة استعادوها بالكامل وقدم في هجوم استراتيجي لمحافظة صنعاء والعاصمة صنعاء. المهم وقد كمل رجال الله، بس سبحان الله الذي هيأ الله الجندي المجاهد اللي مع الله اللي قال السيد القائد الشهيد سيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، قال جندي الله يجب أن يكون متعدد المهام. أنتوا عارفين من اللي واجه الهالة الإعلامية أكبر حملة تضليل قد حصلت؟ من اللي واجهها؟ مش ما الإعلاميين ولا الإعلام ولا إحنا، واجهوها رجال الله في الجبهة، هم أول من أخذوا التليفونات وصوروا وحددوا الساعة الكذا اليوم الكذا الوقت كذا المنطقة كذا صوروها وأرسلوا الفيديوهات. رجال الله المجاهدين في الجبهة العسكرية رجعوا إعلاميين ورجعوا مهنيين وفنيين وحرفيين واحترفوا الإعلام في تلك اللحظات أعظم من قناة الجزيرة، وأسقطوا قناة الجزيرة في لحظات رجال الله جند الله، لأنه ما نزل القنوات الإعلامية والمراسلين والناشطين إلا آخر الليل. بس أول من واجه الحملة الإعلامية طبعا واجهوها عسكريا وبعدين إعلاميا المجاهدين سلام ربي عليهم، هؤلاء قادتنا وقدوتنا، صوروا ودحضوا كل الأكاذيب والحملة الإعلامية اللي مخطط لها ومول لها بالملايين واللي درسهم علمهم إياها نتنياهو، دحضوها رجال الله في دقائق بتصوير المناطق والمخا وذباب، وصوروا كل حاجة في وقته بالساعة والوقت والتحديد المكان والزمان وانتشرت وسقطت الجزيرة على أيدي رجال الله.

احنا الاعلاميين نشين ننزل هذه الجبهات نتعلم من رجال الله دورات اعلاميه، سلام ربي عليهم، اعلاميين حرفيين محترفين مهنيين.

قلنا لكم من كان مع الله بأيدها الله بالنصر ونصر عظيمة. الله أيدنا بالنصر على أرض الواقع في الميدان وظهرنا 5400 كيلومتر مربع، وبعدها تحركنا إلى محافظة تعز وتم تطهير غال. الآن أصبحت تعز في حكم المحررة بفضل من الله وضربت التحشيدات السعودية وضرب التحشيدات أينما كانت وضرب العمق السعودي، وبعدين قال الله جروا أنت صارت عظيمة. يفضح لك العدو، بنحاول لنا 12 سنة في الإعلام بنحاول نوضح ونوصل الوعي لكل الناس بأن هؤلاء أعداء الله وأنهم أدوات للصهاينة وأنهم يحملون فكر داعشي، عقيدة الذبح والتكفير لكل الناس. بنحاول بالتاريخ بالكذا بنوعي الناس، هؤلاء خطيرين، هؤلاء ما لهمش أمان على هذا المجتمع. فضحهم الله بعمليتين، بثلاث عمليات افتضحوا أمام اليمنيين وأمام العالم كله، بس المهم أمام اليمنيين أنفسهم. هذا فكرهم، هذا ما فعله هؤلاء في جثة الشهيد، ما نكلوا بالشهيد الآخر، كفعوا بالأسرى، كيف قتلوهم، كيف دهسوهم، كيف بيتعاملوا، كيف بيتوعدوا الناس. احنا قادمين الى المناطق نحرركم وعنقتلكم وعنذبحكم. صارت عظيمة. كم كنا بحاجة الى مواد اعلامية وفقرات واعداد وكذا بس نوضح للناس ان هؤلاء هكذا هم، هذا اخلاقهم، هذا عقيدتهم، جئناكم بالذبح. ربك قال جروا، فضحهم الله على أيديهم وبأيديهم هذا وبس. لا، قال الله وعنفضح أيضا هذه القنوات الكاذبة اللي بتغرر على كثير من الناس. تخيل ربي بيهيئ لك النصر ويوصل لك النصر لبين يديك ويحذرك أرحم الراحمين من هذه القناة إنها مفضوحة، أنت مقطوع فيها، قد الله فضحهم وسقطت. تخيل انك بتعاند ارادة الله وترجع تتابع قناة الجزيرة، قدوا عناد لله. قد ربي بيقول هذا نصر، في ساعة فضحت لكم القنوات الكبرى العالمية اللي بيعتمدها كل العالم، مفضوحة كاذبة منافقة مع الشيطان مع حلف أبستين، هل بتابعها؟ هل بصدقهم؟ استغفر الله العظيم.

الأهم من هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى مرحلة اتضح فيها بأن الوعي مهم جدا وأن الوعي سلاح قوي جدا، وهذا ما حفظ الله به اليمن من هذه المكيدة وهذه المؤامرة. قلنا لكم أكبر حملة تضليل واجهها اليمن من قبل، أكبر حملة تضليل، بس اليمن فعلا اليمن غير بفضل الله بتأييد الله. اليمن غير، كل الخطط التي نجحت في كل الدول لم تنجح في اليمن، سواء عسكرية إعلامية سياسية دبلوماسية اقتصادية، كل الكروت التي استخدمها طواغيت الأرض وطواغيت العصر في كل دول العالم لم تنجح ولم تفلح معهم في اليمن بفضل الله ووعي الناس. ذاك الوعي مطلوب أكثر وأكثر، إياك أن تستهين بهذا الوعي، إياك أن تركن حتى على جارك أو حتى على أخوك يوعيك وخلاص أخي ما هو ما وقع الحين ما نصلتك، لا لا شغل مخك شغل عقلك، هذا كذب مرة مرتين ثلاث عشر مستحيل أصدقه. السعودية لو تعمل ما تعمل، لو تعمل ما تعمل عدوة، ما من دخيل عافية ولو جاب زادهما، تصريحاتهم كاذبة. التحالفات هذا ليست لا من أجل مكة ولا من أجل المدينة، أكيد احنا عارفين، لكن وعي مهم. كان يشكلوا هذه التحالفات من أجل غزة، اقسم بالله أنه عار وخزي عليهم أن يشكلوا تحالف خلال طوفان الأقصى، وغزة لازالت تباد من قبل العدو الصهيوني. العدو الصهيوني اجتمع بهم وعد كان هناك خلاف فيما بين العرب، وحدهم صالح بينهم نتنياهو بين الإمارات والسعودية وجمع تركيا وباكستان. باكستان اللي كان يقول العدو الصهيوني نتنياهو، باكستان هي الخطوة التالية بعد إيران. اليوم متحالفين كلهم في حلف واحد ينفذوا مؤامرات العدو نتنياهو، خزي وعار. المهم انه لدينا الوعي. هؤلاء هذا العدو ما بيأس وهو باطل، اي عودة الكرة مرة اخرى وثانية وثالثة ورابعة، ومؤامرات تلو المؤامرات والخطط تلو الخطط. العدو الصهيوني قلق من باب المندب، فهموها خلاص. العدو السعودي عند باب المندب الآن خطوة مهمة، لو يضحي بكل الأنظمة العربية مش ما بلا بالمرتزقة حقا الداخل، لو يضحي بكل الأنظمة العربية استعيدوا لي باب المندب، استعيدوا لي باب المندب لأنهم أدواته مطايا. تخيل واحدة قالت أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وأخص وأنذل وأحقر أنظمة عربية خائنة وعميلة ومنبطحة لهؤلاء ثلاثي الشر أبي الصين بيحاربوا في اليمن الحوثيين تحت عنوان حرب دينية، تحت عناوين سبابة الصحابة. قلت هؤلاء بيستحمروا الناس، الحرب حرب أمريكية ضد أعداء أمريكا والصهاينة، نقطة انتهى.

0: تخيل تخيل حجم النفاق العالمي إلى أي درجة وصل، إلى حد عند الأحرار لما تسمع خبر إن المجرم ترامب أو وزير خارجيته وهو بيصرح بيقول لدى السعودية الحق في الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الإرهابية الحوثية. تخيل يغيظك صح؟ هذا هو النفاق. تخيل تركيا ومصر وباكستان والأنظمة العربية والإسلامية على مدى 12 عام وهم يشاهدون بصمت، حتى المؤسسات الدينية الأزهر وغير الأزهر يشاهدون بصمت كل الإجرام الذي ارتكبه النظام السعودي بحق اليمنيين، صامتين ساكتين، وأول ما نرد يقوروا يصيحوا يدينوا يشجبوا يتضامنوا مع السعودية المظلومة أمام الضربات الإرهابية من اليمن. هل عن باري؟ هل عن اهتم بهؤلاء المنافقين؟ قالها سيد القائد لو مليار بيان إدانة لا يهمنا، احنا أصحاب حق أصحاب حق. لم تصل إلى هذه المرحلة لا بوعي، لم تصل إلى أن تصل إلى هذه المرحلة أن تقول تحت أقدامي هذه الإدانات وهذا التجمع العالمي. لأن البعض يقول يا أخي العالم كله ضدنا، كيف يعني إنهم على حق وإحنا يعني هم على باطل وإحنا؟ لن تصل إلى هذه المرحلة إلا بالوعي، بأن تؤمن بأنك صاحب قضية عادلة مظلومية واضحة، وأن هذا عدوك بيحاول أن ينهب ثرواتك، أن يستعبد شعبك، أن يحتل أرضك، أن ينتهك عرضك. كلهم منافقين، تحالفات كلها تحالفات نفاق وكذب. وبالأحرى أن لا نخاف، فمن تحالف في بداية العدوان تحالف عالمي كوني علينا، ونحن لا نملك من السلاح المادي إلا الآلي. اليوم نملك أكثر بكثير مما كنا نملكه بفضل الله، متوكلين على الله في البداية وفي النهاية، بس الله بفضله ومنه وكرمه أمدنا بقوة من قوته. اليوم طيران مسلح أو مسير، صواريخ باليستية ومجنحة وفرس صوتية ودفاعات جوية وأسلحة بحرية، ومن الرصاصة للصاروخ، فضل من الله. لا نخاف، لا نهاب أحد إلا الله، بأن قاتلهم ولو بالجنابي، والله لو نقحصهم بسناننا لو قدم في عصر. قالها شهيد القائد، قال لو وثقت وتأكدت بأن الله قربهم لي بس ما بش خوف، بدل ما سيرنا لعندهم قربهم الله لي أدقهم.
1: أي شخص ولاد والكبرى قوية ما نخاف إلا من الله ما سواه.

بداياته الله أكبر واجب أن الله نزيله واجب أن الأرض طيه كل من حارب شعار بداياته الله أكبر واجب أن الله نزيله واجب أن الأرض طيه من عصى الله والتقى الذلة على رأسه وقرر وارتضى نفسه عميل مخططاته أجنبية من عصى الله وارتضى الذلة على رأسه وقرر وارتضى نفسه عميل مخططاته أجنبية يقترب منا يلاقي مصرعه وانفق وادبر نلحقه لو فاخر الدنيا ملاحقته عنيه يقترب منا يلاقي مصرعه وانفق

0: أراكم في بعض المقاطع. هذا مقطع أو هذا مقطع بيفتحوها الطرف الآخر بيقارنوا بين إذاعة الشرعية اللي بيسموها شرعية وبين إذاعات الحوثي. اسمع
1: الشرعية يشغلوا لنا أغاني راجل الماجد

0: كرمتم يا دعاة
1: الحرب. هذا حق حرب، اما يجي تشغلي راشد الماجد.
2: اسمع هذا الشرعي، اسمع اسمع هذا الشرعي،
3: بدأ الوعي عندهم حلو.

0: اليوم قناة اليمن الفضائية من اليمن تجول في محافظة أو في المديريات الساحلية في دباب والمخاء. هذا مطار المخاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ 6 أكتوبر 2026 يوم الثلاثاء. كاميرا قناة اليمن تتجول في مطار المخاء الدولي، تفند ادعاءات العدوان السعودي وإعلام العدو بسيطرته على مدينة المخاء. بالأمس العدو يقول أنه قام بالسيطرة على مدينة المخاء والمنجب وما إلى ذلك، لكن هو مباشرة نتحدث إليكم في مطار المخاء الدولي في مدينة المخاء. كاميرا قناة اليمن هي تتجول كما تشاهدون. الأمور مستقرة، القوات المسلحة اليمنية تسيطر على مدينة المخاء بالكامل وعلى باب المنجب وعلى امتداد الساحل الغربي. سقوط كبير لقنوات إعلام العدو وقنوات إعلام العدو بالأمس، وهي تقوم بإصابة المحللين والأخبار العاجلة التي تملأ الشاشات على سيطرتهم على مدينة المخاء. ونحن الآن متواجدين في مطار المخاء الدولي. تاريخ اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.
2: من قناة المسيرة يأتيكم الخبر اليقين يومنا هذا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. نتواجد حاليا في مركز مديرية ذباب الساحلية، حيث كنا ما زلنا. هذه الجولة الميدانية نكشف فيها حقيقة الانتصارات الوهمية لتحشيدات العدو السعودي. كما نلاحظ هذا هو المجمع الحكومي لمديرية ذباب، المجلس المحلي لمديرية ذباب، أيضا على جانبه إدارة أمن مديرية ذباب. الوضع تحت سيطرة قواتنا المسلحة، حيث بلغ انتصاراتها لا تزال المناطق الساحلية تحت سيطرة قواتنا المسلحة. ابقوا معنا في هذه الجولة الميدانية التي نجريها داخل مديرية ذباب.

0: الأمس لما قلنا لكم المشاهدين الأبطال هم من تصدروا الحملة الإعلامية الصادقة لتفريد ادعاءات الحملة المزيفة لقناة الجزيرة والعربية وتلك القنوات التي سقطت بفضل الله سقوط مدوي. هذا الأخ زكريا المؤيدي ليلة أمس
1: من أكتوبر ومع الأخ العزيز اليوم الاثنين الخامس من أكتوبر ومع الأخ العزيز
2: نبيل المحبيشي
1: نبيل المحبيشي نحن الآن
2: معنا في المخاء
1: في أي مكان في المخاء
2: المغيني
1: الأخ من؟
3: هشام علي محمد عوار.
1: ما صحة الأخبار دي بيقول لك أن السعودية دي مسيطرة على المخاء؟ هل بأخبار صحيحة من هذا؟ هل بتسمع حتى طلاعة وحدها؟ ما فيش أي طلقة ما فيش أي شيء.
3: الناس مخدوعين داعين بالإعلام بيقولون بدي السعودية شنطة اليمن وقد مدري إيش. ما صحة الأخبار
2: أنا فيش حاجة الدنيا أمان ولا بأي حاجة.
1: كيف؟
2: الدنيا أمان ولا في أي حاجة
1: المخاء.
2: اسمكم؟
1: المطار طار. هذول الأخوة احنا في وسط مدينة المخاء وبعد شويها من الميناء ومن كل منطقة ومن كل شبر رمال المخاء تلفظهم تلفظ السعودية والإمارات وأدواتهم. الآن في كورنيش مدينة المخاء والأخ
2: مدينة سعودية
1: اين احنا يا أخ وديع؟
4: كورنيش ثابتين والله احنا بكورنيش هنجة زحزح.
1: ما رأيك في الأكاذيب الذي يروجها
4: كذابين
1: اليوم الاثنين 5 أكتوبر الساعة 8 مساء كذابين يعني كذابين أكثر مما يتنفسوا أكاذيب عجيبة سعودية ممكن نحن نسمع الأدوات السعودية يدخلوا اليمن يحرم عليكم أن تطأ أقدامكم ذرة من تراب اليمن العزيز بل حتى الإخوة في المناطق المحتلة سيطردوكم طردة كلب دخل جامع. الأيام قريبة بإذن الله وانتظروا الفتوحات العظيمة من المناطق الأخرى التي ما زالت بأيدي أدوات السعودي والإماراتي.

0: تؤخر للأخ زكريا المؤيدي من المخاب
1: والإخوة الأبطال من رجال الجيش اليمني من القوات المسلحة اليمنية. لا يعلم العدو أن أعداد الجيش اليمني هنا في المخاء وفي ذباب وفي باب المندب وفي كل ذرة من تراب يمننا المحررة أن أعدادهم أكثر من أعداد الأسماك في البحر. ونحن لا نراهن على عددنا، نراهن على قوة الله وعلى بأس الله وأن الناصر هو الله، ولا يمكن أن يمكن أولئك الطغاة والمجرمين والمحتلين من بلدنا وفينا رجال وفينا أبطال وفينا فرسان وفينا من يحمل سلاحه. أبعد عليكم من عين الشمس يا آل سعود أن تعيدوا أدواتكم وأذنابكم، وأنتم يا آل سعود لستم إلا أدوات للأمريكي، أدوات للإسرائيلي. شاهدوا الأبطال الأحرار، هؤلاء مجموعة من الأحرار على
0: هؤلاء أبطال الجيش، هؤلاء المجاهدين أسقطوا السعودية وأدواتها عسكريا وإعلاميا. يا قوة الله

الأستاذ حزام الأسد بيقول سبحوا لله وانظروا إلى حجم الانتصارات الإلهية والإنجازات العظيمة التي من الله بها اليوم على أيدي قواتنا المسلحة وأحرار تعز في طرد التحشيدات السعودية وتحرير كامل مديريات الحجرية. في صباح اليوم الثلاثاء طبعا تمكنت قواتنا بعون الله من تحرير جبل مطران بالكامل واغتنام كميات كبيرة من العتاد العسكري بينها أطقم وأليات وأسلحة متنوعة. ويكتسب جبل مطران أهمية استراتيجية لكونه يشرف على عدد من مناطق تعز منها حيفان والمواسط وسامع والتربة والصلوة. وخلال العملية لقي المنافق عبد الرحمن الشمساني قائد ما يسمى باللواء 35 مدرع لقي مصرعه في مطران، وبالتزامن مع ذلك تم بعون الله تحرير جبل ثمران الاستراتيجي المطل على جبهتي الصل وسامع مع جبال الدوم وحجرة والمناخ وبكيان وتأمين الطريق الرابط بين الدمنة وسامع والشمايتين والتربة. كما تم بعون الله وتأييده تحرير معسكر اللواء 35 مدرع في قدس والعين واغتنام أسلحة وأليات وعتاد كبير. كما وفق الله مجاهدينا من تحرير كامل قرى قدس وبني يوسف لتصبح مديريتي المواسط وسامع محررتين بالكامل. وقد توجت انتصارات اليوم بفضل الله بتحرير كامل جبهة الصلوة والتقاء جبهة سامع بالصل وحيفان في محوري المواسط والشمايتين. وما النصر إلا من عند الله. الأستاذ حزام الأسد مصداقيته أعظم من 1,000,000,000 قناة الجزيرة، تخيلوا.

0: تقبل بياني.
1: الوعي مهم، مهم جدا، هي معركة الوعي، نكون أو لا نكون. الشهيد الرئيس صالح بن علي الصماد.
2: السلام السعودي إعلامي عندهم أحيانا إذا ما حمل شعبنا وأبناء قواتنا المسلحة والأمن معني وعي قوي جدا، فالتضليل الإعلامي كثير بأن يخلي الناس ينهاروا. إذا جاءك المنافقون كان بيجوا عند رسول الله وقالوا أمانة نشهد إنك رسول الله، قال الله صح أنت رسول الله لكن أشهد لله أنهم كذابين. والباري بيقول قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، لكن قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني هذه منهجية احملوها، وحملوها لأفرادكم، وحملوها لضباطكم، وحملوها لشعبكم، إنهم لو عاد يقولون أنا بصدق ما صدقناهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه معركة وعي الآن، إحنا في معركة وعي معهم. سمعتوا مثلا أمس اتصالات بيقولوا صدق محمد عبد السلام في السعودية؟ يا أخي قلنا لك لا تصدق من الصدق، لو يهب لك خطبة الصدق لا تصدق، خلي من الكذب اشتري بدزنا. لو احنا عارفين ان السعودية حقت سلام وانقرارها بيديها ان احنا نجلس على طاولة ونتفاوض تفاوض الشجعان، لا يجيب دزنا ويخوفنا ما بكيف يزبر، لكن احنا عارفين ما محهم قرار، ولو تفاوضنا ما احنا مساوين في كرامة هذا الشعب وتضحياته اطلاقا. الذي بنرى الصدق وبنرى بيحفظ للناس كرامتهم وتضحياتهم بنمضي فيه، والذي رأيناه يشتو يذلوا الناس او ينتقصوا من كرامتهم بنقول لهم لا، والشعب من بعدنا بقول ايضا لا. لو احد حاول يساوم او احد حاول يلعب، اقصد لا يرجفونا قاعد يفسبك ويتويتر من داخل غرفة عمليات التحالف من داخل السعودية ومن داخل غرفهم، والرصيد حقه والباقة حقه على حساب السعودية، وجاء يقول لك ها قالوا الجماعة بيتفاوضهم السعودية بيسبروا بيفعلوا ما أدري تفتح البعض أذانه. ما بش صمود ثبات تمكين يشتو سلام جاي وسلام الشجعان المشرف الذي لا ينتقص من كرامة هذا الشعب ما يشتو بشي. فإحنا مصمم على مواصلة الصمود، وبكم وبأمثالكم إن شاء الله ستشهد الجبهات زخما كبيرا، وزملائكم الذين سبقوكم يعني قد عملوا.
1: سلام الله على روحه طاهرة، الشهيد الرئيس صالح بن علي الصماد رضوان الله عليه وعلى كل الشهداء.

هذا العدو المجرم، الخبيث الخائن العميل الغدار الحقير الذي تواطأ مع الكيان الصهيوني ضد فلسطين وغزة. هذا الباطل ايش ينتصروا على أهل الحق؟ على من نصروا غزة ودفعوا التضحيات الجسام والعظام وقدمنا كل ما نملك من مقدراتنا العسكرية والأسلحة من أجل نصرة غزة، بان انهزم؟ هذا الله عدل، عد رب السماوات والأرض عدل وعادل، ولا مهزومين مدحورين. تكفيهم ويكفيهم ذنب غزة ودماء أهل غزة المظلومين الأبرياء الذين تواطؤوا على سفك تلك الدماء. غزة فضحتهم وستفضحهم وستهزمهم بعون الله.

0: كل شاجع
1: عاجل عاجل عاجل. مواقع تتبع حركة الملاحة الجوية مجددا توقف العمليات الجوية في مطار خالد الدولي بالرياض. مواقع تتبع حركة الملاحة الجوية مجددا توقف العمليات الجوية في مطار خالد الدولي بالرياض.

في آخر الأخبار، آخر الأخبار، مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي، خسائر أمريكا 12 مقاتلة من طراز F-15 وطائرة F-35 واثنين من طراز E-10. تقرير لمركز أبحاث الكونغرس الأمريكي، 81 طائرة حربية ومروحية

الأعز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. اليوم الأربعاء الموافق للسابع من أكتوبر 2026 للميلاد. السابع من أكتوبر، إيش ذكرك التاريخ هذا إبراهيم؟ معقول أحد بينسى هذا التاريخ؟ في السابع من أكتوبر لم يكتب التاريخ مجرد صفحة جديدة، بل انفجر البركان وانفلق بحر الصمت الممتد ليعلن ولادة عصر جديد، عصر أشرقت فيه شمس طوفان الأقصى فتساقطت أوهام الخوف وتهاوت معها أساطير الجيش الذي لا يقهر، وارتفعت رايات المجد والكرامة لتطال السماء، تطل علينا الذكرى الثالثة لهذا اليوم المحود، ونحن نقف في ذروة الفخر والهيبة والإجلال أمام زلزال تاريخي أعاد ترتيب مجريات التاريخ، وصاغ بأيدي الأبطال الميامين زئير الأمة الحقيقي الذي طال انتظاره. إنها ذكرى اليوم الذي استعاد فيه الحق صوته الهادر، وخرجت فيه الإرادة الحرة من تحت ركام الحصار والظلمة، لتثبت للعالم أجمع أن هذه الأرض عربية مقدسة لا تطأها أقدام الغزاة إلا لتدفن فيها، وأن القدس والأقصى هما نبض هذه الأمة وخطها الأحمر الذي تذاد عنه الأرواح وترخص دونه الدماء. لقد كان طوفان الأقصى صدمة كهربائية أحيت الجسد العربي والإسلامي من الغيبوبة، وصرخة نارية صاغها رجال ساروا في طريق المجد بثبات الأوتاد، وصنعوا من المستحيل واقعا يدرس في كتب العزة والحرية والاستقلال. لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت ملحمة أسطورية وكبرياء جارفا هدم عروش الاستكبار وجعل هامات الأحرار في كل بقاع الأرض ترتفع إلى الغنان، وهي تشاهد إيمان وثبات الشعب المقاوم الذي واجه بطش الآلة العسكرية الصهيونية بصدور عارية وإرادة لا تلين. إنها ذكرى الشموع التي لا تطفئها العواصف، وذكرى الدماء الزكية التي روت تراب الأرض الطاهرة فأنبتت عزا وشموخا. نستحضر اليوم بكل اعتزاز وكبرياء أرواح الشهداء الأبرار، صناع الفجر وصناديد الميدان الذين كتبوا بدمائهم القانية ملحمة الخلود، وننحني إجلالا لصمود الشعب الأسطوري الذي أذهل العالم بصبره وثباته، مؤكدين أن الطوفان لم يكن سوى البداية، وإن إرادة الشعوب الحرة كالسيل الجارف لا تبقي زيفا ولا تذر حتى يتحقق النصر الناجز وتشرق شمس الحرية.

0: والكرامة على كامل التراب المقدس.
1: يا شعبنا العظيم، يا مقاتلين الأبطال، إن النصر صبر ساعة، سنقاتل وسنستمر بالقتال.
2: وبرغم ذلك صامدين.
3: أيوه. استهداف غاشم، قوة غاشمة ما استخدمتش في أي مكان في الأرض.
4: ولن يرهبنا هذا الإرهاب الدولي، رغم كل اللي فرقنا لن نتخلى عن المقاومة. نحن جزء من المقاومة وجزء من هذا الشعب الأصيل، وفلسطين غالي علينا.
5: والعالم كله، العالم كله يشهد المقاومة مع جنود الله. هدول جنود الله، هدول بحبوا بحبوا للعرب للمنتمين بحبوا.
6: والعزيمة من حديد، ولسوف نمضي في الطريق ولن نحيد.
7: نوصل صوتنا للمقاومة يكملوا عما بدوا، والحمد لله على كل حال. وهذه فرحة لأهل غزة ونصر لأهل غزة.
5: أنا مع المقاومة، هذا مع المقاومة، أنا مع المقاومة، أنا مية مع المقاومة. لا أنا أنت ضد المقاومة.
8: عدو المقاومون من قطاع غزة يجب أن لا يبقى حبيس القطاع.
9: مشروع حقيقي في الكيان الإسرائيلي. الانكسارات أعادت النظر في وجود الكيان الإسرائيلي.
0: غزة الفاضحة لكل من تواطأ مع العدو الإسرائيلي، لكل من خذل غزة. وفي هذا اليوم 7 أكتوبر في الذكرى الثالثة تستمر غزة بفضح الأدعياء الكاذبين العملاء المتواطئين الخاذلين لغزة، الذين عقدوا تحالفا من 10 دول ومئة طائرة كي يقصفوا اليمن الذي ناصر غزة، وأرسلوا إلى غزة قافلة أكفان. في اليمن أظهروا بأسهم، وفي غزة أخفوا عمالتهم وخذلانهم، فانفضحوا يقصفون من يقاوم ويكفرون من يقصف. هؤلاء هم من ناصروا الكيان الصهيوني. غزة لا زالت تفضحهم وتعريهم. غزة الفاضحة،
10: من البحر، من الجو، من تحت الأرض ومن فوقها، من كل مكان يخرج فلسطيني ليضرب الإسرائيليين. إسرائيل تختنق، تحترق، تحتضر. ما بين انتصار مصر 1973 وطوفان الأقصى 2023 يبقى أكتوبر كابوسا للإسرائيليين. صدمة، فشل، كابوس. 7 أكتوبر 2023 تاريخ سيبقى عارا على إسرائيل. كارثة مهينة أرعبت بلدا بأكمله.
0: أرعبت بلد باس، أرعبت العالم بكله. الكيان الصهيوني من ثاني يوم، من 8 أكتوبر، في 8 أكتوبر 2023 قدوا بالسجد العالم بكله انهم ينقذوه امام رجال الله المقاومين في غزة الابطال. اي والله، ثاني يوم بالسجد امريكا وبريطانيا ودول الغرب والعالم العربي وكل العالم، انقذوه من هؤلاء المقاومين.

مقرن فلسطيني خالص للمقاومة الفلسطينية في غزة اتخذ القرار، وكانت عملية طوفان الأقصى. وفي المقابل في اليوم الثاني مباشرة لبى النداء محور الجهاد والمقاومة نصرة لأهل غزة وإسنادا لها أمام العدو الصهيوني وحلفائه.

وتحركت اليمن إلى جانب محور الجهاد والمقاومة لتعلن أنها جبهة إسناد لغزة وللمستضعفين.

0: شعب فلسطين بشكل عام. قولوا لهم أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم، أحرار هذه الأمة إلى جانبكم. لن نتردد في فعل كل ما نستطيع، أن نفعل كل الممكن، كل ما بأيدينا أن نفعله.
1: اليمن الخارجة من 8 سنوات عدوان وتدمير وحصار، جريحة متألمة، خرجت بكل عنفوان وعزة وإباء وكبرياء لتعلن وقوفها إلى جانب غزة بكل إمكانياتنا ومقدراتنا العسكرية
0: للمشاركة، حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.
2: وما رميت إذ رميت ولكن الله، الله سدد يا رب، وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
3: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا غزة، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا غزة.
1: وكنا على قاب قوسين،
0: بالصواريخ والمسيرات سيستمر تخطيطنا لعمليات إضافية في كل ما يمكن أن نناله من أهداف صهيونية في فلسطين أو في غير فلسطين، فلم نتوانى عن فعل ذلك.
1: وكنا على قاب قوسين أو أدنى من إخضاع السعودية لتوقيع خارطة الطريق، إلا أننا آثرنا فلسطين وتحركنا، وأعلنت هذه القيادة ممثلة بقائد هذه الأمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وقوفنا إلى جانب غزة إسنادا ونصرة لها ولقضيتها وللمستضعفين فيها. وأعلن الشعب بعده ومعه بأن أهل غزة وأهل فلسطين ليسوا وحدهم، نحن معهم.
4: جاهين سبعة أبواب مطلع فجر الله.
2: إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة. وما النصر إلا من عند الله.
0: موقفنا ليس لعرض العضلات ولا للمفاخرة ولا للمباهاة ولا للمناكفة ولا للمزايدة، موقفنا موقف مسؤول، موقف من منطلق إيماني، موقف صادق بكل ما تعنيه الكلمة، بدافع إنساني وإيماني وأخلاقي خالص.
5: شعب اليمن بث تباها واعلن معه.

0: شبل طه.
1: وأعلن شعب الإيمان والحكمة والجهاد نصرته لغزة في كل الجبهات الممكنة والمتاحة. فالجيش اليمني مع غزة، والشعب اليمني مع غزة، والقيادة والحكومة مع غزة، دعما وإسنادا لنصرتهم بالمسيرات المليونية، بالإنفاق والبذل، بالمقاطعة لبضائع العدو الإسرائيلي والأمريكي، وكل ما هو متاح في نصرة غزة. وأعلن اليمن فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الصهيوني في البحر الأحمر ومن ثم باب المندب وخليج عدن، فالبحر العربي، فالمحيط الهندي، إلى البحر الأبيض المتوسط.
2: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية. ولعلم الجميع وليعرف الكل أن العدو الإسرائيلي يعتمد في حركته في البحر الأحمر وبالذات من باب المندب على التهريب والتمويه، ولم يجرؤ أن يرفع الأعلام الإسرائيلية على سفنه، بل يرفع أعلام دول أخرى ليموه على سفنه ويغلق أجهزة التعارف حتى يسعى لألا يتم رصدها. ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم، وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا وإمكاناتنا لن نتردد باستخدام العدو الإسرائيلي.
1: وهكذا أعلن السيد القائد يحفظه الله رصد وبحث عن السفن الإسرائيلية، موقف فعال مؤثر صادق، ليس مجرد مزايدة واستعراض للعضلات، بل بحث دقيق عن أي سفينة إسرائيلية، وتم بعون الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى في أول ضربة مدوية للقوات المسلحة اليمنية وبالأخص للبحرية اليمنية بالاستيلاء على أول سفينة إسرائيلية جالاكسي ليدر.
3: تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستجابة لمطالب أبناء شعبنا اليمني العظيم وكل الأحرار من أبناء الأمة، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وما يتعرض له من حصار ظالم واستمرار المجازر المروعة والبشعة من قبل العدو الإسرائيلي، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر، كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيادها إلى الساحل اليمني.

0: تغير الزمن، فليس كل ما تتمناه إسرائيل تدركه. تجري السفن في البحر الأحمر بما يشتهيه اليمن. 6 أيام بين القول والفعل، بين التهديد والتنفيذ، بين اليمن المنتصر لغزة وإسرائيل الغارقة ببحر من الدم والعجز.
1: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنبقى بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
0: ظفر بها اليمن فكان وعدا مفعولا. تركت القوات اليمنية البحر رهوا لتعبره السفينة الإسرائيلية جالاكسي ليدر.
2: وفي الأخبار العاجلة، عاجل عاجل عاجل، حرائق وأدخنة مهولة في مصفات أرامكو في رابغ، تكشف جانبا مما يخفيه العدو السعودي من الخسائر جراء الضربات اليمنية. حرائق وأدخنة مهولة في مصفات أرامكو في رابغ، تكشف جانبا مما يخفيه العدو السعودي من الخسائر جراء الضربات اليمنية.
3: دقوا عروش الأسرة المغرورة، الله يلعن والديها جورة. تنورة
2: دقوا أرامكو والعروش. عاجل عاجل عاجل، مواقع تتبع حركة الملاحة الجوية، مواقع تتبع حركة الملاحة الجوية، توقف العمليات الجوية في مطار فهد الدولي بالدمام. توقف العمليات الجوية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

من الأخبار والمواقع التي تتحدث عن أخبار تتحدث عنها المواقع الإخبارية، أنباء عن دوي انفجارات عنيفة في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة القوات التابعة للسعودية، أنباء عن دوي انفجارات عنيفة في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة القوات التابعة للسعودية.

0: الأخبار عبر مواقع الأخبار التي تتحدث عن استهداف مقر إقامة قيادات وضباط العدو السعودي في مطار عدن بعدد من الصواريخ الباليستية. يا الله. الأنباء تتحدث عن مصع عدد من الضباط والقيادات السعودية البارزة في عدن إثر ضربة صاروخية مدمرة استهدفت مقرهم في المطار بعد نزول طائرة شحن محملة بالسلاح والمعدات.
1: جبتها بالصواريخ الكبار الكبار يا نظر عنا لشنا انت مهما كنابر انت
0: نظر ما أوردته بعض المواقع. تم استهداف القوة 22 التي في المطار مطار عدن وهي قوة سعودية وباكستانية قريب من معسكر بدر ضمن مطار عدن حسب تصريح مسؤول الأمن والسلامة في مطار عدن. هذه الأنباء اللي بتتحدث عنها بعض المواقع الإخبارية. النبأ اليقين مع العميد يحيى سريع.

0: الواتس للعدو السعودي وأدواته سيتم ضربها وقصفها واستهدافها أينما كانت أينما كانت. بعضهم بعضهم فوقهم فوقهم يا رجال الله.
1: عجبات أمطر عليها الأمطار.

0: الله تنصر جهنم أربع باشر الله أكبر يا رجال الله أكبر.
1: وبالعودة إلى السابع من أكتوبر وجبهة الإسناد اليمنية وبعد الاستيلاء على سفينة صهيونية جالاكسي ليدر تمت العمليات واستمرت العمليات في حظر الملاحة البحرية للعدو الصهيوني من قبل القوات المسلحة اليمنية وكذلك إطلاق الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة إلى عمق كيان العدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة إسناداً ونصرةً لإخواننا في غزة.
2: كما لم نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً على كيان العدو الإسرائيلي. هذا التهديد صادر عن قائد وجبهة يقاتلون في كل الجبهات ويحققون انتصارات نوعية أقرب إلى المعجزات.
3: الله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدوان الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب. وقد نفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها يافا قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: ستزول إسرائيل.
1: طبق هذا الشعار بحذافيرة على أرض الواقع في مواجهات مباشرة مع العدو الصهيوني ومن ثم الأمريكي. بعد هذا الإسناد وهذه الجبهة الفاعلة والمؤثرة من قبل اليمن، تلقت اليمن الكثير من الترهيب والترغيب، كلها لثني اليمن عن هذا الموقف وترك هذه الجبهة المساندة لغزة. إلا أن السيد القائد لم يلتفت لا لترهيبهم ولا لترغيبهم، بل وحذر العدو الأمريكي بأننا لن نقف أبدا في إسناد غزة ونصرة المستضعفين فيها مهما كانت العوائق، ولن نخاف من أحد. ومن يتدخل من أجل إيقاف هذه الجبهة سيواجه برد حازم وسيضاف في حظر الملاحة اليمنية.
2: أسمعوني وأسمعوا كل العالم صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. أنتم لن تهابوا أمريكا ولا بريطانيا ولا إسرائيل. هل ستهابون عميلا غبيا أحمد؟ سنواصل عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني وسنسعى لما هو أكبر وأكثر وأقوى على رغم أنف كل عميل.
1: وعلى رغم أنف كل عميل وخائن وعلى رغم أنوف طغاة العصر واجهناهم بقوة الله وتحدينا القوى العظمى أمام نصرة غزة وفلسطين، واستهدفنا أمريكا وحاربنا أمريكا ورمز قوتها السلاح البحري والقوة البحرية، وواجهنا حاملات طائراتها بقوة الله وبأس الله ودحرناها حاملة تلو الحاملة وفرت الحاملات الأمريكية.